0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

أهلا بكم جميعا وما تبقى من نغم يسري تحت سقف المكان في المذاق العذب لصوت الموسيقى المحبوس في جرار الأيام بين الممكن والمستحيل، وما أكثر مذاق المكان وما أكثر ما وسع القلب وغمرنا بالحب العظيم. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا على إيقاع الموسيقى على إيقاع الكلمة في النهر الخالد.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصمني وأنت مني.

غيرك كل ليالي يحدث عنك في الدنيا وعني على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خن ألم تخني، أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي.

الشر المدام. إلهي لست أحب اللئام، ولست ملاكا، ولكنني بريء من الحب دان المرى. وإن كنت أهوى فإني بشر أريد من الحب طول انسجام، وأكره في داخلي كل شر، لأني أحب طباع الكرام. أريد السعادة من كل نبع، وأكره في الحب طول الخصام.

في ليلة قمرية

يهزأ بالهوى.

رجعت أفكر، يحدوني شوقي وإلهامي، فوجدت الماضي بلا ماض، وهربت بشدوي وأنغامي لأضمد أجراح الأمس وأعيش لصمت.

إليك بالأشواق عودا نحلة الغرثى.

وتوافقت آراؤنا حتى فطمنا إلى معايير السواد.

في الحب.

فيها راحة.

بيني وبين كفل لقائي الأولي.

قبيلة يا مالكا في حب أسرى.

سوف أنسى.

اغضبي ما شئت، ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت، فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت. أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبئ.

في عمق ذكر.

تزداد من حين لحين، فلقد تكلمت الكثير مع الكثير، لكن صوتك ساحر وله حنين، لكن شيئا فيك يغريني ويجذبني ويجعل

سكنت الانتظار وبذلت أقصى غايتي

خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى. لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق، وبريق يظمأ الساري له أين في عينيك ذياك البريق. يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق أغني ألمي، لك إبطاء المذل المنعم وتجني القادر المحتكم، وحنيني لك يكوي أضلعي والثواني جمرات في دمي. أعطني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. آه من قيدك أدمى معصمي، لما أبقيه وما أبقى علي؟ ما احتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي؟ أين من عيني حبيب ساحر فيه عز وجلال وحياء، واثق الخطوة يمشي ملكا، ظالم الحسن شجي الكبرياء، عبق السحر كأنفاس الربا، ساهم الطرف كأحلام المساء. أين مني مجلس أنت به، فتنة تمت سناء وسنى، وأنا حب وقلب هائم وفراش حائر منك دنا، ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا. هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا ومشينا في طريق مقمر تثب الفرحة فيه قبلنا، وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا، وانتبهنا بعدما زال الرحيق وأفقنا ليت أنا لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل في طريق. أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو، وإذا ما التأم جرح جد بالتذكار جرحه، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. يا حبيبي يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا، فإن

0: عبد الحليم استعد، هنسافر مصر بكره.
1: هنسافر مصر بكره؟ صحيح يا اسماعيل يا اخويا، بكره
0: انت مش عاوز تدخل معهد الموسيقى؟
1: وهدخل معهد الموسيقى كمان، يعني خلي وافق
0: ما دام دي امنيتك. وغير كده الاستاذ محمد ندى اللي كان بيدرس لك الموسيقى في الملجا هو اللي شجعني اكتر على اني احقق لك الامنيه. بيقول ان صوتك حلو وودنك موسيقيه واستعدادك مليون الميه للناحيه دي.
1: انا مش عارف اشكرك ازاي يا اسماعيل يا اخويا، دي اعز امنيه في حياتي فعلا. انا من غير المزيكا كنت اموت اندفن.
0: طيب خلاص ما تضيعش وقت، يلا علشان تحضر نفسك وتجهز حالك للسفر. بكره الصبح بدري هنسافر.
1: طب وعليا مش هتيجي معانا؟
0: الله، وهي عليا اخرى هتدرس موسيقى؟
1: لا يعني هنسيبها لوحدها ونسافر احنا كده.
0: لوحدها ازاي؟ هي مش عايشه هنا في بيتخالها. انت صعبان عليك يعني انك هتبعد عن عليا؟
1: اوي يا ريت تيجي معانا يا اسماعيل.
0: والله اذا كان كده بقى خليك قاعد جنبها، انا هسافر لوحدي.
1: لا استنى اسماعيل.
2: عبد الحليم القطر جاي هناك اهو.

0: قومي يا اخويا ومجهز نفسك عشان تركب.
1: مش هين عليه، مش هين عليه نسافر ونسيبك عليه.
2: ابو حليم انت هترجع تاني بقى للنغمة دي ولا ايه؟
0: معلش يا اسماعيل يا اخويا، انت اصلك مش عارف انا ايه بالنسبه له. ده انا امي واخته وابوه، ده من يوم ما اتولد وهو ملوش حد في الدنيا غيري يا اسماعيل. دي اول مره بيفارقني فيها. اعذره يا اخويا اعذره، ابقى خد بالك مني على قد ما تقدر يا اسماعيل.
2: اطمني عليا. ثم لازم تفهمي بقى انت وهو ان حمد الحليم بقى راجل ولازم يعتمد على نفسه. دي نقله كبيره في حياتك يا عبد الحليم. ايام اللعب والجري في الترعه والغيط والشوارع والملجا خلاص، ايام الحلوات انتهت. انت رايح مصر يا عبد الحليم، عارف يعني ايه مصر؟ يلا عبد الحليم ارنك.
0: مع السلامه يا عبد الحليم، مع السلامه.
1: اشوف وشك بخير يا علي. ادعيلي ادعيلي علي، ادعيلي اني انجح في امتحان القبول المعهد.
0: دعيالك يا اخويا من كل قلب، ان شاء الله هتنجح وتحقق كل اللي في بالك ان شاء الله يا عبد الحليم. مع السلامه.

0: هفيدك يا عبد الحليم، هفيدك احسن تتوه مني في الزحمه. مصر زحمه قوي ودي اول مره تشوفها.
1: امين النبي، ايه ده الناس دي كلها يا اسماعيل؟ جم منين دول؟
0: هي مصر كده يا عبد الحليم، مش بيقولوا مصر ام الدنيا؟
1: صحيح والله مصر ام الدنيا. انا متهيألي مفيش بلد في الدنيا كلها بالشكل ده.
0: عبد الحليم،
1: ايه ده يا نهار اسود، القطر ماشي في الشارع وسط الناس.
0: مش فضايح، ده مش قطر يا فلاح يا عظيم، ده الترماي. انت ما سمعتش على الترماي؟
1: ده كان حيكون يا ساتر يا رب، لولا الجرس اللي عمال يدق ده. وده بيروحوا بيه فين الترماي ده يا اسماعيل؟
0: بيروحوا بيه كل حته في مصر. اصل مصر واسعه يا حليم.
1: يعني قد الحلوات كده يجي 10 مرات؟
0: نعم، الحلوات وعزبة الحرير وشارع الحمام وكفر النحال والزقازيق كلها على بعضها كده ما تجيش قد حي واحد من احياء مصر. انسى بقى اللي كنت فيه ده وخليك معايا هنا، بكره يا حليم تعرف كل حاجه وتتعود. امسك في ايدي كويس، امسك في ايدي كويس قوي، تعالى نعدي الشارع ده.
1: طب استنى استنى احسن، الطنبلات هتاكلنا. استنى يا اسماعيل.
0: ما استناش، اجري اجري معايا اجري، مفيش حد هنا بيستنى حد. اذا ما كنتش تجري مش هتوصل ابدا.
1: انا نفسي اتقطع.
0: امال انت فاهم مصر لعبه؟ مش عاوز تتعلم مزيكا عشان تغني وتبقى زي عبد الوهاب؟
1: عبد الوهاب
0: ترماي سيده زينب اهو جاي اهو، خد بالك ترماي نمره 4، اول ما يقف هتركب بسرعه احسن، ده ما بيستناش. يلا يا حبيبي بسرعه، اركب اركب.
1: طب امسك ايدي احسن، امسك ايدي.
0: تعالى يا اخي تعالى. ايوه كده، اقعد هنا بقى اقعد. ايوه كده.
1: بإذن النبي دي العيشه هنا عايزه جسم حديد.
0: ما انت لازم تجمد نفسك من هنا ورايح يا حليم.
1: هجيبه منين يا اسماعيل؟ ما انت شايف حالي، جسم نحيف رجلان وحقن البلهارسي هدتني، ولا الواقعه والنومه في الجبس شهرين.
0: حد كان قال لك يا اخويا استحمى في الترع ولا نط من فوق الشجره؟
1: ما تفكرنيش بالترع والبلهارسيا والحقنة والنبي يا اسماعيل، احسن دول شبح شبح بالنسبه لي. لكن حكايه الوقعه من فوق الشجره فدي حكايه مش هنساها ابدا ومش عايز انساها.
0: طبعا ما انت عاشق.
1: انا عاشق ومجنون بيه كمان، الاستاذ محمد عبد الوهاب. كنت تفتكر انه يجي الزقازيق يغني ما تفرجش عليه؟
0: تقوم تطلع فوق الشجره عشان تشوفه؟
1: امال كنت اشوفه ازاي؟ دي اقل تذكره كانت ب 30 قرش وانا مصروفي كله نكله. يعني كان لازم اقعد 6 شهور بحالهم عشان احوش تمن التذكره.
0: على اي حال يا عم انت جيت مصر وبكره يا ما هتشوفه.
1: صحيح يا اسماعيل هشوفه. عبد الوهاب كده شخصيا بتتكلم جد؟
0: هو احيانا بيجي المعهد. وبعدين يا اخي انت لما تنجح في المعهد وتبقى مزيكاتي ما هو ضروري هتقابله وتتعرف بيه.
1: يا ريت. معقول الكلام ده؟ معقول انا عبد الحليم شبانه، الولد اليتيم اللي عاش محروم من الام والاب واتربى في ملجا الايتام، يقابله ويتعرف عليه محمد عبد الوهاب؟
0: يلا يا حليم وصلنا السيدة زينب.
1: بركاتك يا ام هاشم.
0: هنروح نزور السيدة اول يا عبد الحليم ونقرا لها الفاتحة علشان ربنا يفتحها عليك ان شاء الله ويقبلوك في المعهد.
1: بركاتك يا سيدة، انجح بس في الامتحان
0: ان شاء الله هتنجح.

0: ادخل يا عبد الحليم. الاوضه اللي هتعيش معايا فيها هي عم اوضه متواضعه على قد الحال.
1: بالعكس يا اسماعيل، دي اجمل اوضه في الدنيا. انت ما عندكش فكره انا شايفها ازاي دلوقتي.
0: انت اصلك لسه ما شفتش. الارض كلها تراب، دورة الميه مشتركه مع السكان اللي في الاوضه الثانيه، وقدامك اهو الطشت والزير والقله والطبليه وبرجاز كله على بعضه. بكره نفسك ينقطع من غسيل الصحون وغسيل الهدوم.
1: انا قدها وقدود يا اسماعيل، ولا يهمك، هغسل لك واطبخ لك وانضف لك الاوضه واعمل لك كل حاجه، بس انت ما تحملش هم.
0: انا اللي مش عاوزك تحمل الهم. كان نفسي يبقى لي بيت احسن من كده يا حليم، لكن اعمل ايه؟ الستة جنيه اللي بقبضهم من الشغل ما بيكفوش حاجه. لكن عزائك يا عبد الحليم انك ساكن في شارع، تعرف الشارع اللي احنا ساكنين فيه ده اسمه ايه؟
1: اسمه بركة الفيل.
0: لا بركة الفيل ده اسم الحتة، لكن الشارع اسمه شارع سلام حجازي. يا عبد الحليم،
1: سلام حجازي الموسيقار العظيم اللي اكتشف سيد درويش.
0: مش ده يبقى فال كويس انك اول ما تيجي مصر تسكن في شارع الشيخ سلام حجازي؟
1: كان نفسي يبقى اسمه شارع محمد عبد الوهاب.
0: يا دي عبد الوهاب اللي مش هيخرج من نفوخك ابدا.
2: علموا
3: انت عايز تدخل المعهد؟
1: ايوه.
3: ليه؟
1: مش عارف.
3: مش عارف عايز تدخل المعهد ليه؟
1: لا اصلي يعني انا اصلي بحب المزيكا. استاذ المزيكا اللي كان بيدرس لي في الملجا.
3: متربي في ملجا؟
1: ايوه، لاني يتيم.
3: طب مش مهم مش مهم.
1: صوتي كويس وان لي مستقبل في المغنى
3: كده. طب ما تسمعنا يا اخي، ساكت ليه من الصبح؟
1: انا تحت امركم للاستاذ محمد عبد الوهاب.
3: عبد الوهاب مره واحده
1: زي ما تشوف يا فندم.

0: مع مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
0: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان ميرزا. ويخرجها في حلقات

ولا احنا مش قد الهوى.

0: سيدتي سادتي، أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور الجميع سرائري الله طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأغصان.
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه.

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.
1: لو قنعت بالمكتوب، لو ألغيت من رأسي الأوهام المتعلقة بالثروة، لكانت حياتي مريحة هادئة جميلة كالقصائد يغمرها الحب والهناء. لكن يقصف بأيامنا أحيانا التفكير الخاطئ، فحرام أن ننساق وراء سراب. لحظات السعادة تلمع كالبرق ثم تختفي مسرعة كأن بها خوفا من الزمان. هل تذكرين يا أمينة ذلك المساء البارد من أيام الشتاء وتلك الشجرة؟

0: غير مقتنعة به. سفري بالنسبة إليك مغامرة عواقبها غير مضمونة، أو قد تكون النهاية من قبل النهاية. ورغم رداءة الطقس تمنيت لو طال جلوسنا لتلك المنضدة أكثر فأكثر، وتمنيت لو وجدت جوابا لحيرتي. كنت أحتاج لمن يحررني من خوفي. هل تذكرين ذلك المساء؟ هل تذكرينه وقد سرنا سويا في ذلك الشارع الطويل؟ كانت المسافة رغم طولها قصيرة، وكانت قصتي رغم قصرها طويلة، ضبابية مبهمة. أخبرتني عيونك وهي تودعني عن تردد وعن انتظار قد يطول، وأحسست من خلال يديك عن تسرب الأحلام من بين رحتيك، واكتفيت بالقول:
1: راسلني لا تتأخر، وعند رجوعك وتحت نفس الصفصافة سنلتقي.

أكتب إليك من تحت أغصان الصنوبرة التي جمعتنا لأول مرة. أكتب إليك من نفس الحديقة وعلى نفس المنضدة وعلى مفكرة كنت أول صفحة منها وأول سطر فيها، بل أول حرف رسم عليها. لن أنسى ذلك اليوم، لقد أهديتني وردا وزرعت فيا حبا وأملا، فكأني ولدت من جديد. تعرف أني لا أحب الفراق وأمقت هذا النوع من المناسبات، ورغم ذلك كنت على وعدي. لقد غمرني الحنين وغلبني الشوق

كلماتك في قلبي محفورة، أستحضرها كلما ضاق علي الطريق، فالمسافات التي صارت بيننا تباعدت وتباعدت لتضيق علي الخناق. هذا الشارع الفاصل بين الحديقة والبيت يشهد دموعا أخفيتها عنك وأنت تقص علي رحلة العمر، إن لم أقل رحلة الهزائم. لا أنسى ذلك اليوم ولا تلك الساعة التي وقفت فيها مودعا، كنت أسترق السمع لألتقط كلاما خافتا، وكنت أتلصص بنظري علني أقنع نفسي قبل أن تقنعني، لكني فضلت الصمت حتى لا أسرق الفرحة منك. لقد ألجمني خجلي رغم أني رأيت في هذا السفر ما لا يراه الآخرون.

حملتني أجنحة الطائرات إلى مطارات ومرافئ متعددة، وقطعت بي مسافات متفاوتة. ابتلعتني المدن كما يبتلع الحوت السمك الصغير، وأنهكتني الأيام. صرت عبدا للدرهم والدينار، واخترت هذه العبودية طوعا وبإرادتي. يصافحني القلق في كل لحظة، وتتردد في أعماقي أغنية حزينة بلا لحن. عبرت الأيام والسنوات أصارع المجهول، حتى امتد الزمن لعمري يأخذ منه الأيام ويترك فيه الأسى. تقذفتني المطامع والأهواء، طرفان يتجاذبان، الثروة والفقر. إن تمسكت بأحدهما ضاع الآخر. كان الاختيار صعبا والمعادلة أصعب. كيف لم أدرك لها حلا وأنا الذي تعودت إيجاد الحلول وتفسير الأشياء حسب مشيئتي؟ تكدست الأموال في رصيدي، فأنستني الرسائل والأحباب والأشواق، وأنستني أعز الحبايب. أقنعت نفسي بالاستقرار وقطع علاقتي بالماضي، وحتى لا أخون مبادئي كتبت لها رسالة هي كل ما بقي لي من ذكريات عذبة.

اليوم عاد، صار الخبر في شوارع مدينتنا الصغيرة كالنار في الهشيم. طويت المسافات جريا لأصل إلى الحديقة التي هجرتها منذ سنين، وبيدي منديل الذكريات. وفي نفس المكان الذي تعودت الجلوس إليه، تراءى لي شبح رجل واجم يقف تحت شجرتي. ربما رآني، لكنه لم يعر وجودي أي قيمة. اقتربت لأحدق في وجهه، فلحقتني نظراته اليائسة المريرة، واستدار ليلحق بامرأة كانت في انتظاره. كان من الصعب أن أقول أو أسمع شيئا وأنا أراهما يغيبان عني، وكفاهما متلازمان. وبدون تعليق كانت الصورة أكثر تعبيرا من أي كلام. التفت يمينا وشمالا، وقد خالج قلبي رعب حقيقي. رأيت الدنيا تلتف من حولي وتدور بي في اتجاه معاكس، وكأني رأيته يدوس على وريدي. ودون وعي مني نزعت نفسي على الفور من مكانها، ومضيت أعد وسط الشارع هاربة من نفسي، غير عابئة بما يدور من حولي. واصلت الجري لأطوي المسافات، لأعبر المكان والزمان، لأطوي عذاب سنين طوال. لا أعرف في أي نقطة أو في أي موقف سأسقط، كما سقط منديل الذكريات من خيالي.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

باغ بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

0: فاقص الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والماء. تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور بإسفاقس. الأعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسية. وفي العالم ضربات سعودية أمريكية في العراق، والحرس الثوري يستهدف قاعدة في الأردن. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الإخباري اللاحق لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع سوار الشعري. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

والإخراج التقني أمير الجموسي، وعلى مستوى الإخراج المرئي طارق بكور. كل فريق كلكم إن شاء الله متابعة طيبة للقاءنا الصباح اللي يتواصل معكم إلى حدود 9 صباحا. هذه أول نغماتنا، نهاركم زين.

0: أصبح. بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من فلق الصبح بنوره وأنزل الكتاب بقدرته، صبحنا في هذا الفجر ببشائرك وأنر دروبنا بهدايتك، واكتب لنا فيه الرزق الحلال والتوفيق في الأقوال والأفعال. اللهم املأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة والرضا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم اشف مرضانا واهد ضالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اللهم نصرك وعظيم شانك لأخواننا في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين.

0: خير وبركة.
1: 26 دقيقة خير وبركة ونعمل نطلع على فلاحتنا وعلى أمننا الغذائي. ومش نحكي اليوم على قطاع التمور وبالتحديد إحصائيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة حول ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7%. وفيما يتعلق بوجهات التصدير فأنه استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية بنسبة 45.9% من إجمالي الكميات المصدرة، ثم إفريقيا بنسبة 22.5%، ثم آسيا بنسبة 20%. وتصدر المغرب قائمة البلدان المستوردة للتمور التونسية، وبالتالي مستحوذ على 17.6% من الكميات المصدرة، ثم بعده جي إيطاليا بنسبة 11.6%، ثم ألمانيا بنسبة 9.8%. بالنسبة للتمور البيولوجية، ارتفاع عائدات التصدير بنسبة 32.1%، وهذه الأكبر سوق بالنسبة للتمور البيولوجية هي في الحقيقة جي ألمانيا في المرتبة الأولى، باعتبار أنها تستأثر بنسبة 33% من إجمالي الكميات المصدرة، وبعدها جي هولندا بنسبة 12%، ثم بلجيكا بنسبة 11%. هذه على مستوى التمور البيولوجية. إن شاء الله دامت خيرات بلادنا، وإن شاء الله رزق وفير للجميع، وربي إن شاء الله يكتب لكم الخير إن شاء الله في هالوطن هذي. وخاصة تحية منا من خلال الفقرة هذي الكل أخوانا الفلاحة برا وبحرا، إن شاء الله بالخير العميم عليكم الناس الكل. 26 دقيقة، نهاركم زين، واستمعينا اللي اخترتوا تصبحوا علينا عن طريق صفحتنا الفيسبوك، شكرا لكم. تحية لزميلتي فاطمة مخني، نقولها إن شاء الله إجازة طيبة يا فاطمة، اليوم في تعويض ليها، إن شاء الله تستمتع بأجمل الأوقات والعطلة السنوية الخاصة بها هي وعائلتها. وأنتم زادة مستمعينا إن شاء الله طريق السلامة لكم اللي قاصدين توا العمل، إن شاء الله ربي يفتح لكم ببين الخير، واللي توا ثم شكون عنده العادة أنه يبدأ يستقبل الصباح على بكري ونشاط وحيوية وحركية، وخاصة أصحاب النشاط الرياضي، ربي يعطيكم الصحة والعافية الناس الكل. 36 دقيقة، نغمتنا حاضرة ونواصل معكم، أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. تواصل بلدية صفاقس التدخلات الميدانية الموسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور على غرار شاطئ حي بورقيبة وكورنيش سيدي منصور وفق جدول زمني يغطي مختلف المناطق البلدية، حرصا منها على تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد البيئي. دعت الجمعية التونسية لمرضى الإبطن العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 من جويلية الجارية. وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدر أمس الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آلية إسناد المنحة وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. في الرياضة، قرر المكتب الجامعي خلال اجتماعه أمس تعيين معز المستيري مسؤولا أولا على المنتخب الوطني للأكابر، وبالحسن بالسمرة ناطقنا رسميا باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. في أخبار العالم، قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذ لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة
3: صباح الأمل والعمل
2: لكم فقط
3: أحلى صباح
2: مع سوا

0: في اليوم.
1: كيف اليوم ما مش في التوقيت هذا 6:41 دقيقة؟ كيف اليوم 29 جويلية شنو تسجل وبقى في رصيد التاريخ البشري؟ كيف اليوم 29 جويلية سنة 1870 وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري. و29 جويلية سنة 1899 التوقيع على إعلان لهاي الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب. وفي 29 جويلية سنة 1937 تتويج الملك فاروق ملكا على عرش مصر رسميا، وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري. وفي 29 جويلية سنة 1957 تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 29 جويلية سنة 1958 إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية الناسا. وفي 29 جويلية سنة 1991 جمهورية روسيا السوفيتية ولاتفيا توقعان اتفاقية الاعتراف المتبادل بينهما. و29 جويلية سنة 1994 صحيفة النهار المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة. وفي 29 جويلية سنة 1996 المعارضة العراقية تعلن فشل عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين. وفي 29 جويلية سنة 2013 استشهاد 8 جنود تونسيين في كمين في جبل الشعامدي الله يرحمهم. وفي 29 جويلية سنة 2015 إصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10. هذه أهم الأحداث اللي تسجلت بتاريخ اليوم 29 جويلية، وكي داخل المتابعات تكون إن شاء الله في لقاءنا اليوم الصباحي اللي نذكركم يتواصل إن شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح. مرحبا بكم تتواصلوا وتتفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. إن شاء الله بداية يوم كلها خير وكلها إن شاء الله صحة وسعادة ليكم الناس الكل. هذه نغمتنا محمد الجاموسي بإمضاء المخرج أمير الجاموسي.

0: الخبر مزيان.
1: الخبر المزيان، تونس في المراتب الأولى إفريقيا وأيضا في العالم العربي في برشة مواضيع وفي برشة مجالات. من بينها في العالم العربي، تونس في المراتب الأولى على مستوى حقوق المرأة. تونس من أعلى الدول في نسبة التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة. تونس من أكثر الدول العربية إنتاجاً لزيت الزيتون وغالباً ضمن المراتب الأولى عالمياً. تونس من أفضل الدول العربية في بعض مؤشرات الحوكمة والخدمات الصحية. إفريقياً، تونس من أعلى الدول في نسبة تغطية الكهرباء للسكان، تقارب تقريبا في حدود 90%. من أعلى الدول في مؤشر التنمية البشرية في إفريقيا. تونس من أفضل الدول الإفريقية في جودة التعليم العالي وتكوين الكفاءات. تونس من أكثر الدول الإفريقية في عدد المهندسين والأطباء نسبة إلى عدد السكان. وتونس من الدول الرائدة في حقوق المرأة والمساواة القانونية في القارة. تونس على مستوى عالمي وجهة معروفة في السياحة العلاجية وخاصة على المستوى الإفريقي أيضا. تونس من أكبر منتجي ومصدري التمور دجلة النور. تونس من أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم، وتحتل في بعض المؤسسات الخاصة بها المرتبة الأولى عالميا على مستوى التصدير. تونس إن شاء الله ديما في مراتب أولى، وإن شاء الله ديما في عيون أبنائها تونس أفضل الأوطان. 6:56 دقيقة، فيروزيات مع الفيروزة. فيروز يا طير يا طاير، نوصلوا إلى حدود عناوين نشرة الأخبار.

0: صباح الخير. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والماء. تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور بصفاقس. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى إيداع مطلب الانتفاع بمنحة شهرية. الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. وفي العالم، ضربات سعودية أمريكية في العراق، والحرس الثوري الإيراني يستهدف قاعدة في الأردن. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: ميتيو. السبعة وعشرة دقائق حالة طقسنا اليوم والأيام القادمة بتاريخ 29 جويلية 2026. كل التفاصيل توصلنا مع المهندس سنين بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
1: صباح الخير سوار وصباح الخير كيف مستمعين الأتفاق.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك زين. طقسنا اليوم كيفاش مش يكون وخاصة حالة البحر؟
1: اليوم نحن نزلنا معني منخفض الضغط الجوي من زاوية مركز على سواحلنا الشرقية من الطبقات العليا للجو، وبالتالي اليوم على سواحلنا الشرقية تكون السحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة ومحليا رعدية، بينما بقية المناطق يكون الطقس مغيم جزئيا. الريح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية وبالجنوب، وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب ومتواموج بالشمال ومضطرب محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. اليوم الحرارة في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار بقية المناطق، وين تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 36 و40 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في صفاق نسجلوا 36 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية هذه الفترة بقليل. جابس 34، سيدي بوزيد 37، بينما قرقنا 31 درجة كحرارة قصوى.
0: نعم.
1: بالنسبة للغدوة كيف مازال منخفض الضغط الجوي دائما متمركز على سواحلنا الشرقية، وبالتالي الريح مازالت قوية على سواحلنا الشرقية، تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة والضعيفة، والحرارة تقعد في نفس المستويات.
0: نعم، تقريبا مازالت الوضعية هذه الجوية فيما يخص المنخفض الجوي متواصلة معنا إلى نهاية الأسبوع.
1: لا، إن شاء الله نهار الجمعة يكون طقس صافي لقليل السحب، وحتى الرياح تنخفض سرعتها، وإن شاء الله نهار الجمعة والسبت هما منخفض الضغط الجوي بعد على مناطقنا، وبالتالي فما انفراج في حالة السماء وانخفاض في سرعة الرياح.
0: نعم، وقت نقوله انخفاض في سرعة الرياح نقوله إن شاء الله البحر به يعوم، نقوله مش مضطرب.
1: لا، البحر كما قلنا اليوم مش يكون مضطرب في محلية شديدة
0: من نهاية الأسبوع،
1: وغدو يكون مازال مضطرب، ونهار بداية نهار الجمعة يكون متموج فقليل الاضطراب نهار السبت
0: إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة المهندس سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه حال طقسنا اليوم، وأكيد اللي فاتته المعلومة يلقى الفيديو موجود على صفحتنا الفيسبوك. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا زميلة طارق بكور على مستوى الإخراج المرئي، وأميرة جموسة على مستوى الإخراج التقني. هذه نغمتنا، ونرجو نوصل معكم نهاركم زين، إن شاء الله بداية يوم كلها خير وتوفيق، وإن شاء الله بالصحة لكم الناس كلها.

السبعة وسبعتاش دقيقة بعد إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة من 8 إلى 9 من بين متابعتنا مش كوننا أطلالة على جلسة استماع كانت انعقدت نهار الاثنين يعني في بداية الأسبوع هذية والجلسة هذية كان حاضر فيها وزير الصناعة والطاقة أيضا الكاتب الدولة للانتقال الطاقي وغيرهم من الإطارات العليا على مستوى الطاقة والكهرباء حاضرين في لقاء وكانت حضرت معاهم منظمة المنظمة التونسية للطاقات النظيفة وقدمت اقتراحات وحلول. إن شاء الله لقانا في حدود 8:30 اليوم مش نحكيه مع ممثل المنظمة سيطارق الجراية على شنية الدراسة اللي قدموها في إطار الجلسة هذه حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، شنية الحلول الممكنة العاجلة والآجلة، وأيضا هل حل التخزين العائلي أو الفردي لبعض المساكن هو حل يعتبر أمثل وفيه جدوى كبيرة برشا للمواطن وأيضا للشركة. إن شاء الله هذية من بين اللقاءات اللي مش تجمعنا مع ضيوفنا في ساعتنا الأخيرة. أيضا مش نحكيه على موسم الهجرة إلى الفن كيفاش الحكاية وكل التفاصيل إن شاء الله في حدود 8:15 مع ضيفنا مدير دار الشباب بالعامرة سيد زياد السعيدي. وفي شكرا كلمة شكر وامتنان اليوم مش نقولوها لجمعية النجاة لرعاية المسنين بقرقنا، الجمعية هذه اللي قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة برشا خاصة خلال الأزمة الأخيرة على مستوى ارتفاع درجات الحرارة والمسنين اللي موجودين في ديارهم وحدهم كانت في حركية كبيرة برشا من أجل تأمين سلامتهم وصحتهم. فحبينا اليوم نقولوا شكرا للجمعية هذه ولمثل الجمعيات اللي تقدم في جانب إنساني كبير برشا خاصة في وقت اللي تقريبا كل حد يولي يبحث كان على روحه وقت ارتفاع درجات الحرارة كل إنسان يقعد يغزر كان ظروفه هو الخاصة وينسى أنه ثم أبانا وأمهاتنا ثم ناس اللي عايشين وحدهم ثم ناس اللي عندهم ظروف اجتماعية صعبة برشا ربما ما يتوفرلوش حتى شوية من اللي أنت فقدته على مستوى الرفاه. هذا من بين اللقاءات اللي تجمعنا في ساعتنا الأخيرة. وحبيت نرجع شوية اليوم على خبير مزيان أكيد برشا ديولوه البارح وبرتجاوة فيما يخص الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق اللي استكملت إنتاج كامل الكميات المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي وبلغ حجم الإنتاج 5446 طن وهذا يمكن من تغطية الحاجيات الوطنية للسنة الثالثة على التوالي. وأيضا شركة بينت أنها مش تنطلق في تصنيع وتوزيع الكميات الموجهة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب 5000 طن استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027. الحمد لله بعد تقريبا فترة كنا نستورد فيها حتى الكراس، هذا إلى جانب أنه حتى الكتاب المدرسي كان يطبع خارج مؤسسات الدولة وخارج أراضي تونس والحمد لله للسنة الثالثة على التوالي الكتاب المدرسي التونسي يطبع بأنامل وبمادة عجينة الحلفاء الموجودة في تونس. شكرا لكل مؤسستنا اللي تحاول أنه تأمن الأمن الذاتي على مستوى الانتاج في مختلف المجالات. بالنسبة للي توا بعثولي اندرا مازال تقييد للحج ولا إيه مازال تدخلوا الموقع الخاص بوزارة الشؤون الدينية وتسجلوا حتى لغاية 20 أوت. ونزيدكم معطى صغير للناس اللي مسجلة وتحب تعرف اندراغ الترتيب متاحة قديش وأيضا قديش مازلت لها من سنة بالنسبة للمعتمدية هي اللي هي مسجلة فيها، يعني عمناو الأقدم حاج قديش عنده أقدمية باش كتبت له الحجة. تفاصيل تعرفوهم من خلال الموقع زادة خاص بوزارة الشؤون الدينية hajj/affaires-religieuse.in candidat espace وهكا تخليه رقم بطاقة التعريف متاعكم وتاريخ الميلاد ويخرج لكم الملف متاعكم انت شنية الوضعية متاعك وأيضا حتى النسبة، نسبة احتمال انك تكون من حجاج يعني هذا الموسم 1448 هجري يعطيك حتى النسبة وإن شاء الله ربي يكتبها للي يتمنيها وللي يستنيها. 27 دقيقة إن شاء الله يومكم أسعد الأيام.
إن شاء الله بالطاقة الحيوية وبنشاط وبفرحة وباندفاع إن شاء الله نحاولوا أنه نستقبلوا نهارنا اليوم، رغم اللي للناس اللي ربما يقولك عندي شوية صعوبات مالية وغيرها، نقولوا ربي فرجها وربي سهلها إن شاء الله، وإن شاء الله بالخير لكم الناس الكل، استقبلوا نهاركم بأمل جديد وبتفاؤل جديد، وإن شاء الله ربي يكتب كان الخير. خليكم مع نغمتنا يا وجه السعد. شكون زعما وجه السعد اللي تقابلوه في أول نهاركم وفي أول أصبحكم؟ إن شاء الله أنتم تكونوا من وجوه السعد وأصحاب الخير، وربي يجمع ناس الخير بفعل الخير. خليكم مع هذه النغمة ونرجع لكم بعد نشرة الأخبار وآخر الأخبار الرياضية. أحلى صباح نهار الأربعاء.

0: لكم جميعا بكل خير. الاتحاد الفلسطيني يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه. تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى إيداع مطلب الانتفاع بمنحة شهرية. الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. وفي العالم ضربات سعودية أمريكية في العراق، والحرس الثوري يستهدف قاعدة في الأردن. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة زلوزي
1: صباح الخير
0: ونزهة البيتي. تتواصل تداعيات موجة الحر والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء الأيام الماضية على عدة قطاعات، وأبرزها القطاع الفلاحي، حيث دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة، محذرا من انعكاساتها السلبية على الإنتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
1: المكتب التنفيذي الموسع حمل في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري، حمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، واعتبر أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري، وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين، داعيا إلى تمكين المتضررين من التعويضات الضرورية لضمان استمرارية الانتاج والمحافظة على توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الانتاج رغم كميات الأمطار المسجلة.
0: وفي إطار متابعة ملف الأمن الطاقي ولدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، أفاد مجلس الإقليم الثاني أنه من المنتظر دخول محول كهربائي ضخم بقدرة 360 ميجا فولت بمحطة المرنقية عايز الاستغلال أواخر شهر أوت المقبل، إضافة إلى التحضير لتركيز محول ثاني ضخم بقدرة 400 ميجا فولت قادم من الصين.
1: الأقليم الثاني أكد أن التحضيرات متواصلة لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر، محطة تحويل بحرية، خلال أواخر صائفة هذه الصائفة، وهي تقنية حديثة تعتمدها عدة دول من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا والصين، لدعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكات الكهربائية.
0: ومن بين الحلول التي قد تضمن استدامة الطاقة والتي اقترحتها شركة تونسية للكهرباء والغاز، السماح لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. فهل سيساهم هذا الإجراء في تخفيف أزمة الكهرباء بالبلاد؟ وما الحلول الأخرى لحل الأزمة؟ ريبورتاج زهور الحبيب.
2: البطاريات وما تبعها
3: هي بيا افيكاس سورتو مع قصان الضوء،
2: هي كفكره طيبه وخارقه العاده.
4: لازم على الاقل نعاونوا ستيك، كنخزنوا احنا الطاقه من الشمس، مش نعاونوا ستيك
5: نورمالمون. حاجه كيف ما هذه رانا فكرنا فيها من قبل، نعرفوا الصيفه ما استهلك اكثر للماء وللضوء، لكن مش مشكله يعني، هذا ان شاء الله يكون حل باهي.
2: فكره طيبه مالوريزمون جات مؤخر شوي، حقها من بكري،
5: نتصور اللي هي جات في وقت متاخر.
3: باهي بالنسبه لبرشا عبيد،
4: لازم احسن حل.
5: تبقى مانيش فاهمين شنو هي بالضبط العمليه هذه.
4: الوضع اللي شفناه في الجمعه هذه احسن حل، بطاريه زعما لتخزين الطاقه.
2: تظهر لي مكلفة على المواطن البسيط، صحيح فكرة طيبة، أما تظهر لي مكلفة شوي، ما نسمى النورمال موستيك تعطي قروض باش نعملوا هكا.
1: رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة بمنظمة كونكت الصادق بسباسة قال إن بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية غير متوفرة حاليا، وأن أحجامها تختلف من منزل لآخر.
6: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم وجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، داك اللي كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بخصوص البطاريات وخصوص محاولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهرين نجم يكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الزراعة بحضور الشركة الوطنية كهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجموا نسهلوا يكون البطارية اكسيسيبل للمواطنين.
0: من أخبار صفاق السوا، في إطار برنامجها الدوري للعناية بالشريط الساحلي وتهيئة الفضاءات التي تشهد إقبالا واسعا، شرعت إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية صفاقس في تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور على غرار شاطئ حي بورقيبة وكورنيش سيدي منصور.
1: بلدية صفاقس أكدت أن هذه التدخلات متواصلة وفق جدول زمني يغطي مختلف المناطق بالمنطقة البلدية بهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد البيئي، وجددت دعوتها كافة المواطنين إلى ضرورة الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة هذه الفضاءات ووضع الفضلات في أماكنها المخصصة.
0: في الشأن الصحي، دعت الجمعية التونسية لمرضى الأبطن العائلات المعنية وخاصة الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمن الاجتماعي إلى المبادرة بإيداع مطالبها مرفقة بالوثائق الطبية اللازمة للانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء.
1: من جهة أخرى، صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال ما بين 3 و6 سنوات المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنحة وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع.
0: وفي شأن جامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وذلك عبر موقع الويب concours-ingenieur.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور إلى غاية يوم الثلاثاء 11 من أوت المقبل، حتى لا يفقد حقهم في النتيجة المتحصل عليها.
1: في سياق متصل، دعت جامعة صفاقس الطلبة القدامى نظام أمد الراغبين في النقلة إلى إحدى المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر لأسباب صحية أو اجتماعية ملحة وفي حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة بالمؤسسات المعنية، أنه بإمكانهم تسجيل ترشحاتهم حصريا عن طريق الانترنت عبر موقع ويب الجامعة، وذلك بتعمير البيانات المطلوبة بكل الدقة مع الترشح لشعبة واحدة، وذلك في أجل أقصاه يوم 14 من أوت القادم.
0: في أخبار العالم، وبعد فترة هدوء استمرت أقل من أسبوع، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران، ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية.
1: في المقابل، أفاد الحشد الشعبي بتعرض عدد من مقراته في مناطق متفرقة من العراق لعدة هجمات، وقال على أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية في عدد من المقرات، معتبرا أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية.
0: وفي خضم هذه التطورات، شددت القوى البحرية للحرس الثوري على مواصلة فرض إرادتها الكاملة والسيطرة الميدانية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة في الوقت ذاته استهداف 3 ناقلات نفط وصف بالمخالفة إثر إبحارها في مسار غير آمن داخل الممر المائي الحيوي.
1: وفي عمان، أكد النطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
0: ومع تجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط اليوم وخاصة سعر خام برانت 4.14% ليصل إلى 87.57 دولار.
1: وأخيرا كشفت رحلة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن عن إجراءات أمنية وإعلامية غير معتادة وسط تحذيرات إسرائيلية من محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين صهاينة كبار قبل أن يفتح عبور الرحلة لاحقا أجواء دول أوروبية. سؤالا آخر مرتبط بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية.
0: نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه. تدخلات ميدانية موسعة لتنظيف عدد من شواطئ سيدي منصور. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى إيداع مطلب الانتفاع بمنحة شهرية والإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في منظرة الدخول إلى مراحل التكوين الهندسي.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح الصامت. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزلوت. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة.
9: ثنية زينة.
10: اليوم أصبحت الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث المرور مرتفعة بالنسبة لبلادنا، وإلى جانب الخسائر هذية فما خسائر بشرية لا تقدر بثمن. هذاك علاش كيف تكثر الحوادث الكلنا نخلصوا الفاتورة.
7: سبور نيوز. ثلاثة وأربعين دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا حبايب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. الحدث اليوم سحب رزمة الموسم الجديد لبطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم 2026-2027 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، انطلاقا من الساعة 11 صباحا تحديدا مش يكون في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة. ذكر أن الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترف الأولى بشدور يومي 22 و23 أوت القادم، في حين بشكون الجولة الأولى بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و20 سبتمبر المقبل. دائما مع كرة القدم على الصعيد الوطني، حيث قرر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقد بالأمس تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني الأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي يتكون من السادة معين الشعباني، إذن المدرب الأول، مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. كما قرر المكتب الجامعي خلال اجتماعه المنعقد بالأمس تعيين السيد معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر، وتعيين السيد بالحسام الصمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. كذلك صادق المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم في اجتماعه المنعقد بالأمس على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين سيد رضا الجدي مدير فني وطني، مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجيال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهما. في كرة قدم على صعيد الأفريقي، نذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة قدم الكاف كان حدد موعد قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الأفريقية بشدور القرعة نهار 6 أوت بمقر الكاف بالقاهرة. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي معفى من الدور التمهيدي الأول، ونذكر كذلك أن الترجي والنادي الأفريقي مثل تونس في دوري الأبطال، والنادي الصفاقسي والترجي جرجيس في كأس الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا كان يكشف بالأمس عن قائمة تضم أفضل 10 تصديات للحراس خلال منافسات كأس العالم 2026، وضمت القائمة تصدي مميز لحارسنا الدولي واللاعب الصفاقسي أيمن دحمان خلال مواجهة المنتخب التونسي ضد اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات. على الصعيد الوطني دائما في ختام طرابلس المغلق الاول في سوسه اللي ينتهي نهار 30 جويليا الجاري. نادي الصفاقسي باش تكون اولى المباريات الوديه باش تجمعوا نهار الخميس غلوه في مقال الطرابلس بسوسه مع نادي اتحاد قرطاج, كذلك برمج نادي الصفاقسي, كذلك مباراه دوليه وديه مبدئيا نهار 9 اوت القادم باش تجمعوا بنادي سان بيدرو الايفواري. ذكروا خلال طرابلس سوسه الحالي اكيد الحاله الصحيه للاعبين محل متابعه من قبل الاطار الطبي, وهذا ما اكدوا طبيب الفريق محمد المصمودي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي.
9: الحالة الصحية للاعبين حالة طيبة في العموم. عندنا أيمن دحمان عنده إصابة خفيفة تستوجب راحة لمدة 3 أيام. عندنا محمد أمين بن علي إصابة خفيفة تستوجب راحة بثلاثة أيام. وبالنسبة للاعبين الأخرين جيست محمد طرابلسي ترابا رجع مع الجروب. وبالنسبة للعايدي تو عنده شهرين ونص من اللي عمل العملية وتو في التأهيل البدني. الفترة هذه قاعدين نتبعوا في الملاعبية في الأكل متاعهم ونعطيه فيه في الفيتامينات وفي البروتيين ونصيه فيه باش يشربوا بزايد ماء, وإن شاء الله ربي معنا ونعملوا بداية موسم ممتازة بدون إصابات.
7: ما دبنا مع اخبار نادي الصفاقسي, هيئه الفريق اتفقت مع لاعب السوداني عمار تيفور على فسخ العقد بالطراضي. ذاك نادي الصفاقسي كان تعاقد مع عمار تيفور في الصيفه الماضيه. دائما مع اخبار نادي الصفاقسي, الهيئه المديره الفريق كانت وجهت بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على مبادره سيسيس فوريفر على روحهم التطوعيه وما بذلوه من وقت وجهد في تنظيم وانجاح هذه الحمله لفئه النادي, وتوجهت بالشكر لكل احباء اللي لبوا نداء وساهموا في هذه الحمله, واكدوا مره اخرى ان قوه النادي كانت دائما في التفاف جماهير وحوله. وثمنت الهيئة هذه المبادرة وما تعكس من روح المسؤولية والانتماء, وتأكد حرصها على مزيد تطوير آليات التمويل الجماعي بما يتيح لجماهير النادي الصفاقسي المساهمة بصورة أوسع في دعم فريقها وفق الترتيب والقوانين الجاري بها العمل. والهيئة المديرة لفريق النادي الصفاقسي أعلنت جماهير النادي أن المبلغ اللي تم جمعه في إطار مبادرة سيسيس فوريفر باش يتم توظيفه في خلاص جزء من الانتدابات إلى جانب تأمين جزء من الالتزامات المالية للنادي. في أخبار تقدم ساقية الدير, الفريق طرابلس جديد في كامارت باش يكون من 6 إلى 9 أوت المقبل, تتخلى جزء مباريات ودية ضد نادي الإفريقي نهار 7 أوت ومباراة ودية ثانية ضد المنتخب الأولمبي نهار 9 من نفس الشهر. على المستوى الافريقي كذلك الاتحاد الليبي, فريق الاتحاد الليبي كان فاف في بيان رسمي عبر صفحته الرسميه الشائعات اللي راجت في الساعات الاخيره بخصوص تراجع ومغادره فوزي البنزرتي لمنصبه كمدرب للفريق. ومن المنتظر ان فوزي البنزرتي باش يبشر مهامه على راس فريق الاتحاد الليبي في شهر اوت القادم. الأولمبي البيجي من المنتظر باش يدخل في طرابلس تحضيري نهار 3 أوت بعين دراهم يمتد لمدة 8 أيام. وطبعا المباريات الودية لحد الآن لم يتم بعد تحديد عددها ولا أسماء الفرق اللي باش يواجهها فريق الأولمبي البيجي. كذلك المديرة لفريق المستقبل الذي بالمرسى اتفقت مع الثلاثي ريان الحمروني قصي معشا وياسين بوخريس من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي لغاية جوان 2029. الملعب الجيبسي تعاقد مع المهاجم الدولي السابق علاء المرزوقي. المرزوقي كان أمضى بالأمس عقد لمدة موسمين مع الملعب الجيبسي الناشط في الرابطة المحترفة الثانية, وآخر تجارب علاء المرزوقي كانت مع نادي الهجر السعودية. فيما يخص كرة اليد, منتخبنا الوطني التونسي للصغرى أقل من 18 عام على موعد مع أول ظهور لي في بطولة العالم لكرة اليد رومانيا 2026, يواجه اليوم المنتخب المجري في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة. طبعا المباراة هذه مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي, 10:15 تاع الصباح مقابلة موعدها بتوقيت تونس. في الكرة الطائرة, بطولة افريقيا الأمم فتيات أقل من 18 عام بالإسكندرية في مصر اليوم المباراة النهائية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في الساعتين مع المنتخب المصري, إن شاء الله بالتوفيق لفتيات المنتخب التونسي. ومباراة المركز الثالث في 9 الصباح بين الكاميرون والجزائر. دائما مع بطولة افريقيا الكرة الطائرة أقل من 18 عام في الإسكندرية لكن على مستوى الفتيان, بالنسبة لبرنامج اليوم الختامي اليوم في نصف النهار من أجل المركز السابع والثامن ليبيا مع المغرب, 10 تاع الصباح مباراة البوراندي مع الجزائر من أجل المركزين الخامس والسادس, في 11 المركزين الثالث والرابع يتنافسوا عليه الكاميرون وتونس, والدور النهائي مش يكون في 4 تاع العشية بين نيجيريا ومصر. أخيرا أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم البارح عن تعيين أسطورة كرة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب للمنتخب الأول خلفا لديدي ديشان بعقد يمتد 4 أعوام حتى نهائيات كأس العالم 2030. زيدان المتوج بلقب كأس العالم 98 سيتولى مهمة خلافة زميله السابق ديشان لقائد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022. زين الدين زيدان كان سعيد جدا بتولي هذا المنصب كمدرب جديد للمنتخب الفرنسي.
11: Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après mon expérience avec le Real Madrid.
7: إذن زيدان في ترجمة سريعة لما قاله قال فرصة أخيرا جاءت لتدريب المنتخب الفرنسي، وقال أنه رفض في 4 أو 5 سنوات الأخيرة عديد العروض من عديد الأندية فقط لتدريب المنتخب الفرنسي، وقال أنه ما دربش أي فريق منذ إشرافه على ريال مدريد فقط من أجل المنتخب الفرنسي. 51 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاق سقطة النهائي سبور نيوز. أجمل تحيات أمير جاموسي على مستوى الإخراج التقني، طارق بكور على مستوى الإخراج الرقمي، فتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم. سوى ترجع لكم بعد شوية في أحلى صباح، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز. صباح الأمل والعمل
8: لكم فقط
7: أحلى صباح
8: مع سوى

0: الثامنة صباحا. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جزر ولاية المنستير. نجد أولا أرخبيل قوريا، هما جزيرتان، قوريا الكبيرة وقوريا الصغيرة أو كولينيارا التي يطلق عليها البعض تسمية جزيرة الأرانب، وتقعان قبالة سواحل مدينة المنستير على بعد حوالي 18 كيلومتر في عمق المياه. تمتاز الجزيرتان بشواطئ رملية جميلة وبالسباخ والمستنقعات البحرية، وذلك بالنظر لانعدام ارتفاعهما كثيرا عن سطح البحر. غير بعيد عن القريتين تقع ثاني جزر ولاية المنستير، وهي جزيرة الديماس، وتحديدا قبالة سواحل مدينة البقالطة. ثالث جزر ولاية المنستير جزيرة سيدي الغدامسي، وهي في الأساس شبه جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل بالقرب من مرسى المنستير. يزورها السكان والسياح للتنزه والتجول برفقة عائلاتهم في مواقعها الأثرية للاستمتاع بالمناظر الجميلة واستنشاق هواء البحر الأبيض المتوسط المنعش. على غرار الكنائس تتميز جزيرتا قوريا بكونهما موطنا للتنوع البيولوجي، تستوطنهما أنواع نادرة من الطيور البحرية، بعضها مهدد بالانقراض، وهو ما يجعل من قوريا الموطن الملائم للحفاظ على هذه الكائنات وحمايتها. وتوجد في الجزيرتين منارة لإرشاد السفن.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: احلى صباح معكم انتم وليكم انتم مستمعينا الكرام. 8:10 دقائق، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نواصل معكم لقانا الصباحي الى حدود نهايه الساعه هذه. كما قلنا عندنا استضافات، تتميز الساعه هذه بالاستضافات، بدايتها مش تكون فنيه مع الشباب، من بعد مش نحكيه شويه على ازمه انقطاع التيار الكهربائي وهل من حلول وشنية الحلول اللي ربما تجم تكون عاجلا، والمقترحات اللي تتميز بها الحلول هذه. إن شاء الله بعد شوية مع ضيفنا طارق الجراية والمنظمة التونسية للطاقات النظيفة تعرفوا أكثر على تفاصيل الجلسة الوزارية اللي كانت في بداية الأسبوع هذية. أيضا في نهاية اللقاء مش نقوله شكرا لشكون بسنا أو اليوم، مش نقوله شكرا لجمعية النجاة لرعاية المسنين بقرقنا. هذية تقريبا محتوى ساعتنا، ونبدأ بنهار اليوم. نهار اليوم شنية التظاهرة اللي نستدعيكم لها باش تكونوا حاضرين فيها، وخاصة مش تكون على ضفاف شواطئنا مع الشباب.
1: نهار اليوم،
2: نهار اليوم،
0: نهار اليوم النشاط شبابي بامتياز، موسم الهجرة إلى الفن في إطار مهرجان الشباب بولاية صفاقس، والمكان مش يكون على ضفاف شاطئ بليانة اليوم العشية. تفاصيل مع السيد مدير دار الشباب العامرة سيد زياد السعيدي. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا، نهاركم طيب، نهاركم سعيد إن شاء الله.
0: نهارك زين، شكرا ليك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم في نشاطكم اليوم. موسم الهجرة إلى الفن، الهجرة تكون إلى الفن، وخاصة كتكون على ضفاف شواطئنا المزيانة شاطئ بليانة. للي ما يعرفش شاطئ بليانة شنو تنجم تقدم وتحكي عليه؟
3: شكرا مرة أخرى على الاستضافة الصباحية، يعطيكم الصحة. موسم الهجرة الفن هو كما حكيت انت اسم معناها مستوحى من اللي من حاجة كانت سلبية موجودة في المنطقة اللي هي الحرقة ومكتاف وظاهرة الأفات وكذا. احنا استوحينا اسم من الشباب تاعنا في بلاصة باش يهاجر ويركب البحر رسالة يهاجر نحو الفن ونحو الإبداع ونحو التميز. هذيك الفكرة الأساسية بتاع السفر. شاطئ بليانة هو شاطئ يعني تابع معتمدية العمرة. شاطئ كما نقولوا نحن ماهوش كيما الشيب والمهدية، شاطئ يعني قصير شوية، فيه الحوت، فيه الواحد كان متنفس للعائلات وللشباب والناس تمشي له. احنا صغار نتذكر قبل نمشيو عائلات معناها كامله ونقعدوا بالنهار وبالسنين غادي. للاسف جات الحكايه نتاع الحركه والظروف امنيه ودواعي امنيه نقص الاقبال على الشاطئ هذايا. فكرنا احنا علاش لا، بعد ما الحمد لله الوضع الامني ولا ممتاز في المنطقه، وبهالمناسبه نحب نشكر بالحق المجهودات الامنيه اللي صارت بالحق في المنطقه ورجع الشاطئ يعني بصفه طبيعيه. حبينا نرجع العائلات، حبينا نرجع الشباب نتاعنا انه يمارس لانش نتاعه العاديه في الشاطئ، مش يكون موجودة يعني في البرنامج برشا ورشات وبرشا يعني اختصاصات فنية وشبابية. نشاط هذا معناها هو ينضوي تحت في إطار مهرجان الشباب اللي تنظمه المندوب الجهوي للشباب الرياضة بالفاقد، يعني العامرة اللي عنده حيز إن شاء الله في مهرجان الشباب هذا بالشراكة مع وحدة تنشيط الأحياء بالفاقد ودار الشباب النقلة بالفاقد وجمعية المستقبل الثقافي بالعامرة وتحت إشراف معتمدية العامرة. مش يكون فيه برشة أنسة، عنا فيه ورشة تعرف وتيك، حابين نعطيه برشة مهارات حياتية للشباب، سيرتو الشباب التلمذي والطالبي اللي في المجال هذا، حابين نخصصوله حيزا وراه العطلة بتاع الصيف ما يشي فقط للباهي الراحة والاستجمام، أما فرصة باش يتعلم مهارات جديدة ويتعلم حاجات جديدة. عنا ورشة حية في الروبوتيك على الشاطئ، مش نعلم الشباب أسس الروبوتيك كيفاش نتعامل مع الروبوتيك. عنا ورشات فنية متنوعة، مش نخدم على كل ما هو ريسكلاج بتاع يعني نفايات شاطئية مش تكون موجودة فيها، مش نخدم بيت وحكم وسيد سويت. عنا عروض تنشيطية جماهيرية، رقص ومسابقات، عنا موسيقى واكتشاف مواهب. بس تعرف انت الرياف برشا مواهب باش تكون يعني مجال مفتوح ليهم للشعراء والأدباء وللي يغني والكل باش يكونوا موجودين. مش تكون زادة ثم حملة نظافة كبيرة في الشاطئ، نحبوا ان كيما قلت لك انا كبيره نحكيو في الكواليس. الهدف نتاع نحبوا ان شاء الله فور كوبا تكون محطه دوريه يعني يولي مهرجان رسمي في المنطقه ان شاء الله. نهيئوا له يعني فتحه شاطئيه تكون بالحق قبله للزوار والناس الكل. مش تكون عندنا زاد ورشه في الاسعافات الاوليه موجهه للشباب.
0: نعم،
3: ما تعرفوا يعني من المهارات المطلوبه تو في في عديد المجالات، الشباب يكون يتقن الحد الادنى من الاسعافات الاوليه.
0: نعم.
3: مش تكون عندنا كيف ورشة في كل ما هي مهن وحرف تقليدية في المنطقة نتاع الشباك ونتاع تصليح السفن يعني نتاع السيد مش تكون يعني أجواء فرسك عامة مش تكون هذا كيف ثم طبال نتاع كركنا في الكلور يعني وأجواء فرنسية مميزة. دعوة مفتوحة للجميع
0: يعني ما شاء الله من روبوتيك رجعنا حتى لتصليح الشباك وعالم الصيد البحري اللي هو تتميز به المنطقة هذه والجهة هذه بلينا من معتمدية العامرة.
3: حبيناها تكون ثم مصالحة بالحق. نحن نبني على فكرة طبعا مصالحة بين الشاب وبين المواطن وبين الشاطئ متاع وما يخفيك شراف يخفي اللوكات وصلنا بالحق الشاطئ متاع العامرة نسيناه من خاتنا في ظرف معين طول الحمد لله تعديت الامور كله ان شاء الله لاباس ولا اكسسيبل الشط نجم نتعديله نجم شيء والله يا مسحنا نحضر بجاب دينا في شويه تحقيقات نشوف شكل فرحه على الشباب وكل الاولياء الغادي الناس كل بالحق شايف الناس كل تستنى وبالحق عجبتهم الفكره بالقديه وان شاء الله يكون اقبال كبير اليوم
0: عرس بالجهه
3: ان شاء الله وان شاء الله تعرف بالجهه وان شاء الله تحرك بالحق والعمل الشبابي والثقافي راه يحرك حتى الجانب الاقتصادي في المنطقه.
0: نعم.
3: انا عندي والله برشا اصحابي برشا زملاء يجيو حتى من بلايص اخرى وان شاء الله رب يوفقنا وان شاء الله تعدى في ظروف طيبه
0: ان شاء الله.
3: شكرا لكم على الاستضافه
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا ليك. فقط يعني ثم اعمال فنيه مش تبقى موجوده على الشاطئ يعني دائمه والا فقط كان اليوم ورشه
3: والله للامانه نحن كما قلت لك التنظيم جاء في ظرف ضيق شويه ما كناش وقت بدايه في التنظيم احنا حابين ان شاء الله ممكن اذا كان سهل ربي ويولي معنا فتره قاره في العام عام جاي الحي ممكن يولي نستغل فيه في القوارب اللي كان يستغلها في الحركة ونولي كيما دي شي دوفر تحط الشط وعندي عنا يعني أصحابنا فنانين وتشكيليين مستعدين يجيوا ويخدم عليهم حاجة حلوة وتولي مساج الناس بالحق.
0: نعم.
3: وللشباب أنه راهي الحركة والهجرة غير شرعية راهي ماشي حل. الحل أننا نبنيه بلادنا أننا الحق أن نخدمه في بلادنا أننا نبدعه في بلادنا وراهي مجالات العمل موجودة ومجالات التكوين موجودة في بلادنا فقط نعرف كيفاش نختاره ونعرف كيفاش نتوجهه وبلادنا راهي مزيانه وعزيزه وغالي والنجم نخدموا فيها كل حاجه حلوه.
0: يعطيك الصحه وهكا يكون الموسم بالحق موسم الهجره الى الفن. يعطيكم الصحه ان شاء الله موفقين. ورشات متنوعه متعدده الاختصاصات فيها تكنولوجي وفيها ايضا الفني فيها الحركي وفيها حتى للي عندهم برشا تقاه يقول لك انا والله نكتب عندي هكا اشعار ولكن ما لقيتش فرصه شكون يسمعهم. هذه فرصه لكم خرجوا هذيك الاصوات والاشعار واللي عنده صويته ربما هكا ما قاش فرصته هذه فرصه لك العشويه.
3: احنا حبيناه اليوم نقولوا نحن متنفس لكل الشباب وهذه المنطقة بالحق اللي عنده حاجة وعنده حكاية يحب يحكي يجي مرحبا به بالعكس وتبدكني فضاء ممتاز ممكن ما توي ساهل ربي حتى التطور إن شاء الله بقعة بطبيعتها ما هي ربي بقعة مميزة نظيفة يعني توفر فيها كل ظروف النجاح إن شاء الله.
0: يعطيكم الصحة. شكرا لكم شكرا لكل من يسعى إلى تنمية مهارات الشباب. شكرا لك مدير دار الشباب العامرة سيد زياد السيدي. إن شاء الله نهاركم زين ودائما إن شاء الله مختلف الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف ربوع تونسنا. شكرا لك جماعة أحبابك. شكرا نهارك زين جماعة أحبابك. دور رجليني بعد نواصل معكم استضافتنا ومش نحكيه على موضوع ربما برشا في عند العائلات حتى كي يجتمعوا تقام يحكيوا على الموضوع هذايا زعما شنو هالبطاريات اللي تنجم تخزن لك الطاقه وتنجم تستغلها وقت اللي يقص الضوء وغيره عاد من الاسئله ومن التساؤلات العديده اللي ربما ان شاء الله اليوم تلقاو بعض الاجابات عليها في لقائنا.

0: 25 دقيقة في بداية هذا الأسبوع نهار الاثنين الماضي كانت التأمت جلسة استماع في وزارة الصناعة والطاقة بحضور السيد الوزير صلاح الزويري والسيد كاتب الدولة الانتقال الطاقي والسيد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وإطارات عليا أخرى، وكانت حاضرة معاهم المنظمة التونسية للطاقات النظيفة وقدمت رؤيتها الخاصة على مستوى دراسة أسباب انقطاع الكهرباء وأيضا حتى بعض الحلول والاقتراحات الممكنة اللي ربما تنقذ الوضعية وباش ما تتكررش الوضعية اللي عشناها مع ارتفاع درجات الحرارة. وحاضر معنا في الاستوديو مشكور سيد طارق الجراية نائب رئيس غرفة المزودين بالمنظمة التونسية للطاقات النظيفة. صباح النور.
1: صباح الورد سوار لكل المستمعين.
0: شكرا لك على الحضور.
1: عايشك.
0: شنو حول الطقس البرة سخانة اليوم ولا؟
1: لا اليوم به.
0: اليوم به معدل.
1: اليوم طقس ربيعي.
0: ربيعي. اليوم في سفاق 36 درجة وفي قرقنة 31 درجة. هذا يخلينا ربما ما نستهلكوش برشا طاقة. كليماتيزرات ما يخدموش برشا.
1: أكيد.
0: إن شاء الله. به كنتوا حاضرين في جلسة في بداية الأسبوع.
1: أكيد كنا حاضرين في جلسة في الوزارة مع السيد الوزير والسيد كاتب الدولة السيد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والسيد المدير وكيل التحكم في الطاقة وثلة من الكوادر الوزارة
0: نعم نعم. كان حضوركم من خلال تقديم دراسة. دراسة هذه بناء على شنو قدمتها؟ يعني هل هي فقط في أيام انقطاع التيار الكهربي ولا من الأول عندكم دراسة حول الشبكة الوطنية للكهرباء وإمكانيات الخاصة بها؟
1: هو دراسة احنا خدمناها من عام ناول كفاعلين في القطاع، يعني المشكل هذا نعرفوه نجم يكون موجود. معناها بالنسبه للاستهلاك نتاع التونسي في الصيف بالحراره يكثر برشا والشبكه يعني نتاع الكهرباء الشركه التونسيه للكهرباء والغاز اوكي الشبكه كبيره وباهيه لكن الطلب بيزازي العام الكل هو راه المشكل اخت سوار.
0: نعم
1: راه مش يكون معناها كيما السنه راه 10 15 يوم هو المشكل معروف في هم اوقات ذروه وقت ترتفع الحرارة يعني يعني لكن الشبكة هي
0: في استقرار دائم
1: ترتفع الحرارة مع أكيد في السنوات الفارطة يعني ارتفع عدد المكيفات بصفة كبيرة برشا وحتى عدد المكيفات اللي باش الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعرف الطلب متاعهم صعب خاطر كانوا من مسالك مش القانونية لعدد كبير باش الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعرف الطلب الفعلي
0: قدر تقريبا
1: قدر الطلب الفعلي عنده أكيد إحصائيات وعنده كل شيء لكن تنجم يصير هذا الخطأ هذايا.
0: نعم.
1: وقت الطلب معناه ارتفعت حرارة أكثر من 10 درجات العشر درجات هذوك مش تخلي المواطنين الكل يشغلوا المكيفات الطلب كان اكثر معناها الطلب اللي كان اكثر من المتوقع بكثير يعني
0: خلينا نكونوا بصوره ربما اوضح شويه الشركه الوطنيه للكهرباء وقت اللي تعرف انه مثلا في السوق التونسيه ثم نقولوا احنا 1000 كليماتيزر 1000 كليماتيزر تباعوا في العام هذا يعني تعرف انه راهو ثم 1000 عائله مثلا مش تستعمل كليماتيزر
1: صبعك على المشكل الشركة الكهربائية التونسية الكهرباء الغاز ما تعرفش العدد خاطر هو مشى في
0: خاطر مشاو للسيركوي الاخر اللي هو التهريب معناه مش مسجلين هذا اللي حبيت نوصله وهكا ما تنجمش تقدر قديش من عائلة عندها كليماتيزور
1: وحتى الكليماتيزور اللي يجيب الطرق العادية يعني تعدى بالمراقبة كاملة مش يكون كليماتيزور يكونسومي اقل ضوء اللي جايين من الطرق
0: الملتوية احنا اللي ماشي مسجلة قانونيا
1: ينجم هو نفسه يستعمل ضوء قد 2 كليماتيزور
0: معناتها احنا نجي ونربح نقولوا واهو هذية في المسلك الغير القانوني يكون ارخص مثلا ولكن شخصي. انت في الاخير مشي تستهلك اكثر طاقة من العادي
1: اكيد هو على خطر أي؟ اللي جاء هو ديما في كل بضاعة ثم جودات يعني.
0: نعم.
1: والجودة اللي مش تكون أرخص.
0: أي؟
1: مش معناها هي الجودة اللي مش تحمي الشبكة ولا هي اللي مش تكونسومي أقل ولا يعني أنت وقت تشوف ثم الـ A B C D.
0: أي؟
1: لا. وبالنسبة يعني حتى الشركة توصيل الكهرباء والغاز
0: أي؟
1: حتى الوقت نجم تكون نقول استباقية
0: أي؟
1: لكن ما تجيبش تعرف العدد إذا كنت تعديش بالمسالك القانونية.
0: أي به هذه نقطة من النقاط. الشركة ما تنجمش تقدر قديش من عائلة مش تستهلك هالكليماتيزور. به أو هذه اللي خليها ما تنجمش تقدر قديش مش يتم الانتاج أو الاستهلاك في فترة الذروة.
1: هو في السنوات الفارطة
0: أي؟
1: يعني عند معادلات السنوات الفارطة
0: أي؟
1: بالنسبة للسنة هذه في وقت ارتفعت الحرارة معناها 10 درجات ولا 7-8 درجات المعدل طلع في يوم يعني في يوم طلع المعدل الشبكة مش جابة حتى العدد مش معروف مش محسوب
0: يعني تفاجأت
1: تفاجأت
0: هاي هذه نقطة من النقاط اللي توضحت اليوم وهذاك ربما توقلك علاش ما تكونش خطوة استباقية ومثالش احنا مثلا نقول الشبكة تنتج مثلا 5000 كيلوات علاش انا ما نخدمش على 5500 في فصل الصيف علاش نبقى نقول اني مطمئن يعني عام كامل اموري لباس.
1: هو تخدم على 5500 في الصيف صحيح لكن اي برامج مش تعملهم هو هي يعني اللي وصل اكثر من 5500 العاده مثلا كان في الصيف يزيد 5% و10 من 10
0: والاحصائيات
1: نسبه صغيره السنه زيد نسبه كبيره برشا حتى كان من 5000 عملنا 5500 السنه مش نطيحوا في نفس المشكل.
0: نعم
1: يعني مش هو اللي مش يحل المشكل واكيد مش تعمل انت مشاريع مش في سنة واثنين وثلاثة وأربعة.
0: نعم أكيد وذلك علاش قلنا أنتم قدمتوا حلول عاجلة وثم حلول على مدى بعيد يعني
1: أكيد
0: هذه بالنسبة لدراسة شوية من الدراسة اللي قدمتوها حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي من بين أنه الشركة مش تقدر يعني نسبة الاستهلاك في أوقات الذروة قدش تكون
1: أكيد
0: به وشبكة الوطنية للكهرباء هي ككل يعني قادرة إنها سنة كاملة تغطي يعني الانتاج متاحة لولا لحظات الذروة.
1: هي قادرة احنا تو سنوات نعيشوا ما نشوفوش في المشاكل هذه كل يوم يعني صارت سنة في الصيف ممكن صارت شي مرات قليلة ما تحتسبش يعني ما صارش المشكلة اللي صار الصيف هذه.
0: نعم هو ربما لأنه تفاجأنا
1: لكن حتى الحلول راك مش تعمل حل على فترة 15 يوم ولا 20 يوم اللي فيهم المشكل.
0: أي.
1: يعني الحل اوكي كشركة لازم تعمل الحل باش ما يصيرش المشكل هذا لكن لازم تقديره بالصحيح وباش نجم تجابه بالطريقة الصحيحة وكو يعني.
0: نعم شنو هي الحلول اللي قدمتوها؟
1: هو احد الحلول اللي قدمناها اللي هي لأسهل هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدأت في تفعيل العدادات الذكية.
0: يعني
1: البرنامج نموذجي عملوه متاع العدادات الذكية
0: وركبوا برشا في صفاقس
1: هو تعجيل في بالنسبة للجهد المنخفض يعني متاع المنازل والصناعي الـ MT يعني الجهد المتوسط
0: به يعني الفورس والعادي
1: الفورس والعادي نتاع الديار المعامل نقوله بالدرجة
0: به العدد الذكي كيفاش يجم يكون حل
1: العدد الذكي كيفاش يجم يكون حل العدد الذكي يخلي
0: أكثر دقة في التسجيل
1: تنجم هو أزر بالنسبة لل الشركة توصيل الكهرباء والغاز تعطيك الكهرباء بسعر موحد بالنسبة مثلا للمنازل وثم نظام متاع تعريفات بالنسبة للمصانع بطبيعة على حسب وقت الذروة الصباحية ولا المسائية ولا السير العادي ولا من عندما
0: عند ماش سعر موحد يعني نهار
1: كامل بالنسبة للمصانع ثم قديش من طريقة
0: للاحتساب
1: ثم اللي تعتمد أوقات الذروة الذروه بسعر والاوقات العاديه بسعر والذروه المسائيه بسعر وكل شيء. هو العدد الذكيه احنا بديناها معناها المرحله النموذجيه نتاع شركه تونس الكهرباء والغاز، بديتها بالنسبه للمنازل وبديتها بالنسبه للمصانع. اذا كان احنا نقولوا الشركه التونسيه يعني الكهرباء والغاز هبطت الدجاج الجمعه اللي فات الريفرنسييل اللي يسمح بتركيب البطاريات للتخزين الطاقة الذاتي للمنازل. احنا هو به، لكن به وقت نفعله العدد الذكية. علاش نفعله العدد الذكية؟ العدد الذكية يسمحولنا باش بالنسبة مثلا للبطاريات، انت حتى اذا كان المنزل نعمل له مثلا نقوله في الليل مخر السعر بمعلوم رمزي جدا، لكن في احنا المشكله اللي تطرح في اوقات ذروه. لازم يكون مثلا وقت الذروه يكون السعر عالي، في وقت استعمال اللي ما في مفهمش ضغط على الشبكه يكون سعر معتدل. يعني تخيل الاسعار بالنسبه للمواطن اذا كان مش عن بطاريه اليوم، هل البطاريه نجم تكون الحل؟
0: وهل هو قادر باش يعمل بطارية اليوم؟
1: هو المواطن عندك فئة قادرة وفئة مش قادرة،
0: يعني هكا مش نخلقوا فوارق اجتماعية،
1: مش نخلقوا فوارق اجتماعية أكيد. وبالنسبة للبطارية اللي مش اسكو مش تنفعنا احنا في الشبكة ولا لا، احنا تو احنا المشكلة اللي عنا شبكة في أوقات ذروة في الصيف
0: مش قادر على التغطية،
1: مش قادر على بس وفر لنا الكهرباء. نقولوا احنا اذا كان مش نعملوا البطاريات مش تقعد بطبيعة حكر على طبقة اللي عندها مدينة
0: متيسرة
1: وكل شيء، نقولوا عام الجاي مش يقص الضوء وان شاء الله بعيد بطبيعة ان شاء الله، اسكو هذو البطاريات مش ينفعونا؟
0: وهل البطاريات هذوما كان حل موجود من قبل ولا توا مع الأزمة هذه ظهروا؟
1: هو الحل ديما موجود تقنيا كل شيء موجود، لكن
0: ما كانتش ثم فرصة باش نحكيوا عليهم باعتبار كنا مطمئنين انه شبكة يعني تزود بنسبة يعني 100% الأمور مريقلة.
1: لا هو أغزر، انت كان تشوف حتى في وسائل التواصل الاجتماعي يعني تقول توجدوا علاش في ساعة والحل كيفاش
0: يلقاو، ولينا نحكيوا عليهم توا
1: لكن هو الحل موجود، كان يمشي مثلا للمنازل اللي ما عندهاش الشركة التونسية للكهرباء والغاز مددها في المناطق الفلاحية وكل.
0: يعني تحب تقول لي اللي مركبين الفوتوفولتايك وهما ما عندهمش يعني شبكة ما وصلت لهمش، ربط ستيج ما وصلت لهمش وعندهم الفوتوفولتايك، يعني هذا يجب يكون لهم حل تخزين الطاقة من خلال البطاريات، ولكن يبقى ديما غالي. يعني
1: يقعد ديما غالي وقت ما عندكش حل، لازم اللي يقدر يعمل حل. لكن ريت مثلا كان مش نعملوها هو كحل تو مثلا كيما طرحوها بالنسبه لمشكل الطاقه للسنوات الجايه. شنو هو اذا كان انت ما تعملش مثلا تسعير في وقت اوقات الذروه والشركه ما عندهاش جهد كبير معناها باش توفر، ويبدا السعر مستوي على كامل اليوم، يعني شنو هو اللي يجبر يقول لك انا معناها اللي مش يعمل البطاريه يقول لك خليها لي انا، معناها انا وقت يصير مشكل نتاع الضوء انا مش نلقى روحي محمي وكهو،
0: مش ننتج على روحي
1: في اللحظه هذه. اوكي مش ينفع حاجه بسيطه، لكن مش ينفعك كبير في الشركه في الشبكه.
0: يعني خليني نزيد نوضح الصوره اكثر، يعني الأنانية لا في الحكاية،
1: الأنانية لا
0: يعني مش أنا نخزن الروحي فقط، ولكن نخمم وزادة في الشبكة حتى هي تكون عندها يعني جانب من هالتزويد هذا.
1: هو النظرة متاعنا احنا، النظرة متاعنا احنا انه تخزين في البطاريات به، لكن لازم تخلي الشركة بالنسبة للصناعين ولا المنزلي معناه الاستعمال المنزلي تخليه يدخلك في الشبكة وقت انت حاجتك، معناه وقت شركة تونسية للكهرباء والضوء
0: والكهرباء
1: والاستيج حاجته هي بالكهرباء، ما تخليش تدخلك وقت انت ما حاجتكش به. معناه هذاك هو معناه مثلا نقولوا انت عندك سيستم الفوتو ضوئي نتاعك فوق فوق الدار ولا فوق المصنع، سيستم هذاك قاعد انت تستعمل منه في النهار وفي الليل ما يخرج في حد شيء، مي انت ريالمون باه مش تكونسومي وفي ال
0: نسيش ذيك المصطلحات باللغة الفرنسية.
1: ما يخلقش أنا نحاول
0: تعبت عرب راهو ساعات بعض المصطلحات باللغة الفرنسية أقرب لنا
1: أقرب لنا
0: خاطر هي المتداولة متاعنا اليوم.
1: المتداولة متاعنا كما قلت لك
0: وقت اللي أنا عندي فوتوفولتايك وبرشا اكتشفوا أنهم فاهمين بالغلط، مش في بالهم وقت اللي عنده الفوتوفولتايك مش قص عليها ستيك مش يلقى المنتوج اللي هو خزنه، في حين احنا راهو ما عندناش بطاريات تخزن. يعني
1: احنا كان تخزن منا الشركة التونسية للكهرباء والغاز نعطيها هي نسلفوها وترجع لنا
0: هذيك هي الحسبة تقديمها هكاك، لما باش يقعد لك ليلك انت مخزن لا
1: باش يقعد لك
0: وقت يقص الضوء نقصد
1: اكيد
0: اي هذا هو المفهوم اللي ربما كانوا برشا يعتقدوا انه لا حتى كيقص الضوء راني انا عندي الفوتوفولتايك دونك نجم نوفر عندي الضوء. جاء الحل هذايا البطاريات، البطاريات اللي قبل ما كناش نركبوها ما كناش حتى نفكروا فيها. الازمه هذه فتحت برشا ابواب وبرشا اسئله حول هالبطاريات هذه. ثم اللي يقول لك ثم بطاريات اللي تنجم تركبها من غير فوتوفولتايك وثم اللي بمع الفوتوفولتايك وكل ولكن كلها أسعارها غالية
1: أكيد
0: غالية المواطن التونسي، في حين هو قديش مش يستعملها من مرة. يعني ربما احنا نقوله الحمد لله نقوله 11 شهر 12 10 شهور شبكة لباس
1: يستعملها 10 أيام 20 يوم
0: 10 أيام، هل هو هذا حل باهي للمواطن؟
1: هو للمواطن اللي ميسور الحال يقول لك انا ما نحبش مشكلة حل به. لكن اذا كان انت عندك 4 مليون عداد، ال 4 مليون عداد عندك ممكن 10,000 ولا 5,000 مش يلقاو الحل. معناه مش
0: ربما حسب ظروفهم، لان لما يكون عنده آلات كهربائية طبية يلزمها ال 24 ساعة تخدم أكيد. هذيك علاش ايضا نعطينا بعض الحلول الاخرى ربما اللي هذه الحلول نقولوا احنا القريبه، الحلول اللي على مدى بعيد شنو اقتراحاتكم اللي قدمتوها؟
1: هو اعذر بالنسبه للحلول على المدى القصير احنا ما كملناش طولنا في الحديث. كما قلت لك انا العدد الذكيه بالنسبه هما بداوا فيهم في بالنسبه للمنازل وبالنسبه للمصانع الموين تونسيون والباس تونسيون ممكن تنفعنا اكثر. احنا 40% تقريبا من الاستهلاك هو المصانع، ممكن ينفعنا البطاريات في المصانع
0: يعني المصانع تولي تخزن على روحها وحدها
1: تولي تتخزن، لكن لازم يعني هو لازم تشجع الشركات باش تخزن مش تشجعهم انت باش تحمي الشبكه نتاعك مش تشجع الشركات باش تخزن
0: ولكن في الان نفسه تحب زاد الضخ فرد مره للشبكه الوطنيه يبقى الضخ
1: انت باش تحمي الشبكه الوطنيه الكهرباء والغاز لازم مش دعمها يعني مش كان اذا كان مش استعمل حد الاستعمال الخاص نتاعي
0: اي
1: مش
0: ما هوش حل
1: مش حل
0: به. من الحلول البعيده ها خلينا نزيدوا قدم شوي من الحلول البعيده اللي قدمتوها اندراع اعاده تهيئه الشبكه ولا فتح محطات توليد اخرى جديده ولا اليات جديده على مستوى توليد الكهرباء.
1: هو فتح الشبك معناها مولدات اخرى وكل شيء هيك احد الحلول اللي يجب يكون حتى يعني طاقه حتى نوويه، لكن كل شيء تحب له معناها سنوات يعني تحب له سنوات. ممكن احنا بنقول من الحلول المتوسط الاجل يعني مثلا وضع برنامج بروسول بتاع تخزين الكهرباء في البطاريات لكن ديما يكون باش انت تضمن هو البطاريات حل لكن لازم تضمن انه انت لابوني مش يضخ في الشبكه باش تحمي الشبكه يعني هيك عايش من ساعه نقول لك يعني التعجيل في تفعيل العداد الذكيه خاطر هما حل باش باش تشجع المواطن ولا الشركه يعني
0: المصنع
1: المصنع باش يضخ في الشبكه، والا يقول لك انا مش مثلا مش نعمل بطاريه بتكلف لي مبلغ كبير، علاش نضخ في الشركه في في في, في الشبكه؟
0: اي
1: لازم تشجعوا بوقت عمل نظام تعريفي اللي وقت الذروه مش يكون غالي، واللي هو وقت الذروه ما يخوش مثلا من الشبكه وقت، وتعمل تعريفه مثلا
0: يكون عنده الاختيار انه الوقت هذاك ما يستغلش الريزو نتاع ستيك، ولكن يمشي من الباتري نتاعو يكون عنده اليه الاختيار يعني الذاتي.
1: هو هو هو وقت عنده وقت بالنسبه للعدد الذكيه تنجم تعمل مش كمل العدد العادي، تنجم تعمل قداش من تعريفه وتحكم فيها بالوقت، ودي يكون التحكم فيها عن بعد. به احنا مثلا نقولوا احنا في الليل مثلا من الساعتين نتاع الصباح لستمتع الصباح ما احنا ما نستحقوش برشا ضوء، والشبكه باش تبدا مرتاحه وما فيها حتى مشكل. وقتها يكون تعريفه مثلا منخفضه وقتها اللي عنده مثلا منزل ولا عنده مصنع ينجم حتى في الليل يشحن البطاريه نتاعو باش يستعملهم وقت الذروه.
0: حل من الحلول، حل من الحلول، واللي ما يطلبش برشا وقت اما يطلب بعض القرارات كما مثلا الدعم والتشجيع على البطاريات هذه، ودعم يعني مادي نجم نقوله كما صار التشجيع على الفوتوفولتايك.
1: هو الدعم مادي مش هو الحل، راهو الدعم المادي
0: من بين
1: الحلول، لكن به نقولوا انت اذا كان مثلا متوسط البطاريه مثلا في منزل نقولوا 10 ولا 12000 دينار، الدوله مش دعمك قداش؟ ب 5000 دينار، ب 3000 دينار، ب 1000 دينار، باللي هو نقولوا 3000 دينار
0: ب
1: 100000 بطاريه رام 300 مليار.
0: اي بالفعل
1: 300 مليار وال 100 وال 100000 بطاريه
0: تقول لك انا شبكه
1: على 4 عاملين عداد، مش هو حل للمشكل، ومش تكلف على المجموعه الوطنيه معنا مبلغ كبير. لا. لكن وحتى باهي الطبقة اللي عملت البطاريات مش ندعموها ومش نعطيوها فلوس على حساب المجموعة الوطنية، يقولوا شنو اللي يجبر اللي عنده البطارية باش يعطي الستيك الضوء وقت هي حاشتها ويخلي الضوء وقت هو حاشته، هو بالنسبة له عمل اللي له هو الدولة دعمته باش تحميه هو.
0: هذاك علاش قلت نبعدوا شوية عن مفهوم الأنانية، وذاك علاش يلزم مستيق تلوج آلية كيفاش هي حتى هي تندفع منها.
1: الآلية هي العدد الذكي، خاطر أغزر أي إنسان أو مواطن مش يكون هو أناني شوية بطبيعته، مش يخمم في المجموعة الوطنية ولا كذا، لكن أنت مش تخليه يخمم بطريقة أخرى، أنه تعمل له أنت آلية اللي تخليه يخمم. إذا كان هو يلقى روحه رابح رو مش يمشي في المنظومة ومش يمشي في التخزين بالطريقة اللي تحبها ستيك، مش اللي نحبه إحنا.
0: نعم
1: ما هذاك هو معناه
0: الوعي المواطني في الآخر، نعوله على الوعي المواطني.
1: أخذر نعمله على الوعي المواطني، أوكي نسمعك، لكن الوعي المواطني يقول لك أنا ما يهمنيش، نحب أنا
0: ما يتقصش عندي الضوء وانا دافع
1: وانا ندفع عام كامل
0: وزدت.
1: ايه هو اوكي لازم هو يستنفع معنا المواطن وما يقص عليه الضوء هيك كامر
0: مفروغ منه
1: لكن احنا حاشتنا باش نحميو الشبكه وباش نطوروا القدره نتاع الشبكه. لازم
0: يعني وقت اللي هو في ذروه الانتاج المواطن هذا اللي مركب هالبطارية هذية يستغل هو الانتاج متاعه
1: أي.
0: وخارج فترة الانتاج هذيك اللي مش يتخزن في البطارية يكون يمشي للشبكة هذية اللي تسعاوله
1: هو ينجم
0: مش يزيد في الانتاجية،
1: هو ينجم يستعمله هو ولكن ينجم يبيعه للشركة بسعر آخر
0: أي.
1: يعني هي هو حتى لو فرضنا في تجارب في دول أخرى ينجم يكون حتى تشريه أنت معناها كمواطن ولا كشركة مثلا في الليل هي عندها ذو ما تستعملوش ستيك، انت تشريه من عندها في الليل وتنجم تعطيه له بسعر اخر في النهار، يولي مش يربح المواطن ولا مش يربح الشركه اللي تستعملها. مي الهدف مش الربح، معناها الهدف انه استقرار الشبكه.
0: نعم باهي، يعطيكم الصحة. هذه من بين الحلول 48 دقيقة الوقت خذينا برشا. يعطيكم الصحة المنظمة التونسية للطاقات النظيفة سيد طارق الجرايني برئيس غرفة المزودين. احنا مازلنا نتابع في نشاطكم، مازلنا نتابع في آخر التطورات فيما يخص موضوع التيار الكهربائي، لأنه حاجة تهمنا وحياتية للناس الكل. إن شاء الله إن شاء الله مقاش نشوفوا هالإشكاليات هذوما، ومازلنا في بعض البرامج على إذاعة صفاقس مازلنا نرجع الموضوع هذي بأكثر توضيحات إن شاء الله في كل فترة. شكرا ليك، يعطيك الصحة، هذه نغمتنا، هذه ليكم. شكرا سي طارق الجرايني.
1: شكرا اختيار.
0: شكرا.

0: 58 دقيقة ونختم بشكرا لكل الناس اللي تحاول انه تتلفت يمين ويسار وتعاون سواء جيرانها احبابها بعض العائلات اللي ربما صعبت عليهم الحياة شوية هم يسروها. والتحية اليوم لجمعية النجاة لرعاية المسنين بقرخنا من خلال استضافة رئيس الجمعية سيد خميس السويسي. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شكرا لك. حابين نقول لكم اليوم شكرا على كل المجهودات اللي قمتوا بها واللي تقوموا بها من أجل حماية المسنين وهما في ديارهم، يكون عندكم تجويل تتنقلوا لهم، وخاصة في أوقات يعني تكون صعيبة شوية وقت اللي ترتفع درجات الحرارة تزوروهم وتحاولوا ديما تتابعوا الوضع الصحي لهم. فحابين نقول لكم شكرا لكم. جمعية النجاة لرعاية المسنين بقرخنا هي موجودة في منطقة النجاة؟
1: هي موجودة في المقر في الرملة،
0: هي
1: اللي هي معناها وسط المعتمدية، لكن هي معناها تشرف على المسنين في كافة الجزيرة، حتى العطايا للقراطن الكل. عن 60 مسن مفرقين معناها في كل عمادة فيها مجموعة. هي فرصة الحقيقة باش نتوجه لكم بالشكر الجزيل على الفرصة اللي تحتهولنا باش نحكيو على الجمعية. كما قلت الجمعية توا معناها تقدم في خدمات اجتماعية، هي بالأساس جمعية إسعافية اجتماعية، ومعناها تعتني بالمسنين خاصة فاقدي السند.
0: يعني
1: مجموعة متاع مسنين مثلا مقيمين وحدهم مرأة كبيرة مثلا حادة في دارها، احنا معناها دورنا كجمعية ان نتنقلوا لهم ونشوفوا وضعياتهم الصحية والاجتماعية، نخف عليهم كل الوحدة وكل الشعور معناها
0: يعطيكم الصحة، وخاصة تكونوا زادة في المتابعة الصحية متاعهم.
1: لان احنا عندنا فريق متنقل متكون من طبيب عون إحاطة رجال عون إحاطة نساء وسائق، هذوما معنا في إطار عقد شراكة مع مندوبية وزارة المرأة بصفاقس في وليد العموري. عن اتفاقية شراكة بيناتنا وعن مشروع عمل يمتد معنا على 3 سنوات الاتفاقية، نقوم خلاله بزيارة المسنين هذوما تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة.
0: نعم، قديش من مسن مسجل عندكم؟
1: احنا توا عندنا 60. كما قلت
0: والاعمار من الى
1: الاعمار من 70 سنة حتى تبارك الله 116 سنة عندي.
0: ما شاء الله 116 سنة.
1: 116 سنة تبارك الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يعطيكم الصحة جمعية النجاة لرعاية المسنين بقرقنا اليوم، حبينا نقول لكم شكرا، وباقة ورد هدية لكم على نشاطكم والروح اللي أنتم تتميزوا بها، روح العطاء، وخاصة وقت تكونوا في خدمة أبانا وأمهاتنا كبار السن، وقت اللي هم يكونوا ربما غايبين عليهم بعض أفراد العائلة تكونوا أنتم حاضرين ليهم وأكثر دعم ليهم وخاصة أكبر مؤنس ليهم. يعطيكم الصحة، شكرا لك سيد خميس السويسي، شكرا لك، نهارك زين، شكرا،
1: نهارك طيب، بارك الله فيك،
0: شكرا. هكا نوصل نهاية لقانا اليوم في منوعتنا أحلى صباح، كنت في تعويض لزميلتي فاطمة مقني، ترجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. عطلة طيبة الفاطمة والكل اللي توقع دي استمتع بالعطلة السنوية الصيفية، إن شاء الله أوقات طيبة لكم الناس الكل، سوار تقولكم إن شاء الله نهاركم زين. الأمير أمير الجموسي على مستوى الإخراج التقني شكرا لك، واصل المشوار مع زميلتي ريم بعصيدة في برنامج الخدمات، وأيضا على مستوى الإخراج المرئي زميلنا طارق بكور شكرا لك، وسامع بيبسي على مستوى التنسيق الهاتفي مع ضيوفنا. شكرا لكم مستمعينا اللي تفاعلتم معنا على صفحتنا الفيسبوك، نهاركم زين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. شب حريق فجر اليوم في سوق الملابس المستعملة لفريب وراء مساحة الثمن الاجتماعي بباب الجبلي، أتى على حوالي 70 طاولة على ملك أكثر من 20 تاجرا قبل أن تنجح وحدة الحماية المدنية في السيطرة عليه. ووفق تصريح العميد زياد السديري المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس لقسم الأخبار، فقد تم توجيه شاحنتي إطفاء لإخماد الحريق، فيما لا تزال الأسباب مجهولة في انتظار البحث الأمني. زهور الحبيب تحدثت إلى عدد من المتضررين.
1: جات علينا عائلات مشيت تحطمت، احنا ما عوضنا كل ربي ما عوضنا حد يا جماعه، برشا فلوس من العباد موسيله، هذا ما قلت راه فيه موسيله، فورنيسيرها مش خالصي في فلوسها، هذا منين مسكين مش يخلص هكا منين، حتى اللوحه اللي ينصب عليها شيء مشيت ما عنده علاش ينصب، في فما ال 20 نصبه
2: اكثر حتى من 20.
3: انا راقد لهنا نلقى النار تشعل فوق مني يا اختي، فايقني الحاكم قال لي نوض النار تشعل، تلفت لقيت النار عيط ليت انطفي مع الحمايه، برشا خسير مليالات ينديت وسلع عبيد عبيد واحد واحد جابت سلعة بعشرين مليون اللي خرج ب 15، هذوما عبيدة كردي بالكريدي، هذوما عبيد تعمل بالكريدي ما عندهاش، معناتها تتعامل هو فونيسير بالكريدي دفع الله ما كان أعظم واحد صدر لاباس، كيما فماش عبيد موتة لاباس، كيما متنيش كيما متش باهي لاباس، الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. أفاد مجلس الإقليم الثاني أنه من المنتظر دخول محول كهربائي ضخم بقدرة 360 ميجا فولت أمبير بمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت القادم، إضافة إلى التحضير لتركيز محول ثان ضخم بقدرة 400 ميجا فولت أمبير قادم من الصين، مضيفا أن التحضيرات متواصلة لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر خلال أواخر هذه الصائفة. في أخبار العالم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق مقتل 20 عنصرا وإصابة 32 آخرين في حاصلة غير نهائية للهجمات الأمريكية السعودية وفق بيان رسمي. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيرة أن عددا من الطائرات المسيرة الروسية دمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
4: عشرة ديما.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط.

صباح الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاقس. نحييكم، سلموا عليكم، صباح عليكم، إن شاء الله نهاركم أسعد ليمات. اليوم في خدمتكم 29 جويلية 2026. كما العادة أصواتكم مشاغلكم نحاولوا نترقولها ديما في الفضاء هذية الخدماتي من الاثنين حتى الخميس نهار الأربعاء. معاكم ريم بوعسيدة ويلي في عدد وتقديم اللقاء هذية، مانيش وحدي أكيد في تنفيذ هذا اللقاء. معايا أمير جموسي على الكونسوليت، معايا طارق بكور على مستوى التصوير الرقمي، ومعايا أسامة عبابسية في غرفة الهاتف لاستقبال المكالمات الهاتفية على 74 240 262 74 246 417. أول استضافة باش تكون مع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، باش يكون معنا سي رمزي بزة بإذن الله بالصوت والصورة معنا، باش يعطينا مهام الجمعية مساعدتها للطلبة للتلامذة اللي ليمات هذه شغلهم الشاغل هو التوجيه هذه الكل، وأيضا المستشارين اللي عندهم الكل باش يلبيوا ويجاوبوا على استفسارات التلامذة والأولياء. مع التوجيه باش نقفوا مع بلاغات الضياع كما العادة، تليفوناتكم ناخذوها ونحاولوا ناخذوا أكبر عدد ممكن من التليفونات، وتفاعلاتكم ناخذوها أيضا من صفحتنا الرسمية. تجمو تتفرجوا فينا بصوت وصورة على الموقع الرسمي www.radiosfax.tn وإلا على صفحتنا الرسمية. تابعونا وديما إن شاء الله دنيتكم زينة.

0: احنا في خدمتكم وبرشا ناس متطوعين في الحقيقة وبرشا جمعيات ومجتمع مدني يقدموا للخدمات. احنا نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة، كما الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني اللي سخرت مجموعة من المستشارين والمستشارات المتطوعين من أجل مرافقة تلاميذ الناجحين في البكالوريا بالنسبة لدورتيها الرئيسية والمراقبة في اختياراتهم في حسن تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالتوجيه الجامعي. مجهودات تشكر تذكر فتشكر، أكيد متطوعين برشا على ذمة التلامذة من 24 حتى 31 جويلية 2026 بارك الله فيهم. وعلى ذلك يحضر معنا أكثر تفاصيل للناس اللي مازالت حيرة صغار من تو ما عمروا بطاقات التوجيه، مع سي رمزي بزا رئيس الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني حاضر معنا بالتليفون. صباح النور أستاذ رمزي.
1: صباح النور، صباح الخير أخت ريم ليك ولكل المستمعين بتاع إذاعة صفاقس، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الناجحين في البكالوريا المقبلين على مناظرة التوجيه الجامعي.
0: نعم بالتوفيق ليهم وبالتوفيق ليكم أنتم، ومشكورين جدا وأنت مشكورة على تلبية الدعوة حتى نسهلوا أكثر للمستمعين الكرام والناس اللي مازالت التوى ما عمرت بطاقات التوجيه متاحة. التلامذة اللي يسمعوا فينا، الأولياء اللي يسمعوا فينا، راهو فما مستشارين إذا كانت حبوا أي معلومة موجودين على الخط. شنية الحكاية وشنية هيت نتعرف قبيلة على الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني؟
1: هي الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني جمعية موجودة من 2011. المنخرطين متاعها هما الأخصائيين في مجال التوجيه المدرسي والجامعي والمهني، مستشاري الإعلام والتوجيه. وهي جمعية بالأساس هي علمية تقوم ببحوث وبدراسات حول التوجيه والحياة المدرسية عموما. ودأبت الجمعية في الواقع معناها منذ سنوات ومنذ انبعاثها على أنها في المحطات الكبرى هذه تسخر ويتجندوا تطوعا كل منخرطيها أو جلهم باش يكونوا في خدمة أبناء تونس من اللي يطلبوا في معلومة، واللي أحيانا في هالوقت هذا عندهم شوية تردد ولا شوية ضبابية في مسألة اختيار الشعب والتخصصات الجامعية أو حتى التخصصات المهنية، وإحنا نرافقهم في هالمرحلة هذه وإن شاء الله ربي يوفقهم.
0: أمين ربي يوفقهم جميعا. اختيارات توجيه الجامعي ومرافقة الناجحين، كيفاش تتم العملية بالضبط؟
1: هو انطلاقا من نهار 27 بدأت عملية الاختيار.
0: 24
1: عمرة 27
0: اي 27 اما 24 انتم كنتوا على الذمه من بكري معناها.
1: لا احنا 24 بالطبيعه احنا نسبقوا عمليه فتح المنصه حتى نكونوا موجودين وقت اللي التلامذه تبدا ما عادش نقولوا تلامذه ولينا نقولوا طلبه.
0: نعم
1: الطلبه هذوما يبداوا في عمليه البحث على الشعب والتخصصات اللي باش يختاروها. هما من فترة معناها تم تنزيل دليل التوجيه الجامعي عبر المنصة orientation.tn. في فترة أولى كان الهبط نسخة أولى ما فيهاش طاقة الاستيعاب، ثم في فترة ثانية يوم 21 جويلية تم تنزيل دليل التوجيه اللي فيه طاقة الاستيعاب.
0: نعم.
1: وتم تحيينه يوم 25 جويلية من قبل وزارة التعليم العالي. فبالتالي التلميذ أول حاجة باش يبدأ يقوم بها هو التصفح هذا الدليل والبحث في التخصصات الجامعية المتاحة.
0: فمش دليل ورقي سمحني سي رمزي، دليل كله على
1: للأسف للأسف وأنا في كل مناسبة أكرر النداء لوزارة التعليم العالي للعودة لهذا الدليل، لأنه الدليل الورقي ربما يساعد أكثر من الدليل الرقمي
0: الإلكتروني والرقمي.
1: تعرف احنا كي يبدأ واحد عنده الفليوريسون ولا بالقلم ولا يبين كل التخصصات اللي مهتم بها، ولا برشا عمليات تتم ورقيا
0: ورقيا
1: حتى توا بعض التلامذة يقوموا بتباعة الدليل الرقمي هذا لأنه مكلف شوية، معناها انك تعمل اكثر من 200 صفحة تخرجهم ورقيا مكلف للتلميذ، ونعرفوا انه مش الناس كلها معناها قادرة على هذا.
0: ده نرجع وين كنا في النقطة تاع التوجيه الخمسة أيام هذوما اللي باش يكونوا حاسمين بالنسبة للناجحين في تلامذة البكالوريا، تلامذة البكالوريا اللي تتواصل عمل الترسيم حتى نهار 31 جويليا. كيفاش نجموا تواصلوا معاكم؟ كيفاش نجموا تنصحونا؟ شو أهم النصائح اللي تقدموها للتلامذة للأولياء؟ على شنو نركزوا بالضبط؟ كيفاش
1: هو للتواصل معنا؟ احنا تم تنزيل قائمة كاملة بزملاء مشكورين، معناها المتطوعين.
0: نعم.
1: اللي حطوا ارقام هواتفهم الشخصية معناها على ذمة الناجحين في البكالوريا.
0: الله يبارك لهم. نعم.
1: هذه الكل
0: على الصفحة الرسمية للجمعية. نعم.
1: على الصفحة الرسمية للجمعية وقت يبحثوا عليه على الفيسبوك يحط يلقى الصفحة الرسمية بتاع الجمعية.
0: نعم.
1: وبإمكانه الاطلاع على القائمة هذه. نرجع سيادتك، قلت خلال الخمسة أيام هذوما ما عادش نحكيو على خمسة أيام، احنا اليوم نهار 29 ما زالونا نهايرين.
0: نهايرين اليوم
1: ما زالونا نهايرين. أنا أول نصيحة ننصح بها أبنائنا المقبلين على التوجيه الجامعي أنه يوم 31 ما نحسبوهوش، نخرجوه من نعتبره أنه يوم 30
0: اليوم أو غدوة،
1: ونعرفوا أنه إذا كنا نخليه رواحنا للأخر كل يولي فما شوية برشا ضغط على الموزع، وربما ما تتعداش العملية فيسع. كيف كيف احنا بلادنا تشهد في الفترة الأخيرة هذه معناها انقطاعات للكهرباء.
0: نعم.
1: معناها
0: ما نخليش روحي للريسك.
1: نعم. ما نخليوش روحنا ربما المسائل اللي ربما تعطل التلميذ على انه ياخذ الاختيارات متاعه في الدورة الرئيسية، ويلقى روحه مؤجل للدورة النهائية معناها لسبب ما عندوش معنى.
0: نعم.
1: هذه أهم النصائح. ثم أنه من النصائح كذلك أنه وقت اللي يعمر التلميذ البطاقة الاختيارات اللي فيها 10 اختيارات يتذكر دائما أنه فيها 6 اختيارات إجبارية، أنه إذا كان ما يعملش 6 اختيارات هذه غير ممكن بالنسبة له أنه يقوم بتسجيل الاختيارات. لكن احنا ديما ننصحه أنه ما فيها بس يعمر 10 اختيارات أو يعمر لو ماكسيموم يعني
0: الستة يلزم موجودين. الستة
1: الستة يلزم موجودين.
0: نعم.
1: إذا ما يكونش موجودين الستة البرمجية الإعلامية ما تقبلش أنه يسجل الاختيارات. وثم أنه ننصح كذلك أنه وقت اللي يسجل الاختيارات يستنى شوية، يتريث شوية حتى يخرج له أنه المساج بتاع أنه تم تسجيل الاختيارات بنجاح، ويخرج له أكل وصل هذاك على الفورما بي دي اف اللي فيه اختياراته، مش بالضرورة يخرجوا ورقيا لكن يسجلوا يحتفظ به.
0: واضح.
1: كذلك نأكدوا مجددا على سرية الكلمة، كلمة العبور هي كلمة سرية وشخصية. سرية وشخصية.
0: نعم.
1: لأنه ربما لو تجي في شخص ربما حتى بفضلك ثقيلة شوية وغير معقولة يتم تغيير الاختيارات بتاع التلميذ أو مسألة من هذا القبيل.
0: اللعب مش بالمستقبل.
1: ما نلعبوش اللعب هذا. هي أنا كأقول سرية، يعني حتى الخوية والأختي والبابا ما نعطيهش.
0: بطبيعة الحال هذه حاجة مهمة. فما ناس بديوا معناها من الإشكاليات ربما أكيد طرحت عليكم من الناس اللي يقول لك أنا يقول لي المشكلة في كلمة السر وألا في البورتابل راك رقم البورتابل ما هوش اللي بعثت به. من الإشكاليات هذوما اللي تخليهم يعطلوهم شوية في عملية الترسيم.
1: هو تم إيجاد حل للمسألة هذه. هو الإشكال صار مع الناس اللي سجلت ترشحت لامتحان البكالوريا برقم هاتف ثم بعد غيروا رقم الهاتف متاعهم وبالتالي كي دخلوا برقم هاتف مغاير ما نجموش ياخذوا المودو باس. لهنا وزارة التعليم العالي بالشراكة مع وزارة التربية تم حل المسألة هذه بأنه فتحوا لهم البلاتفورم اللي تم التسجيل في البكالوريا من خلالها باش يحينوا أرقام الهاتف متاعهم. لكن لهنا زاد فما شكون اللي ما كانش على علمه وعلى دراية وما انتبهش إلى أنه وقت اللي حين رقم الهاتف بتاعه يلزم يحين برقم هاتف شخصي، بما معناه أنه الهاتف يلزم يكون باسم المترشح بنفسه مش يكون فما تطابق بين رقم بطاقة التعريف الوطنية لهذا المترشح ورقم الهاتف بتاعه عند مسدي الخدمة بتاع
0: الاتصالات
1: الهاتف.
0: نعم
1: بتاع الاتصالات. ومع هذا فما بعض الإشكاليات العالقة، وهذا علاش وزارة التعليم العالي مشكورة قاعدة تحل في المسائل هذه معناها مع الناس اللي يتصلوا بها مباشرة أو حتى فما رقم احنا حطيناه منذ يومين رقم هاتف رقم هاتف هذا نقول انه معنا عبر الصفحة متاع الجمعية على الفيسبوك.
0: نعم.
1: رقم الهاتف هذا لا يتقبل المكالمات، يتقبل فقط الإرساليات القصيرة لسماس. والشخص المسؤول ما هو مستشار في الإعلام والتوجيه توا في الفترة هذه يساعد التعليم العالي على حل هذه الإشكالات. هو باتصال مع وزارة التعليم العالي ومع لي فورنيسور هذوما نتاع الخدمات الهاتفيه ومع الادارات الاعلاميه يحل المسائل حاله بحاله ويتابع فيها حاله بحاله. فما
0: ممكن نقولوا على الرقم سي رمزي
1: في البلاغ.
0: نعم
1: ممكن موجود هو احنا على يلزمني نرجع للصفحه
0: انا على الصفحه تو
1: اي البلاغ. أي إذا كان قدامك البلاغ هذا فما بلاغ هذا حول الإرسالية هذه وفما المعطيات يبعثوها في الإرسالية متاعهم للسيد هذا وبإذن الله معناها يتم حل الإشكال.
0: تخصيص الهواتف الجوالة
1: لا مش تخصيص فما اسمه بلاغ لحظة نشوف
0: به مش مشكل احنا المهم المهم انه عندنا مستشارين في التوجيه
1: هو قدامي. نعم. للبلاغ دونك توا اذا
0: تحب اعطينا الرقم اللي نجمو نبعثه عن طريق الارساليات. نعم
1: اي
0: هذه الارساليات القصيرة فقط
1: للارساليات القصيرة
0: به
1: 98 563 954. نعاود ونكرر أنه هذا الرقم راه مخصص حصريا للإرساليات القصيرة ولا يتلقى المكالمات. إذا كان مش نقلقوه بالمكالمات راه باش نعطلوا مسألة استلام هالإرساليات وحل
0: الإشكاليات اللي تطرح
1: نتعاملوا بالإرساليات القصيرة نبعثوا له الولاية المعطيات المطلوبة معناها أنه يبعثها المتحصل على البكالوريا.
0: نعم.
1: هي الولاية رقم البكالوريا رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف الذي تم اعتماده أثناء عملية التسجيل.
0: هذوما بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة في البورتابلويت
1: بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة في استلام
0: كلمة العبور. واضح.
1: ثم نذكر أنه فما بعض الناس اللي لقات الإشكالية لقينا لهم معناها نوع الإشكالية متاعهم هو أنهم ما عندوش السولد برينسيبال معناها في ما عندوش الرصيد ماهوش مسحبش
0: مشرجي
1: وقاعد يبعث من البونوس. فبالتالي ما تمش الاستجابه
0: للعمليه.
1: يلزم يشحن الهاتف نتاعو ويبعث.
0: هذا الرقم للارساليات القصيره فقط كما قلنا الخاصه بعمليه الحصول على المود باس، نذكروا به 98 563 954. سينو عندنا مجموعه كبيره من الهواتف اللي تلقى فيها مستشار يهز عليك التليفون ويجاوبك على كل الاسئله نتاعك، هكا ولا سي رمزي؟
1: اي
0: مستشارين هذوما على ذمتكم
1: اللي معلن عليها في البلاغ، هذوما مستشارين. وبربي رجاء نعاود ناكد ونلح مع ابنائنا التلاميذ وعائلاتهم. برشا اسئله قاعده تطرح علينا من نتيجه لمعلومات خاطئه تم تلقيها من ناس قاعده تدور وقاعده تنظم دوائر وقاعده تعمل في ملتقيات بالناجحين في البكالوريا وهما لا علاقة لهم بالتوجيه ولا يمتلكون الحد الأدنى من التكوين باش يحكيوا في التوجيه باش يرافقوا التلامذة. التوجيه راهو ماهيش مسألة بتاع سكور فقط، راهو فما ملمح، فما بتاع تلميذ اللي مقبل على اختصاص، فما إنسان حتى كان يبدأ سكوره قوي ربما ملمحه ما يقابلش الاختصاص اللي هو
0: يحب عليه
1: يفكر فيها يفكر فيه واللي يفكر فيه خليني أقول بين ظفرين ماديا يفكر فيه بمنطق السكور. رجاء راو المستشار في الإعلام والتوجيه هو مختص متكون أكاديميا في المجال باش يرافق التلميذ، نتجنبوا الناس اللي لا علاقة لهم بالتوجيه.
0: الناس هذوما المتطوعين الله يبارك فيك وفيهم الكل، المستشارين في الإعلام والتوجيه موجودين في جدول كامل بأرقامهم بأسمائهم على ذمتكم من 9 للمذي ساعة ومن 4 حتى 8 متاع الليل يوميا. فما شكون مجند لقبول تليفوناتكم وللإجابة على كل استفساراتكم، هكا ولا؟
1: أي
0: هذا هو. هذا هو موجودة. الناس اللي تسمع فينا ويحبوا يشوفوا التابلو هذا يدخلوا على صفحة رسمية الجمعية مكتوبة بالعربية، الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. إذا كان عندكم استفسارات، أي استفسار، عندكم عثرة من العثرات اللي تواجهكم من أجل توجيه أبنائكم ولا تلامذة زادة اللي يسمعوا فينا اللي في المستقبل ولا طلبة، هما بيدهم ينجموا يسألوا ويتواصلوا مباشرة، تلقى مستشار خاص في الإعلام والتوجيه يهز عليك التليفون ويفهمك ويعاونك باش تتم العملية إن شاء الله بنجاح. ربما أهم النصائح،
1: مرحبا بهم الكل وإن شاء الله ربي يوفقهم.
0: يا الله يخليك سي رمزي. في النهاية شنو تحب تنصحنا، تنصح تلمذتنا، تنصح الأولياء عموما حتى إذا كان مستحقين ياش مستشار، شنو النصائح العامة اللي نتسلحوا بها عند التوجيه الجامعي؟
1: النصائح العامة هو أنه التلميذ يركز مليح في رغباته. مهم أنه يطلب حاجات اللي هو يرغب فيها ويحبها، لكن زادة إذا كان هالحاجات هذه ما تكونش تستجيب لقدراته والسكور بتاعه، يلزم يكون زادة تعميره لبطاقة الاختيار، تعمير عقلاني يا حبذا إذا كان يكون سكوره يسمح له معناها باش يعمر الاختيارات الكل اللي هو في أرياحية وربي إن شاء الله يوفقه في نيل هذه الاختيارات. إذا كان ما هيش هذه وضعيته وعنده شوية زوز ولا ثلاثة اختيارات اللي يرغب فيها واللي هي تفوق معناها في مجموعة النقاط بتاعها في السكور بتاعها السكور بتاعه، وقت اللي نحكيه على سكور رو ما هوش محدد زادة مسبقا، رو ما السكور بتاع اخر واحد تحصل على الشعب هذه في السنة الفارطة، يولي وقتها نعمره بطريقة عقلانية. ربما في الزوز اختيارات او ثلاثة اختيارات الاولى بيسالش يتجاوز السكور بتاعه بشوية ببعض النقاط مش برشا، ثم ابتداء من الاختيار الثالث او الاختيار الرابع يكون عقلاني اكثر، يكون في الاختيار واقعي أكثر في الاختيارات الأخيرة، معنا في آخر الترتيب بتاع العشر اختيارات هذه، ماذا بينا نكونوا عن بعض الاختيارات اللي نسميها احنا اختيارات الأمان اللي يضمن بها روحه، حتى إذا كان حاجات ماهيش رغبته قوية فيها لكن رغبته بدرجة أقل من الحاجات اللي طلبها في أعلى الترتيب، لكن ديما أفضل من أنه يلقى روحه مؤجل إلى الدورة النهائية.
0: هكا يضيع على روحه برشا فرص.
1: هكا يضيع على روحه برشا فرص. وندائي إلى الأولياء، لأنه اللي نشوف فيه هنا توا برشا أولياء اللي قاعدة تتصل بينا، وبرشا أولياء يحكيوا بنون الجمع عمرنا وكتبنا واخترنا، وكأنه عملية الاختيار هي اختيار الولي. احنا موجودين باش نساعدوا، باش نبديوا الرأي في اختيارات أبنائنا، باش نبينوا لهم ربما الفرق بين تخصص وآخر لكن الاختيار النهائي رجاء راهو اختيار المقبل على التوجيه
0: التلميذ
1: شخصيا، واللي هو التلميذ هو اللي باش يختار تخصصه، وهو غدوة اللي باش يقرأ، وهو غدوة اللي باش يخرج لسوق الشغل في اختصاص ما.
0: نعم، شكرا لك سي رمزي بازا، رئيس الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، على كل هذه التفاصيل. شكرا مجددا لكل المستشارين المجندين لاستقبال المكالمات الهاتفية. نعاود نذكر اللي التحق بنا الآن في الاستماع، الجمعية تحط على ذمتكم مجموعة من المستشارين المختصين في الإعلام والتوجيه لأبنائكم، لكم انتوما إذا كان فما حاجة تحبوا تفهموها للتوجيه الجامعي. نذكر أنه الوقاية تزرب 29 و30 وأخير 31 جويلية 2026 يلزم تتم عملية التوجيه بالنسبة لتلاميذ البكالوريا الناجحين في الدورتين الرئيسية الأولى ودورة المراقبة. تلقوا المستشارين هذه وأرقامهم على الصفحة الرسمية للجمعية من 9 للماضي ساعة ومن 4 ل 8 متاع الليل. احنا نرجع بكم للنغمة وبعد نرجع نواصل معكم المشوار في خدمتكم ديما.

0: في الخدمة.
1: ديما احنا في خدمتكم، مرحبا بكم الناس الكل. نعود نصبح على الناس اللي التحقت بنا الان في الاستماع. صباح الخير، صباح النور ليكم جميعا، مرحبا بكم. وصلنا في الوقت هذايا لبلاغات الضياع كما العاده، كل نهار اربعة انا واسامه نبداو هكا نفرزوا في بلاغات الضياع باش ان شاء الله نوصلوا للناس وريقاتها، ونفرح قديش نفرح بعد البرنامج كي ناس تتصل بينا وتجي تتسلم بطاقة التعريف ولا تتسلم جواز السفر ولا الكارت غريز ولا أي ورقة قلنا عليها وتجي تتسلمها من مقر الإذاعة كي يبدأوا موجودين لهنا. وبخلاف البلاغات اللي نقولهم ونعلن عليهم ونسهموا أنه الناس تلقى حاجيتها الضيعة، كيما مدام هاجر بلغت على ضياع مجموعة من المفاتيح بطريق منزل شاكر كيلومتر أربعة ما بين ستيغ غادي، تقول مفتح فيها مفتاح كهرباء أوديكاتر، بربي اللي يلقاهم يتواصل معها على الرقم بيتون ثبت من الرقم ونرجع لكم ثبت في الرقم ونحطوه بعد شوية وإلا يجيبونا للإذاعة. نورهان السيد ضيعت مجموعة مفاتيح في تاكسي من طريق العين لشارع 5 أوت، مجموعة مفاتيح زيادة كيف كيف نورهان السيد ضيعته من نهار 28 جويلية، رقمها 98-132-613. ضيع ساك فيه أغراض شخصية في تاكسي من باب الجبل، خذيت التاكسي هذية حتى المحط الواجهة تاع قرب، نهار 26 جويلية في الماضي ساعة، سي طارق رقمه 99-630-047. سي فدوى هي اللي ضيعت الساك هذية، فما اسم طارق فما فدوى بعزاوي رقمها 99-630-047 وإلا 23-593-116. أحلام بنصير ضيعت هاتف جوال من نوع ايفون برو 12 ازرق اللون في تاكسي من طريق المطار لحديقة دكار نهار 26 جويلية، رقم احلام 29-445-901. والناس مالك، والناس هدى ضيعت ساك فيه بطاقة معالجة وشهادات في صنع الحلويات باسم هدى القطي، رقمها نهار تاش هذي ضيعته نهار 28 نهار 26 جويلية 2026، رقمها 28-107-642. محمد سلوين المصمودي في تاكسي يقول لقيت محفظة سوداء باسم محمد زكريا المعالج. محمد زكريا المعالج كان تسمع فينا وضيعت محفظة، راهي المحفظة متاعك عن سي محمد سلوين المصمودي اللي رقمه هو تاكسيست 23-615-799. رفيقة بن ميلاد ضيعت محفظة سوداء فيها أوراقها باسمها هي، رفيقة اسمها رقمها 20-781-868. محمد بوعزيز ضيع وثائق إدارية في تاكسي، مضامين حجاج وفاة وشهادة جنسية في تاكسي في من مركز دمق 25 رقمه 25-356-536. أنور الجسمي ضيع نظرة شمسية في تاكسي من باب جبلي لشارع الجزائر وراء جامعة المنار، نهارتش ما هوش حطنا اليوم يقول في الحديث أما نهارتش ما قلناش. سي أنور نظرات الشمسية في تاكسي رقمه 27-800-122. بشير الطياري ضيع مبلغ مالي وبطاقة تعريف وطنية في تاكسي من باب الديوان المحطة الواج منزل شاكر، رقمه نهار 24 جويلية، رقم سي بشير الطياري 25-959-577. محمد العقربي المومني ضيع زوز بطاقة تعريف أمام المستشفى بطاقة تعريف باسم محمد العقربي المومني، والثانية باسم المنجي العقربي المومني، رقم سي محمد 29-395-080. إمنا زريلي ضيعت ساك أسود متاع فطور، فيها تيرلي، فيه ترموس متاع قهوة، حكا فطور، في تاكسي ركبت من بيكفيل لطريق المطار حتى عمارة سنة كيلومتر 2، رقمها 50-106-684. يظهر لي اللي ضيعوا الكل في التاكسي، إذا مولا التاكسي يلقى وإلا الناس اللي تطلع التاكسي تخلي حاجيتها وتهبط. بلاغ زاد آخر من عند سي العبيدي مولاهي من معتمدية عقرب، ضيع بطاقة تعريف وطنية مع رخصة سياقة باسم العبيدي مولاهي، رقمه اللي يلقاهم 20-161-951. هذوما بالنسبة للبلاغات. بالنسبة للبطاقات الموجودة لهنا توا، الحاجات اللي موجودة في مقر الإذاعة اللي تجمو تجي وتتسلموهم، هذوما بطاقة تعريف باسم عبد العزيز رحالي، عبد العزيز رحالي، عبد العزيز رحالي، به حبيت حتى العنوان، عنوانه نهج باتريس لومومبا، هكا لومومبا في باب حرب، به لومومبا. مشكور يا أمير على التصحيح، لأنها مكتوبة بالعربية دونك ما نعرفهاش. لومومبا عبد العزيز رحالي، بطاقة التعريف الوطنية موجودة في مكتب الاستقبال. كيف كيف دوجة غريبي، دوجة بنت محمد بن علي غريبي، بطاقتك التعريف موجودة لهنا، عنوانها في البطاقة طريق المطار كيلومتر 2. حسنة بنت محمد مبارك، حسنة بنت محمد مبارك، حرم محمد أمين جوادي، بطاقتك التعريف موجودة لهنا، عنوانها في البطاقة جويودة الحنشة في صفاقس. فاطمة بنت ناصر، حرم رياض الجمل، فاطمة بن خليفة، مكان الولادة الحنشة، بطاقتك تعريف موجودة لهنا. داليندا الهمامي، داليندا بنت منصور بن بالقاسم الهمامي، من طريق المطار كيلومتر 8 لخزانات صفاقس، ممرضة أولى بمستشفى. مدام داليندا الهمامي بطاقتك تعريف موجودة لهنا في مقر الإذاعة. وسيم بن خليفة بن عمر الصبري، كيف كيف بطاقتك تعريف لهنا، من طريق جابس كيلومتر 8 زنقة ميلاد، وسيم الصبري بطاقتك تعريف موجودة لهنا. محمد بن محسن بن الصادق طرابلسي، من مواليد سقيت الزيت، نهج طاهر الحداد، حسب العنوان الموجود في بطاقة التعريف، محمد طرابلسي بطاقتك تعريف موجودة لهنا. كيف كيف سامي بن الطاهر بن محمد بن عمر، هذية من شارع الحبيب برجيبة، نهج أبو بكر الصديق العين، أستاذ مساعد تعليم عالي. سامي بن عمر بطاقتك التعريف موجودة لهنا في مقر الاستقبال. حفصية بنت بلقاسم عميد، حفصية حرم محمد علي جلولي، بطاقتك التعريف موجودة لهنا، حي المطار قفصة الجنوبية، حسب بطاقة التعريف الوطنية. هذه رخصة سياقة باسم محمد أمين شاكر، محمد أمين شاكر، رخصة السياقة متاعك موجودة لهنا. وأخيرا من دولة قطر رخصة إقامة، بطاقة إقامة راهي مهمة جدا، باسم عاطف عمر حمداوي، عاطف عمر حمداوي، موجودة بطاقة رخصة الإقامة متاع سي عاطف عمر حمداوي من دولة قطر، موجودة لهنا في مكتب الاستقبال. به مازال جواز سفر قدامي، جواز سفر قدامي باسم أسامة بن أحمد بن موسى، أسامة بن أحمد بن موسى، بطاقة التعريف الوطن، مش بطاقة التعريف، جواز السفر موجود لهنا زادة في مكتب الاستقبال. شهادة تسجيل، هذية بوشيت، بوشيت في بالي متاع سيارة، سيارة فيها شهادة تسجيل، شهادة الفحص الفني، الكارت غريز، هذه البطاقة الرمادية باسم وليد مزريقي، وليد مزريقي من سكرة أريانا، من سكرة أريانا معناها من تونس، من العاصمة، من سكرة أريانا، وليد مزريقي، البوشيت متاع السيارة متاعك راهي موجودة هنا في مكتب الاستقبال. فقط. هذو هما اللي عنا البلاغات. وقفة نغمية قصيرة ونرجع إذا كان فما مكالمات وإذا كانت فما تفاعلات مرحبا بها.

0: الخدمة في الخدمة.
1: ألو
2: ألو
1: في الخدمة.
3: التسعة واثنين وخمسين دقيقة على موجتنا، مرحبا بكم من جديد. نواصل معكم المشوار فيما تبقى من التوقيت. نعود نذكر ببلاغ الضياء، ضياء مجموعة مفاتيح بطريق منزل شاكر كيلومتر 4، ما حطيت لكمش الرقم، ما بين ستيج مفاتيح فيهم، ما بين ما فيهم مفتاح سيارة من نوع أودي كاتر اللي لقاهم يتصل بالسيدة هاجر اللي ضيعت من نهار 27 جوليا 2026 على 29 224 620. نمشي أولى المكالمات هذا الصباح. ألو صباح النور.
4: نهارك سعيد يا بني.
3: نهارك زين. مرحبا، شكون معنا؟
4: معك الهدار.
3: نعم سي الهدار. شكون؟
4: منظر.
3: سي منظر الهدار، مرحبا بك سي منظر، تفضل. اي
4: ابني في بربي بحثنا بورة يعني انت رأى.
3: ها وين
4: في حي السمار نهج الكاف؟
3: في حي السمار نهج الكاف.
4: اي
3: وين استناني اما ثنية بالضبط؟
4: حي ثنية السلطنية.
3: طريق السلطنية.
4: اي
3: به كيلومتر
4: كيلومتر كما نقولوا 4.5.
3: 4.5 حي السمار نهج الكاف. اي بورة.
4: نعم
3: بورة.
4: بورة هذه هي وكر للفساد والدخان نهار كامل الحرايق فيها، وصلنا جبنا حتى الحماية المدنية فوا باش تطيح الحرايق هذه. شو يا ابني، احنا جينا حتى السيد الوالي وجا المعتمد معه شاف البورة، فهمتني؟ قال تو ناخذوا الاجراءات الكاملة وشي ما صار حتى شيء.
3: وقتاش وقتاش جاوكم؟ قداش عندهم؟
4: لا جونا عندهم مدة يا ابني، عندهم مدة من حجة أكو. حتى السيد المعتمد في علمه، معتمد تقيس الدائر في علمه بالموضوع، كي جاء هو والوالي، فهمت يا ابني؟
3: ولتو ما وقع تدخل؟
4: ولم يقع تدخل. ثاني شيء يا ابني، احنا بحدنا حداد نهار كامل هو يلتخ، هو يعمل في الحزب. احنا
3: حداد
4: اي ما هو سنتر اندستريال هذا يا ابني، لما نهار كامل هو بالتاك تاك تاك بالحس نتاعو، فهمتني؟ ها
3: نفهم فيك.
4: دونك نوجه نداء كم للسيد المعتمد اللي جاء مع السيد الوالي، ولا نوجهه للسيد الوالي هذا نقول له انت جيت وزرتنا وهذا كله ما صار حتى يا ابني شيء ما صار.
3: تو نتصل بالسيد المعتمد ونشوفوا شنو الحكايه به. ما تفهمين يا سي منظر، شكرا لك وبارك الله فيك. بارك الله فيك، الى اللقاء، شكرا. نمشي للمكالمه الثانيه. الو
5: الو
3: الو عاصمه صباح النور.
5: عسلامة صباح الخير اختي.
3: مرحبا، شكون معنا؟
5: والله معك بيا.
3: بيا محلى قدك يا بيا.
5: عايش بنيت يا ربي الله يحفظك.
3: من سفيق تكلم فينا بيا؟
5: من سفيق سي كيلومتر 11.
3: أيوه. كيلومتر 11 شنو معناها طريق شنو؟
5: قرمدة.
3: طريق قرمدة
5: لعويبت.
3: لعويبت واضح.
5: مرة كلمتك وقت على الماء
3: اي
5: ودخلتي لي ومعنا وقتها قالوا الكياس وكل شيء وبعد طلعوا لي
3: ماذا؟
5: ما بنيتي تهو الماء قريب رو الكياس كنت جيت خزريه قريب 25 متر وطلبوا علي 3 ملايين و 800 هما كان خلوا لي على الاقل 3 ملايين كل مره مع الماء ما يصيرش، اما هما قالوا لي 3 ملايين تدفعهم تو كنت
3: ايه
5: ولا 800 خلوها لك مع الاستهلاك.
3: هو حتى 3 ملايين و800 يظهر لي فيها التقسيط.
5: ها
3: تجم ما قال لكش معناها التقسيط في الدفعه؟
5: ايه تو كي ظهر 3 ملايين، اما هما قالوا لي 3 ملايين دفعه واحده و800 خلوها لك تقسيط.
3: معناها 300 لازم منها توا 3 ملايين.
5: اي 3 ملايين لازم ندفعهم توا
3: باش يدخلوا لك الماء.
5: اي
3: صبيت المطلب انت؟
5: قريب راهو قريب.
3: صبيت المطلب.
5: صبيت المطلب ودخلتي لي انت الله يرحم والديك وشدك صحة بدنك وطلعوا لي وكل شيء، اما بعد في الاخر كي مشينا للمياه عطوني ورقه قالوا لي لا هي
3: معناها. واذا كان فما قانون يمشي على الكل معناها ما نعرفش فماشي استثناءات انهم يخليو بالفاسيليتي تخلصها من 3 ملايين هذوما.
5: وي تو ثلاث منين كان بنيت ثمانية منين عندي بلا هي أول حاجة نزلت مرهونة في البنك مازلت ما كملتش خلصت هي راهي الدار بس البنت اللي أنا قاعدة فيها ونصب شتير تو جيراني كل بالماء والله كان نصب شتير قسما بالله يا في رمضان صبيتها شتير إلا حشاك جتني مرة مرة طيب في شقة الفطر بالعمل كان بعد فقنا مرة الطماطم مرة حشاك ملفيح مرة كان بعد كي ذقنا الماء معناها وحده باش فقنا بها اللي هو ما مش شتيرة الماء.
3: تو قداش شتيرة الماء؟ ستير
5: نعم
3: قداش الستير نتاع الماء ماشي
5: والله 35 وثم ب 45
3: قداش تشدك من نهار
5: والله ما نكذبش عليك تو في الصيف تشدني 15 يوم
3: 15 يوم خاطر هذوما كان واحد يلمدهم ويدفع بهم القسط معناها يولي له ارحم برشا من الستير نات اللي
5: جينا وكان كي مشيت لهم قالوا لي مثلا 3 دقائق خليناهم تقسيط
3: وين مشيت لهم وين انت في اللي في طريق منزل شكرا
5: اي
3: كيلومتر في الغادي في القصاصة
5: اي
3: تبع سي محمد امين جلنزا به تحية ليه ونعرفه خدوم سي محمد امين اما اعطيني رقم المطب يا بايا
5: اي لحظة بنتي نمشي لكنتي هو عند كنتي راه
3: اه وين تمشي لكنتك واحنا يكمل البرنامج
5: اي جنبي بجنبي رانا ساكنين مع بعض
3: نكملوا البرنامج وحتى تجيب لنا الرقم وانت نرمي المورك حضرته بحذك باهي بيا اعطيني تو ناخذ تليفونك من عند زميلي ونعاود نتواصل معك بعد نهاية البرنامج داكوردو لأنه برنامجنا يعيشك يخليك شكرا لكم أنتم كل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام شكرا لك أمير على الكونسوليت شكرا طارق في المستوى التصوير الرقمي شكرا يسرى بعد شوية شريفة شريف تفتح معكم الدار داركم من العشرة حتى نص النهار أقعدوا ديما برونشي على موجات إذاعة صفاقس إلى اللقاء

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. شب حريق فجر اليوم في سوق الملابس المستعملة لفريب وراء مصحة الضمان الاجتماعي بباب الجبلي، أتى على حوالي 70 طاولة على ملك أكثر من 20 تاجرا قبل أن تنجح الحماية المدنية في السيطرة عليها. ووفق تصريح العميد زياد سديري المدير الجهوي للحماية المدنية بإسفاقس لقسم الأخبار، فقد تم توجيه شاحنتي إطفاء لإخماد الحريق، فيما لا تزال الأسباب مجهولة في انتظار البحث الأمني. وزهور بن حبيب تحدثت إلى عدد من المتضررين.
2: جات علينا عائلات مشيت تحطمت، احنا ما يعوضنا كان ربي ما يعوضنا حد، برشا فلوس من العباد موسيله، اذا ما كنت راه فيه موسيله فورنيسيره مش خالصين في فلوسه، هذا منين مش يخلص هيك منين، حتى اللوحه اللي ينصب عليها شيء مشيت، ما عنده علاش ينصب، يفهم ال 20 نصبه
3: اكثر حتى من 20.
4: انا راقد لهنا لقيت النار تشعل فوق مني يا اختي، فيقني الحاكم قال لي نوض النار تشعل، تلفت لقيت النار عيط اللي تنطفي مع الحماية، برشا خسير مليارات ينديت وسلع عبيد واحد جابت سلعة بعشرين مليون اللي خرج ب 15، هذوم عبيدة كردي بالكريدي، هذوم عبيد تعمل بالكريدي، ما عندهاش معناتها تتعامل هو فونيسير بالكريدي، دفع الله مكان أعظم واحد لاباس، كيما فماش عبيد موتة لاباس، كيما موتنيش كيما موتش باهي لاباس، الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: تكون السماء اليوم أحيانا كثيفة السحب الجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، وتكون محليا رعدية وسماء مغيمة جزئيا ببقية المناطق. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب، أما الحرارة ففي انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال عمليات اقتحام نفذتها فجر اليوم قوات العدو الصهيوني وخاصة في نابلس. رفضت طهران مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، الأمر الذي قد يقوض آمال تحقيق انفراجة دبلوماسية في الحرب الدائرة. أجرت الصين اتصالات مباشرة مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل السماح لناقلاتها بالإبحار عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض لهجوم، وذلك بعد أن توعدت الجماعة المتحالفة مع إيران بمنع الوصول إلى موانئ سعودية. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11، أترككم الآن مع شريف شريف في دار داركم إلى حدود منتصف النهار. يومكم سعيد وإلى اللقاء. إذاعة إسفاقس،
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة عشرة ديمة
7: إشهار. هنا إسفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. فالدورة 46 لمهرجان إسفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان إسفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت، كونوا في الموعد.

سيدي نهارك مزين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. موعدكم كيما العادة، كيما كل نهاير أربعة، مع برنامج العائلة، مع برنامج الأسرة، مع البرنامج اللي يحاول يحس برشا أمور وبرشا إشكاليات ما بين قوسين ربي بعدهم علينا، اللي قاعدة تصير في بعض العائلات، اللي تصير في مجتمعنا اللي نعيش فيه. هذيك هي تونس، هذيك هو مجتمعنا. نحاولوا ديما احنا في الدردركم نكونوا أقرب ما يمكن المشاغل الأسرة من قريب ومن بعيد، نحسوا بوجيعة اللي عنده جيعة، ونفرحوا بفرحة اللي عنده فرح. وإن شاء الله يا ربي ديما نشكر ربي احنا ونحمدوه على كل حالة احنا فيها. وأهم حاجة، أهم حاجة نحمد ربي إنه كل شيء اللي قاعد، حتى كي ساعات العبد يصير له ابتلاء، سواء الروح والعائلته للوطن زادة، احنا نفرح ونقول ربي الحمد لله كل ما قاعد تعطينا باللطف. إن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي تكونوا الناس الكل بألف خير. اليوم في الدار داركم برشا فقرات، كيما سنستكم الشريفة. أما سنستكم الشريفة راهو هو الدار داركم، راهو صورة على ما أنتم قاعدين تقترحوها عليا في الكواليس، تليفونات، ميساجات، ساعات عبيد هكا نشوفهم حتى بالصدفة. بالله يا مدام، بالله يا مدام، هيك البرنامج متاعنا ومتاع عائلتنا. بربي احكي فك الحاجة، بربي يقول عليك الحويجة، نحاول انا نهار كامل ونعملك هيك الكارني الكريدي. ديما حتى خارج نجيب خبز ديما تلقى عندي ورقة وستيلو، يقول ليش يا عبد ملاحظة ولا حاجة يلزمني نقيدها، ونحاول هكا نروشكها باش نجيبها في إطارها، وتكون يكون البرنامج ككل رجع صدى للمستمعين. اليوم مش عنا، اليوم مش نحكيه في النفحات الدينية على آداب الاستئذان في الزيارات، في التزاور كيفاش وشنو. طبعا بعد نحكي لكم الخرافة. مش نحكي زادة معاكم فقرة رد بالك مع الدكتورة لبنى الزويري الحشيشة، اللي هي رئيس قسم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، رئيس قسم جيم للأمراض النفسية. مش نحكيه، هي فقرة توعوية هذه على الإدمان، إدمان المخدرات، خاطر الإدمان هو برشا حاجات. كيفاش نفيقوا باللي معانا قد يكون مدمن للمخدرات، وكنفيق كيفاش نتصرف، وكيفاش نعاونوا على العلاج. عطلة وليداتنا أغلبهم معنيها موجودين مع عائلاتهم، فما أكثر وقت للعائلة باش تشوف بعضها. هيك علاش قلنا علاش ليه في الدردركم اليوم نعملوا هالفقرة هذه التوعوية، باش نساو الأولياء والأباء وغيرهم ما يتلهيوش كان بالتيك توك وبالجواجم وبالعريس وبالبشنوة بشنوة، لكن يتلهيو زادة أيضا بالمواضيع هذه الهامة والهامة جدا. وربي إن شاء الله يلطف بينا الناس الكل.

نحب نفهم مش نحكي وشوية اليوم على أهمية الهواية. الناس اللي عندها هواية خاصة من الصغرى، أهمية إنك تعتني بهواية صغيرك وتطورها، تنجم تكون هي نار آخر، هي خدمته، هي مستقبله. لكن زيادة فما برش عبيد حتى هم صغار الظرف ما كانش يسمح باش ينتبهوا لهوايتهم ولا يطوروها، ينجموا بعد ما كبروا الظروف قد تسمح كسوة في الوقت ولا في المادة، ينجموا قويوها الهواية هذيك ويطوروها. مش نحكيوا فيها مع المخرج، مخرج الأفلام الكرتونية، صديق الجميع، عنا نقول خونا بلال بوعزيز، إن شاء الله توجيب حذينا. ريتو ريت، عندي بعض الملاحظات ونحاول نقولوها. بلادي زينة اليوم، نحب كل حد إن شاء الله مش يكلمنا ولا كل ضيف يكون معانا نسأله على وين بحر ولا شنية أحسن بلاصة يراها هو مزيانة متاع تبحيرة. هيت نحكيه موضوع النقاش هو زادة كيف كيف على إثر مكالمة جاتني من أم كريمة، هي حمد، تقول لي صار خلاف أنا وكنتي. الخلاف هذي تقول لي مهما يكون كبير أو حد شيء، معناه في الأخر معناه صارت نبزيات احنا نقول، وتقول لي كنتي عملت هكا جبدت روحها. المشكل مش كان في روحها، جبدت صغار ولدي زادة، حتى صغار ولدي حرمتني منها. ولدك لاقت لي جيني ويطل، هاي التفاصيل تو إن شاء الله نحكيهم معاكم. هذا هو الموضوع للنقاش، نجموا تتواصلوا معنا بالطبيعة 70 164 280. خليني نبدأ بريتوريت، ميسالش نبدأ بريتوريت ومانيش مش نطول. هما زوز حاجات لاحظنا بكلنا إنه تقريبا معناه في آخر أسبوع ولا في العشر أيام التويلة كثرت شوية هكا الحاجات اللي تحب تفرعس التونسي، تفرعس علاقته ببلاد، وهذا قصان ضو ساعات حسيناه كيف اللي المبالغ فيه، الماء زاد قاعد يقص بليزوموا. هاو بكري الأستاذ علي بسباس قال احنا البارح نصف الليل رجع، الحق انا لا ما اللي فهمت ما هوش برشا برشا، لكن الضو ذا شكون ما حكيش فيه. الحاجة اللي لاحظتها هو معنيها الماء الشربين، ماء دبابز، شنو المقصود تويكا انه الماء ناقص؟ اعطيونا 5000 ماركة نشربوا فيها عام كامل، اش معناها تويكا ولينا لوجو على الماء؟ هذه كل صدفة، هذه كل صدفة الفترة هذه، ما نتخيل هي الصدفة معناها. احنا خلينا نقولوا ان شاء الله تكون صدفة، لكنها ما هي صدفة جميلة ان شاء الله، معناها كل حاجة او تظهر تاخذ وقتها، ولكن حاجة ولات مزعجة معناها ما هوش عادي. تونس ما تهونش، بلادنا العزيزة ما تهونش، نورمال مو احنا بكنا واقفين لها، نورمال مو بكنا كيما في العائلات راهي تصير الغصرات والازمات وغيرها، لكن بكنا يزمنا نقفوا لروحنا، نقفوا لبلادنا. تخي عنا بلاد اخرى احنا دونها، ربي يهدي. وشكرا لكل الوحدات الامنية اللي تحاول تتبع أي خلل قاعد يصير، شكرا للنيابة العمومية بالطبيعة زيادة أيضا اللي تحاول تبحث تحل معناها أبحاث في الأمور هذية. وأكيد تو كل حد البلاد راهي ماهي السايبة، بلادنا راهي بهيبتها، بلادنا نحبوها تكون أقوى من اللي هي قوية فيها، أقوى بفعل القانون، نطبق القوانين عن الناس الكل، وهذوما اللي يفتعلوا فيها الأمور هذية متاعش معنيها الماء ولا مقصوص حتى الدبابز تمشي تقضي معاش تنجم تلقى الماء، حاجة زادة ولات تزعج وتقلق. في ريت وريت زادة كيف كيف معناها سمعتوا الناس الكل، ولاد صفاقس الجهة، إنه الفريب اللي بحث الصندوق القومي للضمان الاجتماعي تحرق اليوم من الصور المتعبة جدا. تعرفوش معناها فريب؟ أمس ثلاث معناها سلعة جديدة، معناها عباد حطت فلوسها موصل هو في نصبة، معناها ما عندوش عتبة، معناها يعلم به ربي. فريب كامل يتحرق، حاجة توجع القلب. ربي ظهر حقهم، ربي إن شاء الله الأصحاب السوء اللي عملوا العملة هذه، إذا كاني بفعلي فاعل، اسمعوني بزوزة وذين مش بوذن برك، إذا كاني بفعلي فاعل ربي ظهر الحق، وأكيد تو القانون ياخذ مجراه. وإذا كان هي متاع حاجة بالصدفة إن شاء الله ربي يعوض عليهم بكل خير. الحمد لله احنا نقوله في الأخر في المال ولا في اللبدين ما فماش ضحايا بشرية، ولكن فما عائلات مش تتنكبتوا، عائلات اللي عندهم ذوكم جماعة الفريب واللي راس مالهم الكل تقريبا تلقاهم حاطينها
تحكي لي زميلتي فدوى الجربي تقول لي سجلنا الصباح مع قسم الأخبار تقول لي اللي دخلت امرأة قالت هي ورجلها يعني بيتين يعسوا على سلعتهم في الغادي في الفريب قالت قيموها الحماية المدنية ما فقوش الحمد لله على سلامتها ما احنا ديما نقولوا الحمد لله على سلامة العباد وإن شاء الله كل ما يعطينا باللطف ونمشيه معاكم طول.

0: العشرة واحد وعشرين دقيقة ديما معاكم في الدار داركم ورحمة بابا غنى نور شيبة اللي نحب الخير للناس الكل وهذا يراه طبعا التوينسة راهو أغلبنا نتمنيه الخير للناس الكل ونتمنيه الصحة والسلامة للناس الكل. في الإطار هذية في رد بالك أي سيدي فقرة توعوية مع الدكتورة لبنى الزويري الحشيشة بصفتها رئيسة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر في القسم جيم، رئيس قسم الطب النفسي جيم. مش نحكي معاها وين البارح كلمتها على ضوء معنيها مكالمة جاتني من سيدة كريمة قالت لي مدام تقابلت أنا ومجموعة من الوخيات هكا عاملين قاعدة احنا نقولوا عشوية، قالت لي يا أخي لاحظت موضوع الحديث على موضوع المخدرات مع أولادهم حالتين تقريبا تقول لي من اللي قاعدين معني كل واحدة تقول لي حتى نفقت. قالت لي روحت خايفة روحت موسوسة، أنا نعرف ربيتي نعرف راني نحكي على الإدمان على المخدرات مش خطر الإدمان برش حاجات، تقول لي روحت موسوسة روحت خايفة وليت نشك نغزر البنتي نغزر الولدي يطلعوشي حتى هما مخالطين وانا ما فقتش رغم اني انا نعرف بناتي ندخل بيهم نخرج بيهم تقول عندي زوز بنات ولدي تقول لي في بالي خطيه وما ماهوش متاع الشي هذا لكن تقول لي اخيتي وليت نخاف. اماني يا مدام شريفة شنية العلامات متاع واحد مدمن وكيفاش نتصرف هنا اول لقدر الله صارت حاجة؟ قلت لها مدام يعطيك الصحة انتي فكرتنا في الموضوع بما انه عطلة والكل فرصة هات نحكيو فيه الموضوع ولكن نحكيو فيه مع ناس مختصة وتفهم. دكتورة لبنى خلينا نصبح عليك ونتمنى لك برشا صحة وبرشا خير.
1: صباح الخير مدام شريفة، نهار طيب بنتي والسادة المستمعين.
0: يعيشك يا رب، شنحويل الصحة يا ليلتي؟
1: يا رب يفضلك، شنحويلك انت؟
0: اسمع انا اليوم قلت كل واحد كل ضيف ولا كل مستمع مش يدخل معايا نسأله هكا في 30 ثانية كيف نقول لك نحب نبحر وين تنصحنا نمشي كل حد من تجربته. انت دكتورة لبنى شنية احسن بلاصة مشيت لها ولا تحب تمشي لها متاع تبحيرة 30 ثانية؟
1: شط مريم في سوسة
0: به هذا مقترح بيخل نرجع لموضوعنا مالي موضوع الإدمان على المخدرات لأنه الإدمان بارش أنواع وربي بعدنا عليه.
1: به ألا شريفة أول حاجة مش نملي وبيها بس كنت الحصة قلت توعوية هكا ولا
0: صحيح بيه. فقرة توعوية صحيح
1: فقرة توعوية به أول حاجة نحب ركز عليها راهو الإدمان عمره ما كان يسوي انحراف أخلاقي هذه لازم تكون واضحة هي دونك الإدمان هو نمط سلوكي اللي انزلق فيه المراهق دونك من هنا مش يكون علاش كي نفهموا السبب نجموا نلقاو العلاج دونك هو نمط سلوكي.
0: دكتورة لا نتفاعل معك شوية، انت قلت المراهق عليهم فماش كبار حتى كبار في العمر ينزلقوا
1: فما أما
0: دونك ماهوش مربوط بعمر ولا
1: لا هو مش مربوط بعمر أما جيني غالما يبدأ مع المراهقة لأنه الإنسان وقت المراهقة ما يوزنش تصرفاته بالباهي برشا خلطة برشا انفتاح مازال ما اكتملش في النضج متاعه دونك هذو من كلهم عوامل تؤدي إلى أن ينجم ينزلق ما ننكروش اللي وليت المواد المخدرة يعني موجودة أكثر من أوقات أخرى هنا دونك يتوفر السبب وتتوفر يتوفر البرودوي يكون النتيجة هو الانزلاق في هذا النمط السلوكي. أنت قلت لنا شنو العلامات أنا كولي كيفاش نفيق أنا هكا فما علامات تشير لي اللي تعطيني شوية ضوء أحمر تقول لي انتبه أول علامة هي الصغير اللي كان قبل يضحك ومفرهد وفي وسط العائلة متاعه ومنسجم ويحكي والكل يولي منطوي على نفسه وفي عزلة بالسوايع تفكر عليه بيت ما يحبش شكون يرى خصوصياته ما تدخليش البيتي ما تنظفهاش ما تراليش بورتابلي هذي عليش الكله باش العائلة ما تفيقش اللي راهو قاعد يتعاطى في مادة مخدرة فكر أمه ما عاش يسمح لها باش تدخل تنظف البورتابل نتاعو تلقاه بالكود وبالمعنى تلقى فيه مود باس كذا باش لو يحد يدخل ويرى أصدقائه عندي أول حاجة راهي الانطوائية والانزواء خط هكا تبدأ لبوبة تشهر متفقينة وحاجة راه أي إنسان ينجم يشوفها ما تطلبش أغدر صغيرة كل من زوي بالساعات راهو بوينت انتروغاسيون. طيب نحكي وبعد كيفاش
0: طفلة ولا طفل
1: طفلة ولا طفل هذه الأولى فين ينتقل بيت المزاج والعصبية الزايدة يعني يولي مغروع الأخر أقل حاجة يولي عياط يكسر ما هوش قد بعضه يتعدى فتراتك يولي حزين تحس الأم ولا الأب يحس بها تقلبات المزاجية. هي علاش هذه
0: هي تقلبات مزاجية مثال أنا نجم نقول لي ما هو عايش ولا عايشة قصة حب
1: لا استنيني باش احنا يعطيك صحة
0: حي
1: تو بعد مش نرجع لك خليني نكملهم وتو نرجع لك
0: بيه.
1: اللي نجم نلقاوها العلامات عند المراهقة أما تو نقول لك كيفاش نفرقوا قلنا الانزواء والانطواء ثاني حاجة هي التقلبات المزاجية والعصبية الزايدة. علاش عصبية زايدة؟ الخطر هو وقت اللي يستهلك المادة هذية يبدأ يفا باسي باغ دي معناتها بيريود دو مونك كي يتنحى عليه البرودوي باش يصير الجسم يلفا رياجير على خاطر هو تخل في تركيبة الجسم كيفاش يلفا رياجير الجسم بالعصبية بالاندفاعية باللي نجم يضرب ما عادش يسيطر على مواقفه
0: كما واحد احنا نقول يحشش على القهوة ولا على الدخان ولا على شنو
1: يحشش يعطيك ألف صحة هذيك هي على الدخان يحشش على المواد المخدرة كيف ولا بلغة بسيطة هذيك هي بالضبط. دونك قلنا الانزواء قلنا هذه التحشيشه اللي قلت عليها هي العصبيه المفرطه وقلنا حاجه اخرى اللي مش تحس الام ولا البو اللي راهو بدل اصدقائه هيكم الاصدقاء نتاع الصغرى ما عادش بلوا اصدقاء جدد وما يحبش يحكي عليهم وعليش الاصدقاء جدد ولا ما يحبش يحكي عليهم راح برايك شريفه
0: ام خاطر تلقى سمعتهم امورهم مريقله
1: بالضبط على خطر الشلة هذيك هي اللي يتقاسم معاها المادة المخدرة راهو لأنه المادة المخدرة يلزمها أن سيركوي دونك هنا شعلنا عندنا العزلة اللي لازم تشر لنا عندنا تقلبة المزاج عندنا التغير في الأصدقاء واللي ما يحبش يحكي عليهم ما هماش أصدقاء في الطفولة لا وحيد أخرين وعندنا حاجة أخرى كيف كيف التراجع الدراسي. علاش تقولي تراجع دراسي؟ علاش غيابات؟ لأنه بالنسبة له محور حياته هي المادة المخدرة. وعليش محور حياته المادة المخدرة؟ على خاطر المادة المخدرة تعمل أديكسيون اللي قلناها توا احنا الإدمان. وش معناها إدمان؟ إدمان إني أنا نحي كل شيء داير بيا وما نشدك إن هيك الحاجة. وعليش المخدرات تعمل إدمان؟ سهل برشا لأن المخدرات كي تدخل في الجسم بيستعمل سيكريسيون متاع دي نورو ترانسميتر اللي يولي الجسم بليش بيه ما عاش يلقى لوك ليدير اللذة ده وهذه اللذة اللذة راهي أنا نقولها خاطر احنا تو حصة توعوية
0: بالطبيعة بالطبيعة ميلة
1: اللذة هذه راهي مومونتاني تو
0: راهي وقتية ظرفية
1: صح ظرفية راهي تتنقلب بالعكس يولي يلزم تاخذ أكثر من هيك الكمية حتى توصل أوفر دوز حتى توصل كمية كبيرة تقتل باش ترجعها باش ترجع لحالتك الطبيعية متاع أول مرة استهلكت فيها شفت العذاب كيفاش هو يعني على الأول هي تعطي لذة آنية اللي الناس تتحول
0: شيخة ما بين قوسين اللي يقول لك فلان شيخة هذه راهي المصطلحات اللي يستعملوا فيها شبابنا
1: الناس تتحول بالوقت لحمل كبير ياسر باش ترجع تحس باللذة اللي كنت فيها وهو نحكي عليها هذه راك ما يلزمش ترجع للذة اللي كنت قبل تحس بها بالكل لأنه الكونسوماسيون كرونيك الكونسوماسيون يعني الاستهلاك اليومي والاستهلاك اللي كرونيك يعني
0: مزمن
1: مزمن الاستهلاك المزمن مش يؤدي اللي نقوله احنا سندروم اموتيفاسيونيل. اش معناتها سندروم اموتيفاسيونيل؟ ما عادش حاسس بالناس اللي دايرين بيك تولي في عزله تولي لا يهمك لا قرايه لا خدمه لا حياه عائليه لا شيء يخلق منك انسان جماد لا كونسوماسيون كرونيك. دونك هنا لا كونسوماسيون الانيه راهي على الاول باش تعطيك لذة ومن بعد ستنقلب تولي مأساة فهمت يعني لازم توصل كميه كبيره وكميه كبيره مش تؤدي الاوفر دوز ومش تؤدي المشاكل كبيره وماكش مش ترجع هيك اللذة النهار الاول اللي انت استهلكت فيها هيك المخدر.
0: واضح معناها دكتوره تو احنا نلخصوا انه رجلنا ولدنا اخونا الانسان اللي احنا مركزين معاه واللي حشتنا به وخايفين عليه معناها انثى ولا ذكر؟ اول حاجه معناها تقول انت العزله المفرطه اثنين يغير المحيط نتاعو الصحاب والكل تتبدل
1: تقلبات المزاج لا حب
0: صحيت يولي فيه ساعة نيرفو فيه ساعة ما هوش قد بعضه
1: انت محشش
0: محشش أي. يسكر اللعب ياسر معني ما تدخلش بيتي ما التليفون وديما مسكر ما نجموش ناخذه حتى معلومة علاش هو هكا معناه يبدأ يجبد في روحه من العائلة معناه الماكس هو كومسي باش ما يفيرش الاهتمام وما ينتبهوش لكن هو بتصرفاته وراه وقتها وين مش يفيقه هما
1: تراجع الدراسة
0: به أنا لقدر الله كأم كولية كزوجة كأخت كاللي تحب أنت فقط كاين هالحكاية بالحق كاينه معناها اللي أنا مركزة معاه ولا مركزة معاها فما المخدرات كيفاش نتصرف
1: يا شريفة بالله نسينا نقطة هامة جدا سامحني عليها
0: قولوها.
1: هي اللي كوني ولي يصرف برشا يطلب برشا فلوس
0: دي بيحب الفلوس ينجم يدخل حتى في السرقة وينقص ويهز ويعمل
1: راني نقول للأمهات والأباء إذا كان قاعد يطلب في الفلوس راهو يفو فيها التنسيون بوا أحمر أرى ولدك وين تقول لبنتك وين قاعدين يمشي وهيكم الفلوس بقى احنا تو نسكروا بالنسبة لنا العلامات الضوء الأحمر اللي تقلنا انتبه يا ولي مشيو تو لسؤالك اللي هو كيفاش نواجه
0: صحيت
1: هكا ولا
0: صحيت كيفاش نعمل نصيح نعيط نضرب نسكت نعمل روحي مريتش كيفاش نتصرف
1: شريفة أول حاجة نقولوها راهو العنف يولد العنف شوف التهديد والطرد وراك انت إذا كانك طردته من دارك فمش كومش يحتوي
0: صح
1: يجا هو محتوي من بقايا أخرى دونك أنت هنا شي لازم يكون الاحتواء الأسري شما أنت الاحتواء الأسري
0: شبيك عليش يا بابا عليش وصلت هكا
1: أي ما تقولوش راك أنت دمرت لنا العائلة راك كذا حتى هو في داخلك أنت هكيكا راهو قلق أخرى
0: احنا كنا مقصرين الشيء اللي خليك أنت وصلت هكا بإيجا هيت نلقاو حل
1: ما نقولوش لا لشريفة ما نقولوش مقصرين لأنه احنا وقتا مش نقولوا له احنا راهو لا
0: غازي أعطيناه شرعية يعني
1: راهو مسؤول على نفسه راهو لا كل شخص مسؤول يا اخي لازمنا الاولياء نكون مسؤولين على صغارنا حتى صغير عنده كيانه لازم يحافظ على نفسه انا شنو نقول له نقول له راك نعرفوك اللي انت عندك مشاكل اللي انت تعاني واحنا نحبوا نقفوا معك نمدوا لك يدينا
0: واضح
1: نعرفوك عندك مشاكلك نعرفوك في معاناه من هالنقلية
0: اي هيك نخرجوا منها الغسره
1: احنا نحبوا نقفوا معك
0: واضح
1: نحبوا دونك اوني كولبابيليسبا لا صغير للاولياء
0: واضح
1: لانه الاولياء سيغتين معاملين جهدهم والصغير مسؤول على نفسه وعلى كيانه
0: واضح
1: فهمت يا اخي الحمل ما نرموهاش كان على الولي صح. حتى في اصل ذاته احنا تو يسمعوا فينا مراهقين فكذا نقولوا راك مسؤول على كيانك راك هيك الجسد لازمك تحافظ عليه وإذا كانك أنت ما حافظتش عليه شكون تستنى باش يحافظ لك عليه؟ مسؤوليتك الجسد نتاعك
0: واضح
1: دونك أنت لازمك تكون لو غارديان دو طون كور فهمتني؟ دونك هذا هو احنا في الاحتواء هذيا كيفاش مش نعملوا؟ أنا كأسرة تو أنا مش حاب نوقف مع صغيري أول حاجة راهو يلزم معاك طبيب نفسي أو طبيب مختص في علاج الإدمان باش الصغير ينجم يخرج منها علاش؟ أول حاجة لأنه هذا الطبيب النفسي أو الطبيب المختص في الإدمان مش يعين الصغير هذا يقبل كل شيء على أساس كونابيل لسفراج تخليص الجسم من هالسموم هذه لذلك أول حاجة نعملوها إحنا تخليص الجسم من هالسموم كأطباء
0: الدوب
1: هذا عملنا الفولي الأول اللي الدورين بيغو ما هيش طويلة هي بين 10 أيام وماكسيموم 15 يوم أما يلزم فيها أكومبانيومون لأنه هذه السموم كي تخرج من الجسم مش تأثر على الجسم مش تعمل لنا عوارف وهو حسب الكمية وحسب النوعية متاع المخدر
0: واضح
1: دونك هنا يلزم أكومبانيومون باش نوصلوا الشخص هذايا نخرجوا دونك يخرج هذوما السموم من الجسم هذه الأولى ثانيا الطبيب النفسي بعد احنا قلنا تو راهو الادمان هو سلوك صحيح ولا دونك احنا سنسعى الى تغيير هذا السلوك سي سو كون ابيل تيرابي كومبورتمونتال اي كوجنيتيف تغيير السلوك والافكار اللي متجهه نحو هذا المخدر دونك هنا مش يكون فما اصلاح للسلوك
0: اللي
1: ثانيا ثالثا هي لا تيرابي فاميليال اش معناها هي انت تو اليوم لازمك تعمل مش العائلة كاملة
0: العائلة كاملة صحيت
1: لأنه السيوخ فما لديناميك فاميليال فيها مشكلة العلاقات العلاقة الأسرية داخل الأسرة هذه فيها مشكلة. دونك انت ان طونك طبيب نفساني يلزمك توا هالديناميك تشوف شنو المشكل اللي فيها. فهمتني؟ دونك هنا العلاج الأسري عائلة كاملة هذه في الفت ومش نحسنوا اذا التواصل داخل الأسرة. وين راني ديما نشدد على الحوار داخل الأسرة، راهو هيك هو اللي يوصل فنس صغيرك انه يحكي لك باش انت توصل معاه البر الأمان، يحكي لك على الحاجة الباهية والحاجة الخايبة،
0: كل شيء
1: كل شيء. والخايب استوعبه احتويه. راهو اذا كان جيب لك صغيرك حاجة مسألة قلقتك ما لازمك ترجع بعصبية، ما لازمك ترجع بعنف، رجع باحتواء. راهو يستنى منك هيك الاحتواء. يعني خاطر عارف روحه هو غلط، مي يستنى في شكون يحتوي. دونك هنا الطبيب النفساني مش يركز على تحسين التواصل الاسري. ورابعا اللي هي فاكتور تري امبورطون، الطبيب هنا مش يركز على انه يمنع الانتكاسه. ما معنى الانتكاسه؟ معناتها باش ما يرجعش للبرودكت،
0: مش بعد ما يبرى صحيت بالضبط. صحيت
1: لانه الانتكاسه في شيء كبير، راهو الانتكاسه كبيره. انت وشريفة هنا احنا عندنا في العلاج اول حاجة اخراج البرودوي هدية من الجسم، ثانيا اصلاح السلوكي، ثالثا التواصل الاسري التركيز عليه، ورابعا منع الانتكاسة. فهمت؟ دونك هدية توتان باركور اللي ايما نشدد ونقول احنا توا راهو عندنا في الساقس عيادة خاصة بمعالجة الادمان اللي هي موجودة في مقر الادارة الجهوية للصحة، واللي هي العيادات هذوما متوفرة يوم الثلاثاء ويوم الخميس، واللي تكون عن طريق أخذ موعد دونك في مقر الإدارة الجهوية للصحة بالساقس، وعندنا مركز دونك للمعالجة الإدمان في جبل الوسط.
0: واضح.
1: دونك هذوما الجناء موجودين الاثنين وهما يخدموا توا ويعملوا، وهذه العيادات اللي احنا عندنا في مقر الإدارة الجهوية للصحة في الساقس هي نواة اللي مش تكون لمشروع ما هو أكبر من هكا
0: إن شاء الله،
1: واللي هي توا راهي قائمة بواجب كبير، ويعنيها وهي في توا حاليا في يعني تخدم العيادات هذه
0: الحمد لله. معناها صحيت إذا كان هك ولا هكرة وفما العيادات تقول لنا الدكتورة لبنى في الإدارة الجهوية للصحة الموجودة في النصرية،
1: أي الموجودة بالضبط، واللي فما زيدة كيف كيف في القطاع الخاص فما مختصين
0: هذاك موجود القطاع الخاص لكم، فما برشا دكاترة مختصين في علاج الإدمان وغيره وغيره، هذاك اللي عنده فلوس، لكن فما اللي ظروفه شنيا راهو فما في الإدارة الجهوية للصحة الأيام الثلاث
1: والخميس موجودين، أما يلزم أخذ مواعيد
0: بالمواعيد
1: نجم يتصلوا ومش يلقوا الرعاية اللازمة
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: دونك إحنا اللي ركزوا عليه اليوم راهو الإدمان يقتضي منا شجاعة الولي،
0: الولي شجاعة المواجهة وال وفوريا ميزور، معناه نبدأ نعالج ونحلو في المشاكل.
1: شوف الشريفة ما لازمنيش نقوله راهو هذية نخافوا من البريزون شارج، لا نقوله هذية راهو متستروا على المشكلة ومش يتعاملين ومش يريد
0: وفضيحة للعائلة
1: راهو انت كل يوم تزيدوا راهو تعمق.
0: صحيح.
1: تعمق المأساة، انا سميها مأساة، وبالله الشريفة ما ديما يحسها توعوية، انا نحب نقول كلمة نختم بيها.
0: تفضل.
1: انك يقراوني يقولوا لي الليبوك يقولوا لي لادوليسون المراهق عادش بيه خليه فما لينيسياسيون بسيريش مين بعد يمشي ياخذ البرودوي ويجي ما بعد يوقف عليه اكسيتيرا
0: خليه يجرب، معنيها تقول انت
1: انا توا ازيك لو ركول وتوا انا في عمر معناتها متقدم وعندي من الخبره
0: تجربه صحيح
1: تجربه كبيره ياسر فوق 25 سنه في الطب النفسي اللي نراه اليوم. انا بالنسبه لي كنصيحه قول هذوما المخدرات لا من الاول،
0: ما تجربش،
1: لا ما تجربش، راهو تجم سياقك تزلق.
0: صح.
1: مش تجم ماشي تزلق،
0: تزلق مع التاثير الظروف وتغيرت راهو حتى تركيبه المجتمع والكل متغيره دكتوره.
1: اذا نربيو صغارنا على هالمبدا لا من الاول، كل شيء نحب
0: كلمه نجرب. لا ما تجيب بلاي دكتوره من الاول
1: نحيها هالكلمه.
0: أيه.
1: انا كطبيبة نفسية وتحمل مسؤوليتي، قلت لك انك قراوني قل لي دولي سوى يجرب وكذا وهذا يدخل في تشكيل
0: التربية الحديثة.
1: شو لا تربية حديثة ولا تشكيل شخصيته بالنسبه لي انا ونقولها ونقولها حتى كي نقريهم عند لي ستوديون او ميدسين قال نشوف انا بالنسبه لي ونقول كلمتي ونقول انطق كلمتين قول لا لانه ماشي تزلق فيقك ونزيدك حاجه مدام شريفه المشكله انه طول المخدرات يقول لك انه ليش المخدرات خفيفه كما سطله انا نقول له انت يا ولدي انت على بالك شرامين لك فيها ما تعرفش شنو اللي رامين لك فيها
0: وتعرف هوني هوني هوني دكتور
1: شوف شريفه نكمل بهذا الفم الخفيف والرزين
0: صح
1: شوف فما مخدر فما معانيت دونك هنا كل من الاول
0: كيما الدخان راه مفماش ماركه خفيفه وماركه ندرشنيه وشنيه وشنيه ندرش كنت مش نزيد نقول لك كهو انا بدي الفكره مشيت المهم تقريبا هذا هو فما اوقات كلمه لا يلزمها تتقال ما فماش حتى مرادف ليلها ما فماش باهي وبالكشي ويمكن لا لا لا لا لا بالبند العالي
1: باش نعمل بها شيخه باش نتفرد مع اصحابي ولا راهي
0: ولا واني رجعت تذكرت النقطه اللي حبيت نقولها وهوني بربي توصيه انا وصوني بها صغيره ونحاول نوصي بها ولادي ديما حاولوا توصيوا لعمرك تاخذ تلقى واحد عنده قهوه تقول له هات رشفه معاك نحكيو ديما على ليزادوليسون معناها في عمر معين راه ما تعرفش اش حطت لك فيها يعرفك انت ديما كيك تحب تنقع دونك ينجم يعمل لك غادي تحب ندرا شنو الدخان وعمرك ما تقول هي تعطيني نعمل جبده حتى ماكله هي تعطيني قرشه ما تعرفش راه ما تعرفش غادي وين يصير وين يحصلوا الصحاب اصحابهم راهم نقراو مبدا حسن النيه ولكن ما فيها باس في اطار الخصوصيه فما حاجات يلزمها تكون شخصية معني كاس الماء شخصي القهوة شخصية سيجارو للي ربي مبتديه معني فما حاجات ما يلزمكش تشارك فيها الناس باش تحمي روحك من أي حاجة
1: بالضبط ومن الأول نعود ونقول لشريفة نقولوا لا
0: ونقولوا لا
1: نقولوا لا ونشد صحيح على خاطر سنية متاعو سنية معاناة
0: واضح واضح دكتورة
1: بارك واضح. الله فيك شريفة
0: انت بارك الله فيك أهلية. دكتورة لبنى الزويري الحشيشة شكرا ليك على هالفقرة التوعوية للمخدرات راهو فما مواضيع يلزمنا نواجهوها يا أولياء يا عائلات مش لا غطي عين الشمس بالغربال شو قاعدين يحكيوا اللطف على صغيراتنا هي اللطف واللطف على رجلنا وعلى ايه اللطف اما موجود مادام موجود يلزمنا نحكيوا فيه الموضوع ونفيقوا به بعضنا والمعلومات اللي ناقصتنا نمشيوا للمختصين ونتعلموا منهم كيفاش نتعاملوا في الوضعيات هذه وجربناها الصحبة لقيناها راهي مش ديما تنفع

0: وفي الدار داركم وكل نهاية ربعة وإحنا معاكم نرجع معاكم الفقرة أخرى بعد ما حكينا في الفقرة التوعوية على كيفاش نحمي ورواحنا وأولادنا خاصة من تعاطي المخدرات وننتبهوا لبعض التصرفات. نمشي معاكم لبيتة أخرى تريكنا أخرى فقرة أخرى فقرة النفحات الدينية ونزر بشوية على خاطر باش نعطي أكثر وقت للأستاذ علي بسباس باش ينجم يفهمنا ويفسرنا زي ده كيفاش التعامل مع الحرمات. الموضوع زيدا خلينا نقوله وضعية نتاع الظرف خليها تسكن مع دار حماتها احنا نقوله عندها سليفها رجال وعندها ولاد سليفها وولاد اخوات رجلها والكل ما شاء الله معناه بالغين وعزاب والكل مرأة تعمل تلبس في فولارة معناه تقول لك انا معناه وسط مانيش مسكرة ياسر في تعاملي الاجتماعي ولكن زيدا معناه عندي لبس معين نحب نقعد ديما محافظ عليه. تقول معناها اللي فيها الصيف فيها الغطرة وخيتي وفيها السخانة وفيها اللي ساعات وقتها كالفترة متاع الضوء اللي كان يقص ياسر الواحد بالصيف يخفف الدبش في داره بينسير يقول أنا في داري. تقول ما تفر كان الباب دق دق دق ولا يدزوا الباب ويدخلوا طول طول طول على واحد من الصغار ينسى ما سكرش الباب. تقول ما نفر كان شكون معايا قال شنو جيت نطل جيت نزور جيت نعمل في طلة. أخي هو كل وقت النجم نزور بعضنا خاصة في الصيف ولا حتى مش في الصيف ما فما وقت متاع نزور بعضنا وفما أداب زيادة متاع استئذان وفما تليفون يلزم يصير وفما جانب الديني مع الأستاذ علي بسباس. مرحبا بيك يا أستاذ.
1: إن شاء الله نهارك ورد وفلو ياسمين.
0: احنا في اللانسمون قلت انت مش نبدا بيك اخي كل حد يخلي كتب له اما التالي انت قريت كلمه عليها ملك تذكر انت داخل وين نهبط في اللايف قبل الميسيون اللي عندي مده ما هبطش والمستمعين يا مدام اي قتلهم تو قلت اليوم ان شاء الله نهبط حويجه انت داخل قلت التالي قسمو علي قلت لك لا انت الاول
1: وختام همسك
0: ختام همسك للساعة الأولى
1: ما يسالش
0: أداب الاستئذان أستاذي.
1: أيوة أنا اقترحته عليك خطر
0: صحيح مشينا في الإطار هذيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت الفكرة في الصيف لأنه ساعات بعض الناس ما يعرفوش اش معناها دار ما يعرفوش اش معناها بيت. يقول لك يا أخي سورة النور اللي هي سورة الأعراض وسورة الحرمات واللي هي جد فيها الأداب متاع الأعراض خاصة مع العائلات ومع الحرمات إيش مدخل ربي سبحانه وتعالى يعطينا الأداب متاع الاستئذان في الآيات متاع إنه التعامل مع المرأة إلى غير ذلك. إيش يقول لنا ربي سبحانه وتعالى في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما ما تعملون عليم. صدق الله مولاي العظيم. الآية الكريمة هذه من سورة النور تحدث فيها كثير من العلماء وكثير من المفسرين خاصة مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا إلى التعامل مع البيت وقت اللي أنا نجي لدار وقت اللي أنا نبدأ باش ندقدق على دار إيش باش نعمل قال يا سيدي الاستئذان ثلاث ما تهدش على دارك وش عليك باندي ولو يبدأ قريبك ولو يبدأ يكون لك مش على خاطر ناقوز وانزل برا لا قال لك الاستئذان ثلاث فإن أذن لك كان قالوا لك ادخل فبها ونعمة وإلا فارجع راهو ما عنديش الحق ناخو في خاطري وما عنديش الحق ناخو موقف وقت اللي يقولوا لي أرجع ولا وقت اللي يعطيني
0: بيسالش
1: يعطي صحة لأنه ثم ناس عنده خصوصيات الله أعلم شنية في هيك الدار راهو البيت كله أسرار راهو البيت كله خصوصية
0: حرمة الواحد كما يخدش
1: يرحمه مسجود ناش يقولوا ادخل أعمى وأخرج أصم
0: والله لا ريت لسمع
1: أنا ما يحبش نتكلم كلام صعيب شوية اش قال الشرع الإسلامي في مسألة أنه ندخل للدار قالك أول حاجة تتاخذ من الإنسان البصر لأنه قالك لا تتتبع عورات الناس فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ومن تتبع عورته فضحه ولو في بيته. قالك يا سيدي وقت اللي جي دقدق على دار ما توقفش مقابل الباب في الصدافة وقف على اليمين ولا على اليسار في الجنب ووقف وانت غاضض البصر، ما تعرفش البصر متاعك على شنو يجي. وكما قلت انت، ولو دار بويا ولو دار أمي، ثم خصوصية خاصة البو والأم اللي يبدأ يسكن مع ولده. وعطيتني هذه الوضعية لأني وضعية موجود منها، راهو أنت داركم وقت اللي يسكن فيها أخوك ولا تسكن فيها أختك ما عاش داركم 100%، داركم فيها استئذان. قال ربي سبحانه وتعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الواجب الاستئذان، المندوب هو السلام. المندوب تقول أي السلام عليكم، ولكن الواجب قبل المندوب اللي هو فرض ما عند ربي سبحانه وتعالى انك تستأذن، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الانسان هنية وقت اللي باش يجي يدخل الدار ويقعد، علمونا في الاداب قالونا حاجتين تقعد فيهم في الدار، انك تقعد اصم وتقعد اعمى اعتبارا ما سمعت شيء واعتبارا ما شفت شيء، وحاجتين تطلبهم ولو بحياء زادة، هو ماء الوضوء وماء الشرب. على خاطرك انت ضيف، ثم خصوصية ناس الله اعلم الانسان ما عندوش، وجيت بغتة خاصة دي تحكي تو، خاصة الاستئذان في عصرنا تو، ما يسالش اعلم تليفون. اعمل تليفون
0: نجم يعلي العشية نجيب حذيكم، ولا اش قولك ما بين اليوم وغدوة اختار وقت يساعدك انت والعائلة،
1: خاصة توا في الصيف.
0: صيف اش قلنا، راهو نساو الرجال، راهو حتى الراجل زيدا، فما رجال يقولك يا خوينا نحشم معني في لبسي، عندي لبس معين ما نجمش نظهر معني نكون لابس شارت ولا خلع قدام الناس،
1: حاب ناخو ريحتي
0: وزيدا ما تغصبش عليا في داري، نبدأ لابس 40 قطعة بالضبط. الدنيا سخونة
1: بالضبط،
0: اللي ما تيزوريت فما اللي عنده فما اللي ما عنده.
1: انا في داري في الصيف نحب ناخو ريحتي،
0: شتا
1: كامل نخدم وموسم كامل نخدم، نحب في الصيف ناخو هيك الخصوصية متاعي.
0: صحيح.
1: خاصة الكلام موجه للنساء، ثم بعض النساء ربي يهديهم إن شاء الله مش على خاطر امرأة انتي باش تدز الباب وتدخل على جارتك في أي وقت كان،
0: حتى امرأة في المرأة زيدا كيف كيف نحب ما تجيني إلا ما تستأذني،
1: ثم نساء يدزوا الباب ويدخلوا.
0: ايش حالك اليوم؟
1: ايش حالك؟ لباس بخير؟
0: هيك الدسرة
1: ذيك ربي سبحانه وتعالى. وقتاش أنا ندخل بدون استئذان؟ قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هذه قاسوا عليها العلماء، خاصة عندما لي ورينا ولي وريكم سوف تصير مشكلة كبيرة في الدار ولا حريق ولا حاجة، تدخل للبيت وتصدم على البيت
0: باش
1: تمنع الأرواح وتمنع جيرانك، هذا كما يسالش. أما بقيتها في كل الأوقات، مش كان الصيف، صيف شتاء ربيع خريف، في كل الأوقات تستأذن وتدخل بالاستئذان وتتأدب مع أهل ذلك البيت. راه النبي صلى الله عليه وسلم راه وقت اللي جاه الخادم بمتاعه ودخل وشاف، قال له إن الله يوشك أن يأخذ ببصرك، لأنه الأول حاجة الحاسة اللي يتعامل معها الإنسان وقت يدخل البيت هي حاسة البصر. هيك علاش جات بعد آية الاستئذان مباشرة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كلها مربوطة ببعضها.
0: علي أنا هوني نحب نعلق على حاجات صارت معناها عجبتني في حكاية أنه حتى كي تدقدق على الباب ولا تنوقز ما يلزمكش تسبق راسك، معني نوقز وخر شوية ابعد، ما تعرفش الحالة اللي تحلك فيها. هذه حاجة. اثنين، صورة أنا مثال أنا صارت لي، معني صارت لي وقعد دهشة للظرف للزمان يسمح، معناها في حالة وفاة في داري، ربي ثبت الأجر اللي جاي يحب، لكن إن معني أنا موجودة كما نقول قاعدة في الكرسي هذا، دونك أنت جاية ليلي يجبر بالخاطر، يجبر بخاطر كنجيك في الفرح وفي غيره. من بعد معناها بالصدفة أنا نهبط نلقاك أنت في طرف الجنان ولا شنو، ماشي مش تحسب تكيل بشبرش عندي ولا ش ما عنديش ولا ش خليلها وش ما فهمتش معناها قلة الرباية وين تنجم توصل. وإلا واحد كما قلت أنت مثل أنا نجيل دار عليه بالصدفة أنت عندك تصاور ولا حاطت حاجة، ناخذ البورتابل نبدأ نصور في تصورك أنت عروس، أنت في وقته وانت استأذنت
1: شكون
0: قاعد تعمل معني؟ هذه كما نقول لي ورينا سو حالة وفاة تصير لك باللي العبد يستعدي، ما فما غفلة
1: ما عندكش الحق باش تعلق على حد شيء،
0: ماشي نقوم بالواجب ولا ماشي بالبورتابل نصور في تصاور العباد اللي ريتم لاسقين، ولا ندور في البيوت اش فما وش عندهم اش عندي في الخير ربي يدوم عليا، ما انت ما تعرفش يمكن انت تراه خير انا راه ناقص، ما ناقصه ما جيتكش نبكي، يعني نرجعوا للحرمة، احترموا حرمة الديار،
1: خاصة ثم حاجات في الدار هذيك متاعه خصوصيته. صحيح. ما عندكش حق باش تعلق عليه وتقول علاش هو عامل هكا.
0: لا والله يعني مش كيكا معناها بالحق، معناها شد يوليه وفهم شكون واقف يقول ما هو الباب، هما داخلين من الباب وظهر الباب ماشيين الدور انت وين، وهذيك شنية والبلاصة هذيك شنية وهذيك بيت شنية، شنو بيت شنية؟
1: حكم الضيف، حكم الضيف
0: من المضيف في الكلمة ما اسمها
1: من المضيف. المضيف وقت اللي حطك حطك في بيت صالة
0: تفضل، انا عملت لك بيدي تفضل، ولا فما شكون تليها بيك قال لك تفضل او الكرسي تفضل
1: تقعد
0: أقعد.
1: في البلاصة اللي قال لك فيها
0: الكرسي هوني، الكرسي مش في راس النهج.
1: بالضبط
0: فهمت. وحديثنا قياس بالضبط. احنا ديما
1: عادي تصاور عندي حاجة،
0: احنا رانا نوعيه في بعضنا،
1: بالضبط هي توعية،
0: رانا
1: وخيان ولا يفسد الودي قضية،
0: ما ناش مليك رو حتينا نعمل اخطاء ولكن بدرجات، معني العبد كي يشوف اخطاءه بحذا اخطاء عبيد وين تنجم توصل فريمون يقول انا مالا ما شاء الله انا قريب نولي ملايكه.
1: ساعات يعني ثم حاجات في الديار
0: ربي يغفر ويسامح،
1: ثم قوله يقولوها ان رايت انسانا بلحيته خمر فقلت لعلها سكبت عليه،
0: والله
1: وان كان انسان يصيح فوق الجبل فقال انا ربكم الاعلى فقلت لعله يقرا ايه من سوره النازعات.
0: والله
1: تحسن الظن،
0: حسن
1: الظن وحسن النيه، خاطر هذيك دارو ما مدخلكش فيها ايش فيها واش ما فيهاش، تلقاش فيها اي حاجه حتى
0: خير ولا شر، انت ماك مشيت لي مهمة معينة أعملها سينام تعرف روحك هك ولا هك، وهيك علاش راهو اللي تفهم العباد واللي تتجنب في الناس واللي تقلل في العلاقة.
1: علاش الصحابة رضي الله عنهم من ربي سبحانه في سورة الأحزاب قال لهم وقت اللي تمشي وتقعدوا بحذا النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: كليتوسي أنت شروه، قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، سطر تحت بالأحمر والله لا يستحي من الحق. والله. احنا وخيان اما كيف ننصح بعضنا في حاجات كمان خطوط حمراء حتى انسان ما ينجم يتعداها وما عنده الحق باش يتعداها،
0: مش اي وقت نزوروا فيه بعضنا نسبقوا تليفون ونستاذنوا ونرجعوا شويه للزمن وتمره اخرى نزيدوا نحكي فيه كيف الدقدق على محل ولا على حرمه، مش لازم تسبق راسك وعينيك، جنب روحك وحتى يقولوا لك تفضل ويحلوا لك الباب ويخرجوا لك ويقولوا لك مرحبا.
1: بالضبط ربي فهمنا.
0: انت ديما مرحبا بك في الدردار.
1: لا مرحبا بي انا تو نجي هنا ما غير يستاذن راني
0: والله ديما فما الاستئذان، لا خاطر اللي طبعه يستاذن راهو يقعد ديما يستاذن والله. هاوينا نسمى ما نعرفش مولات الدار ولا ما نجم ندخل استديو لما نستأذن مثلا من زميلي المخرج ومن اللي داره ومن غيره وغيره، ان شاء الله ربي يحفظ
1: اما دارنا هونية ربي يحفظنا
0: ان شاء الله
1: ديما ايامنا زين وربي ديما ايامنا مفرهدة وربي ان شاء الله يحفظنا واياكم من جميع الشرور والاثام بجانبي صاحب المعجزات
0: امين يا رب. نرجع لكم بعد الاخبار بعد بلغات الوفيات، نرجع لكم في الجزء الثاني من دار داركم فقرات زيادة ايضا لا تقل اهمية على اللي سمعتوه في الساعة الاولى.
2: الحادية عشرة صباحا
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. شب حريق انفجر اليوم في سوق الملابس المستعملة وراء مصحة الضمان الاجتماعي بباب الجبل بصفاقس، أتى على حوالي 70 طاولة على ملك أكثر من 20 تاجرا قبل أن تنجح الحماية المدنية في السيطرة عليها. ووفق تصريح العميد زياد الزدير المدير الجهوي للحماية المدنية لقسم الأخبار، فقد تم توجيه شاحنتي إطفاء لإخماد الحريق، فيما لا تزال الأسباب مجهولة في انتظار البحث الأمني. تتواصل بمعتمدية جبنيان من ولاية صفاقس فعاليات المهرجان الوطنية لمصيف الطفل متضمنة عروضا تنشيطية وورشات متنوعة لتشجيع الأطفال على التعلم والإبداع. نفت مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة الدكتورة هند الشاب اليوم تسجيل أي انقطاع للتيار الكهربائي بالمؤسسات الصحية، وأكدت أن جميع المؤسسات مجهزة بمولدات كهربائية تؤمن استمرارية التزود بالكهرباء في حال تسجيل أي عطب أو انقطاع للتيار الكهربائي. أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي اليوم أن عمليات إعادة تشجير المساحات التي أتت عليها الحرائق لا تنجز بشكل فوري، وإنما تتم بعد فترة تتراوح بين 2 و3 سنوات. في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي يوم غد ندوة بتونس العاصمة لتقديم الإطار المرجعي الوسط الجامعي الأخضر والخطوط التوجيهية لتقديم المقترحات الخاصة بتمويل مشاريع الوسط الجامعي الأخضر. في العالم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانفجار آلية تابعة لجيش الاحتلال الليلة الماضية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش يحقق فيما إذا كان ذلك ناجما عن مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله. قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تأجيل زيارته التي كانت مقررة غدا إلى السعودية على خلفية تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم جراء تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط عقب ضربات أمريكية وسعودية في العراق واعتراض هجوم صاروخي شنته إيران على قوات أمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2. عشرة ديمة. عشرة ديمة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد بالي ابن زهير بالي ومنيا الكامل شقيق عزيز وياسين، تقبل التعازي اليوم بجمع الغفران طريق المهدية إثر صلاة الظهر. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه حميد الجلولي أرملت المرحوم محمد بن حمد الزياني والدة سامي سلوى مراد والمرحوم فوزي الزياني، تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بالجامع الكبير ساقية الزيت صفاقس. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: لحديش وثناشن دقيقة رجعنا لكم في الدردر كم السويعة الثانية. نغزل الوقت قلتوا شبيه في ساعة مشتوفة هذه شنو لحديش وثناشن دقيقة تو احنا نكملوا نصف النار وقيت يلزمنا في ساعة نزربوا شوية فقط نعود نسلم عليكم. نفكركم بسرعة البرق شحكينا في الساعة الأولى. في الساعة الأولى عملنا فقرة تحسيسية مع الدكتورة لبنى الزويري الحشيشة رئيس قسم جيم بالمستشفى الجامعي للطب النفسي الهادي شاكر. سنسمي بالباهي معناه مستشفى هو الهادي شاكر القسم اللي نحكيه عليه الطب النفسي. مدام دكتورة لبنى هي شادة القسم جيم للطب النفسي دونك باش تبدل هكا الأمور واضحة ومنظمة. أحكينا في فقرة توعوية حول الإدمان المخدرات كيفاش نفيق أنا كوالية كزوجة كأخت كأم كمربية كمن عرش معناها شنية الصيفة لكن كيفاش نفيق باللي قاعد معايا ولا اللي يعيش معايا ينجم يكون يتعاطى في المخدرات. حكينا في فقرة توعوية إن شاء الله تكون تفيد الجميع. كيما زاد أيضا حكينا مع الأستاذ علي بسباس وسألنا الدكتورة لبنى قلنا لها أحسن بحر أنت عجبك قتلي شط مريم. حكينا زاد بعد مع الأستاذ علي بسباس حول آداب الاستئذان اللي هو عالم كبير واللي هو موندو كبير واللي هو اسمه ربيع ما عندوش علاقة لا بمستوى تعليمي لا جامعي لا مادي لا مكانة اجتماعية اسمه متربي ولا ماكش متربي هذا شو نقولوا له. الأستاذ علي هو خرج بعدين رجعته ايه قلت له حتى انت نسألوك أحسن بحر تنصحنا به
1: هو الستاندار المهدية كالعادة معناها
0: انت تعجبك جهة المهدية
1: أما إذا الإنسان توفرت له الوسائل باش يمشي المعمورة وابن خيار ذو زوز بحورة ما شاء الله من أروع ما ثم
0: انت مشيت عمرك فيها
1: مشيت
0: منت
1: مشيت لهم قبل ومس بسم الله ما شاء الله
0: ما بحرتش
1: ما زلت لا ما زلت
0: هيك هو ديما في قوت روحك مش يخلط الاسبوع
1: ايه خاطر حتى هتخل اوسو
0: قريب نشوف حد اوسو يلا
1: خاطر تخليك عاوم تاوسو المرض ما تسمعش حسو
0: لا ونحي الدال نحسو لوين تحكي معك ديما راه وتعمل معاه العصيده ملا. فيها شوية حلبة وفيها عسل نحلة الزمني
1: بإذن الله تكون أموركم رجلة مغلف أسيري
0: يا ولدي ما شاء الله أي سيدي إن شاء الله عطلة طيبة
1: الله يبارك لك يا ربي
0: عايشة يعطيك الصحة. نبدأ مع ضيفي زيدة اللي مش نمشي معاه في فقرة أخرى فقرة تحكي على الهوايات وأهمية الاعتناء بالهواية من الصغرى لكن فما عباد أنا كما قلت منذ البداية فما عباد ما تسنت لهمش ولا ما توفرتش الامكانيات باش يتلهوا بالهوايه نتاعهم راهو فما اللي يتلهى بها هو كبير. شكون معانا مخرج الافلام الكرتونيه المتميز اللي يدافع وبشراسه على هوايته وعلى اختصاصه اللي هو اخونا بلال بوعزيز عفوا شبينا عندي برشا حروف قاعده تطيح اون با ما فهمتش علاش
2: لازمك تبحيره
0: والله مبحر لا ملينا هالجمال الرباني هذا نتاع القشره منين والله مبحر كل جمعه تقريبا الحمد لله. بليل بوعزيز
2: يمكن زاد الأحاسيس غلبت الكلمات وتسابقوا مع بعضهم
0: سمعنا وياك رب نجموش نعملوا جملة مفيدة خنسلم الساعة زعمة والمرة نشوف أكثر. هاي سيدي نورتنا في الدرداركم وأنسنا
2: هي الدرداركم أنا استأذنت ولا لا
0: انت ديما تستأذن انت ديما فما عبيد عندهم المفاتح متاع الدرداركم عاطي انا برشا مفاتح البرشا احباب واصحاب حل الباب وادخل وكها ولا بيس. بليل بوعزيز هوايتك مع الرسوم الكرتونية ان صحت العبارة
2: به هي كي نقولوا هواية يعني حاجة تهواها حاجة تحبها شغف قلب جوارح الهواية يمكن في وقت ما ثميك ناس تقول أنا ما نحبش نكون بروفيسيونال وساعات يبدأوا يفدلكوا على بعضهم هاك وليت بروفيسيونال يعني وليت منرفز ولا وليت مغشش. الهواية هي حاجة رب يعطاها لأي إنسان فينا احنا مختلفين بالباهي مختلفين وهذيك نعمة الاختلاف انه وش يكون عندنا مجتمع ورب يعطاها كل إنسان الحاجة اللي تميزه هذيك تتمثل في الهواية هو يحب علاش يحب الحاجة هذية ما هيش علم إيش معناتها تحب
0: يا عندك يا ما عندكش تتولد مغروم بك الحاجة. أنا نقطة نظام في الدار دارك تعرفك السيبور والبورتابل دورهم هكا من هوني خاطر أنت لا هزوا بكله حطوا من هوني رغم انه احنا كل شيء قاعد يمشي لايف، اما فيو انت قاعد تغزر لي دونك ماكش قاعد تتصور، تحب تعمل فيديو صغير انت ليلك ماهوش لايف لكن فيديو صغير باش يقعد.
2: انا بالنسبه لي اللي دردركم لحظه تتوثق من عندي انا زاد كما توثق
0: صحيت انت صحيت تقول لي انا ببعيني عندي طريقتي، وبيان سور بما انك مخرج دونك عندك رؤيتك في الصوره زاده، والصوره عندها قيمه كبيره عندك. اعطيني استاذ بلال سعنا مبارك، ما قلنا لكش مبروك عاد في التخرج.
2: تخرج الحمد لله.
0: مبارك لك انت ماكش بحذية، مع الاقل انت بحذية نقول لك الف مبروك. انت عملت اختصاص هات نذكر شويه ساعه دونك بلال بوعزيز انا كي جبتك وقتها ايامات الباك ايامات التحضيرات كتجربه ناجحه للناس اللي بعدت على القرايه ومن بعد رجعت. انت رجعت بعد قداش من عام؟
2: 15 سنه.
0: بعد 15 عام وخذيت الباك ونجحت ومشيت قريت في بوزار في صفاقس هون الاختصاص اللي انت تحبه اللي هو
2: سينما وسمعي بصري.
0: سمعي بصري علاش؟ خاطر انت من صغرتك مغروم بالرسم نتاع الصور الكرتونيه.
2: ريت الغرام شي يعمل
0: انت عاد من انت من وين جبتك انا اليوم
2: الهوايه
0: بالك جبتك كيكو برا معني الحكايه مربوطه ببعضها راهو. كيفاش غرام من الصغرى خليك ترجع تكمل الباك وخليك من بعد تدخل في الاختصاص، معناها تقرا اختصاص قريب ياسر لهوايتك. نتخيلوا كان ما جيتش مغروم وما جيتش تحب ما ترجعش مرجع تعمل في الباك بعد قديش من عام
2: بالأرقام وبالحسابات، ولا أنت تحب تخمم في حاجة وتقول هاي تونا حسبها تونا تطلع لي من رجلة. لا في الهواية الحكاية تختلف، ما تجمش تحسبها مش تمشي على هواك مش تمشي، لكن مش على هواك معناتها بلاش عقل، لا لهنا العقل هو اللي حتى العقل يهوى حاجة هذه تنجم تكون هي اللي تدغدغ العقول متاعك.
0: فما شكون يقول لك الحب ماهوش في القلب هو في العقل.
2: في العقل حتى انا نؤمن بالحكايه هذه.
0: اي بيان سور خاطر هو انت ما تحسبهاش ساعه فماك الكود فودر ما تحسبهاش، لكن من بعد تبدا تخمم مخ يخدم.
2: اي لازم يخدم بالصحيح به. اللوجيك ولا المنطق نتاع المجتمع راهو ما هوش هو المنطق نتاع الفنان. تقريبا الفنان اي فنان تونسي تقريبا عنده هيك الرؤية الخاصة بتاعه هو المختلفة على المجتمع.
0: مجتمع يحسبها فلوس يقول لك فيش تعمل تودي هلا وراق وستيلوين ايش مش تصور منها بالعربي
2: صحيح.
0: تعمل في مسرحية ايش مش تصور منها
2: مغروم في فيلم كرتوني ايش
0: مش لا هذا هو مش مش تصور منه فلوس.
2: نجيونا راو انه ما هيش الانسان ما هوش آلة ما هوش ماكينة. الانسان هو روح تتغذى من الفكر ومن الحاجات اللي انت تقولش مش نصور منهم اللي هما الليتر ولا ساعات يتهكموا على الليتر وعلى الاداب. السينما هي تاريخ وهي اللي تشكل الهوية بتاع الانسان. هي السينما وبالنسبة وأخص الصور المتحركة اللي أنا نخدم فيهم راهي تأثر على الصغير منقوله لدرجة أنه مثلا مش صغير ما تغذيش من الصور المتحركة نعتبروه كأنه ساندويتش. مثلا مش طفل صغير ما تغذيش على الصور المتحركة، لكن هذيك الصور المتحركة راهي باش تأثر في شخصيته في روحه.
0: أنت جينيراسيون تاع شنو ما صور متحركة؟
2: كابتن ماجد.
0: كابتن ماجد
2: ومحقق كونان واللي قبلهم بيلي سيباستيان. بطبيعة خلط خلوط على بيلي سيباستيان.
0: هو عام شنو انت مولود؟
2: 88.
0: احد انا اكبر منك برشا وهاني نتاع جماعه بيلي سيباستيان.
2: احنا انا كل شعبتنا.
0: انا صح لينا كل حاجه للتوراني في عمري هذا وين نلقى اصدقاء صغار ولا نلقى فرصه باش نتفرج نحط اصدقاء صغار ما متعقبل تحبش انا تو نتاعك البرشا
2: اي سيدي باش تفهم انه
0: فيه قصص فيه حكايات نحول صحيح. اريم بعصيده ماك قديمه كيفي تذكر نحول وتذكروا مراد ايه مراد تذكر مراد عاد انت يا صغر من ايه مراد نحول تذكرها اي والله بالحق وزينة زينة نراشني نسيت اي برا مش نحل الموضوع ذيك نرجع لك
2: ده الغذاء هذاك تو جيو نعملوا مقارنة بين قبل وبين تو. الصور المتحركة اللي موجودة تويكا ما فيهاش هدف
0: صح
2: ما وطنجرة تغلي في الفارغ وبلاش لا بهارات ولا ماكلة ولا حتى شيء.
0: فمك العنف فما أصدقاء صغار أنا مش حفظتهم ما همش أصدقاء
2: ومرة يعطي الصغير حرية انت ما تتوقعهاش. يعطيه منطق منطق مثلا علاش مثلا شديت هذاك تنمرت عليه ولا علاش كسرت الحاجه الفلانيه. الاجابه بسيطه ومختصره لا اريد.
0: لا اريد صحيح
2: ما ثماش منطق. فما وكانه هيك الفيديو الشورت فيديو اللي بعده فيديو اللي بعده فيديو اللي بعده حل صرة تلقى خيط
0: صح.
2: ما ثماش منطق. المنطق بالعكس وليت الفرج عليها مضره. نمشي لصنع افلام الكرتون اللي هو مسؤوليه. نخدم في الميدان هذا تقريبا 20 سنه ملي انا صغير. هواية كما تقول انت. وبدات الهوايه تتطور اني نحب نتعلم التقنيات وبدات الشخص ولا الشخص والنضج يتطور انه يحب يعمل حاجات تنفع المجتمع.
0: كيما هذوما تو السلسله اللي عندك هذوما نتاع تعليم الصلاه
2: هذه افكار من الافكار
0: اللي جبتها من قبل ما حبينا اليوم باش نزيدوا نصوروهم ويظهروا. اي تخلى
2: مازلت كيف سجلتهم في حقوق المؤلف
0: هيا بيه الحمد لله مبروك ان شاء الله
2: حاجه تفرح. وهذه فكره انه يسجلوا الناس خدمتهم تعليم الصلاه اللي هو كتاب يظهر. تقنيه الصور المتحركه هي صوره بصوره رسمه برسمه. يعني مثلا حركة السجود اللي هي نجم تكون 20-30 تصويرة. قمنا عملنا الحركات لكل الأطفال منهم حركة السجود الركوع رفع من الركوع كل الحركات لهنا باش يولي عندك كتاب.
0: هو انت ماكش مركز كان على الامور الدينيه معناها تخدم في كل شيء. ما هذا اتي تخدي اكزامبل احنا نقولوا
2: هذه حل من الحلول. لكن مثلا
0: حركه السجود معناها تعملها في قديش من صوره باش نوصلوا نلقاو
2: هاي التقنيه مثلا لتعليم اللغات. ما احناش واقفين على
0: صحيح معناها باش ما نتفهموش بالغلط. لا لا ديننا هو الاساس ولكن زاد اوكي حركه
2: حركه الفهد كيفاش يجري
0: تو يقول قايل انت منين تتخيلوا معناها تتفرج على سيكونس نتاع فهد يجري بليل وما نعرفش معناها يا أخي أنت يقول مشيت للفهود.
2: أنا نتفرج أنا نتأمل في الدنيا مش حتى نتفرج. أي برنامج نجم مثلا أنا أكون في الكار ولا في تاكسي ولا في الكهرباء نتلفت على اليمين صغري كامل عديت ونتلفت على اليمين نقعد نتأمل في الكار نشوف هذا مش يجر هذا مع بيت تتحرك كيفاش يتحرك هذاك الشخص الموتور كيفاش تدور.
0: راهو فما برشا دقة
2: إيما وزادة ثم محبة للحاجة اللي تعمل فيها درجة تخليك
0: معني عبد دقيق بدرجة نجم أنت تقلق. أنا باللي نجم نركز
2: ما تنجمش تقلق من حاجة تحبها ما تنجمش
0: صح وفال حديث
2: ما تنجمش
0: فال حديث يودي لخصيلي
2: أنت تعمل حاجات أنا مستحيل أعملهم وأنت ما تقلقش
0: وأنا صحيح يمكن أنت تقلق ما أنا نقول لك لا نحبها زيد نرجع للأول كلمة نحب
2: باش من
0: داركم انت صغير شجعوك
2: والله تارة شجعوك وتارة
0: لكن كنت تتكلف فيها فلوس برشة تولي يقول
2: لكن الحقيقة بصغرتي كامل تشجيع معناتها هيك اللي خلاني انا بعد كان ناخذ قرار حتى كيف ما حبوش ولا خافوا عليك قوني لا انا واعي وهذاك غرامي وسيبون
0: والنجم نطور
2: اما الاول معناتها وصلوا يعني غير يلقاو انسان ينجم يعاون مثلا رسام قديم شخص ينجم يشوف هذا الموهبه هذه نتاع ولدي يشوفوها. ايوه
0: تحب كان
2: رغم انه قبل فماش نوادي
0: كان الكرتون
2: وي كان الكرتون كهو
0: ترسمش معناها
2: لا
0: أغزلي. طبيعه
2: انا رسمت ورسمت طبيعه اشخاص كرتون كاريكاتير اكسترا اكسترا لكن نمنو بالاختصاص بعديك الغرام الصحيح الاصلي
0: لقيت روحي الكرتون
2: انا رسمت لكن ديما الهوس والمحبه نتاعي اللي انا نشوف فيلم نتاعي يتحرك هذاك الفيلم هذاك بالنسبه لي متعة اللي أنا نخدم بالصورة نرسم الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة
0: هاو حرك السبابة معني هاي طلعت الفوق هاو هبطت وتعودها الصورة كاملة معني
2: ثم في وسط
0: الركوع
2: التحريك.
0: مثلا ولا ايه؟
2: مثلا الركوع
0: ايه؟
2: الركوع ولا السجود خليني معليش السجود
0: خير خاطر في حركة الصباع التحيات لله وزكية لله كيفاش عمل
2: هذيك التسليم اي اما لا خليت الحركه تتحرك الصباع يتحرك بشويه بشويه كل مره يطلع شويه الصباع بعدك يعاود يطلع شويه بعدك يعاود يطلع شويه
0: تحاول ترسمها بعدك يعاود يهبط
2: تعود ترسمها كامله
0: باش تحرك الصباع مليمتر.
2: معليش انا قلت لك حركه السجود خاطرها حركه معقده شويه وفيها برشا اشياء. مثلا ناخذ حركه السجود عند الطفله مش كيف ما حركه السجود عند الطفل، خاطر الطفله لازمك تعمل دراسه لكل شيء. في حركه السجود لازمك تتعلم زي تمشي لاهل الاختصاص في العلم وتقلم كيف
0: باش تعمل حاجه صحيحه
2: اي نتاع الطفلة مش كيما الطفل. علاش السجود؟ الطفلة لازمها تكون محتشم يبدأ فيه مثلا الطفلة يديه محلولين وبجنب جبهته، لا الطفلة لا يدين مسكرين ومحتشمة أكثر.
0: صح.
2: دونك أنت لازمك تكون واعي باش تعمل فيلم مش كيما جاء، باش تعمل حاجة ما نلعبوش
0: تاريخ كما قلت انت بكري.
2: صحيح.
0: ما حاجات تولي للتاريخ ستخلد.
2: صحيح. ستخلد. مثلا حركة تكبيرة الأحرام كيف تقول الله أكبر لازم اللسان يتحرك يطلع الله ريت أشوف كيفاش هي ملونة.
0: الفم يتحل
2: يتحرك وليدين تتحرك في نفس الوقت تقول الله أكبر. انت تقول انت لويش تعملها؟ نعطيك حاجه طفل صغير كيف مش يجي هما ديستيني ولا موجهين للتلوين. طفل صغير يركز انت ما تركزش. حركه الفم هو باش يلونها ويحفظها ويعرف كيفاش ينطق، وحركه تكبيرة الاحرام لازم يعرف كيفاش يمد يديه في المستوى الصحيح نتاع تكبيرة الاحرام. وباش هو لهنا هو الصغير حاجه اخرى، الصغير كيف يدخل في رسمه يعيش فيها وما عندكش حق تفكها له، خاطرك عبارة فكيت له حاجة لحظة من حياته. رد بالك تفك رسمة الطفل
0: يعيش في موندو خاطر سيدخل هو اندمج ولا شخصية منهم.
2: انك كانك فكيت له حاجة كي هكا توي يتهستر. وهذه حاجة خطيرة حاجة للأولياء.
0: وهيك علاش يقول لك ما تخليش صغيرك مثلا برشا قدام نعش بورتابل تلفزة ولا حاجة خاطر يندمج. ايوه هيك علاش فما العاب يقول لكم ردوا بالكم منهم راهو يحب يجربوهم دونك يوليوا معناه يوصلوا حتى للهلاك.
2: صغير ما يميزش كيفنا احنا بين السبجكتيف اللي هو معناتها
0: والواقع والافتراضي ولا الخيالي.
2: مش كيفنا احنا
0: قبل نتذكر انا بلاد في جونجر
2: خيال عنده الخيال الواسع يدخل هو يحط روحه في وسط اللعبه.
0: جونجر انت تابعه ولا جونجر؟
2: جونجر
0: تذكروا جونجر ولا
2: تبعين ظهري
0: اكل هكا كيما هزيم الرعد ما هو جرانديزر هنا شبي اي وشخصيه معاها ما جرانديزر. لا عدنا اليوم
2: صحيح. قاعد تخرج الحومه في تخرج الحومه تولي انت هو
0: برشا صغار لا يطلع خاطر ما وينقز كيما كيفاش نقول انا كيما سوبرمان
2: تينا منهم
0: يطلع انت منهم
2: انا من
0: يطلع فوق السطوحات ونقزوا برشا برشا صغار
2: الدقزو.
0: عندك شكون انت مراد من اولادك؟ اما تعرف الفازه معناها صايره المعلومه.
2: انا صغير صنعت في الحومه الرداء نتاع زورو.
0: انت صنعت الرداء
2: صنعت ونمشي ملحفه ونقصه بالطريقه المناسبه ونعمل هيك العينين وكذا ونصنع سيف باللوح ونبدا نجري في الحومه وجماعه الحومه كل جاون يحبوا يصنعوا وصنعت لهم معناتها كلنا ولينا زوروات. هيك هو بعد هيك مره من المرات شديت هيك الريدو تاع زورو وهكا ومش وبديت ننقز به من فوق الفيراندا.
0: هي قلت خلنا نطلع شوي.
2: هي قلت لامي قلت بظهري امي معناتها قلت لها سينو راني نقزت مسطح. قلت لها ريتني كيفاش نقزت انت سمحت نجم حتى مسطح لو نجم نطير. قلت يا ولدي رد بالي يا ولدي
0: ماني عامله الخير امك كيف انتقد قدام النجم حتى المسطح.
2: تحس عليا
0: برشا صاروا ايه برشا صحيت. وهيك علاش المسؤوليه راه من الافلام الكرتون
2: مسؤوليه كبيره
0: صحيت فهم برشا رسائل فهم برشا اهداف زاد يلزمهم يتحققوا منها. انت قلت لي يلزمني ل 11:30
2: صار 11:30
0: هي راهي صارت وقتها. هي صارت اما انا والله ما نعرفش عليك انا
2: نزيد تسمع
0: فيك باش نجم تزيد تضيف لنا على الهوايه واهميتها وشنو الميساج اللي تحب تقوله ربما الاولياء؟
2: هي صراع الاجيال اهم حاجه باش نبداو فاهمين. انت سالتني الاولياء نتاعك انا اثر برشا فيا انه دارنا معناتها دعموني كيف كنت صغير في الهوايه نتاعي وراه ما تصيرش حاجه لكن بطبيعة مع اختلاف مع تنساش المجتمع متاعك مع برشا حاجات مش هواية معناتها تنجم تأثر عليك الانستغرام بيأثر عليك تولي تقول لي هذه هواية لا الهواية هي الحاجة اللي انت تنغمس فيها كما وريتني الهواية متاعك نقولها ولا ما نقولهاش
0: اي عادي
2: شريفة شريف عندها هواية في الترميم ولا البريكولاج
0: البريكولاج
2: كيفاش تاخذ مثلا
0: نحب الحاجه قديمه نصلحها وندهنها ونخرج فيها روح جديده اي
2: تخرج تحفه قداش تقعد في من ساعه
0: تاخذ وقت
2: تاخذ برشا وقت
0: وساعات نقلق
2: ما تحسش
0: لا نلقى ساعات 6 سوايع قاعد القفص اللي وريته لك قاعد عليه معناها يمكن 6 سوايع ومن بعد مثلا ونكمله لا ما عجبنيش نمشي نتركنه بعد نرجع له وقت اخر ونلقى روحي عاودت بدلت فيه حاجات باش نبدا انا عامله بيه بون كيف غرام هو غرام
2: انا منشط بالمركب الثقافي محمد الجاموسي بنظام الحصه يعني ما زلنا ما ترسمناش ما عندي نادي الصور المتحركه بالمركب الثقافي للاطفال ديما يجيو الاطفال
0: ايامات شنو ما هي تخلينا
2: حاليا في الصيف هذا عاملين نهار الاربعاء
0: بالتوقيت
2: توقيت تو
0: حتى الوقتيش
2: ما 9 ونص
0: به
2: وبطبيعة في سير الأيام عنا توقيت أخرى مختلفة شو نعملو جينا التلميذ جينا الصغير ونكتشفوا الموهبة متاعو سواء في الرسم ونوجهه بحكم المركب في برشا نوادي يتوجه ونجم يكون هيك الحركية متاعو والنشاط المفرط هذاك مسرح نجم يكون هذاك الحشمة متاعو هذاك رسم هذيك انت مطالب كولي انك تكتشف ولدك والا توجهه لشكون يكتشفه باش يطلع لك به والموهبه هذه والهوايه راهي
0: ساعات الهوايات تتطلب فلوس هوني وين
2: انا نشوف شوي. انه سميك دوله وسميك زاد حاجه التشجيع المعنوي مهم برشا
0: صح.
2: احنا ما كناش بالنوادي راهو ما كناش بالفلوس احنا كنا بطاوله تشري تمشي تجيب ورقه من المكتبه وتجي تلونها وترسمها وكاو ما كانت ثم لما وحومة
0: الحومة
2: أبرك أبرك من تو مش بالضرورة الفلوس ما تعلمش ولدك إنه كل شيء بالفلوس هذا الهواية شنو ما
0: نجم تسعد روحك وتمارس هوايتك بأقل إمكانيات والله والله معنيها التعقيب أنا قلت لك راهو معك أنت يلزمني ساعتين وثلاثة
2: في بالي حتى
0: فما درتشة درتشة
2: نعود بعد الفصل
0: أي لابخوف واني مش نسكت لابخوف مثال قام فما صغيرات ساعات فيديوهات وهذه قيمة قيمة وسائل التواصل الاجتماعي في جانب تلقاها مغروم بالموسيقى فما فيديو قبل ديما كنت راه من عشته ومع شم حكوك طماطم على بيدون على ندراجنوة وتلقاها فرقة فرقة فرقة ما يودي والغناء والمزود والآخر ندرا منين قدمة التي ولا شنو ولا كالباي اللي نشربوا به
2: يصنع به العجب
0: يصنع به الزمارة وتولي فرقة
2: وتولي
0: قائمة
2: فرقة.
0: الذات عرابنية معناها كان يحطوا نمروم الواحد يكريهم بزيرو تكلفة بزيرو تكلفة صح
2: يعني.
0: صح مش ديما
2: وهي شوف فيها ثقافة معناتها من عندنا في لما زلت كيف خدمته اللي هو ما تكلف شيء مع في البروجي في فانديتيد اللي هو من النفايات نهز نهز الشيات ونهز حاجات اللي هي كم القراطس ونعمل بهم استوديو اللوطة ونحركهم ونصور بالكاميرا من فوق تقنية ستوب موشن هنا صنعت فيلم من النفايات من السشيات من القمامة صنعنا فيلم من كما يقولوا من اليأس تولد الحياة يعني وهذا هو دور الفن حاجة حاجتين هما جيست على ومن بعد كان نحب نحكي شوية على المشاريع الفنية
0: أي.
2: حاجتين
0: الوقت عندك أنت مش عندي أنا أنت
2: مش نقطع
0: لا لا أنت
2: ليلي أنا
0: عليك صحيت
2: حاجة الهواية فيها راهي تنفع مهما كان سواء ماديا الطفل تطور والا ولات مصدر رزقه والا ولات نجم تكون خطه ثانيه اللي هو في حياته نهار اخر ما مشات لهش حاجه يلقى الهوايه نتاعو ينجم يخدمها
0: صحيت
2: سينو والا زاد راهي علاج نفسي لكثره المشاكل النفسيه اللي يعانيو فيها صغارته
0: صحيح
2: وتنجم تمنع كما قلنا سهيك من المخدرات
0: صحيح
2: كما السبور كما الالف حاجه وحاجه اللي هيك الطاقة هذيك متاع الطفل تمشي غاديك والغش اللي انت سايبته عليه والمدرسة اللي سايبته عليه والشارع
0: والفوضى والشارع والخلطة اللي ماهيش نظيفة
2: والتليفون يعمل ستريس ويعمل
0: لا هذيك
2: هو كيف يمشي الهواية متاعه وتو تشوف الهواية متاعه مش تجبده وتبعده على هذاكم الكل
0: صحيح.
2: وينجم يقعد حتى 7 سوايع، عنده القابلية في الصغير انه يقعد 8 سوايع و7 سوايع في الهواية نتاعو.
0: صحيح صحيح، كي بده يحب حاجة.
2: المشاريع،
0: مشاريعنا،
2: المشاريع، كتاب صلاتي تتحرك اللي هو على جزئين.
0: آه والهواية، نرجع باش نربط ديما دونك
2: ديما عن الهواية.
0: كتاب صلاتي تتحرك
2: اللي هو كتاب لتعليم الصلاة. الفكرة متاعه أنه بالفن نحاوله بطبيعة مع طفل أنه يهوى يلون ويهوى يرسم، أنه يتعلم
0: أي.
2: ويستفيد
0: أي. أي.
2: ثم مشكلة صغيرة ما يعرفوهاش العباد، أنه ثم صعوبة أنك تعلم ولدك الصلاة، ولا مش عارف منين تجبدوا المنطقة ذاك، ولا مش عارف منين تدخل المدخل هذا. احنا كفنانين دورنا نسهل الحياة حتى في الدين، راهو الفن والدين، راهو الدين، راهو فيه فن كبير برشا،
0: فيه ديننا بكله فن،
2: كله فن،
0: فن التعامل والكلام ولا
2: فنون
0: فنون.
2: وثم مشروع قاعد نحضر فيه اللي هو لتعليم اللغات، كيف كيف بنفس الطريقة.
0: سمع
2: لكن
0: عندنا من اللغات
2: بطبيعة المشهورية المشهورة لغتنا العربية والإنجليزية والفرنسية. هنا يولي الإنسان متكامل. مثلا حركة
0: الفئة المستهدفة، الفئة العمرية، انت ايش تقول معني لشكون موجه؟
2: هذه صدقني كتاب تعليم الصلاة
0: حتى الكبار،
2: حتى الأولياء،
0: اي حتى الكبار
2: الصغرى،
0: اي صح،
2: فيه التفاصيل الكل. معناتها تتذكر الدوسي نتاع
0: وين توسيو ولا توجدوا
2: بيه. تويكا مش نبدا حاليا، نقولوا الاسبوع هذا مش نبدا نوزع فيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: يا رب
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وحركه نتاع اللغات
0: ايه؟
2: مثلا في هذه حركه شان، هذه مثلا الوريت هيك مش مناوتش باش، هذه حركة الفهد
0: ليوبار،
2: مكتوب عليها اللغات، هو طفل باش يعود مكتوب ليوبار صحيح بلونغ بالفرنسي، ولا الفهد يجري، ولا
0: الكور وشنو اي
2: ريتين ايزرانينغ صحيح بالانجليزية. ومازالت الافكار في التعليم، خاطر نحب نربط التعليم بالفن. هذه حاجة. الحاجة الاخرى، مازلنا كيف خدمنا فيلم قصير مع دار التيسير للنشر والتوزيع، فيلم فيه تقنيات اللي هي نفس التقنية بصورة بصورة ما يخذينها بطريقة مزيانة برشا، حركات سلسة على الأخر. خدمنا على هذاك ستيل متاع توم وجيري، حبينا نعملوا حاجة اليدوية الكلاسيكية اللي هي ملموسة باليدين.
0: الاي اي ما تخافش يقتل الموهبة هذه؟
2: ايه انا حكيت معها الاي اي، قلت له تنجم تخدم كيفي ولا لا؟ قال لي ما نجمش والله. ما انا اقول لك علاش، انا ما نحبش نكون كيف الناس الكل.
0: صح،
2: انا ارتيست، نحب نكون وحدي. انا نمشي نلوج على الحاجه اللي ما يعملهاش لي اي، وبالدليل منه هو معناتها ناخو انا البروف، كان تحب حتى نولي ناخو كشي من عند لي اي اللي هو ما نجمش يخدم خدمتي.
0: صح،
2: اي خاطر ما نحبش نكون كيف كيف. انا الحاجه اللي يخدموها الناس الكل.
0: ما هذه اجابه على اللي يقول لك سي برشا حاجات ما عادتش عندها قيمه تو الاي اي شد البلاصه.
2: لا لا،
0: ما عندها.
2: احنا نحكيوا على الهوايه والغرام يغلب راهو.
0: صحيح صحيح، فما الروح، فما اللمسه، فما البصمه، تشم ريحه العبد في الخدمه. بالضبط. شمها غادي
2: والناس ولا تعرف. والمستقبل عندنا فيلم ان شاء الله، ان شاء الله فيلم مزيان ياسر مش نخدم عليه مع الكاتبه هدى قطاطه ابو صرصار. كيف كملنا السيناريو وقت جيتك كملنا السيناريو كامل
0: ان شاء الله بنجاح.
2: تويكا قصدنا ربي في الرسومات وفي الحركات. بلحظه بلحظه
0: انا وحدك بليل ولا عندك ايكيب معاك؟
2: لا حاليا وحدي، ما ينجمش يكون العمل بلاش ايكيب. لا هو ايكيب، احنا تويكا في شراكه،
0: مثل كي نقولوا عمل فيه برشا شخصيات، انت تاخذ شخصيه وغيرك ياخذ شخصيه، والا
2: تقنيا مش نخدم الحركه التحريك انا، خاطر فيها لازم اكسبيريونس ولازم خبره كبيره ياسر. لكن ثم التلوين، ثم المونتاج، المكساج، ثم برشا حاجات،
0: ثم الكيب معك.
2: ما تنساش السيناريو اللي هو سيناريو راهو حاجه صعيبه ياسر. العباد تحسب السيناريو هكا كبار، لا السيناريو شد عام كامل وحنا نخدم على السيناريو،
0: تكتبوا وتصلحوا وتزيدوا
2: ونقص. هدى قطاطه ابو صرصار هي ما شاء الله عليها، عندها خط حلو ياسر
0: ان شاء الله.
2: والفيلم لازم يكون ممتع ويفرح الصغار وللعائلة الكل، وفي نفس الوقت الأهداف في كل لحظة، الأهداف الباهية والتربية الباهية في كل لحظة. أما يضحك،
0: أما رسائل،
2: أما يضحك
0: يلزم
2: ما يكونش
0: يركزون على حويجة نحي ال...
2: لازم الضحك الهدف،
0: احنا نقولوا لازم الضحكة والله ونابزوان.
2: مي مش لازم الضحكة باش نتنمر على شكون ولا نتمقر ولا نقزم شكون. لازم الضحك الهدف. كيفاش تصنع ضحكة حاليا
0: وهادفة
2: وهادفة؟ هذه أطروحة
0: صح نحكيه فيه مرة أخرى
2: إن شاء الله. شكرا على الاستضافة
0: بليل بعزيز. أنت ديما تنورنا محليك محل من كثر يمكن ما تتعامل أنت مع الكرتون الجانب البراءة ولا مسيطر حتى في كلامك في في في في أحاسيسك توصلنا معناها تخلينا فكلمون دون نظيف فكلمون دون سمح اللي ما فيهوش ما فيهوش تخديم مخ متاع خبث إنساني فيه تخديم مخ متاع إبداع متاع إنسان مبدع.
2: عايشك
0: نورتنا برشا.
2: ما وصلت تحس هكاك ما راهو أنت نفس الشيء يعني هذاك اللي خلى جمهورك يتبعك واللي خلى الناس تحبك.
0: الحمد لله نعمة من الله نعمة من الله إن شاء الله ديما الدار تقعد عامرة بالمستمعين وبضيوفنا وين راني إلا ما كيفاش نقول معني جيست نحل ببين الدار وليد قبل كنت أنا نحضرها الدار توليد جيست نحط المفتاح نهار الأربعاء وكل حد دي يحبي عمر هو تريكنا وين نحاول هكا نوصل للصوت با بلوس. نورتنا برشا
2: شكرا.
0: ان شاء الله ديما ناجح ان شاء الله ديما متميز صح ليه ولي العهد ولا ولية العهد هو ولي في
2: ولي العهد
0: صح ليه مشي شيخ بالألوان ربي يحفظ له ابوه ان شاء الله ربي يفرحنا به وان شاء الله ديما نلقاوك هكا من نجاح لنجاح
2: ان شاء الله يعني.
0: زعما شنو الغنية واش اخترت هو انا اخترتها اما كيذيق بك الدهر عملنا شحطينا ترى مراد خاطر نحب نقول ولا أصل الزين في العينين خاطر مش أي عين تنجم ترسم ومش أي عين تشوف الحاجة المزيانة الكلمة عندك سيد المخرج.

وأصل الزين في العينين. ويا خويا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جود الشعري بني ولا وليد؟ جود وليدة جود به مو خطر يمشي سوزا سامي. وأصل الزين في العينين وجود الشعري. بسم الله على ولدي ما شاء الله اللي عمره سويعات. ولد الدار داركم هذا يسمكها. ونهارة الاربع اللي تولدوا نهارة الاربع كل تابعين الدار داركم. جود الشعري اللي نورنا واللي إن شاء الله يربي يجينا بالخير وبالبركة وبالقسم للناس الكل، للأهل الكل، لحبيب الكل، وخاصة وخاصة العائلة الشعري وبن معلم. ونزيد نحدد أكثر البوها أشرف الشعري، أم مروة بن معلم، نقولوا لهم إن شاء الله من الذرية الصالحة، إن شاء الله يتربى في عزكم وفي دليلكم. التحية تجي من عند خليلة ريم بوعسيدة ومن عند كل عائلة بوعسيدة، عائلة الشعري، عائلة بن معلم. ألف مبروك ومحلى ولدي يا جود، ونحبك في ساعة تكبر وتجيب حذينا للدار داركم. لا انت ما فهمتش يا ريم، معني ان ربطت عملت فهمت باش يقعد الدار داركم ومو 10 سنين اخرين. فهمت الربطة؟ ميزمك تفهم مدام كيفاش نعملوا احنا. والف مبروك زيدة، الف مبروك. نحب نقوله لجماعة البكالوريا مثلا، انا امل بن معلم ديما في مخي اللي هي ولدها باك وننسى اليوم برك باش عودت تذكرت. نحب نقول امين الناصر والي، ألف مبروك يا أمين، يا باهي يا مزيان يا أبو قوس، نجاحك في الباك ولدي. تحية من خلالك أنت لوالدك سي لسعد والي، الأمك العزيزة أمل بن معلم بمناسبة النجاح متاعك. وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله ديما تكون مصدر فرحة ومصدر سعادة للعائلة. كيف كيف زادة تهنئة متاع باك. أعطتها لي فدوى الجربي، قلت لي نساور ويحة من الجماعة، قلت لها أنا مش ندخلوا الجامعة. لا قلت لي تقعد ديما كلمة مبروك الباك ما تموتش. نحب نقولوا ألف مبروك البكالوريا اللي شكون؟ الدعاء المايل اللي هي بكالوريا علوم، ونور المايل اللي هي بكالوريا اقتصاد. ألف مبروك يقول هالهم بوهم فتحي، أمهم إيمان، وخيهم مختار، وكل أفراد العائلة. إن شاء الله ديما نجاح والفرح في قلوبكم وفي دياركم. أنا قلت تحبوا تعديوا حاجة مغادي مرحبا.

0: ألف ألف مبروك لكل حد عنده فرح، عنده مناسبة سعيدة، عنده تهنئة، عنده أجواء مزيانة. فما برشا رسائل قاعدة توصلني ويحبوا يعملوا تحايا. شكرا ليك سي زهير الفقي. شكرا. فما مامي ويني مامي شادي قالت بربي تحية الحفيدي محمد الحسن ولد ياسين في ألمانيا، اليوم عيد ميلاده إن شاء الله تفرح به، وإن شاء الله كل عام ومحمد ياسين إن شاء الله يكون بألف خير. نرجع ناخذ مكالمات، ناخذ حتى ثلاثة مكالمات كان يخلط حتى أربعة، خاطر أنا ديما المبدأ في الدار داركم نطرح الموضوع نحل النقاش ونهرب ونخليكم انتم تكملوا الحديث. ناخذ مكالمة الأولى فيما يخص الموضوع. نذكركم اللي تتنوبز هي ودار حماتها، كي تتنوبز تجبد صغارها معاها وتولي لهي لصغارها يمشي كان رجلها البعيدة أو ولدكم، أما الصغار وأنا لا ما يجيوكش. هاي ترى خلينا نشوف رأي السيد المستمعين. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، شنحوالك؟ لاباسة؟
0: يعيشك. شكون معنا أختي؟
1: نعمة بن يونس.
0: أهلا يا نعمة بن يونس، شنحوالك؟
1: الحمد لله يا ربي.
0: مرحبا. أي نعمة، شنو رأيك في الموضوع؟
1: أنا توميش دار حميتي.
0: يا للا ربي هنينا يا للا.
1: يعيشك والله توك ثنية.
0: الحمد لله يعطيك الصحة. قديش عندك معرسة؟
1: عندي 10 سنين.
0: عاود ذكرني بالاسم ميسيلش حبيبتي.
1: نعمة بن يونس.
0: نعمة بن يونس 10 سنين. وش عندك صغيرات يا نعمة؟
1: عندي بنوتة.
0: عندك صبية. كي تتنوبز انت ودار حماتك ولا انت واخت راجلك شنو تجبد بنتك معاك تقول لها اسمع نشوفك تكلم عمتك، نشوفك تكلم فلانة ولا جارة ولا؟
1: لا لا لا، مستحيل ما فكرش في الموضوع هذا بالكل.
0: ما تدخلهمش الصغار في الموضوع.
1: لا لا لا، ما اصلا انا ما نتعرفش معاهم حتى يحبوا يعرفوني. انا حتى يحبوا يعرفوني ما نعرفهمش.
0: هني على روحك راك ماشي تفطر اليوم في دار حماتك، شنو يحبوا يعرفوك؟ ما يعرفوكش دار حماتك.
1: لا حتى
0: انت اللي تعارك.
1: كان يحبوا يعاركوني، كان يحبوا باش يعاركوني. انا ما
0: نعاركهمش. اش تنصحها انت مثال الكنة هذية؟ لو كان واحد يسمعها تقول لك عملولي.
1: لا حتى عملولك الصغار شو ندخلها من الصغار؟
0: واضح.
1: ما عندهم حتى ذنب الصغار، معناتها هيك صغيرة يزمو عمته يزمو كي يرافقني يكلمها وكي معناتها ما فماش حتى.
0: واضح يا نعمة. يا نعمة تعرف منك أنت ساعة نسلم عليكم بعد خلنا عملكم حكمة اليوم وناخد تليفون الآخر. حكمة اليوم راهي تمشي في التام، تمشي في الموضوع. شو تقولك؟ حقد الغريب يموت مع موت الصاحب، مع موت صاحبه. يعني إنسان غريب حتى يكون حاقد عليك كيف يمشي هو والحقد متاعه، ولكن حقد القريب يورث للأبناء. فهموها، حقد الغريب يموت مع موت صاحبه، أما حقد القريب فيورث للأبناء. الحكمة متاع الجمعة هذه وحكمة الجمعة الفايتة اللي يقول لك احنا في مجتمع العائلة ما تقسمش الورث ولكن الورث يقسم العائلة، حطوهم بالباهي في عقلكم وفهموهم كما يجب. هيد نمشي لتليفون آخر مع شوية موسيقى. سيد المخرج، ألو عسلامة.
2: عسامة الشيفة.
0: يعيشك، مرحبا بخويا، شكون معايا؟
2: عبد الرزاق خويا طلعت المرة اللي فاتت انا كلمتك.
0: سي عبد الرزاق، مرحبا بك يا سي عبد الرزاق.
2: يعيشك، بارك الله فيك.
0: يا سي عبد الرزاق قل لي شنو كيفاش نقولوا للسيدة هذه الكريمة اللي كيف تغضب من دار حماتها تشد صغارها معاها؟
2: لا مش باهي. لازم نعلمهم حاجة باهية، نعلمهم الحاجة السمحة، مش نعلمهم الكره.
0: يا سي عبد الرزاق مثال باهي، أنت مثال الراجل، نقول مرتك تجيك تقول لك راني أمك عملت لي ولا أختك عملت لي وقالت لي أنا وصغاري لا، وأنت برا مشي لها.
2: سامحني يا شباب، عندي المرة الأولى أم صغيرة توفيت
0: رحمة الله عليه،
2: وعندي كما قلت لك المرة اللي فاتت المرة هذه كانت اللي في الطلقة فهمتي. ما عنديش مرة
0: باهي. نقول يا سيدي يجيك خوك يحكي لك، يجي صاحبك يحكي لك.
2: لا خويا كيجيني يلزمني نعمل نعطي حياة باهية ونعطي كلمة سمحة ونقول له الصغير ما تدخلهمش.
0: فهمت، واضح يا سي عبد الرزاق.
2: بالليل المرة اللي فاتت حبيت نقول لك لأن راني متقاعد فهمتي.
0: مرحبا.
2: ولا يدي اليمين ويدي اليسار مشلولين ما يتعزوش
0: كل ما يعطي باللطف يا أخي.
2: وانا قلت على كرسي
0: شكون قايم بيك؟ شكون قايم سنة أسي عبد الرزاق بل النداء؟ أنت عندك عائلة عندك أولاد؟ لا من ينسى عاد يا سي عبد الرزاق ما شاء الله.
2: من قلت لك أختي لا يا بيا؟
0: قال لي العيب فيا راهي مراد هو قال لي فهمت. أختك معاك به شنو المطلوب تو أنت قلت تحب تعمل نداء شنو النداء؟
2: نحب نعمل المطلوب وكان كان يرحم ميت وبيض قلم وقلم الكوش الكوش راهو تعبني.
0: فهمتك باهي. اذا كان قداش نمرك يا سي عبد الرزاق تحب تقولوا قولوا.
2: نوعية كبيره
0: انت نمرك انت مش النوعيه الكبيره اكيد كبيره. اللي يحب يتواصل معك اي قداش نمرك؟
2: 92
0: اي
2: 589 164
0: باهي. اللي يحب يعمل لجر
2: ولا وصل لي صوت المهدي قاسم يرحم
0: الضيف هاك في الاذاعه كلها انا ومهدي نخدموا في الاذاعه للمستمعين او وصلني لك صوتك
2: يا رحم والديك
0: يعيشك او اللي يحب يعاون سي عبد الرزاق ورقمه 92 589 164. نزيدوا تليفون اخر نخلطوا. الو على السلامه. مرحبا.
3: الو على السلامه. اهلا نور يطريفه.
0: اهلا وسهلا. مرحبا باختي.
3: وبيك عايشك.
0: شكون معنا؟
3: نور بارك الله.
0: نور بارك الله. مرحبا بك يا نور.
3: بيك عايشه.
0: متزوجه؟
3: اي
0: ايوه دار رحمتي. دار رحمتي ودار رحمتي وعملوا لي وقالوا لي وعملوا لي وتحايل حميتي وشنو واخي شديت روحي وشديت صغاري ما عادش نخليهم يمشيوا ما عادش يكلموهم وما عادش يدوروا بهم ماله صغاري اخي شريوهم من السوق ولادي.
3: لا لا خايبة هي الفاضة كونك تشدت الصغار على هذا رحمتك خاطر اللي تورثتي ما قلت انت من القريب
0: الحقد يتورث
3: يقعد ديما موروثك هي
0: صح صح
3: وديما الخايبة تقعد ديما تحفر في القلب
0: بالحق
3: والله خايتي برشا كلام الانسان ما ينسيهاش راهو
0: ايه.
3: انا لولا تعرفت برشا حوايج كيما هكيكا
0: كلنا نتعرضوا
3: راه وما ننسيش الكلام الخايب اللي يتقال
0: ايه.
3: ومهما واحدة تعديت بالمرحلة هذيك أما شنو فما مراحل من المراحل لايش معناتها الكلام الكل يترسى خطر كلمة الاتجاه
0: احنا نقولوا الأصل يغلب كل حد وصله كل حد يعمل اللي يشرق عليه.
3: من طبعي أنا كنت من طبعي باللي في دار رحمتي ما كنتش شد صغاري وهما دي زي يقولوا هذا رحمتي يقولوا نور الحاجة البيئة اللي فيها ما تدخلش الصغار في الحياة
0: في مشاكل الكبار
3: هي ما يدخلوش خاطر هم بعدك الصغار ما يجموش ما تجوش تأثر عليهم باش ترجعهم
0: صحيح لا وتفقد انت مكانتك انت كأم تقولكش معناها انت امس تقول لي لا عمتك عملت لك ولا خلتك ولا ميمة ولا حتى على الجيرين وتوليت لك باهية لا انا ما دخلنيش فيك من الأول
3: وديجا كما قلت انت يقولوها الزوار يقولوا ساعات معناتها بالضغط وكل شيء نقولوا قلت لا انا ما تدخلونيش
0: صحيح
3: برك الله صغار تويت ما عادش يقول يخبيوا هالكلمه
0: لا ما شاء الله
3: والا وليوا يعبروا
0: اكثر احنا نتعلموا منها من صغارنا والله ولينا نتعلموا منها مكانها والله يعيشك
3: انا امورك ما تدخلونيش
0: صحيت هيك اموركم يعيشك يا نور الباهي يا ربي يبارك فيك وربي يهدي سر سيد المخرج مكالمه بركه نخلطه ما يتره اقل من دقيقه راهو. الو على السلامه.
4: الو السلام عليكم.
0: مرحبا باختي شكون معانا؟
4: معك فاطمه. يا مدام شريفه شنو احوالك؟
0: والله الحمد لله يا فاطمه في الوقت نشوفها قل لي شنو رايك في الموضوع؟
4: والله رايي موضوع ما يصيرش عمره ما يصير هكاك انا عمره ما انت سمعت الحماوي كنا تمنع صغار ولدها عليها
0: اي ما تقول لك وجعتني ياسر وضرتني حميتي وخويت راجلي
4: انت حاول معناتها تتفاهم معاها عم الصغار ما تمنعهمش عليها
0: ما ندخلوش الصغار في مشاكل الكبار
4: الصغار في مشاكل الكبار
0: واضح فطيمة محليك وربي نورك قلت لك يفتح عليك وربي نورك
4: لاني ديما نحدد الكلمة في نهارك وزين ما تحصلت عليك
0: لا تتحصل لو كان نهار السبت تطلب بكري التسعة من التسعة أبدأ أطلب 70 164 200 وثمانين تو تلقاونا إن شاء الله نكونوا معاكم في نهاركم زين. هذا هو موعدنا الجاي إن شاء الله نهار السبت من 9 للـ10 متاع الصباح. أنا في نهاية الحصة نحب نشكركم أنتم السادة المستمعين على الوفاء متاعكم، على كلامكم المشجع، على الرسائل اللي توصلني من عندكم. شكرا لكيب كامل من زملائي اللي كانوا معانا، مراد حش قاسم شكرا ليك، يسرى الغربي تحية كبيرة ليلك اليوم بالذات خاطر عملت مجهود إضافي، وقت ضيفنا بليل بوعزيز شكرا لكل ضيوفي الأسامة. كما قلت لكم موعدنا إن شاء الله نتقابلوا في نهار السبت من 9 للـ10 في نهار كمزين، بعد شوية الأخبار ومن بعد هني نشوف في فاطمة مقني أكيد برامجنا ومتابعاتنا في ذاعة صفاقس مازالت متواصلة. بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. سجلت وتيرة الحرائق في تونس انخفاضا خلال 24 ساعة الماضية وفق المتحدث باسم الحماية المدنية الذي أشار إلى أن وحدات الحماية تدخلت لإطفاء 95 حريقا بعد الارتفاع المسجل في عدد الحرائق والتي شملت أغلبها المساحات الغابية تزامنا مع موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية. استأنف مجلس نواب الشعب اليوم جلسته العامة المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين يهدفان إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجهة أساسا للتصدير والسوق المحلية. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من السنة الحالية وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتي أظهرت أن القطاع الصناعي واصل تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والتشغيل. في العالم، أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع هجوم أمريكي لموقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية. ذكرت مصادر إقليمية مطلعة بأن جماعة الحوثي في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم جراء تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط عقب ضربات أمريكية وسعودية في العراق واعتراض هجوم صاروخي شنته إيران على قوات أمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم،
6: أخبار
5: زوم اليوم،
6: خدمات
5: حوارات
6: زوم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم.
2: مرحبا بكم في زوم اليوم. اليوم الاربعاء 29 جويلية 2026، مش باش نغنيه ولكن باش نحلوا باش نناقشوا ونحاولوا نغوصوا في قضايا الوطن والقضايا العربية. مرحبا بكم من توا حتى للماضي ساعة، معكم في الاعداد وتقديم فاطمة مغني القادري، الاخراج الاذاعي مراد الحاج قاسم، الاخراج المرئي يسرى الغربي. باش نبداو معكم انطلاقا من جلسات العامة في هذه الفترة امس واليوم في مجلس نواب الشعب للنظر بطلب استعجال من وزارة الاقتصاد والتخطيط في 3 مشاريع قوانين تهم مستقبل الفوسفات وقطاع الفوسفات في تونس. الأول مشروع قانون عدد 49 لسنة 2026 ويتعلق باتفاقية ضمان بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بقيمة 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة. المشروع الثاني القانونين عدد 50 و51 زوز لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتمويل استيراد الأسمدة، وبدأوا التداول حول هذم المشروعين من أمس العشية ومازالت متواصلة الجلسة. ملفات تجي في وقت يطرح فيه الرأي العام أكثر من سؤال حول جدوى سياسة الاقتراض لإنقاذ مؤسسات عمومية مثقلة بالصعوبات، وحول كذلك تقييم الأداء الحكومي بشكل عام. لمناقشة هذه المواضيع سعيدة جدا باستقبالها سيد النائب بدر الدين القمودي. سيد بدر الدين مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، تحياتي لإذاعة صفاقس وللسادة المستمعين.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة. نبدأ بأول سؤال ونبدأ بمشروع القانون وقع المصادق عليه بالأمس، مشروع القانون 49. لجنة المالية استمعت البارح لممثلي وزارتي الصناعة والاقتصاد، واليوم زاد في الجلسة أمس في الجلسة العامة. شنو اللي يتغير فعليا في شركة فوسفات قفصة، ولا شنو اللي باش يتغير انطلاقا من هذا القرض الأوروبي حسب اللي جاء في المقترح الوزارة؟
3: شكرا على تحت فرصة لتناول الموضوع على غايه الاهميه وهو موضوع وطني.
2: نعم.
3: شركة فوسفات قفصة التي كانت رافعه هامه للاقتصاد الوطني قبل 2011، سواء من حيث الانتاج، من حيث المردوديه، من حيث النجاعه. انا اتذكر في تلك الفتره المؤسسات العموميه الدوله لما تستحق او تكون في ضائقه ماليه تتوجه وتأخذ منها الفلوس، منها فوسفات قفصة ومنها ستاد وغيرها من المنشآت العمومية اللي للأسف من بعد 2011 عرفت صعوبات كبرى. ومن هذا القطاع شركة فوسفات قفصة كانت تنتج بين 8 و9 مليون طن في السنة. اليوم حتى ثلث هذا هذا الانتاج غير متوقع لاعتبارات عديدة. ما أقوله أن هذه القروض هي قروض لإنعاش هذه المؤسسات، إنعاش مخيل إنسان مريض في فترة إنعاش حتى تستمر. ولكن المطلوب في علاقة بهذه المنشآت العمومية سواء شركة فوسفات قفصة أو المجمع الكيميائي التونسي هو عملية إصلاح عميقة، وجود رؤية استراتيجية لإنقاذ هذه المؤسسات حتى تطلع بدورها. نعرف ان الفوسفات المده الاخيره في السنوات الاخيره حتى الاسمام في السوق العالميه ارتفعت. للاسف احنا ما استفدناش، وقلنا من اكبر المنتجين ومتواجدين في السوق العالميه اليوم تراجع مكانة هذا القطاع داخل تونس وخارج تونس.
2: نعم.
3: في رايي الاشكال المطروح اليوم هو حول التدين، هل ان التدين ضروره ام لا؟
2: بالضبط.
3: في المطلق التدين عندما يتجه للاستثمار والتنمية هذا أمر معمول به حتى لدى الدول المتقدمة والميسورة الحال، ولكن لما يكون التدين يتجه إلى عمليات ترقيعية أو إلى خلاص الأجور فهذا سيكون عبء على كاهل المواطن التونسي وعلى الأجيال القادمة، لأن الدين في اليوم مش خلصوا غدوة. وهكذا تشوفوا تونس سنويا تتدين وقاعد تخلص القروض وكأن نأخذ في القروض باش خلصوا بها قروض قديمة.
2: نعم.
3: وطبعا الأزمة دي ماهيش أزمة وليدة اللحظة، اللي عندها سنوات، ولكن عدم معالجتها في الإبان خلى المسألة تتعقد أكثر فأكثر.
2: نعم. هو
3: نعم
2: فقط لأنه الموضوع هام جدا، وفقط

0: أنك أنت من بين الناس حتى كي كنت في المجتمع المدني وكي كنت زادة كيف كيف في البرلمان السابق حكيت برشا على مسألة المؤسسات العمومية ومسألة الإفلاس متاع المؤسسات هذية وتقول دايما مش كان شي للمعارضة وأنه المسألة اليوم هيش مسألة معدات كما جاء في طلبها الاستعجال بالنسبة للقرض هذية، المسألة مسألة حوكمة بالأساس الغايبة، تعطيل الإنتاج، المناخ الاجتماعي اللي ديما ماهوش مستقر على مستوى الشركة فيما يخص وحدات الإنتاج بالأساس سي بدر الدين، والمشكلة وأنه الموضوع هذية إلى حد الآن ما شفناش فيه حكمة، ما شفناش فيه إعادة تفكير. اليوم زلنا على مستوى المؤسسات تعاطي معها بالجانب المركزي، اليوم الإدارة العامة تلقاها في تونس والإنتاج تلقاها في قفصة كما قلت أنتم قبل، في قفصة في الوحدات هذية الأربعة متاع العشية ما عاش تلقى حتى حد، معناتها في الثنية هذيك اللي المفروض وأنه بالعكس الحركية الكل تكون نهار، يعني خلينا نقول دائر عصير 24 ساعة موجودة، لأنه لو كان عرفنا واطلعنا بأهمية الإنتاج متاع الفوسفات خاصة في هذه السنة رانا نحاولوا نلصقوا الليل في النهار باش نجمو نرجعوا من جديد وناخذوا ريادة الأسواق.
1: شوف سيدتي، مهما كانت قيمة القروض التي نقتناها إذا كان ما عالجناش مشكل الأساسي في منشآتنا العمومية ومؤسساتنا العمومية على غرار اقتصاد قفصة، مشكل أزمة الحوكمة في هذه المؤسسة معناها كأن وقتها قاعدين نصبوا في مال عام في قربة مقورة للأسف إذا كان ما صلحناش المؤسسات هذه، ما عدناش النظر في طريقة تفكيرها، ما وضعناش حد للفساد المستثري، واليوم أمام القضاء التونسي عديد القضايا المتصلة بهذه المؤسسة، ثم العديد الموقوفين على خلفية قضايا فساد. وأنا نقول لك الموقوفين أو القضايا التي أثيرت هي القليل من الكثير، بالتالي الخطوة الأولى التي يجب أن نتجه إليها هي إصلاح عميق إلى هذه المؤسسات وتطهيرها وتنظيفها من كل الشوائب حتى نستطيع أن نستفيد من أي عملية استثمار في علاقة بهذه المنشآت العمومية. صحيح اليوم المعدات تآكلت ويجب أن تتغير، صحيح اليوم شبكة السكك الحديدية لازم تتطور حتى نظم نقل الفوسفات في ظروف طيبة، المغاسل كذلك تآكلت بحكم العمر نتاعها، ولكن إذا كان الإصلاحات هذه نقوم بها وما أصلحناش طريقة تسيير هذه المؤسسات وما نظفناش المؤسسات هذه من كل ما يشوبها من شوائب في علاقة بالحوكمة، ما نقدمه تنقدموا وتنضطروا بعد عام أو عامين دي ونأخذ قرض آخر لأن القروض التي اقتنيناها لم تستثمر على الوجه المطلوب.
0: نعم.
1: بالتالي حجر الأساس هو حوكمة المؤسسات العمومية أولا وحوكمة المؤسسات العمومية أخيرا،
0: يعود
1: بعد هذه كل التفاصيل يمكن أن نستفيد منها إذا كان أصلحنا هذه المؤسسات.
0: يعود رجعنا الموضوع سي بدر الدين إلى الرؤية، رؤية الحوكمة بالأساس اليوم الرؤية هذه هل فعلا قائمة على مسألة مراجعة الإدارة بصفة عامة، بمعنى أنه مثلا شركة فوسفات قفصة هي تقريبا من أقدم الشركات اللي موجودة في تونس وترجع حتى الوقت الاستعمار، هل اليوم التعاطي مع الإدارة اللي عندها رؤية وروح فرانكوفونية أو تضاهي الإدارات الفرنسية تكبل شوية أو تكبل برشا، خلينا نقوله مسألة المراجعة ومسألة إعادة التصور فيما يخص الحوكمة، لأنه مثلا كي نمشيو للبنان مثلا ولا كي نمشيو للمصر نحسوا أنه أصبح ثم نوع متاع إعادة مراجعة على مستوى الحوكمة بصفة عامة للتعاطي الإداري وإعادة التصورات بصفة عامة.
1: هو لا شك أن خياراتنا التقليدية كلها تحتاج إلى مراجعة بما في ذلك أسلوب عمل الإدارة والتسيير الإداري، وانت ذكرتي منذ حين الارتباط بالمدرسة الفرنسية وهذا مشكل في المؤسسة العمومية، هذا في قضايا التربية في قضايا في مختلف القضايا.
0: نعم.
1: العلم تطور وأساليب التطوير أساليب التسيير الإداري تطورت ونحتاج إلى مراجعة هذه الأساليب بما يتماشى مع روح العصر. طبعا هذا ما يخفيش ملفات أخرى ما عندهاش علاقة بالجانب التشريعي، عندها علاقة ب طرق التسيير بالحوكمة بالنزيف متاع المال العام في علاقة سواء بالصفقات وطريقة القيام بها أو في التسيير اليومي، مانيش باش نخوض في تفاصيل تتعلق بالفساد المالي والإداري في هذه المؤسسات، ولكن نأكد كما تؤكده كذلك القضايا المنشورة أن هذه المؤسسات ينخرها فساد كبير يجب معالجته من الأساس. بما في ذلك مراجعة طرق التسيير الإداري والترتيب معمول بها وعلاقة المركز بالجهات. ودي توا أشرت منذ حين إلى الإدارة العامة للفوسفات مرتبطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وبعدها. أنا نعرف اللي في فترة من مظاهر الفساد في فترة من فترات إن شاء الله يكون الموضوع هذا ما عادش موجود. عندنا موظفين يعرفوش قصة أصل وهم مسجلين على فوسفات قصة.
0: نعم للأسف
1: كلام يلف البسنة وما تشوبه من ملاحظات اللي هو للأسف الشديد وضع أو تم إحداث هذا القطاع بتاع البسنة لإسكات وإخماد بعض التحركات الاحتجاجية ولكن ما كانش طريقة نازعة. الحل هو بالنسبة لطالبي الشغل هو إحداث مواد الشغل فعليا، هو القيام باستثمارات سواء تقوم بها فوسفات قفص أو تقوم بها الدولة في المناطق المنجمية وتكون ثم عمل له مردود وثم إنتاج. ولكن أن نسجلوا آلاف من الناس في حتى في فترة فترات خارج أرض الوطن ويتقاضى في أجر هذا غير معقول.
0: هو في إطار السياسة هذه سي بدر الدين، لأنه نعرف مثلا شركة البيئة والبسنة وقع إنشائها فعلا في الفترة ما قبل الثورة، يعني فترة بن علي بالأساس، وكانت متزامنة مسألة لكرياسيون متاع الشركة هذه متاع البيئة والبسنة متزامنة مع تغيير مجلة المحروقات ومجلة المناجم زادة. والبارح كان معايا الخبير الدولي في الطاقة الأستاذ رضا مأمون يقول لك من نهار اللي تحطوا هل تغيروا هزوز مجلات هذوما من وقت بدينا نحسوا أنه ثم فايت كيكسوا على مستوى الطاقة ولا كيكسوا على مستوى التعاطي مع مسألة الفوسفات في تونس، بدينا نرجع بالتوالي من وقتها. هل فعلا اليوم مسألة أبار أنه نحكي على الحوكمة أو إعادة الرؤية بالنسبة للمؤسسة العمومية بما فيها الأهم لبنة اليوم اللي هي شركة الفوسفات، زاد اليوم على مسألة التشريع ومراجعة جذرية سواء كان لمجلة المحروقات أو لمجلة المناجم ضرورة قصوى. إذا كان غصنا أكثر في تفاصيل التفاصيل فيما يخص التعاطي مع الثروات الطبيعية في تونس،
1: هذا أمر أكيد. ومن بين المشاريع القوانين التي سنشتغل عليها في المرحلة القادمة هو ملف المحروقات وملف المناجم لما لهذه القطاعات من أهمية استراتيجية الاقتصاد الوطني. وثمة حاجة أكيد لمراجعة هذه التشريعات. للأسف ما يحدث اليوم داخل هذه المنشآت سواء كانت نفطية أو منجمية هو انعكاس لثغرات موجودة في النصوص القانونية المنظمة لهذه القطاعات. بالتالي هذا أمر جلي وأمر متفق حوله ويتجه البرلمان لمراجعة هذه التشريعات إن شاء الله في بداية الدورة القادمة مع شهر أكتوبر، وما بعده سيكون في طريقة اهتمامات البرلمان ومراجعة هذه التشريعات.
0: إن شاء الله ما يغرقكمش في طلبات متاع قوانين سريعة كيفاش يقولوها
1: الصادقة مستعجلة النظر. هذا خبز يومي وللأسف في البرلمان بين المطرقة والسندان إما أن يذهب في اتجاه الاستجابة لهذه الطلبات للمبررات التي ترسل إلينا وجهها وإنقاذ هذه المؤسسات، وإذا مشينا أو رفضنا فسيحمل البرلمان كذلك مسؤولية إعاقة عملية إصلاح هذه المنشآت.
0: المشكلة اليوم الدولة التونسية تنتظر في لأنه من أول مجال المجلس النوابي دي نحكيه دايما على ثورة تشريعية. اليوم إذا كان باش نمشيه لرؤية أو ترسيد رؤية الدولة الاجتماعية تزيد رؤية جديدة للجمهورية الثالثة كما أردنا مع دستور 2022 راهم من غير ثورة تشريعية. وانت تعرف القوانين وترسنة القوانين أيه. الموجودة في تونس في قطاع الطاقة مثلا تلقى كل شكون ماخذ كونترا في ديسني معينة في عشرية معينة مش تابع لي بعدها، ما انت متناقضين في بعضهم، بعض القوانين اصلا متناقضة في بعضها. معناتها الشيء هذا كبل كل المنظومات، المنظومة التشريعية، المنظومة التنفيذية، المنظومة القانونية القضائية زادة كيف. ففعلا اليوم نحتاج الى ثورة او ترسيد هذه الثورة على جميع الاصعدة.
1: هذا أمر أكيد، ولكن نحب نوضح في علاقة بموضوع الثورة التشريعية راي ما هيش مسؤولية البرلمان لوحده لأن الدستور ينص في فصوله المتصلة بوضع التشريعات أن صاحب المبادرة إما أن يكون الحكومة من جهة الوظيفة التنفيذية أو السادة النواب. واليوم لما نعرف اللي هذه القطاعات هي تحت إشراف الوظيفة التنفيذية، أقول أن المبادرة التشريعية من الأولى أن تصدر عن الوظيفة التنفيذية، لأنها ملمة بتفاصيل التفاصيل في علاقة بأزمة هذه القطاعات، في علاقة بالتشريعات وصعوبات ومعوقات تنفيذها. وهنا تكون المبادرة من باب الجدوى أن تكون صادرة على الوظيفة التنفيذية وتعرض على الوظيفة التشريعية لينظر فيها يعدلها يستمع لكل الأطراف ثم يعرضها في جلسة عامة من أجل مصادق عليه.
0: نعم.
1: للأسف الشديد احنا من اللي بدينا الدورة البرلمانية قلة قليلة من المشاريع القوانين اللي وردت علينا الوظيفة التنفيذية اللي تم قطاعات استراتيجية. ونأمل وننتظر، ونحن عنا سنوات ننتظر في مجال المياه، ننتظر في مجال الغابات، ننتظر في مجال الصرف، ننتظر في مجال المحروقات. هذه كلها مش ممكن، والنواب ما عندهمش لا القدرة ولا الإمكانيات أنهم هم يبادروا بوضع نصوص تشريعية. يجب أن تكون المبادرة من الوظيفة التنفيذية لأنها هي الملمة بهذه النصوص، وهي الملمة بمعوقات وصعوبات تنفيذها.
0: نعم.
1: وعلى البرلمان أن يتفاعل بالسرعة المطلوبة والنجاح المطلوبة من أجل النظر في هذه المشاريع.
0: نعم.
1: هذا نداء من أجل أو دعوة إلى مزيد التنسيق بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية في علاقة بالمبادرة التشريعية المتصلة بهذه القطاعات الاستراتيجية. الوقت يمر والأزمة تستفحل اليوم بعد يوم، والمعالجة التشريعية يجب أن تكون معالجة سريعة وأنية وناجعة، وهذا يتطلب تعاون بين الوظيفتين في هذا الاتجاه.
0: مدامنا نحكيه على تقييم الأداء الحكومي سي بدر الدين، مثلا خلينا نبدأ بوزير الاقتصاد اليوم عندكم جلسات معه. وزير الاقتصاد نفسه قال في جلسة سابقة وأنه تطوير السكة الحديدية لنقل الفوسفات ما هوش كافي لحل أزمة القطاع. يعني الحكومة اليوم تتعامل بمنطق القطعة قطعة دون رؤية استراتيجية شاملة. ما عاش نحكيه على القطاع بصفة عامة بكل ما فيه من تقييم، لا مرة نحكيه على سكة، مرة نحكيه على معدات، مرة نحكيه من غير ما نمشيه للفونداسيون للأس اللي ينجم يخلي كل شيء على اثنية صحيحة متاعه. وزاد كيف الجزء آخر في إطار تقييم الأداء الحكومي، هل الحكومة تعمل بمنطق طلبات استعجال نظر في القروض؟ يمكن أن تقنع اليوم التوانسة بوجود برنامج إصلاحي حقيقي سي بدر الدين القموتي، لأنه تقريبا كتسمع خطاب الحكومة كأنه تطمن في أطراف معينة. من عاشنا رئيس الجمهورية أطراف خارجية من غير ما يكون تم إقناع حقيقي، من غير ما يكون تم تغيير فعلي على أرض الواقع.
1: هو للأسف الشديد الحكومات المتعاقبة خاصة في الفترة الأخيرة لم تعلن عن مشروع حكومي يجسد انتظارات الشعب التونسي في أفق 5 أو 10 سنوات.
0: نعم.
1: غياب البرنامج، غياب الرؤية، غياب المشروع الذي نشتغل عليه جعل العمل الحكومي عمل غير ناجع، وجعل الحكومة هي مجموعة من الوزارات المستقلة عن بعضها البعض، وكل وزارة تشتغل في المجال بتاعها وكأنها في جزيرة معزولة عن البقية. وهذا نبهناه في العديد من المرات، نحتاج إلى مشروع حكومي يشتغل عليه الجميع كل من موقعه. أنا نعطيك ما أكثر، داخل الوزارة الواحدة نجد الأقسام متاعها أو الديبارتمون أو الإدارات العامة، كل إدارة عامة تشتغل على مشروع. وزارة الفلاحة عندنا إدارات عامة تشتغل على الفلاحة في تونس في فوق 2035، وعندنا إدارات عامة تشتغل على الفلاحة في تونس في فوق 2050.
0: نعم.
1: إذا كان الانسجام ما توجدش داخل الوزارة الواحدة، فكيف نبحث عنه داخل العمل الحكومي؟ للأسف أسلوب إدارة العمل الحكومي اليوم تشوبه عدة شوائب، من بينها أو من أهمها غياب البرنامج والمشروع. مش نحبه إحنا، إيش هي الأفق اللي نشتغل عليه؟ ما هو من وين التنمية الذي نشتغل عليه؟ أعطيني ملامحه. لا شيء، قاعدين نحاجوا في قضايا بشكل يومي، بشكل مستعجل، بشكل مرتبك، وهذا ما يقدمش بالبلاد. في ضوء تحديات داخلية وخارجية العمل الحكومي يحتاج إلى مراجعة عميقة، وفي طليعة بنود هذه المراجعة، أولا ماذا نريد لتونس في أفق معين، في أفق 10 أو 15 سنة حتى نخطط ونبرمج وننجز.
0: نعم.
1: ثانيا موضوع التعيينات والكفاءات واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، للأسف نشهد أداء حكوميا ضعيفا نتيجة سوء اختيار من يتولون إدارة الشأن الحكومي اليوم في تونس.
0: نعم، خاطر كنشوفوا اليوم حتى في ردة الفعل بتاع المواطنين يقول لك اليوم كان ثم فشل ذريع في إدارة، مثلا نحكي واحنا في موسم بتاع العيد الكبير، مسألة العلوش وتوفير العلوش أو توفير اللحوم زادة كيف كيف الجاهزة، ما كان ثم تعاطي كبير حتى اجتماعيا، معناتها نحكيوا على مستوى آخر أزمة، إدارة الأزمة بتاع انقطاعات التيار الكهربائي، انقطاعات الماء المتواصلة، ماء صلع الشرب، مسألة الحرائق زادة كيف كيف. لا شفنا تواصل أو اتصال مع المواطنين باش يعطيونا شنو اللي صار دوك وسجيتيل، معناتها بون شفنا من بعد أنه رئيس الجمهورية حاولت أن تتعاطى أن تتواصل أن تجد حلول، لكن التعاطي الحكومي أو الوظيفة التنفيذية على مستوى رئيس الحكومة كانت غايبة.
1: صحيح، عن أزمة التواصل للأسف الشديد، الحكومة مختلف مكوناتها لا تنصت لنبض الشارع، لمشاغل الشارع، لهموم المواطنين، ثم لا تتكلم. في أزمة كما أزمة الكهرباء المدة الأخيرة انتظرنا يخرجوا مسؤولين على الأقل يوضحوا، باستثناء المسؤولين درجة ثانية الفنيين أو المشرفين على قطاع الكهرباء.
0: نعم،
1: كنا ننتظر أن وزراء أو رئيس الحكومة تخرج وتصارح الرأي العام وتقول ايش تم. ثم بعد ذلك استمعنا إلى نداء من رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق في موضوع الكهرباء، لا ندري إلى أين تتجهت التحقيقات. المواطن راهو شغوف بمعرفة ما يدور حوله حتى يطمئن لمستقبله. أنا أشوف ثم أزمة تواصلية موجودة ندعو إلى مراجعتها. ما ريتش لا نطق رسمي باسم الرئاسة ولا نطق رسمي باسم رئاسة الحكومة يتحدث ويتكلم عن هذه القضايا اللي هي على غير الخطورة. البلاد كانت على حسب على كفة فريز المدة الأخيرة.
0: صحيح،
1: ومش ممكن نبقى نتعاملوا معها بالفيسبوك كل واحد وش يعبر ويفرغ في قلبه وننتظر المسؤولين ولم نجيب. هذه معضلة يجب أن تعالج في أسرع الأوقات من أجل غد أفضل لتونس التي نريد لها إلى الخير.
0: وهو كذلك. شكرا لك سي بدر الدين القمودي نائب مجلس نواب الشعب على هذا الحوار. شكرا الشكر. فقط نزيدكم معلومة أكيد من البارحة، يعني وهي معلومة رسمية، بأمر رئيس الدولة تم اقتناء زوز محاولات كهربائية ضخمة إضافة إلى منصة كهربائية بحرية تعتبر من أحدث التكنولوجيات في المجال، وذلك في إطار دعم وتقوية المنظومة الكهربائية في تونس. المعدات هذه توا في ثنيتها لتونس، ومن المنتظر باش تساهم في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مجابهة الضغط خاصة في فترات الذروة، وتكون خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للطاقة وتأمين التزويد بالكهرباء للمواطنين والمؤسسات. خطوة كما قلنا قامت بها رئيس الجمهورية، والنص يعني كان من قبل رئيس الجمهورية، لكن نتحدث اليوم زادة كيف على تعاطي الحكومي مع كل هذه القضايا اللي تهم الشأن العام. نعود بعد الإذان لمواصلة المشوار في الجزء الثاني من برنامجنا.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات حوارات
2: زوم اليوم.
4: زوم اليوم مازال متواصل معكم من نص نهار و 34 دقيقة. العنوان شنو يقول؟ السعودية مصر والجزائر في عين العاصفة الجيوسياسية، ضغوط كبرى وتوازنات مصيرية وحتمية في الآن ذاته. تشهد المنطقة العربية والإقليم تحولات جيوسياسية متسارعة تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات، وفي قلب هذه التحولات نجد ثلاث دول عربية وازنة نفسها تحت ضغوط مركبة. شنو اللي ثم؟ السعودية بثقل النفطي وطموحها لرؤية 2030 بين ضغوط واشنطن وبكين، ومصر المثقلة بالأزمات الاقتصادية بين إملاءات الصندوق النقد الدولي وضغوط ملفات غزة وسد النهضة. الجزائر العايدة بقوة دبلوماسيا وتقيا بين استقطاب روسي غربي وملف الصحراء. فهل نحن أمام لحظة إعادة تموضع استراتيجي لهذه العواصم أم مجرد إدارة لأزمة عابرة؟ وما هو قاسم مشترك الأزمة ما بين الثلاث دول الكبرى على الصعيد العالمي العربي؟ لمزيد الفهم سعيد جدا باستقبال الأستاذ القانون العام والعلاقات الدولية الأستاذ عدنان الإمام. أهلا وسهلا بك معنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا وتحية ليك ولكافة المستمعين.
4: شكرا ليك. أنا حاولت نعطي توطأة حول الموضوع أستاذي. اليوم إذا كان نحكيه على ثلاث دول هذية، نحكيه على السعودية، نحكيه على مصر، ونحكيه على الجزائر، القاسم المشترك في ظل اليوم الأزمة اللي يشهدها العالم العربي والشرق الأوسط، ما هو القاسم المشترك بين ثلاث دول الكبرى عربيا وكذلك حتى على مستوى الطاقي خاصة السعودية والجزائر؟
5: طبعا القاسم المشترك هو أن هذه الدول يعني دول وازنة ولها ثقل كبير، يعني ثقل ديموغرافي، ثقل جيوسياسي، ثقل جيوستراتيجي. نعرفوا اللي المملكة العربية السعودية يعني من أكبر المصدرين للنفط في العالم، اللي معناها عندها ارتباطات يعني كبيرة ب الاقتصاد الأمريكي وبالبترودولار معناها، وهذا يعني يخلي لكونها تعتبر من يعني من مقومات يعني الهندسة يعني السياسية والاقتصادية الأمريكية العربية المملكة العربية السعودية في قلب معناها مقومات القوة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مصر والثقل الديموغرافي والتاريخي والجغرافي والجيوسياسي والجيوستراتيجي وما إلى ذلك معناها، والجزائر بطبيعة الحال معناها بحكم الثقل يعني الطاقي والجغرافي، و يعني اللي ولات توا يعني تقوم مقام المصدر الحيوي للتزويد بالغاز بالنسبة لأوروبا، وطبعا هذا مجرد يعني عناصر لمقومات الأهمية والقوة لهذه الدول. هنالك طبعا عناصر أخرى ولكنها كلها تشترك في كونها دول وازنة جدا، معناها نجم نسميهم بالفرنسوية ليزيتا بيفو في المناطق نتاعهم، يعني يعتبروا ليزيتا بيفو
4: محركة للأحداث،
5: دول محورية.
4: إذا هو إذا كان نحكيه اليوم على الضغوط المسلطة على الرياض والقاهرة والجزائر، هل هي جزء من صراع نفوذ أوسع بين أمريكا وروسيا والصين، أم هي أدوات جديدة لهذا الضغط؟ الطاقة، الديون، التطبيع والغذاء.
5: طبعا هنا لازمنا يعني كل دولة ناخذوها على حدة، معناها لأن كل دولة ثم معطيات يعني تنسحب عليها ولا تنسحب على غيرها.
4: نعم.
5: بالنسبة للمملكة العربية السعودية كيف ما نعرفوا معناها عندها في قل خاص وتمثل أهمية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب كذلك، ومعناها يعني تدخل في كل يعني هندسة جيو اقتصادية أو جيو سياسية أو جيو استراتيجية. وطبعا المملكة لها تحالفات معناها معلومة ومعروفة اللي ربما بدأ يتبين كونه تجيب لها الإشكاليات الأمنية والعسكرية أكثر مما تضر عليها بالمنافع. معناها وأقصد بهذا المظلة الأمريكية اللي المملكة بالطبيعة يعني داخلة تحت طيلتها، واللي تبين كونها غير قادرة على حمايتها وغير قادرة حتى على حماية نفسها. فطبعا المملكة هنا في مفترق طرق، ومن ربما نقول من المرجح جدا ومن المحتم أن يقع مراجعة يعني الهندسة الأمنية والدفاعية للمملكة على ضوء المستجدات اللي شفناها في الحرب الأخيرة، يعني اللي في العدوى، يعني تداعيات العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، لأنه يعني التحالف هذا القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يعني استدرج نوعا ما المملكة إلى عين العاصفة، فتجد نفسها اليوم يعني التهديدات يعني متنوعة ومتفرقة، ومن اليمن، من العراق، من إيران، من يعني الهندسة الأمنية والجيوستراتيجية في حاجة إلى مراجعة وإلى الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، وإلى ربما إقامة نوع من التفاهم والتقارب مع إيران وحلفائها في المنطقة، ويعني صياغة هندسة جديدة للأمن الإقليمي اللي يدخل فيه اللي يكون الأمن الإقليمي أولا وأخيرا من مسؤولية دول المنطقة.
4: نعم.
5: مش من مسؤولية معناها دول بعيدة عن المنطقة وغير قادرة أصلا على يعني حماية هذه الدول.
4: خلينا نقرب أكثر أستاذي للنظرة، نمشيوا للجانب كما قلت سيادتك الجيو اقتصادي. نعرفوا أنه ثلاثة بلدان هدية اللي هي بلدان كما قلنا محورية عندها قاسم مشترك، أنه ثلاثة حاولت أن تبني تقارب أو تحالف اقتصادي مع تحالف البريكس. نعرفوا أنه ثم اتفاقيات كبيرة وطويلة المدى على الصعيد الطاقي ما بين المملكة العربية السعودية وروسيا. نعرفوا أنه مصر عندها انضمت يعني مباشرة مع البريكس، وكانت عندها برشة تسيرات حتى على مستوى مسألة اشتراء القمح وغيره، وزاد كيفية اللي كان ثم طلب رسمي من الجزائر مؤخرا في آخر اجتماع عليه وأنه ينضم رسميا لبريكس. هو الآن منضم أكيد للبنك البريكس، لكن مازال على مستوى تحالف ما دخلش. يعني ثم قاسم مشترك اقتصادي بين ثلاثة دول هذية. زاد كيف ما ننساوش الاتفاقية العسكرية اللي كانت متواجدة واللي كانوا فيها المملكة العربية السعودية، مصر وباكستان. تعرف انت التحالف العسكري هذا اللي وقع اقامته قبل يعني بشويه من الحرب الايرانيه. القواسم هذه اللي من خلالها نحسوا انه هذه الدول المحوريه تحاول اني تبحث على يعني مش بديل، لكن خلينا نقولوا نحن تبحث على جدار صد، على سور كبير يحميها. من هذا التعاظم الخطر الإسرائيلي في المنطقة وتعاظم الخطر الإسرائيلي الأمريكي على الصعيد الدولي؟
5: نعم هذا صحيح يعني، ولكن طبعا المنطلقات يعني مغايرة، يعني ما هيش نفس المنطلقات، لأنه المملكة العربية السعودية يعني عندها ساق في البريكس وساق في تحالفات أخرى،
4: نعرف
5: وهي طرف في مشروع الممر معناها الاقتصادي الذي يعني ينطلق من الهند ويمر من خلال يعني يمر بالكيان الصهيوني وينتهي إلى أوروبا. هذا مشروع يعني كبير مجعول لمنافسة طريق الحرير الصينية،
4: يعني حاطين ساق هنا وساق هنا، خلينا نقوله نحن بكلمنا الفلق
5: يعني بالضبط، حاطين ساق لهنا وساق لهنا، ومعناها ما هيش كيف ما نقوله انضمام بالكلية يعني نحو عالم متعدد الأقطاب. معناها المملكة العربية السعودية عندها يعني تحاول الموازنة بين انتمائها نسميه المعسكر يعني الغربي.
4: أو
5: الكتلة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، وربما البحث يعني بصفة محتشمة ومحدودة عن بدائل أخرى وعن تنويع الشراكات. يعني من ذلك كيف نقوله، من ناحية هي عضو في البريكس، ومن ناحية أخرى هي عضو في مشاريع اللي موجهة ضد البريكس وضد يعني. فبالنسبة لمصر طبعا الوضع يختلف شيئا ما، لأن يعني مصر طبعا في قلب العاصفة، ومعناها يجب عليها أن تتصدى لتحديات كبرى، فهي مستهدفة يعني، وهي جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الكبرى، وعندها مسألة سد النهضة اللي يعني تلعب بأمور حيوية، يقول لك ليجيبت إتان دون دونيل، معناها مصر
4: هيبة النيل
5: معناها. فطبعا الشريان الحيوي اللي لولاه لما كانت مصر معناها يجي يعني هو في خطر، وموضوع تآمر منذ عشرات السنين معناها انتهى إلى مشروع سد النهضة اللي مثل طبعا خطر حيوي بالنسبة لمصر. وطبعا نعلم علم اليقين بالنسبة للمتابعين الجديين أنه يعني الصهيو أمريكية تستخدم ورقة يعني الحركات الإسلاموية اللي تنتمي باطلا للإسلام، واللي يعني مسخرة سخرت لزعزعة الوضع الداخلي المصري معناها، وللزج بالبلاد في حرب أهلية، وعندنا من ناحية أخرى مشروع إسرائيل الكبرى اللي يعني يطمح إلى يعني اقتطاع جزء من مصر وضمه لإسرائيل، واللي يعني كل الكبار المسؤولين الصهاينة صرحوا لكونهم يعني يتبناوا هذا المشروع وينويوا تنفيذه.
4: نعم
5: يشكل تهديد خطير جدا ومباشر يعني للأمن القومي المصري والعربي والإسلامي بوجه عام، فضلا عما كان يحاك يعني ضد مصر في نشر الإرهاب في ليبيا وتشجيعه وتسليطه معناها على الأمن القومي المصري، ولكن هذه المرحلة وقع تجاوزها. بحيث يجب أن نعلم علم اليقين أن مصر طبعا في قلب يعني الاستهداف وفي قلب العاصفة، وهي محل يعني ولو لم يقع الإعلان لا يقع الإعلان على ذلك، ولكنها طبعا يعني
4: تعيش ضغوط كبيرة
5: تآمر من طرف يعني الصهيو أمريكية يعني التآمر. فالوضع يعني على المستوى الخارجي والداخلي، الوضع المصري طبعا هو معناها لا يمكن فهمه بمعزل عما يحاك يعني ضد هذا البلد الكبير معناها من مؤامرات ومخططات معناها تهدف إلى زعزعة الوضع الداخلي وإلى إضعاف يعني مصر. وبالنسبة للجزائر طبعا يعني في علاقة بموضوع الصحراء الغربية وبمواضيع أخرى. يجب أن نقرأ الوضع اليوم على أساس أنه الكيان الصهيوني دخل بقوة في المنطقة وأبرم يعني حلف عسكري وأمني شامل ضد يعني مع المملكة المغربية كيف ما نعرفه معناه لا يخفى على أحد.
4: نعم.
5: وأنه هنالك وجود إسرائيلي قوي جدا وعسكري وأمني في المملكة في المغرب الأقصى، وطبعا هذا التحالف موجه ضد من؟ موجه مباشرة ضد الجزائر بطبيعة الحال. إنكار هذا يعتبر من عماء البصيرة السياسية، يعني هنالك تحالف صهيوني يعني مخزني كيف ما نقوله موجه مباشرة ضد الجزائر وضد الأمن المنطقة، لأن الكيان الصهيوني حينما يدخل المنطقة باش يدخل لبث الفتن ولتغذية الواحد ولتأليب الشعوب ضد بعضها البعض، ومع الأسف الشعوب يعني تمشي في الركاب هذا متاع الفتن المفبركة، في حين أنه بطبيعة الحال هنالك يعني ما ننساوش اللي هنالك ورقة الإرهاب اللي يعني نجموا يحركوها في كل وقت معناها في علاقة حتى بالتحالف هذا اللي واقع في المنطقة واللي مثل تهديد في واقع الأمر مش للجزائر فقط لكل المنطقة بمن فيهم تونس. فهمني؟ فطبعا من البلاهة السياسية أن نتصور أن هنالك دول اللي تنجم وحدها هكا
4: تتصدى
5: للإرهاب وتنتصر، هذا يعني تفكير تافه جدا وغبي جدا ومضحك في واقع الأمر، لأنه حتى دول كبرى كروسيا ولا كغيرها غير قادرة على مجابهة الإرهاب لوحدها. كل الدول لمجابهة الظاهرة الإرهابية اللي هي ما هيش ظاهرة مسقطة من السماء، ظاهرة مفبركة وتتحكم فيها أجهزة مخابرات لأقوى الدول في العالم. من العبث تصور أنه دولة مهما كانت قوتها تنجم تجابه هذا الخطر لوحدها. كل دول في العالم اللي عرضة للتهديدات الإرهابية هي في حاجة، طبعا حاجة حيوية بمسألة حياة أو موت، في حاجة إلى الانتظام في تحالفات معناها إقليمية قوية وحتى دولية للتصدي طبعا لما قد يستهدف أمنها بتحريك ورقة الإرهاب اللي لا يكون موجود وقائم إلا بدعم يعني مخابراتي من طرف الدول التي نعلمها والتي لها تقاليد كبرى في صناعة وتشغيل يعني الجحافل الإرهابية هذه اللي قد تمثل في أي لحظة معناها خطر وجودي ضد دول كتونس والجزائر.
4: هو علاش حكينا على الثلاث دول هذه؟ لأنه الهدف الكبير إضعاف هذه الدول بالأساس، لأنه كما قلت سيادتك هي دول محورية يخاف منها الكيان واللي قاعد يمشي يحاول أن يحقق الهدف متاعه الأسمى اللي هي إنشاء دولة إسرائيل الكبرى وتكون هي أهم يعني قوة على الصعيد الإقليمي.
5: ما ننسوش اللي أي غازة على استقرار كل دولة، يعني إذا كان مثلا يقع النجاح في زعزعة استقرار السعودية ومصر والجزائر سيقع القضاء على العالم العربي كله.
4: إذا هو
5: زعزعة استقرار الجزائر ينتج عنه آليا زعزعة يعني استقرار كل المنطقة من ليبيا إلى المغرب. بما في ذلك تونس وزعزعة استقرار مصر يترتب عليه يعني زعزعة استقرار كل المنطقة التابعة معناها لمصر وكذلك المملكة العربية السعودية. فهذا بطبيعة الحال هذه الدول يعني وفق الدراسات العلمية اللي وقع يعني صياغتها في التسعينات والألفينات تعتبر كيف ما قلنا ديزيتاب بيمو دول محورية يعني اللي كيف بنقوله ما يمسها سلبا أو إيجابا يمس المنطقة،
4: يكون الكل عنده ترددات على كل المنطقة. لكن
5: على كل المنطقة
4: ترامب نعرفوه دايما يحكي بكل صراحة يعني، وفي آخر تصريحاته حكى صراحة أن المملكة العربية السعودية وجل رسالة مباشرة أنه لازمك ضرورة تنخرط في مسألة الاتفاقية الإبراهيمية، اللي هي الكلمة الجديدة أو الكلمة المقنعة لمسألة التطبيع. اليوم فعلا القاسم المشترك كذلك بين ثلاثة دول هذية التهديد، يا أما التطبيع يا أما كما قلنا قبل شوية زعزعة الاستقرار داخلها، بل حتى التفتيت والتقسيم. اليوم هل خطر هذية خلينا نقول خطر دائم يعني، هو الوجه الآخر، الوجه الروحاني والوجه الروحي بالنسبة لمشروع إسرائيل الكبرى على صعيد الوطن العربي الكل، وليس من النيل إلى يعني إلى الفرات، بل هو من المحيط إلى الخليج أصلا. فاليوم كيفاش نجم نحميه، وهل هالدول هذه يعني قادرة أن تحمي نفسها من هذا المشروع، مشروع الانخراط في الاتفاقية الإبراهيمية؟ أستاذ عدنان الإمام،
5: من ناحية قادرة بطبيعة الحال شريطة أن تنتظم في تحالفات، معناها ما ثم حتى دولة في العالم يعني بالطبيعة لهنا نخرج من يعني الأفكار التافهة والمتداولة في يعني وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك، وندخل في التحليل الجيوسياسي والجيوستراتيجي الجدي. طبعا هذه الدول قادرة على حماية نفسها عشريطة أن تنتظم في تحالفات إقليمية ودولية معناها ناجعة في هذا السياق معناها. العدو طبعا متربص، ولكنه لا يمكن أن يفعل ما يشاء، وغير قادر على أن يفعل ما يشاء إذا كان ثم إرادة سياسية للتصدي لهذه المشاريع، وإذا كان الإرادة السياسية هذه تترجم بما يلزم اتخاذه من إجراءات و ما يلزم في السياق إبرام يعني تحالفات إقليمية.
4: إيه هاو مثلا السعودية ومصر دخلوا في تحالفات
5: معناها لحماية سيادتها الدول هذية ولحماية قرارها السيادي.
4: إذا كان نحكيه على الإطار هذية سعدين، نقولوا أنه مثلا اليوم السعودية ومصر دخلوا في تحالف العسكري المعمق مع باكستان، وخاصة الاتفاقية على مسألة يعني القنبلة النووية. تعرف أنت السعودية كانت مازال يعني ماشيين في خطوات الاتفاق المعمق بيناتهم فيما يخص القنبلة النووية. نحكيه على الجزائر قاعدة تحاول تبني في اتفاقيات إقليمية في المنطقة، معناتها كيك سوا بينها بين ليبيا وتونس، أو كذلك اتفاقية معمقة اقتصادية مع إيطاليا، ونعرفوا الثقل الإيطالي في الفترة هذه كيفاش يبحث على الضغط أو أنه هو يكون قيادي بالنسبة للاتحاد الأوروبي في النظرة المستقبلية. فهاو يعني الدول هذه تقول لك أنا قاعد نحاول وأني نبني، لكن مع هذا الخطر مازال موجود.
5: نعم هذا خير كافي، لأنه يعني لازم قراءة دقيقة جدا وقراءة استباقية كيف ما نقول. معناها بالنسبة للمملكة العربية السعودية في تقديري الخاص معناها طبعا تعتبر خطوة إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان، ثم مع مصر يعني مش نفس يعني الموضوع، مش نفس الموضوع ومش نفس المحتوى. فيعني طبعا هذه خطوة، ولكن المملكة العربية السعودية يعني هي تتعامل مع العدو، يعني العدو الصهيوني أمريكي، يعني الولايات المتحدة عليها مش لها، وهي تعتبرها حليفة وتشتري منها في كل الأسلحة، ويعني المظلة الأمريكية من زالت قيمة الذات وما إلى ذلك. والمظلة الأمريكية هذه عليها مش لها. فالمظلة الأمريكية موجودة في الأراضي دول الخليج لحماية إسرائيل أولا،
4: للتسلط عليها،
5: وثانيا للسيطرة المطلقة على مقدرات هذه الدول. فطبعا المملكة محتاجة إلى يعني الانتظام في هندسة إقليمية جديدة، معناها تعتمد كيف ما نقوله التطبيع الكامل مش مع الكيان الصهيوني بل مع إيران. لأن إيران في الواقع الأمر وهذا هو الواقع اللي أفادت به الحرب هي القوة الإقليمية الرئيسية العسكرية هي القوة الرئيسية في المنطقة. فإذا نجحت المملكة في تجاوز يعني الضغوطات الصهيونية وفي تجاوز معناها ما يكبلها على المستوى المفاهيمي والمذهبي والحكايات متاع سنة شيعة واللي أكل عليها الدهر وشرب ويعني تلقى أرضية تفاهم يعني وتنسيق مع إيران. إيران هي بيدها يعني دعت إلى هذا
4: واضح
5: إلى هذا صراحة ولها مشروع أمن إقليمي يعتمد على يعني كيف ما نقوله إيجاد صياغة تفاهم مع دول الإقليم.
4: سنعود للرؤية لها. نعم
5: طبعا يعني كل حالة على حدة يعني المملكة يعني نظريا قادرة على أن تنأى بنفسها عن المشروع الصهيوني وقادرة على إيجاد بدائل قوية معناها للمظلة الأمريكية. وطبعا مصر في حاجة كذلك إلى تحالفات يعني قوية معناها عدم الاكتفاء بما هي عليه الآن لأن مصر طبعا قوة عسكرية كبرى ولكن هذا لا يعتبر كافا في الوقت الحاضر.
4: شكرا.
5: كذلك الجزائر
4: وهو كذلك رب يحمي كل الأقطار العربية وكل من يحب ضمير مهني وإنساني بالأسف. شكرا لك أستاذ قانون العام والعلاقات الدولية أستاذ عدنان الإمام على هذا الحوار. الميكروفون مباشرة بعد قليل لجولة الظهيرة مع زميل السهام شعور. إلى اللقاء وتحية فاطمة القادم ورد الحشقة ويسر الغربي بسلامة.
2: زوم زوم زوم اليوم
3: اخبار
2: زوم اليوم
3: خدمات حوارات
2: زوم اليوم
6: عشرة دايما
7: الواحدة ظهرا

0: الأخصاص الأخبار.
1: مرحبا بكم في النشرة. تغطية للحريق الذي أتى على سوق الملابس المستعملة بباب الجبلي. تراجع عدد الحرائق خلال الساعات 24 الماضية. شباب جبنيانا يطالبون بحقهم في فضاءات ترفيه وتثقيف. جزيرة قرقنة تحتضن الدورة الأولى لليالي الدرينا. أوامر عسكرية إسرائيلية للاستيلاء على أراض في الضفة الغربية المحتلة. وتقارير أممية تكشف عن نقل طائرات أمريكية مرتزقة وأسلحة لقوات الدعم السريع في السودان. شب حريق فجر اليوم في سوق الملابس المستعملة لفريب وراء مصحة الضمان الاجتماعي بباب الجبلي. أتى على حوالي 70 طاولة على ملك أكثر من 20 تاجرا قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليها. ووفق العميد زياد سديري المدير الجهوي للحماية المدنية لقسم الأخبار، فقد تم توجيه شاحنتي أطفاء لإخماد الحرائق، فيما لا تزال الأسباب مجهولة في انتظار البحث الأمني. زهور الحبيب تحدثت إلى عدد من المتضررين.
2: عائلات مشيت تحطمت، احنا ما يعوضنا كل ربي ما يعوضنا حد. برشا فلوس من عبيد موسيلة، اذا ما كل طرفين موسيلين فورنيسيرا مش خالصي في فلوسه. هذا منين مسكين مش يخلص هيك منين؟ حتى اللوحة اللي ينصب عليها شيء مشيت، ما عنده بعلاش ينصب. في فما ال 20 نصبة
3: اكثر حتى من 20.
4: انا راقد لهنا نلقى النار تشعل فوق مني يا اختي، فيقني الحاكم قال لي نوض النار تشعل. تلفت لقيت النار عيط ليت انطفي مع الحماية. برشا خسير مليارات ينديت وسلع عبيد عبيد واحد جابت سلعة بعشرين مليون اللي خرج ب 15. ذوم عبيدة كردي بالكريدي، ذوم عبيد تعمل بالكريدي ما عندهاش، معناتها تتعامل هو فونيسير بالكريدي. دفع الله ما كان أعظم واحد صدر لابس، كيما فماش عبيد موتة لابس، كيما متنيش كيما متش باهي لابس. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
5: أجرب لي السلعة وعندي طيور، مانيت طيور مانيت طيور وماتريال كامل تيندات ماتريال فلوس عبيد داخل في السلعة بالمحول بالكريدي. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: وفي علاقة بالحرائق، سجلت 24 ساعة الماضية انخفاضا في وتيرة الحرائق، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإطفاء 95 حريقا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في عدد الحرائق الأيام الفارطة تزامنا مع موجة الحر التي شهدتها بلادنا. وفي علاقة بالحوادث، ومع ارتفاع عدد الغرقى، أطلقت وزارة الصحة المرحلة العملية من مشروع منقذ للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان. 120 مشاركا من الإسعاف الطبي الاستعجالي والحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية والسباحين المنقذين سيتلقون تدريبا على تقنيات الإنقاذ الأمن والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي. كما تم بالمناسبة تقديم منصة منقذ التي تهدف إلى تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع عمليات الإنقاذ والإسعاف بما يدعم حماية الأرواح. عودة إلى صفاقس وإلى جبنيانا تحديدا، التي تفتقد أماكن ترفيه وتثقيف. تحتضن أطفال المنطقة وشبابها وشبابها ليجدوا أنفسهم أمام أوقات فراغ قد تدفع بعضهم إلى سلوكيات خطيرة، ما يتطلب بعث نواد ودور شباب وثقافة والتأسيس لتظاهرات متنوعة. روبورتاج مختار بن علي.
6: فماش هكا بلايص يعني سيرتو في جبنيانا معناتها نتاع فضاءات ترفيهيه ولا نوادي ونجموا نعملوا انشطه يعني؟ ما فماش.
7: جبنيانا ما فيهاش حتى حاجه باش يرفهوا فيها على ارواحهم الصغار، ثلاثه شهور وهما محبوسين في ديارهم، حتى النوادي والدور الثقافه والكل مسكرين، وفما حاجات اهملت.
6: ما عادش الانسان يلقى وين يخرج، ما نلقاوش حتى فرصه انه باش نمارسوا ابسط الاشياء انشطتنا والا حتى الهوايه نتاعهم.
7: وفرونا اماكن العاب للصغيرات.
6: ما فماش يعني بلايص ولا حاجه نجموا
3: يمشيو لهم في جبنينة كبار زيدا ما عندهم شو يخرجوا معنا.
8: نقصنا برشا أماكن ترفيهية سورتو للصغيرات كما هكايا، ما عندناش أماكن معناها نجموا يقعدوا فيها صغيرات مع أولياء متاعهم باحترام. الأغلبية في الدار راقدين في الدار، فماش قصص، فماش تلفزة، فماش شوية انترنت، وكهو صيف كامل هكايا معناها مع السخانة هذه كهو.
9: بالنسبة ليني والدريف يعني صغاري بعدهم شوي على الموند فيرتيال في الصيف يمشوا البحر، هذا كهو ترفيه.
1: إلى جزيرة قرقنا التي اخترع عدد من شبابها وعشاقها درينا كشعار لتظاهرة ثقافية ترفيهية تنطلق عشية اليوم وتتواصل إلى غاية يوم 1 أوت القادم تحت شعار ليالي درينا بأولاد قاسم، تجمع بين السهرات الموسيقية والعروض التراثية والألعاب الرياضية والمائية. إلى فهماني عضو جمعية درينا أكدت أن من أهداف هذه التظاهرة أيضا المحافظة على درينا كما موروث ثقافي يميز جزيرة قرقنا ويحافظ على طابعها التقليدي.
10: المهرجان هذايا هو أكثر من مجرد تهريات، هو مناسبة باش نعرفوا بها تراث جزيرة قرقنا. ونحن اخترنا اسم الدرينة، اسم يثبت القرقنة، توش قرقني معناتها حاجة كان البحار قبل يصطاد كان بيها، حاجة ترمز القرقنة. إن شاء الله نكونوا على قدر المستوى، ماذا بينا الناس الكل تجي، هذه جمعية ليلنا وليلهم وللناس الكل، إن شاء الله تقعد هي سنة أول عام ليلها، وإن شاء الله تتمادى أعوام وأعوام وأعوام، وإن شاء الله نقدموا اللي نقدروا عليه ونفرحوا العائلات الكل.
1: لمن لا يعرف، درينا هي قفص تقليدي يستخدم لصيد الأسماك في قرقنا ويصنع يدويا من أعواد عراجين النخيل ويستخدم ضمن طرق الصيد البيئية القديمة مثل الشرفية. نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في شأن أمني، أوقفت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني أمسي 6 أشخاص بينهم 4 نساء خلال مداهمات بكل من تونس الكبرى وسوسة وبنزرت على خلفية الإشاعة المتعلقة باندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى. كما

0: خلفية مواصلة التحقيقات في شبهات فساد مالي وإداري وتجاوزات قانونية شابت التصرف في الصندوق. إلى أخبار العالم موجزة. شن العدو الصهيوني ظهر اليوم قصفا مدفعيا شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي استولى لأول مرة بأوامر عسكرية على أراضي تقع في المنطقة أليف في الضفة الغربية المحتلة من أجل ربط مستوطنتين ببعضهما، فيما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إقامة 11 بؤرة استعمارية جديدة خلال 3 أيام فقط. عقد رئيس الحكومة العراقية اجتماعا أمنيا وألغى زيارته إلى السعودية عقب عدوان سعودي أمريكي فجر اليوم على عدة محافظات عراقية أسفرت عن وفاة 20 شخصا. تعرضت منطقة بيرانشهر في أذربيجان الغربية غرب إيران لعدوان جوي أمريكي ظهر اليوم، فيما قال الحرس الثوري إن القوات المسلحة لن تسمح بأي تحرك في مضيق هرمز دون إذنها. تدرس جماعة الحوثي في اليمن فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية. توصل خبراء الأمم المتحدة إلى أن طائرات تابعة لشركة مقاولات عسكرية أمريكية نقلت مقاتلين ومرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة وطائرات دون طيار لقوات الدعم السريع في السودان. تكافح فرق مكافحة الحرائق حريقا ضخما جنوب غرب فرنسا يبلغ حجمه 4 مرات حجم باريس في الوقت الذي من المتوقع أن تتجاوز فيه درجات الحرارة اليوم 40 درجة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: تذكر بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار، وفيها غطينا الحريق الذي أتى على سوق الملابس المستعملة بباب الجبلي. تراجع عدد الحرائق خلال الساعات 24 ساعة الماضية. الشباب جبنيانا يطالبون بحقهم في فضاءات ترفيه وتثقيف. جزيرة قرقنا تحتضر الدورة الأولى لليالي الدرينا. أوامر عسكرية إسرائيلية للاستيلاء على أراض في الضفة الغربية المحتلة، وتقارير أممية تكشف عن نقل طائرات أمريكية مرتزقة وأسلحة لقوات الدعم السريع في السودان. وفي الختام أجمل تحيات فدوى جربي، رشيدة الغريبي وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترك المجال الآن لفتح صامت وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.
4: 13 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أكيد بداية بالحدث، حيث تم منذ قليل سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. بدون إطالة نتحول إلى زميلي هادي السياري على عين المكان ومزيد من التفاصيل. هادي، أهلا وسهلا بك هادي.
5: رسالة بيك فتحي، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة صفاقس. طبعا كما تعرف اليوم صار سحب عملية قرعة رزنامة الموسم الكروي 2026-2027 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أبرز ما صار في عملية سحب القرعة هو يعني بعد عملية سحب القرعة تطرقنا العديد المواضيع خاصة مع الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم سي معز المسيري. هات نبدأ فتحي قبل هم يعني ملخص عملية الرزنامة في الجولة الأولى سيكون لقاء كلاسيكو.

0: بين الترجي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في اولمبيا رادس. عملية القرعة هذه كذلك عندنا زوز دربيات يعني في الجولة الثامنة. نحكي على دربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المونستيري والدربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. وفي الحالة هذه الافريقي هو اللي يستقبل يعني قلت زوز دربيات في الجولة الثامنة. الجولة السابعة كلاسيكو اخر بين النجم الساحلي ونادر الصفاقسي في اولمبي سوسة. كلاسيكو اخر في الجولة التاسعة النجم الساحلي يستقبل النادي الافريقي. في الجولة ال 14 الافريقي يستقبل النادر الصفاقسي. في الجولة السادسة النادر الصفاقسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي. ودربي العاصمة الصغير سيكون في الجولة العاشرة بين الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي. بداية موسم الكرة الافتتاح باش يكون مبدئيا حسب نطق رسمي سي معز المسيري قال إمكانية يعني إجراء نهائي كأس السوبر لموسم 2021-2022 بين نادر الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي في أولمبي رادس إمكانية يعني هذا مبدئيا يوم 16 أوت يعني سيقع افتتاح الموسم بنهائي كأس السوبر لموسم 21-22 بين الترجي والسي اس اس. السوبر الموسم الحالي 2025-2026 سيكون أواخر شهر جانفي 2027 أما 30 أو 31 جانفي بين النادي الأفريقي صاحب البطولة والترجي الرياضي التونسي صاحب الكأس. نعطيك كنت حب فتحي رزنامة أو برنامج الجولة الأولى.
1: نعم
0: نعم برنامج الجولة الأولى يعني عملية سحب كرة الموسم الكروي 2026-2027 تقدم سكت الدير يستقبل الشبيبة الرياضية بالعمران. الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي. الأمل الرياضي بحمسوسة يستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري. الترجي كما قلنا يستقبل النجم الساحلي. المستقبل الرياضي أو النجم الرياضي بالمتلوي يستقبل النادي الأفريقي. اتحاد بن قردان يستقبل النادي الرياضي لحمام ننف. النادي الافريقي يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى. والترجي الرياضي الجاجيسي يلاقي الاولمبيا الباجي.
1: فقط النادي البنزرت يستقبل مستقبل المرسى فقط بالنسبه للجوله الافتتاحيه. النادي الافريقي يلعب في المتلوي واضح. نجم المتلوي مع النادي الافريقي. اتحاد بن قردان مع لحمام ننف. النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى. وكما قلت الترجي الجاجيسي يستضيف الاولمبي الباجي. تقريبا هذه هي المقابلات الكل الخاصه بالجوله الافتتاحيه اللي حسب معلمنا هذه انا مش كون على دفعتين نهار 22 نهار 23
0: 22-23. ما ننسوش حاجة فتح اللي فما بعض الجمعيات المتجاورين كما الترجي والافريقي يلعبوا في ملعب رادس. وتقدم سقيت الدير والنادي الرياضي الصفاقسي يلعبوا في نفس الملعب. حكينا حتى مع سي ثامر مكور المدير الرياضي لتقدم سقيت الدير قال انهم باش يلعبوا في ملعب الطيب المهيري. هذاك علاش باش يصير التداول. يتلعب النادي الرياضي الصفاقسي في ملعبها تقدم سقيت الدير يلعب خارج ميدان.
1: واضح واضح. على مستوى الفار هذه ثم كلام انه الجوله الافتتاحيه منذ البدايه تقنيه الفار تخدم يعني في الملاعب
0: التونسيه. معز المسيري قال انه رسمياً سيقع اعتماد تقنية الفار منذ بداية الجولة يعني منذ بداية الموسم وليس كي مثل الموسم الفارتي الدادة قريب مع جولة خمسة أو جولة ستة.
1: واضح. مشكور جدا للسياري على كل هذه المعطيات اللي قدمت لنا في المباشر على مستوى الكواليس الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شكرا لك هادي أنسنا برشا. شكرا. باش نواصل اذا مع الاخبار الخاصه بالسحب الرزنامه. كما كنت تسمعوا اذا العضو الجامعي معز بسيري كان يتحدث عن حضور تقنيه الفار منذ الجوله الافتتاحيه وكذلك عن تجديد الثقه في جمال الحمودي على راس الاداره الوطنيه للتحكيم. نستمع.
2: اما الفار باش يكون في بدايه الموسم 100%. احنا نعرف انه العقد المبرم مع شركه الرايه الفار تقنيه حكم الفيديو المساعد تمتد على 3 سنوات. دونك باذن الله باش يكون موجود من الجوله الاولى.
3: يعني رسميا في جمال الحمودي سيتم التسجيل ليها رسميا
2: الاسبوع المقبل. توا تكون فما المعلومه هذه موجوده على ذمتكم. لكن التوجه بالمحافظه على جمال الحمودي لاستكمال المشوار نتاعو. ونجمو حتى اليوم حتى نجمو معناتها يكون فما اجتماع عن بورد. نجمو اليوم معناتها يكون فما القرار.
1: إذا واضح كلام معز المستيري. ونذكروا طبعا جامعة التونسية لكرة القدم كان أعلنت أنه مباراة الكأس السوبر كما كتصبح بين الأفريقي والترجي الرياضي التونسي باش يكون 30 و31 جانفي 2027. لكن كما قال يعني هادي منذ قليل إمكانية تعيين مباراة السوبر المؤجلة بين النادي الصفاقسي والترجي نهار 16 أوت يعني قبل انطلاق الموسم. الإيضاحات هذه ناخذوها دائما مع معز المستيري.
4: بالنسبة للمقابلة نتاع السوبر قررنا المشروع للإدارة الفنية. الإدارة الفنية كان فما سوبر آخر يجمع ما بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي. ما زالت تدرس إمكانية أنه تبرج نهار 16 دونك قبل الجولة الأولى 16 غد. دونك الإدارة الفنية حال ما تجاوبنا إذا رأت أنه الإمكانية متوفرة أوتوماتيكمون باش يكون السوبر التونسي ما بين الترجي الرياضي التونسي صاحب البطولة ونادي الصفاقس صاحب الكاس باش يكون نهار 16 غد.
1: واضح هذا الكلام سيد معز المستيري. وذكر أن المكتب الجامعي خلال الاجتماع المنعقد بالأمس كان عين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر، وبالحسن بالصمرة يصبح هو الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. إلى أخبار الأندية، نبدأ بالنادي الصفاقسي في ختام ترابسو المغلق الأول في سوسة. نذكر اليوم في نهار 30 جويلية النادي الصفاقسي عنده مباراة ودية غدو الخميس في مقر الترابس مع نادي اتحاد قرطاج، وحسب آخر الأخبار كذلك برمج مباراة دولية ودية نهار 9 أوت القادم مبدئيا باش تكون مع نادي سان بيدرو الإيفواري. خلال ترابس سوسة الحالي الحالة الصحية بالنسبة للاعبين كانت محل متابعة من قبل الإطار الطبي، هذا ما أكده طبيب الفريق محمد المصمودي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي.
5: الحالة الصحية للاعبين حالة طيبة في العموم، عندنا أيمن دحمان عنده إصابة خفيفة تستوجب راحة لمدة 3 أيام، عندنا محمد أمير بن علي إصابة خفيفة تستوجب راحة ب3 أيام، وبالنسبة للاعبين الأخرين جيست محمد طرابلسي ترابا رجع مع الجروب، وبالنسبة للعايدي تو عنده شهرين ونص من اللي عمل العملية وتو في التأهيل البدني. الفترة هذه قاعدين نتبعوا في اللعبية في الأكل متاعهم ونعطيه فيه في الفيتامينات وفي البروتيين، نوصيه فيه باش يشربوا بزايد ماء، وإن شاء الله ربي معنا ونعملوا بداية موسم ممتازة بدون إصابات.
1: مش واصل مع اخبار نادي الصفاقسي. الهيئة المديرة للفريق اتفقت مع اللاعب السوداني عمار تيفور على فسخ العقد بالتراضي. ذاك نادي الصفاقسي كان تعاقد مع تيفور خلال الصائفة الفارطة. نمشي الاخبار تقدم ساقيه الدائرة الان، الفريق عنده ترابس جديد في جمرت من 6 الى 9 اوت المقبل في زوج مباريات ودية مبدئيا ضد نادي الفريقي نهار 7 اوت، ومباراة ودية ثانية ضد المنتخب الاولمبي يوم 9 من نفس الشهر. على كل مقابلات الودية المبرمجة نهار غدوة الخميس وبعد غدوة الجمعة 31 جويلية. المقابلات الودية إذن رسميا كما قلنا غدوة نادي الصفاقسي مع اتحاد الرياضي بقرطاج 5 العشية بإدارة الحكم حمزة جعيد في قنطاوي في سوسة، كذلك غدوة في مركب عين درهم في الأربعاء شبيبة العمران مع نادي البنزرتي بإدارة الحكم حسين بولعريس، بعد غدوة الجمعة في شط مريم مباراة ملحم سوسة مع الترجي الرياضي الجرجيسي بإدارة الحكم فرج عبدلوي في 6 المقابلة هذه، كيف في مركب حسين بالخوجة في 6 الترجي مع اتحاد قرطاج بإدارة الحكم حسين بن سيسي، وكيف نهار جمعة في مركب عين دراهم نادي الفريقي مع النجم الخميري في 6 بإدارة الحكم خليل الجريء. في أخبار الأندية الرابطة الثانية، نادي سكاك حديث الصفاقسي انطلق في تحضيرات الموسم الرياضي 2026-2027 البارح بقيادة المدرب بسام برمضان. نذكر كذلك أنه لاعب الوسط ورواق حمزة عبد الكريم متعاقد مع نادي سكاك الحديد الصفاقسي قادما من مستقبل جابس. الملعب الجابسي كان تعاقد مع المهاجم الدولي السابق علاء المرزوقي اللي كان أمضى بالأمس عقد لمدة موسمين مع الملعب الجابسي الناشط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في متابعة للاعبين الناشطين خارج حدود الوطن، نادي اف سي ريغا في حقق فوز مهم ضد نادي فاردار المقدوني 5-3 بعد تمديد الوقت، وراقي العواني كان سجل الهدف الثالث لفريقه ريفا في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول. نذكر العواني كان لعب مع الفريق اللاتفي 21 مقابلة سجل 4 أهداف وصنع 3. كذلك البارح نادي ساسكا صوفيا البلغاري تمكن من المرور للدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري المؤتمرات الأوروبي بعد الفوز أمام سبارتاك ترنافا السلوفاكي بركلة الترجيح 5-3. المباراة هذه عرفت مشاركة الثنائي التونسي فرات السلطاني ومعتز الزمزمي اللي لعب مباراة كاملة. فيما يخص رياضة القاعات، هزيمة منتخبنا الوطني للصغرى أقل من 18 عام في أول ظهور على مستوى بطولة العالم لكرة اليد برومانيا 2026 صباح اليوم، المنتخب التونسي كان هزم ضد منتخب المجري 29-40. على مستوى بطولة أفريقيا الأمم الكرة الطائرة فتاة أقل من 18 عام لدور فعاليتها بالإسكندرية بمصر اليوم الختام. اليوم المنتخب الوطني التونسي يلعب من أجل الفوز باللقب ضد المنتخب المصري، مباراة من المنتظر باش تبدأ في الساعتين. في الفتيان اليوم الختامي كذلك اليوم بالنسبة للمقابلة النهائية باش تكون في الأربعاء بين نيجيريا ومصر، ومركزين الثالث والرابع المقابلة قاعدة تدور حاليا بين الكاميرون وتونس، وتونس متقدمة بشوطين مقابل 0. نختم بأخبار كرة قدم الأوروبية. نيجوفانتس الإيطالي دخل سباق التعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ما كشف التقارير الإعلامية عن اهتمام اليوفي الإيطالي بخدمات حارس مرمى الهلال السعودي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 9 ملايين أورو. أبرز المقابلات الودية اليوم، ثم مباراة قاعدة تدور حاليا بين سيزيرو أوزاكا الياباني مع بوروسيا دورتموند، الساعتين تبدأ بين مباراة بين ليفركوزن مع غانك، راسينغ سانتاندير مع أتلتيكو بيلباو في 6-7، ريال بيتيس مع أولمبيك ليون، وفي 7:30 واتفورد مع فيورنتينا. 23 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موجة صفاقس نقطة النهاية للسبور نيوز. جمال تحية مولات الحاج قاسم على مستوى خارج تقني يوسف الغربي للإخراج الرقمي، فتح الصامت على مستوى الإعداد والتقديم. نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: العقل للإنسان هو الساس، بلا بيه تدرك كام بالمحسوس، والكد هو المنفعة للناس، بلا كد عمرك ما تصيب فلوس، باللطف عامل ما تشد الباس، والملح هو نقمة المسوس، والزور ديما صنعة الفلاس، والكذب هو طرقة المنجوس، والطين عمره ما يصير نحاس، والعود عمره ما يولي موس، القادوم عمره ما يعاند الفاس، والذهب عمره ما يدير السوس. هالأبيات هي للتهام الكبير، والتهام الكبير من مطوية من جابس، قال عليه محمد المرزوقي: كان دنس الأخلاق حلو المجالس. وهذا ملحوظ في شعره، شعره اللي يميل للحكمة والموعظة، وهالأبيات بالفعل كلها حكمة. وأول حكمة الاعتماد على العقل والتفكير. العقل موهبة ومنة كرم بها المولى سبحانه وتعالى الإنسان على سائر الكائنات. العقل للإنسان هو الساس، بلا بيه تدرك كام بالمحسوس. يعني الإنسان له بذراعه، له بمركزه، له بحسن جماله، إنما هو بعقله وتفكيره. وبعد إعمال العقل والتفكير يجي دور الإنجاز، يجي دور الفعل، باش ما يبقاش التفكير ضرب من الأحلام ومن الأماني. لابد من تجسيد الأفكار مشاريع على أرض الواقع، وهذا ما يتحقق به النجاح. الكد هو المنفعة للناس، بلا كد عمرك ما تصيب فلوس. وما أحوجنا لهالثقافة اللي تقوم على الكد والعمل. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ثم يمر بين التهام الكبير المسألة في غاية الأهمية، مسألة العلاقات الاجتماعية، طرق التعامل بين الناس، وينصح بتوخي أسلوب التسامح والتنازل وعدم شدين الكت وشدين الباس، التعامل بالثقة وبحسن النية. وهون يقول: باللطف عامل ما تشد الباس، والملح هو نقمة المسوس، والزور ديما صنعة الفلاس، والكذب هو طرقة المنجوس. ثم ينتقل بينا الشاعر المسألة في غاية الأهمية، مسألة الأصل. أصلك أصلك، الطين عمره ما يصير نحاس، والعود عمره ما يولي موس، القادوم عمره ما يعاند الفاس، والذهب عمره ما يدير السوس. وهيك علاش ناس بكري كانوا يعولوا ياسر على مسألة الأصل، سواء في المأخذة والمعطى أو في الخدمة والخلطة. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: مرحبا بكم. تنطلق عشية اليوم بجزر قرقنا تظاهرة تثقيفية ترفيهية تحت شعار ليالي أدرينا بوليد قاسم، وتتواصل إلى غاية يوم 1 أوت القادم تحت شعار ليالي أدرينا، تجمع بين السهرات الموسيقية والعروض التراثية والألعاب الرياضية والمائية، كما أفادت به عضو جمعية أدرينا إلى فهمال. نشب حريق فجر اليوم في سوق الملابس المستعملة لفريب وراء مساحة الضمان الاجتماعي بباب الجبلية على حوالي 70 طاولة على ملك أكثر من 20 تاجر، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه، وفق العميد زياد السديري المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس لقسم الأخبار. فقد تم توجيه شاحنتي إطفاء لأخماد الحريق، فيما لا تزال الأسباب مجهولة في انتظار استكمال البحث الأمني. تدخلت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية لإطفاء 95 حريقا. أطلقت وزارة الصحة المرحلة العملية من مشروع منقذ للحد من حوادث الغرق وتعزيز السرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان. في آخر أخبار الشرق الأوسط، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين بأنه المطلوب اليوم استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال وإفشال مشروع التهجير. إلى ذلك، تعمد الاحتلال اليوم هدم 3 آبار ارتوازية في قرية عطوف بالأغوار الشمالية في استمرار لسياسة الاستيطان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة. أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات جوائز.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، نورتونا في العشويه هذه. اكيد احنا عندنا قيلوله سمحه مزينه، اما ديما برضو القايله معانا، وبصراحه فما نسمه هكا حلوه لطيفه بارده شويه بالنسبه للناس اللي متقلقين مسخنه هذه. طقس صراحة سمح، طقس متاع بحر، طقس متاع تفرهيدة، متاع خروج، متاع سهرية زيدا اللي يحبوا يسهروا الليلة. الليلة فما سهرية لطفي بوشنيق في مهرجان صفاقس الدولي، بعد شوية إن شاء الله زيدا باش نقولكم عندكم المسابقة هذه، ودو تيكي إن شاء الله باش يكون من إهداء هيئة المهرجان. إن شاء الله في الموعد باش يكون 3:30 نبدأ في المسابقة هذه، لأنه تعرفوا توا فما مسابقة أخرى اللي نبدأ بها السياحة الداخلية. قبل هذه نحب نقول لكل من اختار إنه يبقى معنا إن شاء الله عشوية مزينة وعشوية ممتعة. اليوم معنا مراد الحاج قاسم وسمير طقطق، هذا هو ليكيب الثنائي في الإخراج الفني، ما شاء الله ليكيب معززة. واليوم زيدا معنا بالنسبة للديجيتال معنا يسرى الغربي، منورين الكل. وما ننساش بالطبيعة سالم عيسى، مرحبا بيك يا سالم، نعرفوا ساعة البيل ونعرف ظهر لي المكلمات اللي جيت المرة الفيت الكل تشكر فيك وتقول قديش عنده ساعة بيل، قديش زيدا يضيفنا مليح في الصندار بالكلمة الحلوة. نقصني يقولوا لي كان الجزوزة كهو هيكش نقصنا تلمو، هو يسر سامبا مع الناس الكل. شكرا لك سالم. هند الأسود معاكم في الإطلالة هذه من توا حتى للأربعة ونص، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، حتى أنا جاية نبرد معاكم القايلة. أكيد نحيي الناس اللي تابع فينا، ونبدأوا بالغنية الأولى وبعد باش نمشيوا لي تبعني مع هدالك شو، وتعرفوا اللي من خلال الناس اللي تقدموا هي من خلال تقديم مدينة، ولاية، جزيرة، المهم حاجة تبع لرقعة جغرافية سمحة برشا اللي هي تونس الغالية. مش نشوفوا شنو المكان اللي اختارتهن. ديما نقول لكم الناس اللي تسمع فيها ركزوا مليح، بالنسبة لكم انتم ستيلوا ورقة وتبعونا مليح باش انكم تعرفوا شنو هي المسابقة هذية وشنو نص المسابقة. بعد غنية مباشرة ان شاء الله يكون النص قدامكم، اسمعوا مليح ورقة وستيلوا وتبعوا كل المعلومات، وبعد باش نبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل، نورتوني. الأغنية الأولى مراد

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلدي. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نعيش التاريخ ونلمس الحضارة ونكتشف سحر المعالم اللي موجودة في تونس. أي سيدي نمشي لتل بيرسا.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: تلبيرسا اللي موجود في قلب مدينة قرطاج ويعد واحد من أبرز المواقع الأثرية في تونس، على خاطره يرمز إلى مجد الحضارة القرطاجية اللي أثرت في تاريخ البحر الأبيض المتوسط. يا جماعة، التل هذايا يرتفع بموقع الاستراتيجي المطل على البحر، حيث كان هو مركز سياسي وديني رئيسي في مدينة قرطاج القديمة. واسم بيرسا ما هو مشتق من الكلمة الفينيقية بصر اللي تعني الحصن أو القلعة، والاسم هذايا يعكس الوظيفة الأصلية للموقع كموقع دفاعي واستراتيجي. عاد مول الفينيقيون هما أسوا مدينة قرطاج حوالي القرن التاسع قبل الميلاد، واختاروا عاد تلبيرسا باش يكون نواية المدينة بفضل موقع المرتفع اللي وفر إطلالة واسعة المناطق المحيطة. أي سيديا، تلبيرسا شد العديد من الأحداث اللي شكلت تاريخ قرطاج. شد عندك الحروب البونية. خلال الحروب البونية الثلاثة بين روما وقرطاج، كان تلبيرسا آخر موقع دافع عنه القرطاجيون في الحرب البونية الثالثة، رانا نحكيه على 146 قبل الميلاد. وقت اللي سقط عاد، انتهت الدورة القرطاجية ودمرت المدينة بالكامل. الحقبة الثانية عاد الاحتلال الروماني. عاد بعد دمار قرطاج، الرومان عودوا بناء المدينة على أنقاضها وحولوا التل إلى مركز إداري وديني. اليوم يا جماعة، الموقع الأثري يعد جزء من الموقع الأثري لقرطاج اللي أدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1979، ومن أبرز المعالم متاعه متحف قرطاج الوطني.
2: تبعني
3: تبعني
1: اللي يقع على تلبيرسا، ويعرض العديد من القطع الأثرية اللي تروي على تاريخ قرطاج من الحقبة الفينيقية حتى للعصر الروماني. تل بيرسا يا جماعة هو رمز للصلابة والصمود اللي تجسد في تاريخ قرطاج، ومن هذا التل تنطلق الحكايات عن حضارة عظيمة أثرت في العالم القديم وما زالت أثرها حية تروي قصص الماضي المجيد. وزيارته راهي مش فقط رحلة عبر الزمن، راهي فرصة لاستكشاف جزء مهم التراث العالمي. أين مشيو توا الأكروبوليوم قرطاج؟ تبعوني.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: اكروبوليوم قرطاج اللي هو زادة معروف بالكاتدرائية القديس لويس يقع في مدينة قرطاج الأثرية بولاية تونس، وهو معلم معماري وثقافي بارز يعكس التداخل بين التاريخ والحضارة. تم بناؤه في القرن 19 فوق تل البيرصة، وتم تشييد الأكروبوليوم في عام 1884 خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية تكريما للملك الفرنسي القديس لويس التاسع اللي توفى بالقرب من قرطاج أثناء الحملة الصليبية السابعة، يعني نحكيه على عام 1270. والموقع هذا يا جماعة يمثل ارتباط وثيق بين التاريخ الفرنسي والتاريخ القرطاجي، على خاطر اختير ليكون مقر رمزي يجسد العلاقة بين الحضارتين. وكانت عاد هالكاتدرائية هذية تستخدم في الأصل كدار عبادة كاثوليكية، أما بعد تحولت إلى معلم ثقافي وسياحي. ومنذ الاستقلال ولا الأكروبوليوم يستخدم كموقع لاستضافة الفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية، وهذا يعكس على التحول من الرمزية الدينية إلى القيمة الثقافية. الأكروبوليوم يا جماعة يمزج بين عناصر العمارة القوطية والبيزنطية، وهذا يخلي تصميمه فريد مميز يعكس الروح الفنية للقرن 19. أكروبوليوم قرطاج يا جماعة يلزمكم تشوفوه، على خاطره أكثر من مجرد مبنى تاريخي، راهو يا جماعة شاهد على تداخل الحضارات والتاريخ في تونس، ويظل رمز للجمال المعماري وقوة الثقافة، وذا يخليه من أبرز معالم ولاية تونس اللي فعلا تستحق الزيارة. أين مشيو توا القبة بنت الري في مدينة قرطاج؟ تبعني.
1: تبعني
0: تبعني.
2: تعد قبة بنت الري واحدة من المعالم التاريخية والأثرية المميزة في مدينة قرطاج، وتتميز هذه القبة راهو بموقعها اللي يجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخي، وهذا يخليها وجهة بارزة لمحبي التراث والتاريخ.

0: أين مشيتوا المتحف والميناء البنيقي في قرطاج؟
1: تبعني
2: تبعني.
0: قرطاج الواقعة كما قلنا في الضاحية الشمالية العاصمة التونسية، راهي مدينة تاريخية تحتضن بين أزقتها عبق حضارة تمتد لآلاف السنين. وتعد قرطاج البونية واحدة من أبرز الحضارات اللي أثرت في تاريخ البحر الأبيض المتوسط. علاش؟ على خاطرها لعبت دور محوري في التجارة والثقافة. هاي توا نمشيو للميناء البونيقية.
1: تبعني
2: تبعني.
0: عدمه كان الميناء البونيقي القلب النابض لقرطاج القديمة، خاطره رمز لتفوقها البحري والتجاري، ويتألف راهو من زوز ميناءات رئيسية. الميناء الأول هو ميناء التجارة، وكان مخصص السفن التجارية، حيث استقبلت قرطاج السلع من مختلف أرجاء العالم القديم كما الحبوب والزيت والمعادن والسلع الفاخرة. والميناء الآخر هو ميناء الحرب، واستخدم لتجهيز السفن الحربية، ويشتهر بتصميمه الفريد خاطره يحتوي على حوض دائري محاط بمخازن نجم تستوعب أكثر من 200 سفينة. ويعد الميناء دليل على قوة قرطاج البحرية وتطورها الهندسي. عاد كي نحكيو على التفوق البحري، نقولوا اللي ساعد تصميم ميناء قرطاج على السيطرة على البحر الأبيض المتوسط. وكي نحكيو عاد على استراتيجيته الدفاعية، نقولوا أنه بفضل التخطيط المتقن كان الميناء صعب الاقتحام. تم إدراج موقع قرطاج بما في ذلك الميناء والمتحف ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي كما قلت قبل في عام 1979، وهذا يعكس أهمية الموقع التاريخي كجزء من الإرث الثقافي للبشرية. مازلنا مازلنا في قرطاج وين التاريخ يحكي والحضارة تنبض والمعالم تسحر، أي آخر محطة في الرحلة السحرة هذه المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات

يا جماعة يلزمكم تمشوا للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجية البحار اللي هو من أبرز المراكز البحثية في مجال العلوم البحرية في تونس ومقره كما قلت في قرطاج. كي نحكي لكم على المعهد هذايا في الأول تأسس بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز التنمية المستدامة للموارد البحرية في البلاد، وراه يركز على دراسة البحار والمحيطات والموارد البحرية والنظم البيئية الساحلية بالإضافة تطوير التقنيات الحديثة في استغلال الموارد هذه.

أي سيدي سمعتوا نص المسابقة، وأكيد راهو حكينا اليوم على موقع البيرسا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو موجود كمعلومة السؤال متى تم إدراج موقع البيرسا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. إن شاء الله بعد شوية ناخذوا المكالمات الهاتفية، ونحب نقول للمستمعين اليوم زيدا راهو عنا أجواء المسابقات اليوم ذهلي في الخفيف هكا، الناس الكل اليوم باش تشاركوا إن شاء الله مع 3:30 زيدا إن شاء الله باش نحكيوا زيدا على سؤال باش نقدمه لكم، وانتم بتبيعة باش تجاوبوني عليه. اللي باش يربح باش يدخل اللطفي بوشناق، وبتبيعة اللي باش يربح باش ياخذ زوزة سكر، ما حناش باش نقسمهم، باش الواحد يمشي هو مرافق ليه. ما تصيرش هكا سهرية من غير ونس، من غير ناس تونسكم، خاصة في سهرية المهرجانات والإهداء من مهرجان صفاقس الدولي. أما بالنسبة لجائزتنا 150 دينار بالنسبة للمسابقة الأولى هذه، إن شاء الله باش تكون من إهداء إذاعة صفاقس. 150 دينار كيف العادة توصلكم في يدكم 112 دينار، فسرت لكم كل شيء، تعرفوا 25% اللي لازم خلصوها، والبقية مبروك عليكم الناس الكل. أهلا وسهلا بكم، بعد شوية ان شاء الله ندخلوا في اجواء استقبال مكالمات المستمعين. حضروا رواحكم الناس الكل، بعد الاغنيه مباشره نبداو في استقبال ضيوفنا اللي هما مستمعين المره هذه، والمره هذه زيدا باش يكونوا ان شاء الله من الناس الفايزين، باش نشوفوا شكون اللي خذا اكثر معلومات صحيح. عنده اجابه زيدا حتى لو كان السنه، يقولوا لي ما تصعبش عليهم برشا، باه ما تصعبش عليكم برشا، مرحبا بكم الناس الكل.

0: الصراحة الموسيقى ياسر مزينة، خلينيكم تسمعوا هكا شوية جواء الموسيقى معانا اليوم بطبيعة، ونأخذوا مكلمات المستمعين. شكرا لك سالم. متى تم إدراج موقعة البيرسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؟ بطبيعة سياحة تاريخية بتونس اليوم في برد القايلة، وأهلا وسهلا بكم. ونأخذ الاتصال الهاتفي الأول. ألو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا. بديلك التليفونات، راه وصلوا لنا تليفونات ديو تاواي. الو عسلامة، اهلا وسهلا، مرحبا. الو الو عسلامة. بيه سمير، اذا المكالمة هذه الاولى في تسلل نمشي للي بعده. الو عسلامة، اهلا وسهلا مرحبا. الو عسلامة.
1: عسلامة استاذ هندر،
0: اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: تحياتي. عايشك
0: يفضل. يعيشك ربي يفضلك. شكون معايا؟
1: معك خو غازي المروعي مرجيش.
0: غازي المرعوي مدرجيش ارجيش، ومنطقة سياحية صح عليكم في الجو السمح والمزيين. اما منعرفش عليش فما ليمت هذي يقولوا فما حريقة.
1: اي فما شوية ما نتيجة ما تعرف، وانتي اهلو مكة دربي شعابيها نورمال ما
0: اهل جرجيش عادي ولي ارجيش وما يعرفوا اكثر.
1: اي لا لا حتى عالمية كيف تعرف معناها ما تعرف. السخانة، السخانة الكبيرة، موجة الحرارة المرتفعة اللي تعدت للمدة اللي فاتة، رأي ذيك عندها تأثيراتها برشا على الوضعية البحرية. نحن كل سنة معناها حتى في شتوت تاع الجمهورية الكل فما الحريقة. نتيجة ارتفاع درجة السخانة راهي هي اللي خرجت شوية الحريقة، ولكن الحمد لله راهو مش بكل كيفية الكبيرة برشا. في مرة في الأسبوع تظهر بصفة كبيرة، أما في سير الأيامات تلقى كعبات هكاك طايشين. مالوريزمون الجمعة هذه مع وضعية أوسو كذا للأسف الشديد فما شوية تغير تاع شوية ريح.
0: مشكل عادة تقول أنت أول أوسو العادة فما أجواء أخرى. أنا زرت رجيش، يمكن الحاجة الوحيدة نقولها لبعض الناس ما يتقلقوش كي يمشيوا، والرطوبة خطر فيها نسبة رطوبة كبيرة برشا، فما اللي يمرضوا مثلا تبقى عندهم ضيق تنفس، سبحان الله، وفما اللي تلقى عنده ضيق تنفس ويلقى روحه غاديك لاباس. معناتها هي
1: ما يتقلقوش
0: كل واحد وكيفاش. البحر ياسر مزيان، 10 كيلومتر على المهدية تقريبا، معناتها مش برشا تلقى أنت وين تحوس وندور أو كأقل. معناتها فما حاجات
1: بين 5-6 كيلومترات تلقى روحك في المهدية. الحقيقة منطقة ترجيش منطقة ساحلية مزيانة برشا، والمصطفين الحقيقة ما شاء الله يجيوا بصفة كبيرة، مع انتشار الإقامات. أي مع انتشار الإقامات ولات منطقة على مستوى عالي الحقيقة في السياحة الصيفية.
0: الحمد لله شيء فرح غازي هكا، ولا وش درجيش يفرح برشا بانه المنطقة تولي سياحة.
1: انا الحقيقة حتى في صحيح انا بحكم خنتي مانيش مقيم برشا في رجيش. اما
0: شو تعمل غازي؟
1: انا استاذ مدارس ابتدائية،
0: استاذ
1: بن عروس. قريتي بن عروس، لكن الحقيقة انا جو بروفيت دو لوكازيون لاني بالضرورة بنجيب واحدة والدتي، وتحية لوالدتي،
0: تحية كبيرة لي ربي يخليها لك.
1: عايشة استاذ هندة يعطيك الف صحة. والحقيقة ما مسقط رأسه، انا عندي قناعاتي ان ما تراتيوش حتى لحظة باش تمشيو تطلعوا على اهاليكم وترجعوا لمسقط راسكم. هكا جو بروفيت دو لوكازيون في العطل المدرسية. مالوريزمون وضعية خدمة زوجتي ما تتوافقش مع وضعتي انا، فللاسف الشديد كون جيت قليله برشا. ولكن هاوكا تحيه ليها، هي توفيه في الزهره في بن عروس.
0: انت تعمل طلع على الوالده يعطيك الصحه.
1: لا لا لا ضروري ضروري، ما غير نقاش
0: من غير نقاش الوالده. ريتوا الكلمه هذي السمحه محلاها، تعرف شنو نستحق عليها يا غازي؟
1: يعيش
0: جواز الدنيا الكل. ما تسويش انك تسمع تو الكلمات هذه، تسمعها للوالده. والدتك شو اسمها غازي؟
1: اسمها فاطمه.
0: امي فاطمه، هدي لك انت الغنيه هذه.

أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم.

0: يعني خليت لك الوقت يا غازي باش الوالده توصل وتسمع الاغنيه هذيا. ظهر لي ولا هدية الدنيا كامله تكفي انه تسمع مثل الكلمات هذوما وتهديها للوالده.
1: لا ما شاء الله عليك استاذ هند، يعطيك الف الف الف مليون صحه على الاهداء الجميل جدا زي ما فماش من اروع من الكلمات هذه. إن شاء الله ربي يحفظ الأمهات ويرحم الأمهات المتوفيات.
0: آمين يا رب العالمين، ربي يحفظ الوالدة غازي. يا غازي نبدأ في الإجابات، توا ندخل للإجابة. قلنا متى تم إدراج موقع البيرسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؟
1: إدراجها سنة 1979.
0: يعطيك الصحة، ما نعرفش أنا راني نقول يعطيك الصحة للناس الكل، ما نعرفش تبقى معنا تبقى معنا إن شاء الله مع 3:30 نعطي الإجابة بالنسبة للمسابقة هذه لأنه باش ندخلوا في مسابقة أخرى. مرحبا بك غازي، نورت رجيش ونورت إذاعة صفاقس.
1: يعطيك الصحة، شكرا.
0: يا عايشك، شكرا وبسلامة. ناخذ تليفون آخر. ألو، عسلامة، أهلا وسهلا.
2: عسلامة أختنزة، عسلامة،
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: يعيشك علي جرايم الساقط.
0: مرحبا بك يا علي، نورتنا علي.
2: الله يسعدك اختندا.
0: اي علي، شنو تعمل في الدنيا؟
2: رتريت الحمد لله، ربي تحت الدنيا.
0: ريتو محلي هذيك رتريت والحمد لله.
2: ما عرفتش انا نخمر اختندا. ما عرفتش تحت الجامعه من زمان وما عطانيش قلبي، معناها تعلمت بالريزه نتاع الخدمه من جنبي.
0: بقداش صار لك رتريت علي؟
2: جويليه.
0: جويليه ما زلت انت قل لي راني في كونجي نورمالمون جويليه اللي فات، يعني عملت عام.
2: عملتها
0: صحيح. عمل هيك حاجه اخرى. بي تورجعت وليت تخدمه مره اخرى. صح عليك، الناس ديناميك ما يجموش يقعدوا بالحق. واما في كل حالة راهو حتى الروتريت راهو راحه وحياه جديده. اي علي.
2: الو،
0: نسمع فيك يا علي، انت تسمع فينا بالكدا؟ الو، يرجعوا لي سالم، يرجع لي مره اخرى لعلي جراي. نسمع فيك يا علي. الو احنا نسمع فيك بالكدا يا علي، مشكلة ظهر لي عندك أنت في تليفون. به تعطيني بالنسبة للإجابة اليوم، قلنا متى تم إدراج موقع البيرسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؟
2: مدام
0: نعم
2: تبعت، مدام تبعت الرفرسة 1979.
0: يعطيك الصحة يا علي، شكرا لك، شكرا وبسلامة. عشوية مزينة. ألو عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا. ديما مع تليفوناتكم. مرحبا.
3: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك
3: وبيك. يعيشك طول عمرك.
0: يعيشك، ربي يحفظك. شكون معايا؟
3: يعيشك. نزيها الهمامي من صفاقس.
0: نزيها الهمامي من صفاقس. باهي. أي نزيها تفضل.
3: نعم.
0: نزيها في الدار ولا تخدم؟
3: لا ربة بيت.
0: ربة بيت، ربي يعاونك إن شاء الله.
3: يبارك لك.
0: أنا باش نقول لكم كيما الإمارات كيما سميت قالت مربية أجيال، وإن شاء الله يربي في بطاقات التعريف.
3: أجيال وأجيال. ربيت صغار صغاري.
0: هم تبارك الله راهو كي تربيهم وتكبرهم يجيبوا لك الأجيال القادمة، يجيبوا لك الأحفاد زادة باش تربيهم على يديك.
3: الأحفاد خاطر المرحوم توفى من 92.
0: الله يرحمه وينعم.
3: دزنا أم وبو.
0: يعطيك الصحة وربي يمد في نفاسك وإن شاء الله ديما على راسهم.
3: الحمد لله الحمد لله يا ربي.
0: هيا مدام نازية، هيا عزيزتي، قديش السنة هذية اللي فيها تم إدراج البيرسة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو؟
3: 1979.
0: شكرا لك، شكرا. إلى اللقاء، بسلامة. تليفوناتكم ديما أمينة توصلنا ونحاول باش ناخذوا أكبر كمية من المكالمات. ألو عسلامة، باش نرضيو الناس الكل. ألو عسلامة. ألو أمسية طيبة. لعات هذوم الأحفاد ظهر لي القاعدين يلعبوا، هذوم الصغار، هذوم الصغار اللي ما يقيلوش، هذوم اللي قبل احنا كنبداو في الوقت هذايا وما يقيلش صغير شن نقولوا له. حبش كل الكلمات اللي تخوف صراحه، يقول لك عززت القايله ويقول لك رد بالك ويقول لك، وهما في الاخير كانوا زيد حتى صغار كانوا فاهمين اللعبه اللي هما يحبوا يرقدوهم كهو. نبداو حتى من جينا احنا، اذاك علاش نخلي تو اللي معانا كانت في التليفون ترقد البيبي اللي عندها وميساج ترجع. مرحبا بيها، ناخذ تليفون اخر. الو عسلامه، اهلا وسهلا ومرحبا.
4: الو عسلامه.
0: عسلامه، اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
4: ابتسام غربال من صفاقس.
0: مرحبا بك يا ابتسام.
4: عايشك.
0: يا ابتسام.
4: والله يا ربة بيت. تحب الإجابة؟
0: ربي يحفظ لك الصغار.
4: عايشك عايشك.
0: تحب الإجابة بتبيع؟
4: سنة 1979.
0: ابتسام هيك صوتك قلق شوية، ما صيفتش؟
4: لا زلت.
0: هذا اللي عندها صغار قالوا لي، هذا اللي عندك صغار انت كنوة عاملي لهم دروس مزيان.
4: عندي ولد بنتي بحذايا.
0: ولد بنتك راه في حفظك هاو مربية الاجيال بالحق. ربي يحفظهم يا ابتسام. يا مدام ابتسام، اخذينا الإجابة، شكرا لك على المحاولة، الى اللقاء وبسلامة. 3:30 سمعوا الإجابة صحيحة. الو عسلامة، اهلا وسهلا، ديما مع مكالمات المستمعين. شكون معايا؟
5: نجوى غربي من سقف.
0: نجوى الغربي، مرحبا بك يا نجوى. اذا نحرجكم باني نسال على شنو العمل نتاعكم، ميساج تنجموا تدخلوا في الاجابه.
5: عادي عادي، متقاعده.
0: متقاعده إيه. تقول فيها وهي فرحانه متقاعده. راهي نعمه من عند ربي العالمين، تعيش على هواك انت الخاص، تخرج وقت ما تحب، ما عندكش ضغط وقت، ما عندكش ضغط جريين نهار كامل وانت تخدم بين الخدمه والقضيه، تلقى روحك ملك روحك هكا ولا.
5: الحمد لله.
0: صحه لك يا نجوى، صحه روحك.
5: عايشك ميرسي. عايشك.
0: هاي انا مدام نجوى.
5: هاي الاجابه 1979.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه.
5: عايشك.
0: عايشك وبسلامه وعشويه مزيانه للقاء. ديما مع مستمعينا، مستمعينا ما تبارك الله عليهم، هم ناشطين معانا اليوم، ونشوفوا احنا شكون معانا. زعما ان العنصر الرجالي بديت بيه هو غازي وعلي، بعد خلت نزيها وابتسام ونجوى، يعني وين باش نعملوا الموازنه ما بين الرجال والنساء ولا لا؟ الو على السلامه، مرحبا.
6: اهلا وسهلا يا هندوده.
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
6: تحية ليك وتحية للسلوم وتحية للفريق العامل معك لكل المستمعين.
0: يعيشك ربي يحفظك.
6: عايش اختي، عايش اختي اللي عمري وهبت وليها ونسيت الدنيا وما فيها.
0: لم هي الكل،
6: هي وبنتي وهي اختي هند، يا ربي خليها اغنية نعمة.
0: يعيشك ربي يحفظك. يعيشك.
6: عايشك. فاطمة معك. فاطمة مسخيرة مسعود.
0: فاطمة مسعود هكا.
6: اي مسعودي
0: مسخيرة. اي فاطمة تفضل. شو تعمل قبل انت في الوقت هذي في القيلولة في الدار؟
6: نعم.
0: شو تعمل في القايلة هكا في الوقت هذي؟ العادة تقيل ولا ليه؟
6: لا والله قيلت شوي، معناها من العشرة من كملة تشريفة.
0: اي
6: نص نهار.
0: كملت النص نهار مش تقيلت.
6: قيلت رواحة وضبط. اي شعلت ولعت الكوشن طيف في التاي.
0: ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة. قاعدة سمحة محليها، واكيد تلقاك هكا البرة في الغابة. ولا تخانة شوية.
6: الزيتون هاو داير بيا مش تاعي، ولا محالة ما داير بي.
0: صحة صحة. ما انت الراديو بحذيك هكا؟
6: الراديو صح، الراديو بحذي هذاك روحي
0: وهيك اللي وانسك.
6: والمهنة هيك المهنة ما فيهاش تقاعد، تعرفها هند اختي
0: اللي هي ربة بيت، واللي هي قلت انا مربية اجيال. هي لا فيها تقاعد ولا فيها كونجي، لو فيها 24 سنة.
6: لا لا لا لا.
0: والله انا نقول ربي ربي شدكم بالصحة. انا نبدأ بامي، ربي شدكم بالصحة، ربي يحفظكم، لانه مش بالسهل 24 على 24، وديما ناس الكل ديما تطلب في حقها، وننسيوا ان نعطيكم كونجي وانكم ترتاحوا شوية زادة حتى هو من حقكم.
6: انت ربات البيوت هذو ما عندهم حق.
0: اي عندكم عندك الف حق. وعليش ما يطلعش قانون اللي فيه ربات البيوت عندهم كونجي كامل وبيصيرش يدفعوا فيه أجر مرة هذه؟ ما هو عندهم شهرية يدفعوا لهم أجر حتى مرة في العام هكا، مش الواحد يقولوا له هذه من الحاجات اللي تحفزك امتيازات تتمتعوا بها. مدام فاطمة، أي مدام فاطمة، تحية كبيرة لأهلي صخيرة، وهيتنا ياخذوا الإجابة على
6: 979. نسمع في هند
0: هدى
6: هدى شو من حشت قالتها مركزة لعندي الأقلام للسيلو وما في مخي.
0: تبارك الله، هيا هو التركيز على أصوله. شكرا لك، يعطيك الصحة مدام فاطمة. ليكم الكل نقول اسمعوني في 3:30 نعطي الإجابة وشكون هو الفايز. ناخذ تليفون آخر. ألو على السلامة. ألو أمسية طيبة، مرحبا.
7: ألو.
0: ألو على السلامة، أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معايا؟
7: هادي منزل شاكر.
0: الهادي، ما هو هادي، يعطيني الاسم واللقب، كيفاش نعطيكم الجواز؟
7: غندور منزل شاكر.
0: غندور، هيا سي هادي، تفضل.
7: أيوا، شحالك يا هند؟
0: الحمد لله بخير، شحوالك أنت؟
7: والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله ديما الصحة لاباس، وهو هذا الأساس، وهو هذا يا راس المال. أي سي الهادي، سخانة عندكم كبيرة ولا في منزل شاكر؟
7: لا والله باش خلنا ما تعمل شيء يا هند.
0: شنو اللي يعمل ميلا؟ شنو اللي فدت؟
7: البرد هو الخيبك، البرد نتاع الشتاء والهموم. ما تو سخان هذه باهي، راه العبد لازم يلزم ياخذ شويتك البنان نتاعك باش الشتاء هذيك باش تدافع شويه كش.
0: اي
7: تدافع وك الهموم. انا واحد من الناس كان الشهيلي راه.
0: معناتها ما يقلقك كان الشهيلي هكا ولا؟
7: اه وليد.
0: من عندك الحق ميلا، انت من عشاق الشتاء.
7: الشتاء انا وياه ماناش فاهمين، اما الصيف باهي.
0: هاي به، هاي سي الهدي، الإجابة شنايا؟
7: 1979.
0: مشكور، شكرا. أشوية مزيانة ليك، وناخد تليفون آخر. ألو على السلامة. ألو ألو مرحبا. ألو كنت ناقص الراديو وتسمعني من التليفون. طب الأمور تولي لاباس. ألو على السلامة، أهلا وسهلا. شكون معي؟ الو الو بي احنا سامحونا المكالمه نتاعو ما كانتش واضحه، هذيك علاش نقولوا لك سامحونا اليوم اللي انت ما شاركتش معنا ان شاء الله في المسابقه القادمه.
8: الو
0: الو عسلامه، اهلا وسهلا. اذا ما غير
8: نقول
0: اه يسمع فيا بالكدا هي البرشة. رجع تليفونه لاباس نايا به
8: اختي عند تحيه في القيلوله والاخوه اللي معك.
0: يعيشك ربي يحفظك، وصلت التحيه.
8: بارك الله فيك. عمك سالم ولد تومي من الصخيره.
0: سالم اولاد تومي من الصخيره.
8: ايوه
0: يا سلام. يا خويا اعطيني المعلومه اللي خذيتها توا، قلت العام هنا اللي في
8: العام اي ما سمعتكش السؤال شنو كيفاش؟
0: قلت متى ادرج موقع البيرسا ضمن قائمه التراث العالمي لليونسكو؟
8: ادرجت ضمن قائمه العالم لليونسكو سنه 1979.
0: شكرا. قديش عمرك سالم؟
8: والله رترتي في 62 عام.
0: باهي الرترت؟ باهي الراحة؟
8: والله باهي ومش باهي. باهي كنا متعلمين بالنشاط، واحد ولا واحد شاد الدار والحمد لله.
0: أخلق مشروع يعني. أخلق مشروع بكري علي جرية قال لنا رترتي ما خلقت مشروع لي أنا.
8: عندي موضوع، عندي مشروع فلاحي صغير، أعمل شويات أعمل شوية زيتون.
0: صح عليك أهو جو مزيين. صح عليك أنت والطبيعة. شكون كيفك؟
8: نسكن في منطقة ريفية.
0: عايش. صح عليك ان شاء الله ديما مفرهد. شكرا لك يا سلام. شكرا وبسلامه. الى اللقاء. ناخذ اخر تليفون. يقول لي سي سمير وفي الوقت توا عندنا الموجز
9: مازال الوقت. انا فوت التليفونات
0: بعد شويه ان شاء الله نرجع لكم في اجواء المسابقات مع 3:30 بتبيعه مع مستمعينا والسؤال بعد شويه نطرحه لكم. اليوم بالنسبه لمتى ادرج موقع البيرسا ضمن قائمه التراث العالمي لليونسكو؟ الاجابه مش نقولها تو. الإجابة كانت سنة 1979. وما شاء الله عليكم الناس الكل ركزتوا وعطيتوا الإجابة صحيحة، وهذا اللي لاحظته أنا ديما. تبارك الله ليكم تركزوا به. بالنسبة للجائزة أنا قلت نعلن عن الفائز في 3:30 قبل ما نبدأ المسابقة الثانية. الفائز إن شاء الله تسمعوا اسمكم اللي باش يفوز اليوم مع 3:30 بتبيع لكلكم. تبارك الله عليكم فزتوا لأنكم كلكم قلتوا الإجابة صحيحة، لكن عملية القرعة هي اللي بتفرز صاحب الحظ. نرجع لكم بعد شوية، نخليكم مع مرة تقطعوا والأخبار مرة أخرى ونرجع بعد شوية.
10: برد القايلة، برد القايلة.
11: برد القايلة،
10: برد القايلة.
12: أهلا وسهلا.
11: أنغام إهداءات ومسابقات.

فاقس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. تنطلق في قرقنة تظاهرة ثقافية ترفيهية اليوم تتواصل إلى غاية الأول من أوت القادم تحت شعار ليالي الدرينا بيولد قاسم، وتجمع بين السهرات الموسيقية والعروض التراثية والألعاب الرياضية والمائية. أطلقت وزارة الصحة المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. تم اليوم توقيع اتفاق إطاري للتعاون بين تونس وإيطاليا في مجال النقل واللوجستيك، وذلك إثر انتهاء أشغال الاجتماع الثاني الذي جمع وزير النقل رشيد العامري بنائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي. يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، وحث على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات. وقالت المفوضية أنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربة شديدة للغاية إلى إيران ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. كشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن طائرات من طراز بوينغ 727 سبق أن ربطها تحقيق لوكالة رويترز بشبكة عمال متقاعد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل أسلحة وطائرات مسيرة ومقاتلين ومرتزقة إلى قوات الدعم السريع في السودان. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: سهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم. اكيد الناس في الفترات هذوما وين عندكم السهريات في الاغلب في المهرجانات بتبيعها باش انكم تبدلوا الاجواء، وحنا ديما نقولوا دعم للانتاج التونسي، لكن ما نساوش زاده فما زاده فنانين اللي هما يجيونا من مصر وغيرها من الدول واللي نفرحوا بهم برشا واللي نحضروا لهم. وفي نفس الوقت برشا ناس اللي تبعوا المهرجانات يا اما يعملوا ابونمون ولا يختاروا سهرات. عمليه الانتقاء هذيه لشنو باش نحضر اليوم؟ باش نحكي على بادرة صارت أمس وهي راهي صارت سنوات زيدا ماضية مرة بعد قداش تجي هذه البادرة هذية، أنه يتم نقل الحفلات على الوطنية. أنا نشوفها من الحاجات اللي ياسر مهمة، لأنه أنك تنقل حفلة على الوطنية تخلي الناس اللي مش قادرين يحضروا المهرجانات واللي الميزانية تولي كبيرة عليهم برشا، وتعرفوا أنتم أسوأ متساكر، يقولك نحب نخرج أنا مش وحدي، نحب نخرج أنا والعائلة، وقتها عندي ما يكفيني باش أني أكيد نحضر سهرية ولا اثنين. وينتقيوا سهرية بركة يقولك الضعف على الميزانية، أما نبدأ في الدار تحت كليماتيزور وبتبيع نتفرج على التلفزة وين مش مقدوري أني نحضر. بتبيع هذه حاجة مهمة برشا تسهل لي حياتي، لكن هذا ما ينفيش أننا نشجع وزيد الناس على أنها تحضر المهرجانات، لأنه بتبيع كل فنان يحب جمهور وحاضر، يحب يشوف مدى تفاعل الناس معاه، زيدا زعما يحبوه ولا ما يحبوهش، حتى نسبة الحضور تدل على هذية. لكن فما نقاط أخرى اللي هي ماهيش مقياس، ساعات راهو يحضر الفنان اللي هو ماهوش قدم في مادة اللي هي تستحق باش أنا نحضروا لها. حظ، لعبة حظ أحيانا، لأنه ساعات نلقاو فنين اللي هو قامة كبيرة والحضور يكون قليل برشا. حبيت اليوم نحكي على الموضوع هذية مع صحفية ريم شاكر الرقية اللي هي تحضر العديد من السهرات في المهرجانات ومواكبة ما شاء الله عليها، وفي نفس الوقت عندها قليمها اللي تخرج العديد من الملاحظات حول السهرات هذية، وهي من الناس اللي ثمنت أنه الوطنية عديت حفل يسرى محنوش. أهلا وسهلا بيك ريم، مرحبا نورتنا فيها العشوية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الحديدة إذاعة فاكس.
0: ريم، اليوم كي نحكي على المهرجان ونقول المهرجان وفائك أنت للسهرات هذوما، خلي هكا ندخل شوية للخاص بعد ما يصيرش نرجع لك كصحفية، هل هذا ناتج على أنك زوجة فنان وتحكي

0: تحرم في القيمة الفنية لكل غنية وعندك ذوق من الأصل لأنك زي ده كنت متابعته حتى في مسيرته من بدايتها وتحب تشوف المشهد الفني العام والمهرجانات كيفاش باش يكون أثناء، ولا زيدا تحب أنت تكون من الحضور المشجعين العديد من الفنانين وخاصة الفنانين التوينسة اللي أنت تحبهم وتحب تحضر لهم؟
1: خلينا نتفقوا الساعة اللي أنا طبعي نحب نحضر الفنانين خاصة التوينسة، نربي نحضر العروض الكل، نربي نمشي للناس الكل كتشجيع ويحسوا اللي أنت موجود في نفس الوقت هذا باش تشوف شنو باش يعملوا يعني شو
0: عمل جديد
1: مقارنة بدورات أخرى إلى آخره. الحاجة الثانية معناها أنت كصحافي مجبور ساعات باش تحضر عروض باش تقيمها ولا باش تكتب عليها حتى كان ما تحبهاش ولا حتى كان ذوقك الشخصي ربما ما يتماشاش معاها، ولكن ربما باش تفهم ظاهرة، ربما باش تقيم، ربما باش تكتب زادة مقال تبع خدمتك. لكن ما عندوش حتى دخل لي أنا جوزة فنان لأني أنا مصغرة، وقبل هو الغرام أنك باش تولي صحفية وباش تكتب وباش تشوف وباش تطبع. وأنا علاقتي بالمهرجانات هي علاقة معناها قديمة جدا لأنه كنا نصيفه في نسير ونمشيه الحفلات ثلاثة أوت، معناها حفلة فتاحة ثلاثة أوت كانت في نسير، الحفلات أمبلانير بليش، أسماء كبيرة معناها زي كانت العيد ميلاد بورقيبة الرئيس الراحل القبل، كانت حفلات وفنانين، معناها علاقتنا أحنا بالفنانين شخصيا أنا في
0: قديمة برشا من الصغرى،
1: قديمة قديمة خطر تعودنا أحنا في تونس رو احنا اللي خلقنا الحكاية هذه، انه عندنا سهرات في ساحات عمومية كبيرة، في ساحات معناها من عرف في ساحة في أمبلانير، في فضاءات، في ستاد نعرف هو مكلثوم من غنية تقبل. صحيح ما دول اخرى اليوم ربما فاتتنا من ناحية الفضاءات او من ناحية أماكن تنظيم العروض أو نوعية المهرجانات، ولكن نرى تقعد ديما تونس سباقة في استقبالها للفنانين وفي حتى معناها أنه كانت العروض معناها مع الجمهورية التونسية الكل كانت موجودة هذه. فاليوم صحيح الواحد تفرج ساعات تقول تفرجت على كل شيء، الإنسان بعد ما يتفرج على فيروز ووردة ونجاة وما نعرفش أنا ومايكل جاكسون وميرا ناتشول برا ولا معناها ولا في تونس ولا الفنانين تونس الكل ولا المشارقة الكل ولا ساعات حتى الخليج، ولا تقول يوم كيش كون مش نتفرج، لا يلزمك تتفرج في ناس أخرى، وفي نفس الوقت يلزمك زيادة حتى اللي تفرجت عليهم قبل تعاود تتفرج عليهم طوال.
0: خليني بالنسبة للسؤال هذايا أنا باش نقول هنا ندخل المقارنة، ساعات تدخل الفنين عامين ولا ثلاثة في جرت بعضهم وتلقاه نفس الريبرتوار اللي هو يقدم فيه، وللأسف خلينا نكون واضحين تلقاه قامة فنية كبيرة برشا، سيتو عالي، فنين ميلي ماكينتو كاريزما تبارك الله صوت، أما تقول أنا كي جيت المرة الثانية والثالثة علاش ما جيب ليش جديد، علاش يرجع لي ريبرتوار في متاع السبعينات ولا الثمانينات؟
1: هو كلامك معناها ما فيش حتى أدنى شك، وهذايا معاها اللي يحس في نفسي انا شخصيا، لانه الحق المره الاخرى كتبت تدوينة قلت انا اشوف المهرجانات وباش نعمل فيديو باش نحكي فيه برشا حاجات، كل واحد مشى معناها في توجه وكل واحد، وهو انا فعلا مش مستنى اخر الصيف باش نعمل فيديو باش نحكي على الفنانين التوانسه خاصه علاش، لانه انا يهمني انه الفنان كيفاش يطلع على الركح مهرجان اي مهرجان كان لازم يكون عنده انتاج. أنا شخصيا نحكي على الصحفية ريم شاكر وعلى المتذوقة ريم شاكر، أنا ما نحبش نسمع أغاني الفنانين الأخرين بأي صوت آخر، ما
0: الإعادات تقول الإعادات اللي نعرفه احنا موجودة، كنت تلقاها في حفلات عريس تلقاها في المهرجانات ديما موجودة الإعادات،
1: وهذه بصراحة راهو مشكلة كبيرة. أنت كفنان احنا في العراس يغنيوا في غنى الناس، في المهرجانات يعني راهو ثم فنانين راهي نسبة 80-70% غنى الاخرين معنا سواء حيين ولا موتى، عكس الخليجيين
0: والمصريين زي ده حقنا.
1: نعم
0: المصريين زيدا هما راهم كي هما كيقدموا دوسي هنا علاش نقف في النقطه هذه ريما؟ المصريين ولا الخليجيين كما قلتوا المشارقه الكل راهو كيقدموا هما الدوسي نتاعهم عارفين لي ريبرتوارهم مليان يعني في
1: مليان عندهم
0: ما شاء الله عليهم.
1: خلينا نكونوا معناها عمليين توا اليسا جايه بعد جمعتين ولا قداش فنانه قول عليها اللي تحب الكل قول عليهم قول عليها اللي تحب ولكن إليسا بالعظمة متاع اللي الناس ما معتبرتها فيها قالت سيدة هند مقراني بالتراند اللي هي فيه بالسولد آوت اللي من نهارة اللي قالوا إليسا عندها توا أسبوع كل الألبوم اللي أجلته هي خاطر صارت الأحداث خرجته توا وقاعدة تعدي في الأغاني معناها انت فنان هي إليسا تنجم سمحني تعيش على اللي غنيته مدة هالعشر سنين التالي وتوفي وتكفي وتغني كان غنيتها هذه واحدة ضامنة السولد اوت ضامنة الجمهور ضامنة الناس معناها باش تجي وباش تسمع ولا باش تغني هي في بلاصتها وباش تروح ورغم ذلك
0: جاي باش جيت
1: هذوما يخدموا انا ضد انك تعتلي اي ركح وانت ما عندكش جديد او ما انتجتش معناها انت عام كامل طب شوفها كارتاج من سبتمبر انا مثلا فنان ولا فنانة انا نورمال ما نحب نعمل كارتاج ساعة نعمل دينو ساقين ونعمل دوسي مضروب بالسافوت ولكن من سبتمبر نبدا نخدم عندي استراتيجية وسمحني راهم في معناها في الاعراف يغنيو في غناء الناس
0: اي لا هذا هو اللي قاعد يصير هي ماي المشكله الاكبر من هذه انا نشوفها ريم انك في كل مهرجانات في كل دوره مهرجان جديده يقول لك احنا توينسا محرومين اننا نعتلي وركح تسني فما فرصه كبيره باني محرومين يعني خلينا النقطه هذا محروم اني نعتلي الركح معناتها انا ما عنديش رصيد زيد باش نقدم به روحي انا باش نسوق روحي باش نسوق ليا انا كاسم فنان يلزم عندي رصيد مش انا باش نعاود اغاني اخرى قديمه
1: هندا خاصه بمفرده هي خاصه حفله وحدك تعش معنا حفله وحدك
0: احنا مش سهل باش تملى المسرح
1: صاروا زوج عروض انا نعتبرهم كانت عروض موسيقيا وفنيا كانت عروض حلوه ياسر اللي هما عرض الاوركسترا السيمفوني بقياده سيدي الجارفي في 84 تويلتا وعرض اللي بمناسبه 25 جويليا بقياده يوسف الهاني الفرقه الوطنيه يعني بين العروض هذوما الزوج ثم 10 اصناف فنان تونسي بس فنانين هذوما فما كان سهره زاد هنا الهلال غنيت هذي ثلاثه غنيات نتاعها هي الاخرين الكل غنيوا مثلا الغنايه نتاعهم وزوج نتاع الاخرين يسمحني زوج عروض هذوما بالكم نتاع الفنانين هذوما مثلا مش معبي مش حتى شطر يعني انت هذي تلوم على شكون انا في الفنانين هذوما الكل اللي غنيوا في السهرات ما ريتش واحد فيهم اعمل سبونسورينج ما ريتش واحد منهم عمل ماركتينج على الباساج نتاعو حتى ولو نصف ساعه
0: ما هو الماركتينج وقت تبدا ضعيفه زيد ما تجيب الجمهور
1: اي قلت كنا مريت صحيت اي معناها انت عندك باساج في كارتاج انا عندي نصف ساعه باش نعمل كارتاج
0: اي نخدم له من قبل شهور نخدم له من شهور
1: انا لما نجيب بها جمهور الي انا نجيب بها الناس باش تسمعني باش معناها تتوجب معايا والكل ولكن ايضا باش يكون عندي علاقه مع الجمهور وهوني فما شق اخر اللي معناها بالحق يلزمنا نحكيوا عليه صراحه ويلزم تكون كيف الدوله انا بالنسبه لي انا الاعلام عنده يد كبيره كبيره كبيره في الموضوع هذا وهو انا كي نمشي لمصر ولا الأردن ولا المغرب ولا العراق عمري نهار ما سمعت غناية تونسية
0: تقول أنت الإنتاج المحلي اللي هو يتعدى على طول
1: مصر
0: أعطيني إنتاج ترى عديهولك أو هنا توش يقولك إعلام يقولك أعطيني أنا إنتاج يرتقي أني نعديه تو نعديه أنا كي ما نلقاش جديد ونلقى من عام 2000
1: إعلامنا يعديه كل ما هو شرقي وكل ما هو معناها أي أغاني لا شوف انا نمن بحاجه انه الاذن تتعود لو كان اذاعاتنا راهوش كان العمومي بركه اذاعاتنا ومعنا وسائل الاعلام نتاعنا المرئيه والمسموعه سواء عموميه او خاصه تكتفي بانه تعدي الانتاج التونسي عنا فنانين وفما انتاجات وتفرض عليهم الانتاجات وقتها ولم تتعود انت تحب تسمع شرقي ولا تسمع عندك سهل ياسر عندك اليوتيوب عندك الانترنت عندك حل ولك الحريه راهو نمشيو في الشارع في راديوات في حوانت في مال اتسيتيرا ما تسمع كل غنياتهم معناها هي المغرب بركه جارتنا ماهيش بعيده فحتى هذي راهو مهم جدا وربما معناها كان نوصلوا من كل جهه كل هو مثلث كل ضلع في المثلث يقوم بدوره أو يجتهد لأنه زاد أنا نعرف مذيعين يا هندة ما تراوش أنت كيفاش تخدم المذيعين يجيبوا مثلا فنانة ولا فنانة عندها إنتاج جديد يعديوا غنية إنتاج جديد ولا زوج سيبوزان وتستضيف الفنان ساعة كاملة مثلا ولا ساعة ونص يبقى في وسط وجود الفنانة ذيك والفنانة هذيك تعديلوا أغاني لناس أخرين شرقيين وخليجيين
0: وهذا لم يصيرش معناتها هذا ما يليقش حتى بالضيف اللي هو موجود بحذيك يعني المفروض أنك تقدم له إنتاجه
1: هذا ما هوش منطقي ما هوش منطقي بالكل مثلا أنا فما حاجة ربما اللي فما شكون باش يضحك علي منال عمارة منال عمارة فنانة استعراضية فنانة معناها تخدم الشو فنانة تخدم في نهج معين ومنهج معين أنا منال عمارة أكبرت فيها وعجبتني حاجة عملتها على الأخر عملت ألبوم وعملت 6 أغنيات متاع شنوة متاع الأعراس ومتاع الأفراح قالت أنا نغني في العروسات أنا نحب نغني
0: واضحة.
1: في العروسات
0: واضحة مع روحة واضحة مع روحة
1: أنا نحب نغني أغنيتي أنا وهو منطقي أنت في عرس يتغني التراث ولا تغني متاع الناس لا ايه علاش ما نعملوش اغاني احنا متاع العروسات متاعنا احنا وهي تجربة نجحت وباش تزيد تنجح فهمت نقصد انا معناها انت تعمل انتاج وتغني اي معناها انت اليوم كي باش تجيب منال عمارة مثلا في عرس باش تغني لك نقول واحنا 6-7-8 اغنيات متاعها هي اي مثال هذا في عرس بغنيت كان في حفلة كبيرة مهم جدا أن يكون عندك الانتاج
0: وانا هنا خلينا نقول زيدا اولا الانتاج اثنين انك تجيب لي جديد ثلاثة ما نقعدش انا زيدا ناخذ نسمع كأذن راني نسمع زيدا ديما القديم فما اغاني راهي فنية وتسمعها وتشيخ بها خلينا واقعين وحتى اغاني بثلاثة دقائق وتسمعها وتقول محليها تونسية اما بعد رن عملية البحث على جديد الكلمة المزيانة اللحن المزيان الغنية اللي توليت تجبد النظر صغار تو مش كنا احنا راهو حي جينيراسيون واحده نحكي ولا احنا نحكيو طول لي جينيراسيون انت باش تحكي على دي جينيراسيون اللي هما لازمهم يسمعوا لازمك انت تشدهم انا هنا نقول اي بالحق ما انت مش واحد بركره مش باش نسمع انا ولا تسمع ريم ولا باش يسمعوا راهم اجيال اخرى اللي هي تستحق انك تجبدها على كل احنا رينا توا عين واذن فنانه انا نقول علاش فنانه لانه صحفيه فنانه في اختياراتك حبيت نختم بالاخير في دقيقتين البدرة اللي صارت مؤخرا بالنسبة للحفلة يعطيك صحة يسرى محنوش كنت في القناة الوطنية وتفرجنا عليها الناس الكل
1: وانا سألتها في بعض ندوة صحفية كان سؤالي الموجه لها قلت لها كيفاش معنا جت الفرصة او وشكرتها قدام معنا في الندوة الصحفية شكرتها قلت لها نشكرك لانك اعطيت للتلفزة باش تضف الحق بتاعك هي الحق كانت واضحة قطي انا اولا ما تربيت في التلفزة وبنت التلفزة ومن الجمش ما نعرفش التلفزة انا كيسرى
0: اعتراف بالجميل
1: وهوني وهوني وهوني راهو سي تريز امبورطون خاطر فما دوا دوتور فما حقوق ملكية فكرية
0: مدة دقائق معينة تنجم تتعدى كهو
1: فوالا يعطيها الصحة هذايا اللي ربما فما ناس اخرين ما معناها مهمش كيف مثلا صعب انها انا تمنيت بالنسبة لي انا افتتاح واختتام مهرجان كيما كارتاج ما فماش الفنان اللي نجيبه يعمل لي الافتتاح والاختتام نعمل معاه كونتراتو انه فرضا لازم تتعدى في التلفزة باش الناس داخل الجمهورية وخارج
0: ان شاء الله يتغير الحال ما هو احسن
1: هو يقول لك حكينا هذا حتى مع صابر وعملنا صارت مشكله مع محمد القرفي الى اخيه ولطفي بوشناق عم تعمل السهره نتاعه وقال لك لا يحبوا يصوروا هما وينظفوها ويسجلوا بطريقتهم هما عن طريق مؤسسات خاصة متاحهم هما ومن بعد يعطيوها للتلفزة هما مهمش ضد انه يسلموا الانتاج للتلفزة معناها باش تبثوا ولكن
0: اما بشروط اخرى
1: خليني نختم بحاجة برك فما حاجة انا تمنيت كانت تكون موجودة وربما في سنوات اخرى انا مع شاشات عملاقة في برشا أماكن في الجمهورية التونسية
0: في شوارع كبيرة
1: باش ننقلوا بها بعض الحفلات من مهرجان قرطاج.
0: وهذه فكرة سمحة. شكرا لك كريم شكر الجاية نورتنا اليوم. تحية كبيرة لك. شكرا
1: بالتوفيق
0: لك أنت زيدا. مازلت برشا سهرات قدامك وأكيد التقييم هو باش يكون في الأخير. سيد الموقف هو باش يكون الاختتام بالنسبة للمهرجانات لأنه في الاختتام نعرفوا الدورة هذيك قدمت ما يليق بالجمهور الحاضر لها ولا لا. تحية لكم الناس الكل. هند الأسود معاكم حتى للأربعة ونص. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل بعد الجو هذي اللي عطاه لنا سمير. شكرا سمير تقطق الكوكتيل هذي لعمر عبد الليت من الكوكتيلات السمحه المزينه. غالي قبل شوفوا قديش حلوه وفي نفس الوقت معاده بطريقه سمحه. الصوت هو اصلا عنده اغنيه يا سعد قبل كانت ياسر مشهوره من الفنانين اللي ياسر نحبوهم ونعديو لهم زيادة في ذات سفاقس لانه عنده جمهوره. نمشي وين يا جماعة؟ باش نمشي للسؤال مقبل السؤال الثاني اللي فيه جواز لسهرية الليلة لطفي بوشنيق. خلي نعطيكم مقبل فكرة على الفايز شكون. الفايزة هي فاطمة مسعود مسخيرة، تفوز بجائزة قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة سفاقس. كتجيك 112 دينار في يدك متقولك الشكيفاش هذيك راهي أمور أداءات حق اللواج. اللواج ماشي جاي تجي في يدها 100 لا ولا أقل من 100 ألف. يلا ميساج تكمل بيها ويكاند تتفرهد بيها حتى في منتزه تبدل بيها الجو. مين نمشي وتوى لأجواء المسابقات. السؤال هو سهل برشا. السؤال اللي يقول تونس اللي هي عاصمتنا احنا تونس، وين تلقاوها كقرية؟ فما قرية اسمها تونس، تلقاوها في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب؟ ثلاثة احتمالات. نبدأ بأسرة البرنامج. أسرة البرنامج شو تقولوا؟ ريتوا قديش نحب نشارككم. تقول المغرب سمير. اي يسرى شو تقول؟ المغرب زيدا حتى هي المغرب. خرجتم من... لا منعرش. لا عاد ما هو عصر التشويق عاد لازم شوية مش خليوا زيدا المستمعين نشاركوهم. سالم شو باش يقول تم بعد نشاركوه هو من خلال المستمعين. راو شارك سالم ان شاء الله ناخذ مكالمات المستمعين بعد النغم هذية. كانوا حاضرين من طول لأنه سالم يقول لي راو فما مكالمات ناخذهم معايا. ألو عسليمة. أهلا وسهلا.
1: ألو عسليمة
0: مرحبا.
1: معك مفيدة بن عمر من سفاقس.
0: مرحبا بك يا مفيدة.
1: القرية هذه موجودة في مصر.
0: انت تقول مصر مفيدة.
1: القرية موجودة في مصر.
0: منين تعرف انت المعلومة هذه صحيحة ولا غلطة؟ لا انا ما خليتكمش عملية بحث كبيرة برشا نتسمرا وبعد دقائق.
1: لا اسمعني انا هكا انا حبيت نثبت
0: هكا تخطفها هكا.
1: انا حبيت
0: الله أعلم الله ورسوله أعلم. تم بعد نعطيكم الإجابة في الأربعة بتاع العشية. ألو عسليمة. أهلا وسهلا شكرا لك يعطيك صحة مفيدة. ناخد تليفون آخر. ألو أمسية طيبة. مساء النور والنوار. مساء الفل والياسمين. شكون معايا؟
2: ألو
0: شكون ما حبش يقيل وقال باش نبقى معايا إذاعة سفاقس. أهلا وسهلا بيك مرحبا. سرقنيك من القيلولة ولا لا؟ ألو
2: وي
0: عسليمة. مرحبا
2: عسليمة.
0: أهلا وسهلا شكون معايا؟
2: منيا معك.
0: منيا شكون؟
2: منيا الصامت.
0: مرحبا بيك يا منيا. شو أسرقنيك من القيلولة متاعك؟
2: لا والله نسمع فيكم
0: من البداية معناتها.
2: أي
0: يا منيا
2: نحب نمشي الليلة نتفرهد في المسرح في بيري.
0: اللي باش يفوز هو اللي باش يمشي يتفرهد به.
2: صح ليلو. لا صح ليلو.
0: منيا مصر جزائر والمغرب قرية اسمها تونس.
2: والله انا ما نعرفش. انا بنتي قالت لي قول مصر.
0: بنتك قالت لك قول مصر.
2: ايه انا ما نعرفش نكذبش عليك.
0: باه يعطيك الصحة تنشوفوا بعد. يعطيك الصحة شكرا لك على المشاركة بسلامة. تحية لكل بنتك. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامة. شوية مزيانة لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اكيد يبحثوا توا. انا عجبتني قالت لي بحث في جوجل. اي زعما المعلومة صحيحة غالطة او باش نزيد انا نوضح لكم اكثر. ريتو نيبل مثلا باش معروفة. معروفة بالفخار باهي. المستمعين يطلبوا فيها بربي على الميسنجر على التليفون يعيشكم راهو يصير صوت مش مزيان مش محبب في الراديو. اللي حاب يشارك مرحبا بيه يشارك معنا في الراديو. بالنسبة للقرية هذية اللي حكيت لكم عليها، القرية هذية معروفة بالفخار وفيها أتلي كبير برشا للفخار فيه ناس فنانين ناس رسامين اللي هما اختاروا في حياتهم انهم يختاروا القرية هذية ويعيشوا فيها. من اجمل البقاع الموجودة, وبصراحة انا شفت فيديو نتذكر هكا لسنة التالي قلت محليها القرية هذية, وبما انها تستحق انه الواحد يمشي لها وتحمل نفس اسم تونس لازم الواحد يعمل لها زيار. ونتمنى انكم كلكم تزوروها, خاطر حتى العقلية متاع الناس اللي تحكي وهكا وتتحدث تحس الناس ياسر ياسر فنانين وناس تحب الارض تحب الطبيعة برشا. شقاولكم نرجع بعد شوية ناخذ تليفونات المستمعين. السؤال, قرية تونس وين موجودة بالضبط؟ موجودة في مصر, جزائر, مغرب. راني ما نحكيش على تونسنا, نحكي على قرية تحمل نفس اسم تونس. قرية تونس موجودة في مصر, الجزائر, المغرب. نشوفوا بعد شوية اتصالات المستمعين وشنو يقولوا بالنسبة للمسابقة هذه. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. جيزة باش تكون زوز تذكر ودوكم بها مهرجان صفاقس الدولي, وقال لكم باش تحضروا الليلة في السهرية, سهرية لطفي بوشناقة.

هذا مؤشر من المؤشرات. شوفوا قديش قلبه حنين عليكم سمير طقطق. بما انه هكا حسكم بديتوا ربما الناس الكل قلتوا حاجة معينة يمكن أكد لكم ويمكن راهن في لكم. أعطاكم الجينيريك السمح هذية لمسلسل اسمه أرابيسك. المسلسل هذية قديش كنا أحلى نعشقوه في جينا. مسلسل أرابيسك كنا نتفرجوا عليه الناس الكل في الوقت هذية. عنا ريتو ما عناش مسلسلات وقنوات، عنا المسلسل الوحيد اللي نتلمدوا الناس الكل ونتفرجوا عليه نعشقوه ونحبوه. وبصراحة خلينا نزيد نقولكم هو عائلي وعائلي وعائلي جدا، هذك علاش كنا نحبوه. كان يعيشنا حلمة سمحة، كان يعيشنا واقع للبلاد هذيك، باش ما نزيدش نأكد أكثر شنية واقع مزيين من اللبسة، اختيار الكوستيم، الاختيار الفنانين، الكاستينج الكبير اللي كان يقوم به المخرج كان اختيار ياسر المزيين. شو تحب تعطيني أنا توا حاجة أخرى سمير؟ بلاي خلنا نسمع معك والمستمع

0: من سنوات التسعينات، سنة الانتاج كانت 1994، عدد الحلقات كان 41 حلقة. مش مسلسلات التركية والمكسيكية يكبروا معاك، وتأليف أسامة أنور عكاشة العظيم في الانتاج وفي التأليف والإخراج، زادة المخرج الفنان جميل عبد الحميد، البطولة لصلاح السعدني، هدى سلطان، هشام سليم، هلا صدقي، كرم مطاوع، إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين. نحكي لكم توراني على قامات كبيرة. إذا الكل يحكي على شخص بركة اللي هو حسن النعماني، اللي هو صاحب ورشة لصناعة الأرابيسك في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، ويتميز بالشهامة وحب مساعدة الناس، لكن في نفس الوقت يلقى روحه في صراعات اجتماعية واقتصادية كبيرة تعكس التحولات اللي شافها المجتمع المصري في تلك الفترة. والمسلسل هو في الأخير يقول لك الشهامة هي اللي تغلب، يوصل لك هذه هي المساج القوية. أغاني شهيرة للألحان كانت لعمار الشريعي. خلنا نرجع طول المستمعين نخو مكلماتهم. قرية تونس موجودة في مصر، في الجزائر، في المغرب. أنا مش نزيدكم أنا مؤشر آخر. ريتو الأول المشاركين شكون كان؟ سمير تقطق ويسرى غربي خرجوا من المسابقة. قالوا لي علاش؟ حتى كنترول لكنترول حتى ريفيزي من البداية، لأنهم ما اختاروش زوز احتمالات، اختاروا احتمال واحد وكانوا من الغالطين. اللي تبعني عرفتوا احنا وين ماشيين. نخو تليفون آخر. لو عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا. الو عسلامة. الو مرحبا، اهلا وسهلا بك. شكون معايا؟
1: ثريا عيادي من صفاقس.
0: ثريا العيادي من صفاقس، مرحبا بك يا ثريا.
1: عايشة. الاجابه من مصر.
0: الاجابه مصر. شكرا يا ثريا، شكرا وبسلامة. عايشة. الى اللقاء. ناخذ تليفون اخر. الو عسلامة، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بك.
2: انوار النجمي من صفاقس.
0: أنوار لجمي، محلى اسمك يا أنوار.
2: يعيشك وانت، حتى انت محلاك وأنسنا في
0: يعيشك. عايشك يا أنوار، صحة ليك. ما انت استنكي قصت، ما لقيتوش مشكلة في دياركو، عندكم أنوار الدنيا كاملة موجودة.
2: يعيشك يا رب. يعيشك
0: إن شاء الله ديما منورة. يعيشك ربي يحفظك.
2: منورة وإذاعة تفاقص منورة.
0: يعيشك. عايشك ربي يحفظك. يعيشك إن شاء الله ديما موانسينكو.
2: يعيشك.
0: عندنا جروب يقولوا لي هذيك علاش يخدم، يقصش بالكل لك علاش ديما منورين. هاي نوار الإجابة.
2: مصر.
0: مصر. شادين في مصر كلكم. تعالوا نشوفوا مصر ولا لا. شكرا لك أنوار، شكرا على المحاولة. بسلامة. ناخذ تليفوني خير. ألو عسلامة، أهلا وسهلا.
3: عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
3: عسلامة.
0: شكون معك؟
3: شكركم على البرنامج يا هند. معك آسيا من صفاقس.
0: مرحبا بك آسيا. آسيا الاسم ولا لقب؟
3: آسيا الصغاري.
0: آسيا الصغاري مرحبا بك آسيا.
3: عايشك. عايشك.
0: أنا نبرد عليكم الشاي القايلة عاد في العشوية اليوم.
3: عايشك بارك الله فيك. والله نتبع فيكم كل قايلة، نتبع البرامج نتاع إذاعة الساق.
0: مرحبا.
3: نتبع فيها. عايشك.
0: أي آسيا.
3: القرية في مصر، خاطر أنا تفرجت عليها مرة في قناة مصرية وقعدت دهشة، قلت تونس تو في مصر يا أخي. معناها تونس قرية مصرية.
0: باه خديت الإجابة، شكرا لك. يعطيك الصحة آسيا. شكرا للناس اللي شاركت الكل، تحية كبيرة اليوم. نختم بالمكالمة هذه. ألو عسلامة، أهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بيك.
4: بيك عايشة.
0: اسم صديقتنا
4: ميدا.
0: كي تبدي تعطيوني الاسم اللقب، عليه الاسم كهو من يقول تفوزوشي.
4: ميدا تشيلي.
0: نيلة
4: شيلي.
0: مرحبا بك يا نيلة، أهلا وسهلا. يا نيلة الإجابة شنية؟
4: الإجابة في مصر.
0: في مصر. شكرا لك، يعطيك الصحة. باهي قولي مكالمة أخرى سمير. باهي ناخذوا هالمكالمة. ألو عسلامة، أهلا وسهلا مرحبا.
5: ألو
0: عسلامة مرحبا بك.
5: تحياتي ليك أخت هندة، وتحية لكافة الفريق العاملين مع هذه القيلولة.
0: يا عايشك ربي يحفظك. شكون معايا؟
5: هي خاصة إلى أخي سالم، شكرا له.
0: شكرا، يعطيك الصحة
5: وربي يعينه. وربي يعينه إن شاء الله.
0: يا عايشك. صديقتنا
5: حليمة الغربي من صفاقس.
0: حليمة الغربي مرحبا بك يا حليمة.
5: عايشك وبيك أنت. متألقة أختي
0: هند. يا عايشك يا حليمة، ربي يحفظك.
5: عايشك. عايشك. نقول مصر.
0: مصر. به مصر، خلينا الإجابة. شكرا لك حليمة. شكرا. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي شاركوا معنا في المسابقة هذه، واللي باش يفوز الليلة باش يسهر في حفل لطفي بوشناق، وعندنا زوز سيكر، معناتها اللي باش يمشي باش يهز معاه مرافق باش يضمن سهرة مزيانة، عنده شكون ونيس ليه في السهرية هذه. به نحب زيدا نذكر الناس اللي سمعوا فيها الشامي إن شاء الله باش تكون عنده سهرة في مهرجان صفاقس الدولي نهار 3 أوت، ودعوة لكم موجهة للناس الكل اللي حب يحضر واللي يعشق واللي حب. هنا عندي ما وحنا نقول دي جينيراسيون أجيال، كل واحد شو يحب، فما اللي محبش يحضر الشامي، فما اللي يحب يحضر هكا ولا، فما اللي يحب اللي يحضر الليلة لطفي بوشنيق، فما يقول لك أنا من جمهور الشامي. اختاروا، احنا نخليكم حرية الاختيار. ولي توفيق الغنية هذية وين موجودة في فيلم، الفيلم هذية أنا لا أكذب لكني أتجمل. تعرف عليه شعرفت يا سمير؟ لأنه زميل التقنية أنا حكينا وياه وندرت شو، لأني حضرت الفيلم هذية وانا صغيرة في المسرح البلدي، كانوا يتعرضوا الأفلام، كان عنده جمهور ياسر كبير. كملوا

0: شكرا
1: برد القايدة.
2: برد القايلة.
1: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
2: أنغام اهدئات ومسابقات.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنطلق هذه الليلة في قرقنة تظاهرة ثقافية ترفيهية تتواصل إلى غاية غرة أوت القادم تحت شعار ليالي الدرينة بأولاد قاسم، وتجمع بين السهرات الموسيقية والعروض التراثية والألعاب الرياضية والمائية. قالت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أنها ستضطر إلى تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة أوت إذا لم يحترم الصندوق الوطني للتأمين على المرض الاتفاقية المتعلقة برزنامة خلاص الديون المتخلدة بذمته. شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. قال الشيخ فتح الرباعي إمام جامع السلام بمركز السبع بصفاقس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه تم رفع ما سماها المظلمة التي تعرض لها المتمثلة في إعفائه من إمامة الجامع بعد تدخل شخصي من رئيس الجمهورية قيس سعيد. في العالم، ذكرت صحيفة إيرانية اليوم أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق خلال الليلة الماضية، ولم تؤكد السلطات الإيرانية أو تنفي هذه الخسائر البشرية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربة شديدة للغاية إلى إيران ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن والذي نفت طهران علاقتها به. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في الخامسة. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مهرجان سيدي منصور أكيد في دورة جديدة، وإذا قلنا مهرجان سيدي منصور نقول رئاسته أكيد تحت حمل مسؤولية عروض جديدة تليق بجمهور سيدي منصور، ونعرف بالنسبة لهم هي الحاجة المتنفس أنه يكون موجود المهرجان. الشخصية اللي معنا اليوم هي سفرج، وباش يقدم روحه لكم الناس الكل، مرحبا بك سفرج، نورتنا كمدير الدورة الجديدة لمهرجان سيدي منصور.
3: مرحبا بك أختي، ومرحبا بإذاعة
2: الشخص
3: الأم والأخت والنبض نبض صوت الشعب.
2: شكرا شكرا، ربي يحفظك.
3: الناس الكل، وإن شاء الله نحن معنا، احنا ديما مع إذاعة الشخص، ديما نسمع إذاعة الشخص، مش هذا جديد عليكم.
2: يعيشك،
3: ومرحبا بكم، ومرحبا بكل زوار ومحبي مهرجان سيدي منصور.
2: يعيشك، ربي يحفظك. سي فرج، لو كان تعمل هكا تقديم صغير لك انت باش تقول لهم شكون، والبورتري نتاع سي فرج شكون؟
3: فرج بن شيدة، رئيس جمعية مهرجان سيدي منصور.
2: اي
3: نعمل موظف عمومي تربية،
2: يعطيك الصحة.
3: نعمل نشاط منشط على المجتمع المدني،
2: يعني نشاط مجتمعي عندك سنويات هكا ولا؟
3: أكيد
2: متعلق شوية بالأمور الثقافية والفنية، تعشق الأمور هذوما ومغروم بالمهرجانات.
3: مادام خديت جمعية ترأست عليها وخديت رئاسة أكبر مهرجان في الجمهورية التونسية اللي هو مهرجان سيدي منصور اللي هو شيخ المهرجانات، هذا ما لا شك فيه،
2: دليل على غرامك. أي بيه برشا أي سفرج، معناتها الدورة هذه إن شاء الله نأملوا فيها عروض مزيانة للجمهور.
3: إن شاء الله العروض إن شاء الله تكون ممتازة وتكون في قيمة مهرجان سيدي منصور وعرفته وبصلته وخصوصيته زادة. إن شاء الله تكون أيام فرح وسرور على كل متساكني سيدي منصور وكل زوار سيدي منصور وكل من هب ودب وجار سيدي منصور. مرحبا
2: بيه. وقتاش باش يبدا إن شاء الله الدورة؟
3: الدورة إن شاء الله مش تكون يوم 10 أوت إلى غاية 18 أوت 2026.
2: والعروض شكون موجودين فيها فنانين؟
3: فيها من من من من القامات الكبرى في الفنانين في مهرجان سيدي منصور.
2: اي اللي هما اعطينا هكا شويه
3: على يوم 5 اوت تكون الندوه الصحفيه على الحر في عادتنا، وعملناها عاده احنا ان شاء الله، وتكون عاده ان شاء الله تكون عاده باهيه وزينه.
2: نهار شنو هذيا؟
3: يوم 5 اوت.
2: 5 اوت ان شاء الله. ايوه هذه الندوه الصحفيه ان شاء الله باش تكون.
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذاعه شخص وجميع الاذاعات اللي تسمع فينا عن طريق ذات شخص وعن طريق

0: الصفحة الرسمية للمهرجان سيدي منصور، يكونوا معنا إن شاء الله الناس كل يوم 5 أوت على البحر، يوم إعلان المهرجان وال
1: وفقرات البرنامج كامل.
0: أكيد أكيد والفنانين مش يكونوا متواجدين في مهرجان سيدي منصور.
1: كأني نحس بيك سيفرج ماكش ناوي تعطيني البروغرام، تخلي السسبانس حتى لنهار الندوة باش تفصح بيه.
0: خاطر إذا أنا مش نعطي للأم اليوم قدوة الصحفيين يخطب خطر، خلي الأم تكون هي موجودة معنا نهار 5 أوت إذاعتنا وإذاعة الممتازة تكون معنا هي ضيفة الشرف إن شاء الله، ونحضر مع بعضنا نهار 5 أوت على فوق البحر ونعملوا ندوة الصحفية بتاعنا، وغادي تو الناس كل تعرف شتما في مهرجان سيدي منصور، راهي مفاجآت كبرى.
1: وخليني زيد نقول أنا ديما راني نطمع في ليلة تكون زيد لأولاد الجهة، أولاد سيدي منصور أكيد فيهم برشا مواهب وهكا يستنيوا في ليلة خاصة بهم هما باش يظهروا المواهب نتاعهم، هذا ما نتمنيها عن قريب إن شاء الله، إذا ما نعرفوه إن شاء الله في الندوة نهار 5 أوت وتو نعطيكم بقية التفاصيل. شكرا لك سي فرج بن شيدا مدير مهرجان سيدي منصور.
0: رئيس
1: شكرا
0: جمعية مهرجان سيدي منصور.
1: مرحبا بك ونورتنا برشا، شكرا وإلى اللقاء. 4:16 تحية لكم الناس الكل، نورتونا، بعد شوية نعلن على الفاس، مرحبا.

تحية كبيرة لكم الناس الكل، تحية لمفيدة بن عامر، ألف ألف مبروك. هي أول مشاركة شاركت وقالت مصر، وبالفعل تونس القرية هذه اللي اسمها تونس موجودة في مصر وتحمل نفس عاصمتنا التونسية، وفي نفس الوقت هي مهتمة بالفخار. قرية جميلة برشا، ونتمنى الناس الكل كتمشي وتشوفها، اللي يحب السياحة واللي يحب يخرج ويتفرهد بيه. نحب نقدم تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، نحب نقدم تحية سيلوت في غرسلة وكل العائلة، وشلا فرحة أولادك سيلوت في. تحية لمدام مبروكة، أهلا وسهلا بيك ونورتنا. سعاد القلسي، العديد من الأصدقاء اللي شاركوا معنا اليوم، وعلي بن محمد مرحبا بيك، جيريني فيتوي أهلا وسهلا بيك ونورتنا، روضة سليمي مرحبا ونورتنا، رامو إليفيي من السعودية تحية ليك ولزوجك ونورتنا برشا، وتحية لكل الأصدقاء اللي شاركوا معنا هذا اللقاء. صديقة قريبة من قلبي برشا، نحبها برشا، نورهان العقربي اللي جات من فرنسا والأيامات هذو ما تعدي فيهم في تونس. تحية كبيرة ليك لبنوتك لينا، لضياء وولي ولزوجك والعائلة الكل، عائلة الشانمي، تحية ليهم الكل، وإن شاء الله يا ربي ديما دياركم عامرة بالأفراح والعراس. جيت بمناسبة العراس اليوم توقولوا احنا في الفترة هذه في الصيفة، إن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله ديما سعيدة. تحية لكم توصل من هند الأسود لكل مستمعينا ومستمعاتنا، عديت معكم شوية مزيانة. تحية لكيب الموجود معايا، تحية كبيرة لك سمير تقتق على إبداعاتك وعلى النقشات الحلوة اليوم، تحية كبيرة لك يسرى على اجتهادك وجميل خدمتك، وتحية كبيرة أيضا لسالم عيسى على صبرك وعلى حسن استقبالك لكل المستمعين. شكرا وإلى اللقاء، نتلقى بعد غدوة إن شاء الله.

0: المخرج الفاعل.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت مسابقات.

شفير وعبير شقرون. يوم بيوم يوم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الخامسة للأنباء. حمل نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديد رئيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الخسائر الجسيمة التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة خلال فترة موجة الحر الأخيرة، ودعا الحكومة للتدخل لجبر الأضرار. قالت نقابة الصيدليات الخاصة إنها ستضطر إلى تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة أوت القادم إذا لم يحترم الصندوق الوطني للتأمين على المرض الاتفاق المتعلق برزنامة خلاص الديون المتخلدة بذمة الصندوق. شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. في العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، وأكد أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق. نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إيران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس السرية تحت الأرض الواقع قرب مفاعل بوشهر النووي. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في السادسة مع نشرة مفصلة للأخبار. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: ستوديو صيف.

0: الصيف يبدا معكم تو يتواصل حتى للثمانية ونص. تحية كبيرة برشا لكل المستمعين اللي معانا وفي إذاعة صفاقس وفي هذا التوقيت دائما معكم في استوديو صيف، متابعة حينية ومباشرة لمختلف الأنشطة. إن شاء الله نكون معكم في عديد المحطات والاستضافات، شكونوا حاضرين معنا. طبعا اليوم باش نكونوا في قرقنة، ولاد قاسم تجمعنا ونحكيوا شوية على التظاهرة ذي، وأيضا باش نمشيو للوزة مع مهرجان الحوت، إضافة إلى الأجواء الفنية من خلال فنانة إن شاء الله تكون حاضرة بحضنا هوني في الاستوديو وتقدم لنا الإنتاج متاعها جديد. عديد الفقرات إذن مش تكون اليوم حاضرة، إضافة إلى عديد الأنغام، برشة برشة موسيقى اليوم مش تسمعوا، جزء كبير منها هو من اختياراتكم، من رغباتكم اللي تحبوا تسمعوها. مش نفتحوا المجال طبعا لكل مستمعينا الكرام، بين المسرح بين الموسيقى بين الأجواء التنشيطية هذه الكل مش تلقاوها حتى لثمانية ونص متاع الليل. يسرى على مستوى الإخراج المرئي، سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني، كامل الفريق تمنى لكم إن شاء الله عشوية متميزة على موجاتنا. وما تنساوش المسابقة بعد شوية، باش أعطيكم نص المسابقة الخاص بالفنان لطفي بوشناق اللي عنده سهرة كبيرة ومنتظرة لحبه ولجماهيره. إن شاء الله باش أعطيكم نص المسابقة اللي من خلاله مش تفوزوا معنا بجائزة. أقعدوا معنا، نرجع بعد لحظات قليلة للإعلان على نص المسابقة.
1: Chihuahua. Chihuahua.

دونك سيدي باش نلقاو النص نتاع المسابقه نتاعنا موجود على الصفحه الخاصه بإذاعة صفاقس راديو صفاقس على الفيسبوك. طبعا باش تلقاو نص المسابقه وننتظروا الاجابات. الليله اللي باش يدخل حفله لطفي بوشناق مهرجان صفاقس الدولي اكيد باش يعمل جو كبير برشا لعشاقه وللمغرومين به. نقول السؤال هذا لانه ماذا بينا اللي يجاوبوا على الاجابه يكون من احباء لطفي واللي يحب يدخل يتبع لطفي بوشناق حتى انه كيفوز بالجائزه ينجم يستفيد منها. ما عندوش غرام لطفي بوشناق وما يتبعش الفن الاصيل نتاع لطفي بوشناق يشارك معنا وياخذ زوز تذاكر شنو باش يعمل بهم. دونك اذا نحاولوا انه تكون مخصصه لاحباء ومغرمي الفنان لطفي بوشناق. لطفي بوشناق اللي غنى في اكثر من مسلسل الجينيريك نتاع المسلسل يعني غنى الجينيريك وما برشا اعمال تلفزيونيه قدمها لطفي الجينيريك نتاعها. ماك علاش اليوم نبحثوا على اسم مسلسل من المسلسلات هذه نحبوا عنوان المسلسل غنى فيه لطفي بوشناق الجينيريك وما برشا اما فيهم واحد في هذه القائمه. هل هو مسلسل غادة ولا منامة عروسية والا دروب المواجهة؟ غادة منامة عروسية ولا دروب المواجهة؟ خليونا الاجابات على صفحة اذاعة صفاقس فقط. مش نحكيه طبعا على الجوائز عنا زوز تذاكر فقط للفائز مش يفوز معنا واحد مش يكون عنده زوز تذاكر. لطفي بوشناق اللي غنى نور العاشقة اللي غنى انا حبيت وتحبيت اللي غنى هامو بشقرة وسمرة ريتك ما نعرف وين وغنى يا ليلة وينك.

لطفي بوشنيق. طبعا بعد شوية باش نحكيه على قرقنا أيضا تحديدا ولاية قاسم تجمعنا التظاهرة الأولى هذه طبعا اللي تنطلق يوم 31 جويلية. لكن قبل هذا خلنا نعمل جولة على الليلة وين نجم ونسهر وأبرز الأخبار اللي خاصة بمهرجاناتنا الصيفية. أيام قليلة تفصلنا على انطلاقة الدورة 44 لمهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد يوم 2 أوت مش تواصل حتى 11 أوت. عرض الافتتاح مش يكون بإمضاء الفنان غازي العيادي. في البرنامج عنا سهرة مع الفنان رؤوف ماهر والعرض المسرحي نبيل كلاب تونسي ونص. ويختتم المهرجان يوم 11 أوت بعرض الفنان بلينغوس. في بيجا أيضا الدورة 46 تتواصل حتى 5 أوت مازالت متواصلة. والليلة ثم عرض للفنان هشام سلام نجم تابعوه إذن في مهرجان باجي اللي قريب من باجي نجم يحضر ليلة في المهرجان. ومش بعيد أيضا دائما في الشمال الغربي في تستور مهرجان تستور الدولي في الحقيقة اللي عنده قصة بالنسبة لسنان المهرجان ذاية بعد ثم مكان إمكانية كبيرة أنه يتلغى الدورة ذي لأسباب مادية. تتراجع الهيئة المديرة على قرار الإلغاء دورة 60 ذي للمهرجان وتدخل هنا تنظموا وتعول على الإمكانيات الذاتية دون الحصول على منح هذية فقط بالاقتصار على الفترة من 25 حتى 30 جويلية الجاري. تم الاقتصار على 6

أورو فقط تماشيا طبعا مع إمكانية المهرجان، وعولت على شبابيك التذاكر ودعم محبي المهرجان. فالقرار ذا قرار التراجع جاء استجابة لأهالي تستور وليدعموا في المهرجان ولمستنسين تقريبا في تستور وفي ضواحي تستور. يقول لك المهرجان ذا تعودنا به ما يهمناش، يلزم يكون ويزم يتنظم مهما كانت التكاليف حتى بأبسط الإمكانيات والأسماء اللي توجد. ونعطيه فكرة طبعا باعتبار أنه يمثل متنفس وحيد لأهالي تستور في الفترة الصيفية. يوم أمس كان حفل الفنان محمد جبالي اللي أعلن في وقت ما مقاطعته لكل التظاهرات والمهرجانات اللي تنظمها وزارة الثقافة. يوم أمس كان عنده عرض، والاختتام غدا مش يكون مع عرض الزيارة في مهرجان تستور. مهرجان جبالي يوم غد 30 جويلية تنطلق الدورة 18. صارت الافتتاح مش يكون مع الفنان حمودة فلاح، شاب بشير مش يكون موجود أيضا في جبالي، مسرحية بابا نويل لصابر الوسلاتي، الفنان أحمد ربيعي مش يكون حاضر، عرض الزيارة وسهرة الاختتام مش يكون مع عرض ربوخ لحاتم اللجمي. ونختم جولتنا وين تحبوا تمشيوا ليمتى ذي وين تحب تمشيوا الليلة، خاصة الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولية. اللي يسمع فينا وقريب من تبرقة واللي نجم يمشي المهرجان الليلة مش يلقى عرض موسيقي متميز للفنانة شيرين اللجمي. أفونغو نسمع منها شوية في انتظار محبيه يكونوا حاضرين معها في مهرجان

0: الرياضة بصفاقس وناشطة كالعادة على مستوى تنشيط مختلف الفضاءات متاعنا. في كل مرة نلقاو تظاهرة رياضية. اليوم باش نمشيو إلى التظاهرة الأولى لأولاد قاسم تجمعنا من 31 جويلية حتى 1 أوت. خلينا ناخذ سي محمد شليف معنا مباشرة. سي محمد مرحبا بك. مرحبا محمد شليف، رئيس مصلحة تطوير الرياضة بمندوبية الشباب والرياضة بصفاقس. مش حطنا في الإطار طبعا متاع التظاهر هذه مش تنتظم في أولاد قسم. تفضل سي محمد.
1: في إطار الاحتفال بمهرجان الشباب اللي بدأ من 19 جوان أو 20 جوان إلى حد الآن، وفي إطار معاه التشاركية بين مصلحة تطوير الرياضة ومصلحة الشباب، هذه الدورة الأولى لأولاد قاسم تجمعنا. هي دورة باش تكون يوم 31 جويلية 1 أوت
0: بعد غدوة، يعني
1: بعد غدوة إن شاء الله ونهار السبت. هي تظاهرة أولى من نوعها، مش تكون عبارة عن تجمع تاع جميع الألعاب اللي تهتم بالكرات الشاطئية. باش نلقاو فيها تنس بالون، باش نلقاو فيها البيتش فوتبول باش لأول مرة، باش نلقاو فيها البيتش فولي بول، باش نلقاو فيها السبيد بول، باش نلقاو فيها برشا مفاجآت تاع الرياضات الشاطئية. اليوم باش تكون بور اون بريمير، هي التجربه نحاول ان شاء الله نكونوا معناها ناجحين فيها، هي الالعاب المائيه والالعاب دون حدود على شط اولاد قاسم.
0: كيما الكاياك مثلا؟
1: فما الكاياك، فما البيدالو، فما ليبادال، فما امكانيه كبيره الجمعيه الرياضيه تاع النادي البحري بقرقنه او صفاقس باش يكونوا بالكايت سيرف، معناها احتفاليه كبيره ان شاء الله باش تكون داخل البحر وعلى الشط الان نفسه. الغايه منها هي تجميع الشباب معناها من المناطق الداخليه. انت كما تعرف وقارف الناس الكل تحكي مثلا على سديال بنخل، تحكي على الزون توريستيك معناها الرمله، المناطق الاخرى قاعده الانشطه فيها شبه معدومه. ولهذا كان التوجه نتاعنا في مندوبيه الشباب والرياضه بان باش نمسوا المناطق الداخليه في جميع سطور الولايه صفاقس
0: بإذن الله. واضح واضح، اذا هكا نعدلوا بين الشواطئ نتاعنا، وخاصه المساحه المائيه كي نحكيوا على الشواطئ نتاع قرقنه تساعد شويه، تساعد على ممارسه الالعاب هذه، الالعاب الشاطئيه كما الكاياك كما البيدالو. طبعا هذوما ينجموا ينجحوا اكثر في جزيرة في الجزيره، في جزيره قرقنه. سي محمد
1: شوف كل منطقه وخصوصياتها، كما تشوف انت الساحل نتاع اللوزه حتى القرقنه اللي معروفين بالبحر القصير نتاعهم، انهم ينجموا معناها يكونوا الاولاني باش نشجعوا على الرياضات البحريه اللي تكاد تكون منعدمه، خاصه في الشواطئ هذينا. المفروض الشواطئ هذينا هما يكونوا معناها كما نقولوا احنا المحرك الاساسي للانشطه الرياضيه الشاطئيه. واحنا التظاهر هذه هي عاملينها كما نقولوا احنا الدوزونا فيها الفرق الاثنين نتاع الانشطه البحريه الرياضات البحريه اللي كانوا موجودين في صفاقس وفي حاره صوبات باش يكونوا من اول الناشطين في التظاهر هذه يوم السبت. كما نقولوا احنا خلينا ننهضوا ونرجع لصفاقس نتاع الزمن الجميل، معناها ولايه صفاقس الزمن الجميل.
0: برافو،
1: معناها متعه وامتاع ان شاء الله على الشطوط نتاعنا، وان شاء الله نرجع للاستولاد والجولات نتاع الرياضات البحريه اكثر.
0: احنا نقولوا برافو للمندوبيه لانه ايضا بالشراكه مع مركز الاستياف والتخييم بقرقنه، الوحده الاولى لتنشيط الحياه في صفاقس، ودار شباب المتنقله واحد، ايضا ذوم الكل مشاركين في تنظيم هذه التظاهره. وما زالت على ما يبدو سي محمد توا تقريبا انا كنت معك في الكازينو في اجواء كره اليد الشاطئيه، دار شباب مندوبيه الشباب والرياضه مركزه برشا الصفه ذي على تنظيم هذه التظاهرات في مختلف المناطق.
1: والله احلى شوط اذا تمشي للمكتب نتاعنا هو اسمه مكتب تطوير الرياضه، مصلحه تطوير الرياضه.
0: اي
1: بعد نحاولوا باش نطوروا من انفسنا من الانشطه نتاعنا. معناها العام اللي فات بدينا بالدوره الاولى والثانيه للكازينو في كره اليد الشاطئيه وكره الطائره الشاطئيه، بس حبينا كيما نقولوا احنا نحلوا اللعب في المجالات الاخرى. مزيد المفاجات معناها كثيره وكبيره، والمفاجات هذه معناها احنا اول حاجه نحييوا جمعيه ادرينا اللي هي جمعيه فاتينه اللي احنا دخلنا في كيما نقولوا احنا في نهارين، معناها خذينا من عندهم نهارين باش يكون التنشيط موجود في
0: ايام ايام الدرينا ذي في هذا الاطار.
1: ايام جمعيه الدرينا بولاد قاسم. وهو ذات مفاجات على جمعيه الشطوط الاخرى، معناها وباذن الله في وليد كل جمعه جمعتين تسمع الدين ان شاء الله.
0: المفاجات مازالت متواصله، احنا على ذمتك سي محمد طبعا في كل مره نحاولوا انه نغطيوا النشاط نتاع مندوبيه الشباب والرياضه بصفاقس سواء بالحضور مباشره او عبر الهاتف. سي محمد برافو وان شاء الله بالتوفيق، وهذه دعوه مره اخرى للمصطفين في قرقنه انهم يتحولوا الى اولاد قاسم ابتلاء يوم 31 جويليه 1 اوت حتى يتابعوا هذه الدوره وهذه الاجواء التنشيطيه. شكرا لك سي محمد،
1: يعطيك الصحه. اخرى اسمه لاعبين محيط قرقنا مش يكونوا غدوة بعد غدوة موجودين قدما انت محيط قرقنا الى كفة المصطفين في جزيرة قرقنا وفي الساقس باهي برشا رانا الرياضة هذه خاصة الكاياك والبادل البادل المائية البادل
0: اي
1: هذا باش يكون للصغيرات مجانا
0: تخيب مجانا
1: هذه عاملينها للانسان فما كما تعرف خويا وليد مش الناس الكل تقدر باش تعمل كاياك
0: هذه فرصة
1: تعمل بادل باش الكل تعمل بيدالو راهو مجانا الصغار الكل مدعوين ان شاء الله لتأثير هذه الامسية راهو فما مفاجأة كبيرة وخاصة اول مرة في صفاقس العاب بدون حدود معناها مائية معناها كونوا في الموعد ماكمش مش تندموا اللي مش يخسر برش مش يربح برش
0: واضح واضح ان شاء الله الطقس يكون واتي لانه البارح واليوم قالوا يعني ثم ريحة قوية يعني ان شاء الله نقول الطقس مزيان برشا حتى نشاهد هي لفيش توي قدامي حتى الامواج تساعد برشا على انه نمارسوا الكاياك يعني لفيش حلوة برشا سي محمد على كل حال ثم الفولي ثم كرة القدم ثم نشوفوا في الوليدات على على البحر قاعدين يلعبوا يعني هذه فرصة ان شاء الله تتفلتش بالنسبة للشباب الكل انه يحضر
1: هذه اللي مش تكون لولا صديقي مش نخدموها في الان بريمير وان شاء الله باذن الله معنا ربي يوفقنا الناس الكل
0: ان شاء الله بالتوفيق شكرا لك سي محمد يعطيك الصحه شكرا لك شكرا الى اللقاء نقعد في اجواء قرقنا ونمشي ونعملوا دوره طبعا استراحه نغميه ونرجع نكملوا معكم مشوارنا ديما في اجواءنا في الصيف

32 دقيقة بعد خمسة نعود ونذكروا طبعا بالمسابقة متاعنا اليوم اللي تم سهرية الفنان لطفي بوشناق مهرجان صفاقس الدولي. طبعا عرض الفنان لطفي ليلة انطلاقا من العاشرة ليلة في المسرح الصيفي بسيدي منصور عن زوز تذاكر شكون باش يفوز بيهم طبعا لجمهور لطفي بوشناق اللي يلتحق بينا إن شاء الله بعد شوية. الفائز طبعا باش ياخو زوز تذاكر نتاعو. الفائز هو اللي مش يجاوب على السؤال الخاص بالمسلسل التونسي اللي قدم فيه لطفي بوشناق جينيريك البداية عن برشا مسلسلات رو قدم فيهم جينيريك البداية. احنا عطيناكم ثلاث اختيارات: غادة، منامة عروسية، ولا دروب المواجهة. غادة، منامة عروسية، ولا دروب المواجهة. ان شاء الله بعد شوية نكونوا نذكركم طبعا بالمستمعين اللي قاعدين معانا، عدد كبير منهم قاعد يبعث لنا في رسائل خاصة بالإجابة هذه ونذكروا بهم بعد قليل، ونرجع لكم مع ضيوفنا اللي مش كنوا حاضرين سواء في المجال الفني ولا في المجال الرياضي من هنا حتى

0: 5:38 دقيقة نرجع لكم من جديد من أجواء قرقنا محش نبعدوا على شتوت. وديجا ضيفنا منذ قليل محمد شليف قال شواطئ اللوزة كعلاش احنا باش نمشيو إلى مدينة اللوزة اللي قاعدة تحضر في روحها لاحتضان الدورة الثانية من مهرجان الحوت بداية من غدوة الخميس، تظاهرة ثقافية وسياحية في نفس الوقت. على كل حال باش ناخذوا فكرة على جديد جديد حول هذا الدورة هذه بتاع المهرجان، لأنه كان معانا قبل سيرياضة ومش ناخذوا آخر التطورات. سيرياضة اللوزي رئيس جمعية التقدم باللوزة، مرحبا بك.
1: عاشك وليد، الله يبارك.
0: أهلا وسهلا. إذن غدوة تنطلق دورة ثانية، يعني مازال صغير المهرجان بعد دورة أولى. في البداية كيفاش تقيمها الدورة الأولى، كانت ناجحة ولا لا سيرياضة؟
1: بالنسبة للدورة الأولى كانت ناجحة وناجحة جدا بتعابير المناطق المجاورة. الناس كل كانت فرحانة، المواطنين كل كانوا فرحانين بالدورة الأولى، والحمد لله إن شاء الله تم انطباعات طيبة إش خلاها مسناها، معناها عندهم حوافز كبيرة وحبوا معناها شاركوا مشاركة كبيرة حتى في التحضيرات. الناس اللوزة شكرا لهم على التطوع وروح المؤازرة.
0: دونك متساكني اللوزة فرحانين طبعا بالمهرجان ذايا وقاعدين يدعموا فيه، هما حتى بديهم قاعدين يعاونوا حتى أنه يكبر بشوي بشوي المهرجان ذايا، وقد ما يكبر وقد ما تمر السنوات قد ما يكون عنده إشعاع أكثر على مستوى الجمهورية. هذا التوجه بتاعكم سرياضة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله نذكر اللوزة تسعوا ديما إلى أنكم تثمنوا الموروث البحري، لأنه ترتكز على هذا الموروث وتعرفوا بالخصوصيات تاع المنطقة.
1: أكيد جدا، احنا ديجا سميناه مهرجان الحوت باعتبار اللي نوعية الأسماك الموجودة في المناطق متاعنا والمناطق المجاورة نوعية متميزة ومتميزة جدا من ناحية المطعم كما نقولوا احنا، معناها حاجة متميزة بعيدة زاد على المناطق اللي تنجم تكون فيها التلوث، والحمد لله هذاك علاش اخترنا مهرجان الحوت.
0: اي عندكم خصوصية ولا لا كي نحكيوا على الحوت والمطعم نتاعو في اللوزة؟
1: اكيد جدا، بالنسبة لمهرجان الحوت مش تكون الاسماك موجودة، المأكولات البحرية موجودة ان شاء الله. بالنسبة للممكن بادرة الطيبة هي منتزهات اللوزة اللي موجودة على شاطئ بحر اللوزة على الشواطئ، طوعت حتى هي باش تساهم في المهرجان انها تعطي للمصطفين وللضيوف القادمين للمهرجان طيلة ايام الاربع ايام للمهرجان يكون طبق الاسماك والمأكولات البحرية بعشرة دينارات، تخفيض مهم وشجع حتى عملوها نفس البادرة، وكان تشجعت المصطفين من كل الجهات وكان القبول حسن وحسن جدا.
0: يعني اللي يسمع فيك توا ويحب يحضر المهرجان عنده العشاء في اللوزة في المنتزهات اللي موجودة غاديك على عين المكان، مش تعاون مش تعمل طبق حوت بعشر دينارات اللي هو السمو ينجم يكون أكثر من هكا ولا؟
1: أكيد جدا. عادة الأطباق تكون من 15 إلى 20 دينار،
0: تخفيضات عاملين تخفيضات على الحوت لأنه في مهرجان الحوت.
1: اليوم الأخير يوم الختام إن شاء الله ناويين نعملوا ورشة متكاملة على شاطئ البحر في يوم الختامي، يكون فيها المشوى الحوت على شاطئ البحر،
0: توزيع الحوت مجانا ولا سريع
1: متطوعين المتطوعين اللي مجيبوا مأكولات معناها مأكولات بحرية إن شاء الله.
0: يا باهي باهي، أنا قلت مجانا. مجانا صعب شوية،
1: مجانا
0: في اليوم الاختتام يا ذي
1: البحث في الاختتام سيكون مجانا للحاضرين بإذن الله.
0: كي نقولوا اللوزة نقولوا يعني في المنتزهات غاديك على شاطئ البحر
1: إن شاء الله،
0: مش بعيد غاديك اللي نجم يمشي اللوزة طبعا مش بعيد
1: على شاطئ البحر. بالنسبة لنا احنا اليوم الافتتاح مش يكون بطبيعة على شاطئ البحر، واليوم الاختتامي مش يكون على شاطئ البحر من المساء حتى
0: ساعة متأخرة من الليل. دونك ثم عروض فنية، ثم أنشطة رياضية ترفية، تعطينا فكرة شوية على العروض اللي تكون موجودة سيرياض.
1: بالنسبة للعروض الفنية في اليوم الثاني واليوم الثالث يعني 31 جويلية و1 أوت في الليلة الأولى سيكون قلي القصد إن شاء الله،
0: أي
1: وفي الليلة الثانية الشاب بشير. بالنسبة لبقية العروض يوم الافتتاح إن شاء الله احنا سميناها الكرنفال أو الخرجة، مش تكون عندها ارتباط بالتراث تراث اللوزة، معناها مش تكون متنوعة ساعة كل الجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني مش تكون موجودة، الفولكلور إن شاء الله الطبال والذكرة أيضا الحضرة موجودة في المقدمة، المجورات إن شاء الله. وايضا نشكروا فرسان ديفيش وفرسان بوتريا اللي هما زاد متطوعين انهم يشاركوا معنا في الخرجه هذه ان شاء الله.
0: واضح واضح. احنا في الدوره الاولى حكينا على السباق نتاع سفن ولا لا سرياضه
1: مش يكون ان شاء الله باذن الله يوم الاختتام. ايضا امسيه طيبه وطيبه جدا مع الفروسيه والشعر الشعبي هاي. اللي تبدا ان شاء الله حوالي الساعه 6 نتاع العشيه. احنا نبدو من الاربع نتاع العشيه ورشات الماكولات البحريه والمشوى على الشط، وايضا في نفس الوقت ننتظر قدوم السفن المشاركه في المسابقه، ومن بعد نعمل شويه تكريم بالنسبه للناس اللي بادرت والناس اللي ساهمت والناس اللي عاونت والناس اللي تجاوبت ان شاء الله.
0: تكرموهم في اليوم الختامي
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله المهرجان برا وبحرا يعني سفن وفروسيه يعني ما شاء الله ان شاء الله ديما ناجحين يا خويا، والمهرجان عدد هام من الزوار مش يكونوا حاضرين طبعا في هذا الاطار، ان شاء الله يكونوا من الحضور طبعا ونعملوا نقل لهذا المهرجان.
1: مرحبا بالجميع.
0: شكرا.
1: ايادينا مفتوحه لكل قادم الينا ان شاء الله.
0: شكرا رياض اللوزي، تحياتنا لك رئيس الجمعيه، يعطيك صح. شكرا لك.

50 دقيقة بعد خمسة أنور سميريا وهزنا لجوية متميزة كلمات ولحنا وأداء. رجعنا إلى الزمن الجميل الأغنية لأغنية الجهة طبعا سمعناها وحطنا أيضا في المود متاع البحر ومتاع المود متاع الحوت المود متاع اللوزة اللي كنا نحكيه على المهرجان امتاحة. حبيت نوجه تحية طبعا إلى مستمعينا اللي قاعدين معنا في صفحة إذاعة صفاقس راديو صفاقس الكل قاعدين يعطيونا في الإجابات الخاصة بنص المسابقة متاعنا لليوم. شكرا سعاد القلسي تحياتنا لك سعاد على الكلمات الجميلة منو شكرا لك. سماح سموحة ياسمين عبيد تقول الإجابة غادة أيضا راضي عطية تقول الإجابة غادة هند عبيد مساء الخير وتحية لك وتوجه تحية طبعا لكل ضيوفنا الموجودين في الاستوديو. هادية بوعصيدة شكرا هادية على الورود الجميلة. فتوي فيصل شكرا لك يعطيك صحة المحبة راهي متبادلة بيناتنا الناس الكل وعائلة واحدة نحصر واحنا مع بعضنا. سماح شكرا لك فاطمة هادية فايزة شكرا ياسمين الكل هذوما تحياتنا نوجهها طبعا لهم اللي قاعدين معنا في الاستماع وقاعدين يشاركوا على ما يبدو كلهم من عشاق الفنان لطفي بوشناق اللي ان شاء الله بعد شوي نعطيه الإجابة الصحيحة الخاصة بسؤالنا اليوم. قلنا المسلسل اللي شارك لطفي بوشناق في انه حتى الموسيقى نتاعه وصوته على المسلسل طبعا نتاعنا. شنو هو المسلسل طبعا شوي نكتشفوا الإجابة الصحيحة لانه غنى في جينيريك اكثر من مسلسل تونسي. يقعدوا معنا دقائق قليلة ونعنوا على الفائز بزوز تذاكر لحضور حفل الفنان لطفي بوشناق.

55 دقيقة بعد الخمسة وصلنا إلى التوقيت مش نعلم فيه طبعا على الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي مسلسل غادة، المسلسل التونسي اللي يقدم فيه لطفي بوشنيق جينيريك البداية. ما هوش منام تاع روسية وما هوش دروب المواجهة، لأنه هذوما زوج الساعة منام تاع روسية ودروب المواجهة لو كنت تسمعوه مش تلقاوه، فقط مقدمة موسيقية بدون صوت، حبيت نسهل أكثر أنا. دونك غادة هو اللي غنى فيه الفنان لطفي بوشنيق في الجينيريك بتاعه. برشا برشا في الحقيقة إجابات صحيحة، شكرا ليك ياسمين عبيد. قالت غادة أيضا، سحر عبيد قالت غادة، راضي عطية قالت غادة أيضا، سماح سموحة هكا تقول غادة. عملية القرعة عطتنا اسم المستمعة الوفية في الحقيقة، هي معنا ديما في الاستماع راضي عطية اللي أعطت أكثر من تدخل معنا اليوم في الفيسبوك طبعا في الصفحة الخاصة بإذاعة صفاقس. مساء الخير، شكرا لك يا راضية. تفوز بزوز تذاكر لدخول السهرة، سهرة لطفي بوشنيق الليلة انطلاقا من 10 ليلا في المسرح الصيفي سيدي منصور. نذكركم أيضا بالموعد حفل الشامي يوم 3 أوت، تنجموا تحضروا زيادة بعد ما سمعنا عبد الحليم، سمعنا لطفي بوشنيق. الأذواق تختلف، برشا جمهور عنده الفنان الشامي. التذاكر تلقاها موجودة في مختلف نقاط البيع المعتادة. شامي يوم 3 أوت، ونسمعوا منه شوية طبعا في انتظار حفله اللي ينتظروه برشا شباب.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. بلدية العين تطلق قريبا منصة فضاء المواطن لتسهيل وتقريب خدماتها من المتسكنين. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو الحكومة إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والماء خلال موجة الحر الأخيرة. وزير الاقتصاد يؤكد للنواب أن التداين وسيلة لتمويل الأولويات الوطنية. في العالم، هجوم بالمسيرات على ناقلتي غاز أمريكيتين بميناء دمياط في مصر، وترامب يهدد من جديد بسحق إيران، والمملكة السعودية تقصف قواعد للحشد الشعبي في العراق. تواصل بلدية العين الواقعة بمعتمدية صفاقس الجنوبية تميزها، فبعد تتويجها بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف بلدية لسنة 2025 تم اختيارها للاستفادة من مشروع تدعيم الخدمات الناجعة الموجهة نحو المواطن المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. في هذا الإطار استقبلت البلدية وفدا يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والوكالة الألمانية للاطلاع على مدى نجاح البلدية في تنفيذه، وثمن الوفد المجهودات المبذولة في هذا المجال، كما تم عرض جملة من المشاريع والمنصات الرقمية التي طورتها البلدية. وعبر أعضاء الوفد عن الاستعداد لتقديم الدعم والإحاطة اللازمين لمواصلة تطوير خدمات البلدية. في هذا السياق تمت المصادقة على إطلاق منصة فضاء المواطن الخاصة ببلدية العين، والتي تعمل مصالحها على تفعيلها في أقرب الأجل لتقريب الخدمات أكثر من المواطنين. وأكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكري بالمناسبة على ضرورة مواصلة تطوير خدمات البلدية والعمل على إنجاحها، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. إلى متابعة نشرتنا، وفي تداعيات موجة الحر الأخيرة على البلاد، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه. وحذر نائب رئيس الاتحاد صالح هديدر من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
2: بالنسبة للمكتب التنفيذي الموسع المنعقد بالأمس، هو نتيجة المشاكل الموجودة من ارتفاع القياسي لدرجة الحرارة خلال الأيام الأخيرة، ومرافقتها كذلك بانقطاعات متكررة وساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، اللي تثبت في 3 كميات هامة من الخضر والغلال والأسماك والدواجن، أرقام بالأمانة كبيرة. لكن ما نجمناش أنه نحصيه الأرقام، خطر برشة فلاحة وبرشة بحارة اللي معناها دخلوا وتشكروا، تحميل المسؤولية الكاملة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ودعينا الحكومة للتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الأضرار اللاحقة بالمتضررين.
1: في موضوع آخر، رحبت جمعية أطفال تونس لذوي الاحتياجات الخصوصية وتوحد بالأمر الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال. ويتضمن 9 فصول ويضم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. وعبرت رئيسة الجمعية سونيا كراي عن أملها في أن يشمل هذا الأمر تحولا في اتجاه إدماج هذه الفئة في رياض الأطفال.
3: احنا تقبلناه بكل فرحة، انتظارات باشا نتأملوا فيها قبل
0: هي لما حالة جيت متأخرة شوية كنا نطالب وثم برشا ظل مقبل وما دخلوش في الحاجة هذه جديدة اللي هي حاجة مش تفرح الأهالي ومش تفرح كل الأسر اللي عندها طيف توحد، ونأملوا أنه بالحق طيف التوحد يمر بلجنة تفهم الحالة النفسية من أول دخول له هو في الامتحان، يعني اللي مش يكون قدام اللجنة، يعني نحاول أنه احنا يتمتعوا تقديش من فحص معناتها مرة اثنين ثلاثة، خطر حالته في أول مرة طفل متوحد معروف أنه ما يقبلش من الأول الأشخاص ما يعرفهمش، وتكون حالته مش قابلة يمكن الحصة الثانية ولا الثالثة تكون مدمج.
1: في قصر باردو شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون متعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والهدف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. المجلس صادق في وقت سابق اليوم على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لدى حضوره الجلسة الحرص التام على ضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الرهينة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي، وتفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها نواب مجلس الشعب إثر إعلانه أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام، اعتبر الوزير أن نسبة التدين ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعا إضافيا. نظم ديوان التونسيين بالخارج اليوم الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها في مختلف أقاليم البلاد. وشدد رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أصلاً برجب على ضرورة عدم التعامل مع تحويلات التونسيين بالخارج كتمويلات تذهب نحو ما وصفه برأس المال الميت، ودعا برجب إلى توجيه هذه التحويلات نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة.
3: كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 8.8 مليار دينار، دو رقم مهم ياسر خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج فوين ماشية؟ ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية غير أنهم يحطوهم لبرا. لازمنا نقعد مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، باش كيحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في إيطاليا في فرنسا في تركيا، وإنما يحطهم في تونس ويعرف أنه بعد سنة شنو المرابح اللي حققهم. استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة للبلاد التونسية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة.
1: في أنبائنا العربية والعالمية تلوح بوادر تصعيد عسكري كبير في أفق الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع مؤشر جدي على إمكانية اتساعه بعد أعلان شركة أمبري للأمن البحري عن هجوم بالمسيرات استهدف ناقلة غاز أمريكية ومنشأة أمريكية عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط بمصر. توسيع دائرة الصراع إلى مصر جاء عقب استهدافات متبادلة بين طهران والولايات المتحدة وشملت الحليف الرئيسي لطهران في العراق، حيث شنت القوات الأمريكية والقوات السعودية ضربات على عدة قواعد لقوات الحشد الشعبي، وأدت إلى مقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة 30 آخرين ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من العراق واستهدفت منشآت نفطية في المملكة السعودية. يتزامن دخول المملكة المعلن على خط الصراع مع تهديد الرئيس الأمريكي بضرب إيران بقوة وسحقها بالكامل بعد سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات على القواعد الأمريكية في الأردن، والتي تحولت إلى الهدف الرئيسي للهجمات الإيرانية. وفي مؤشر إضافي على اتجاه الأوضاع في المنطقة إلى موجة تصعيد جديدة، ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية اليوم أن لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن أمس فتح الباب أمام خيار الهجوم العسكري الواسع على إيران، معززا معطيات حول قيام إيران بتخصيب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس السرية تحت الأرض. ويدفع رفض إيران للمقترح العماني المدعوم من دول الخليج والقاضي بالسيطرة الإقليمية المشتركة على مضيق هرمز باتجاه خيار المواجهة الشاملة، حيث يمثل منع إيران من السيطرة الكاملة على المضيق والقضاء على برنامجها النووي والصاروخي المحرك الأساسي للصراع. وخارج دائرة الصراع الأمريكية الإيراني، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين بحي الرمال غربية مدينة غزة. إلى التذكير مجددا بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، بلدية العين تطلق قريبا منصة فضاء المواطن لتسهيل وتقريب خدماتها من المتساكنين. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو الحكومة إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والماء خلال موجة الحر الأخيرة. وزير الاقتصاد يؤكد للنواب أن التدين وسيلة لتمويل الأولويات الوطنية. وفي العالم، هجوم بالمسيرات على ناقلتي غاز أمريكيتين بميناء دمياط في مصر، وترامب يهدد من جديد بسحق إيران، والسعودية تقصف قواعد للحشد الشعبي في العراق.

مساء الخير. ثالث مواعيدنا الرياضية كما تعرفوا الحدث اليوم هو سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027. نعطيكم القمم الكلاسيكية في الجولة الأولى: الملعب التونسي نادي صفاقسي والترجي التونسي مع النجم الساحلي. في الجولة الثالثة الملعب التونسي مع النادي الافريقي الدربي الصغير. الجولة الخامسة أول دربي في تاريخ الزوز فرق البي اس اس اللي هي تقدم سقط الدير باش تستضيف النادي صفاقسي في ملعب الطاي مهيري بصفاقس. الجولة السادسة النادي صفاقسي يستضيف الترجي. الجولة السابعة يتحول النادي صفاقسي لسوسة لمواجهة النجم الساحلي. الجولة الثامنة ديربي العاصمة النادي الافريقي الترجي التونسي. الجولة التاسعة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. الجولة العاشرة الملعب التونسي الترجي التونسي. الجولة 11 النجم الساحلي مع الملعب التونسي. والجولة 14 النادي الافريقي يستضيف النادي الصفاقسي. في برنامج الجولة الأولى الجولة الافتتاحية لبطولة الموسم الجديد الملعب التونسي نادي صفاقسي تقدم سقط الدير شبيبة العمران أمام حمام سوسة الاتحاد المنصري. ترجي التونسي النجم الساحلي نجم تلو النادي الافريقي. اتحاد بنقردان مع نادي حمام الأنف. النادي المنزرتي مع مستقبل المرسى. وترجي الجرجيسي يستقبل الأنبي البيش. بالنسبة لمباراة النادي صفاقسي في مرحلة الذهاب الجولة الأولى يتحول الباردو باش يلعب مع الملعب التونسي. الجولة الثانية يستضيف الترجي الجرجيسي. الجولة الثالثة يتحول البنقردان لمواجهة الاتحاد. الجولة الرابعة يستقبل النادي البنزرتي. ديربي صفاقس في الجولة الخامسة تقدم سقط الدير يستقبل النادي صفاقسي. الجولة السادسة النادي صفاقسي يستضيف الترجي التونسي. الجولة السابعة النجم الساحلي النادي صفاقسي. الجولة الثامنة النادي صفاقسي يستقبل شبيبة العمران. الجولة التاسعة مستقبل مرسى يستضيف النادي صفاقسي. الجولة العاشرة النادي صفاقسي يتحول الحمام الأنف لمغلقات نادي المكان. الجولة 11 الأولمبي الباجي يستضيف النادي صفاقسي. الجولة 12 سي اس اس يتحول المتلوي لمواجهة النجم. الجولة 13 النادي صفاقسي يستضيف الاتحاد المنصري. ثم يتحول في الجولة 14 للعاصمة بملاقات النادي الافريقي. والجولة 15 والأخيرة مرحلة الذهاب باش يستقبل فيها أمل حمام سوسة. بالنسبة لتقدم سقيط الدائر يستقبل في مرحلة الذهاب ضيوفه في ملعب الطيب مهيري في صفاقس في 7 جولات. الجولة الأولى باش يستقبل شبيبة العمران. الجولة الثالثة يستضيف نادي حمام الأنف. الجولة الخامسة النادي صفاقسي. الجولة السابعة النادي الافريقي. الجولة التاسعة يستضيف الملعب التونسي. الجولة 11 الاتحاد المنصري. الجولة 14 الترجي التونسي. في خصوص سوبر كوب الموسم الماضي 2025-2026 الموعد بتاعه إما 36 ولا لحد 31 جانفي 2027 الترجي التونسي مع النادي الإفريقي. في حين السوبر المؤجل منذ سنوات واللي يرجع لموسم 2021-2022 بين الترجي التونسي والنادي صفاقسي مبدئيا فما تشاور حول برمجته نهار لحد 16 أوت. نبقى في حفل سحب رزنامة بطولة القسم الوطني ألف وبطولة الرابطة المحترفة الأولى. طبعا الحوار كان جرى مع المسؤولين في الجامعة والحضور متاع الممثلين الأندية. ثم واحد من الحاضرين ممثل لأحد النوادي كان تحدث مع معز المستيري الناطق الرسمي لجامعة التونسية لكرة القدم. قال له في اجتماع عمناول في آخر الموسم كنا طلبنا أنه يقع تأجيل انطلاق البطولة باعتبار الحرارة. وقالوا نعرفوا أنه خاصة بالنسبة لسنا فما درجات قياسية من الحرارة، علاش ما تأجلوش انطلاق البطولة؟ نسمعوش.

0: المستيري في هذه الندوة. طبعا نعرف الندوة هذه حضروها الرؤساء وممثلين على الأندية التونسية في انتظار طبعا أنه ينطلق الموسم هذا في ظروف طيبة. لكن سيد معز المستيري اعتذر وقال أنه مش ممكن لأنه درجة الحرارة صحيح مرتفعة، ولكن نعرف أنه عندنا المنتخب التونسي باش يشارك في التصفيات كأس أمم إفريقيا، وكذلك فما أندية تونسية باش يشارك في مسابقات الأندية على مستوى القارة، وهذاك علاش ربما معناها يلزم يكونوا عندهم في ساقيهم مباريات حتى ينجموا يواجهوا المنافسين نتاعهم في ظروف طيبة. ونسمعوا معز المستيري شقال.
1: احنا كي عرضنا تو الرزنامة العامة قلنا انه انطلاق البطولة باش يكون بصفة معتدلة، لانه الموسم الفارط نعرفوا انه عشنا ضغط كبير على مستوى الرزنامة العامة. كان من المفروض علينا انه الموسم الفارط يكون فما سيكل نتاع مقابل لكل أربع أيامات ولا كل خمس أيامات. في الموسم الحالي هذا الجديد دونك فما مباراة واحدة كل نهاية أسبوع. نشوف الرزنامة العامة نعرف انه فما استحقاقات نتاع المنتخب الوطني، دونك الاداره الفنيه ترى انه من الضروري انه اللاعبين الكل يكونوا كومبيتيتيف، دونك ما نجموش ما نلعبوش جولات قبل استحقاقات نتاع المنتخب الوطني من ناحيه، ثم عندنا فرق تونسيه اخرى زاده تشارك في المسابقات الافريقيه، يعني من المستحسن فنيا انه تكون عند اللاعبين في ساقيهم برشا مباريات.
0: إذن نوصلوا لأخبار الأندية وتحذيراتهم طبعا من خلال المباريات الودية. لكن قبل هذا ثم أخبار في النادي الصفاقسي، كما كنا أعلنا في السابق أنه فما ربما مشروع فك الارتباط مع اللاعب السوداني عمار تيفور بالتراضي. اليوم تأكد الأخبار ورسميا إذن نادي الصفاقسي يفك الارتباط التعاقدي مع السوداني عمار تيفور بالتراضي، وهكا يخلي بقعة لأجنبي آخر. نعرفه طارق سالم المدير الرياضي يقوم بمساعي كبيرة باش يقوم بانتدابات. على كل احنا عندنا أخبار يخص لاعب غيني يبدو أنه وصول لتونس، وثم يقولوا أنه النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي مهتمين باللعب هذا في انتظار طبعا التوضيح وتأكيد الخبر هذا. نصلوا للتحذير للموسم الجديد بالنسبة للأندية اللي دخلت في المرحلة الثانية من هذه الاستعدادات من خلال المباريات الودية. بالنسبة للغدوة في نزل الإقامة بسوسة، النادي الصفاقسي في الخمسة باش يلعب مباراة ودية مع الاتحاد الرياضي القرطاجني في مركب عين الدراهم. غدوة في الأربعة شبيبة العمران مع النادي البنزرتي، نهار الجمعة في شط مريم في سوسة الستة أمام حمام سوسة الترجي الجرجيسي، في مركب حسام بالخوجة في العاصمة في الستة الترجي التونسي مع الاتحاد القرطاجني، الملعب في ملعب مركب عين الدراهم في الستة نهار الجمعة النادي الافريقي النجم الخميري. بالنسبه لليوم حاليا مباراه انطلقت من شويه في مركب طبرقة، تقدم ساق تدار يواجه فيها اولمبيك اكبو الجزائري، طبعا مباراه وديه. ديما مع المباريات الودية، الأربعة جاي 5 أوت في مركبة برقة، في الستة نادي الصفاقسي مع شباب بلوزداد الجزائري، جمعة 7 أوت في برقة، في الستة الملعب التونسي أولمبيك أكبو الجزائري، في الستة نهار لحد 9 أوت في برقة الملعب التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري. وما زالت برمجة المباريات الودية متواصلة، على كل احنا في متابعة لكل هذه المقابلات باش نعنوا على البرمجة متاحة وكذلك النتائج متاحة. حبيت نختم بكرة السلة لمنتخبنا الوطني، ذكروا البارح دخل في تربص أول في العاصمة، يتواصل حتى النهار الاثنين الجاي في إطار الأعداد للنافذة الرابعة من تصفيات المونديال. النافذة الرابعة باش تحتضن مقابلتها قاعة رادس الأولمبية في العاصمة تونس أو في ضواحي العاصمة من 27-30 أوت، ونذكروا منتخبنا في المحطة هذه باش يواجه منتخبات الرأس الأخضر الكامرون وجنوب السودان. شكرا جزيلا لك سمير طقطق، كنت معي في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، تحياتي أنا موجة عطية الله، وليد الشاهد يوصل معكم استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. Studios.

مرحبا بكم من جديد، متواصلين معكم دائما في استوديو صيف. الوقفة منذ قليل طبعا كانت مع نشرة السادسة، ثم كان الموعد مع نشرة أخبار الرياضة، تحيل زميلة موجة اعتطالة. طبعا شفتوا واخذيتوا كل التفاصيل حول الرزنامة. اليوم كان الموعد مع الحدث، طبعا ننتظروه الكورجية الكل أنه نكتشفوا رزنامة الموسم القادم ولقاءات السوبر. هذا الكل طبعا يخلينا متشوقين لتلقى موسم إن شاء الله تكون متميزة، إن شاء الله تكون مختلفة على بقية المواسم اللي شفنا فيها برشا احتجاجات وبرشا عرك وبرشا مشاكل. إن شاء الله نشوفه موسم ينسينا في خيباتنا الماضية اللي كان آخرها خيبة المونديال والمشاركات القارية، وموسم يعطينا بالحق ملعبية ينسيونا في هذه الخيبات ونبنيه من خلاله. والموسم هذا ملعبية يعطيونا منتخب إن شاء الله يكون في مستوى المنتخبات العربية اللي شاركت مؤخرا في المونديال. إن شاء الله بعد قليل مش يكون الموعد مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. الموعد هذا تعودتوا به دائما في نفس هذا التوقيت يكونوا حاضرين معنا ويعطيونا جملة من النصائح. نذكروا الأسابيع الفارتة كان التركيز خاصة على حشرة العقرب، لأنه ثم مسار كبير تنظم وزارة الصحة حول تأكيد الوقاية من الحشرة هذه وكيفاش نقاومها في فصل الصيف. على كل نرجع لكم بعد قليل مع الدكتور مشكون حاضر معنا طبعا في ركن الخاص بصحتنا.

0: بعد ستة نرجع لكم، مرحبا بكم من جديد. الركن اللي استنستوا به في التوقيت هذايا لدار الجهوية للصحة بصفاقس اليوم ممثلة بالدكتورة هادية بن عامر القبي. مرحبا بها دكتورة هادية، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي وليد، مرحبا بجميع المستمعين، مرحبا بإذاعة صفاقس وكل العاملين بالإذاعة على رأسهم السيدة ندى الشعري. تحية خاصة على التعاون المستمر معنا في توصيل المعلومة والتثقيف الصحي اللي هي ركن كبير كبير في الوقاية في وقتنا هذا.
0: قاعد يوصلكم صدى
1: وتحية خاصة زادة لإدارتي اللي تحرص أن تكون مواكبة للمواضيع، وكل وقت وقته نعود نقولها على رأس الإدارة الدكتور حاتم شريف المدير الجهوي.
0: نوجه تحية سي فتحي بشا أيضا، نوجه
1: تحية المدير الفريق الصحة الوقائية، سواء كان صحة أساسية ولا صحة مدرسية ولا حتى حفظ الصحة والمحيط للعمل في الصيف هذا.
0: طبعا قلت لك ثم رجع صدى، قاعدين تشوفوا في عباد يحكيوا على التدخلات متاعكم في الإذاعة، ثم توعية قاعدة تصير، ثم معلومات قاعدة توصل للناس جدا.
1: كل ما قاعدة توصل احنا نكونوا فرحانين بها، خطر نكونوا أصبنا هدف من الأهداف اللي احنا نرنو إليها. خطر الصيف ما كتعرف، احنا نقولوا الصيف ضيف، الصيف أفرح ومناسبات ونجاحات وشطور وخروج وكل، لكن في نفس الوقت يجيب لي ريسك، يجيب البليباتولوجي، يجيب الأمراض الخاصة بالصيف واللي المخاطر اللي يجم يتعرض لها.
0: سواء في التغذية، كي نحكيو على التغذية، كي نحكيو على الأكل السريع اللي نلقاوها، هذا مش موضوع أنا بنساش، خلينا نحل برانتيز.
1: تعرضني لوحكينا
0: ثم حالات التسمم هذه اللي تصير في الصيف، السخانة وشي. إضافة إلى الموضوع اللي مركزين عليه هوني في إذاعة صفاقس طبعا من خلال الاتفاقية اللي صارت بيننا وبين الإدارة الجهوية للصحة، هو التركيز خاصة على حشرة العقرب هذه اللي في الطقس السخون تخرج، واحنا خلينا نتعرضوا لها تو نذكروا.
1: هو انه في وقتنا، سامحني
0: دكتورة،
1: سي وليد، انه في وقتنا هذا يموت انسان بلذغة العقرب غير مقبول.
0: أي. في وقتنا هذا
1: غير مقبول زيدا
0: بالإمكانيات اللي ولت عنا خاصة.
1: غير مقبول، لكن يبقى هذية فيهم طرفين، أنه الصحة توفر لك جميع مستلزماتك من أمصال، من أطباء، من ناس على ذنتك، وأنت كيف كيف تكون حريص على الوقاية، خاطر أساس كل برامج الصحة أساسها الوقاية. الوقاية كذا كي ما نبداوش بالوقاية كينا شيء ما عملنا صحيح. الوقاية خير من العلاج.
0: دكتورة نعملوا ركاب طول الحصص اللي فات والكل يعني تقريبا أبرز النصائح. خلينا يعني نزمة وضيع أخرين مش نحكيه فيهم اليوم، تفضل.
1: أيواش كنا حكينا شهر كامل على الوقاية من لذغات العقرب وعضات الثعابين والزواحف، وركزنا فيهم. باش نعاود نذكر انا بطريقه سريعه شويه،
0: ماقدوش
1: نقولوهم ونعاودوهم، هما ما نقلقوش، لكن بطريقه سريعه. راهو عندك حمايه المحيط، الحمايه الشخصيه، وشنو تعمل في حاله تعرضت للذغه ولا عضه نتاع ثعبان ولا افعى. الحمايه المحيط معروف انك تنظف الدوير نتاع دارك، ما تخليش قدوس الحجر، قدوس الحطب، ما تخليش الحفر، يكون الدنيا نظيفه، تغزر لها، تحط الضوء كاشف في الليل، انك تسد الشقوق الموجوده في الحيطان، في البيبان، في الاسقف، في اي بلاصه تجم تتخبى فيها اي حشره. عند ما تلم ذاك القدوس نتاع الحجاره ولا حطب ولا حشيش، ما تعرضش يديك تكون تلبس قفازات للوقايه. انك في الحمايه الشخصيه نتعداولها، ما ننساوش النفايات، رفع النفايات بطريقه سريعه هي حمايه في جميع الامراض، كسوا للتعفنات، كسوا للحمايه من الحشرات ولا حتى من الكلاب السايبه ومن داء الكلب.
0: دكتوره في النقطه هذه ثم بيت تسهل، تقول لك المنطقه نتاعي انا اللي نسكن فيها مثلا ما سمعتش بالكل بانسان لدغته عقرب، دونك يتساهل حتى اذا كان ثم شقوق ولا حاجه، يقول لك انا ما نخافش لانه المنطقه اللي انا فيها ما توجدش فيها.
1: احنا نقولوا اللي يخاف نجا والحشره موجوده، احنا في الدوير نتاعنا موجوده،
0: في أرضنا موجوده،
1: تجم تكون انت تجيب شويه تراب احمر في الجرده، تجيب شويه حجر المرمى، يجم يكون جارك هاد حيطه،
0: ما معناها ما تعطيش الامان،
1: ما تعطيش الامان بالكل. نسهروا على فيراندا، نقعدوا على كراسي على أسرة، ما نقعدوش على القاعة، وديما ثم الإضافة الكافية باش نشوفوا إذا كان ثم حشرة. والحماية الشخصية إن ما نخرجوش بشلاكة، نلبسوا حذاء نحمي وسقينا، إن نثبتوا صبابط قبل ما نلبسوهم، نثبتوا دبش قبل ما نلبسوه. إذا كان ثم سرير على الفيراندا خاصة في الريف اللي يرقدوا البرا ويحطوا ديما هيك الفرش موجود، نثبتوا الفرش فيه شي حاجة قبل ما نقعدوا. وحتى ولو في ديارنا نستعملوا كشاف كي نخرجوا، هذوما كل وسائل تسمى حماية شخصية. وإذا كان لا قدر الله إنسان تعرض للذغة متاع عقرب ولا عضة متاع حنش ولا
0: أفعى
1: ولا زاحف، يتوجه لأقرب مركز طوارئ. وقبل ما يتوجه يلزم تهدئة المصاب، فبا سافولي ونبداو نتجراو ونبداو يجي
0: يزيد يعكر الوضع،
1: يسرع في الدورة الدموية وتسرع في انتشار السم في البدن. يلزم نغسلوا هذيك الإصابة بالباهي بالماء والصابون ولا مطهر، ما نحطوش عليها هيك، نحطوا عليها شويه ثلج ملفوف في شويه قطن لتبريد الاصابه والالم الموضوعيه ممكن، لكن ما نستعملوش هيك الجارو الستيك اللي يكبس، ما نستعملوش التشليط، ما نمصوش بقعه اللذغه ولا بقعه العظم
0: اللي مش في بالنا دي كل اسعافات اوليه،
1: يكون ثم جرح في اللثه وينتقل السم للشخص اللي يقوم بالاسعافات. والتوجه حتى ولو كان ما تحس حاجة كبيرة، حتى ولو حمرار وبرا، حتى ولو ظهرت لك عقرب صغيرة راهو ما ثماش، حتى كان ما قيتش الحشرة وشكيت فيها، التوجه في إلى أقرب نقطة استعجالي، على خاطر راهو الطبيب هو الوحيد اللي يقدر شنو الدرجة متاع الإصابة، وراهي أي إصابة في بدايتها تكون حد شيء تجم تتطور وتولي حالة خطيرة وتؤدي إلى الوفاة.
0: حتى إلى الوفاة مش كون يتوجه للصيدلية، لا دكتورة صيدلية، لا
1: توجه
0: طبيب.
1: هذا برنامج وطني مجاني والأمصال موجودة، كان شي في الصحة العمومية في أقسام الاستعجالي نتوجه ديريكتومون، الطبيب هو اللي قدر درجة الخطورة والوقت متاع التدخل وشنو نوعية التدخل، لأنه حتى المراقبة راي تدخل. احنا جينيرال ما نحطهم 4 سوايع تحت المراقبة، 4 سوايع يعني 4 سوايع ما يش خذين اتخذت هذا الوقت بطريقة اعتبارية، راهو عنده قيمته لأنه وما يقلقش ويقعد يكمل المراقبة متاعه، لأنه في أي لحظة أي إصابة موضعية أي إن كانت البساطة متاعها تجم تتطور وتولي خطيرة وخطيرة جدا.
0: جات حالات في الفترة ذي الصيف السنة، جاتكم حالات دكتورة ولا
1: جات حالات ما جات حالات في معتمديات، جات حالات اللي وصلت للإنعاش الحمد لله، ناس لباس، أما الواحد ديما
0: نتوقع ونأخذ الاحتياطات متاعنا ونستعجلوا العلاج مباشرة.
1: وحتى راهو بلي نحب نذكر بالزواحف سي وليد، راهو حتى ساعات زيدا نذكر دون لطن يجيبوا لي هكا لفعة في حكة طماطم قدك، قلت لي شنية لفعة قدك
0: صغيرونة،
1: راهي لفعة قد ما تكبر تصغار ويسميوها شارف، وراهي خطيرة وخطيرة وخطيرة جدا، وموجودة خاصة في الحشيش العالي وموجودين برشا
0: قد ما تكبر قد ما
1: صغار، ثم نوع متاع فيعي قد ما يكبر يصغار في الحجم
0: متاعها يولي أقل وطول أكثر، أكثر خطورة مطلع. أكثر خطورة.
1: وأنا هكا وقتها ما نعرفش قعدت بيتها، أما فريمون معناتها وتجم توصل راهو حتى كان ما تقتلش تعمل تعكرات موضعية تجم حتى بتر العضب المصاب وعمليات.
0: ياخذ احتياطات صغيرة نوصيهم زادة، مش معناها راهو يلقاها صغيرة يقول خلينا نلعب بها وإن شاء الله،
1: لا لا صغارنا ما يشدوا شيء وحدهم،
0: ما حيشدوا شيء. خلي نمشيو إلى الطقس، نجم نقولوا تفردنا شوية
1: الحمد لله،
0: الشمس معاش حارة كيقبل، لكن مع ذلك نأخذوا الاحتياطات متاعنا دكتورة، الشمس معاش سخونة برشا أمس اليوم، صحيح ولا؟
1: والله هو تحس ثم انفراج، الأهم من أنه نقص تدخل في نقصة درجة الحرارة التيار الكهربائي، نقص القصان متاع التيار الكهربائي والمكيف والاستعمال مروح. أنا راهو هذيا مفكر في كبار السن اللي ما عادش يجمو يستغنيوا عليهم، كعليش أنا ذكرتهم.
0: أنا مشيتك للموضوع ذي لأنه مش تحكيه على ضربة الشمس،
1: ضربة الشمس التعرض لدرجة الحرارة مما تنتج عنه كسس وضربة شمس وإلا إجهاد حراري. ضربة الشمس وقت يتعرض الإنسان ديركتومون لأشعة الشمس والإجهاد الحراري أو الضربة الحرارية ولا ضربة الحرارة تكون وقت الإنسان يا أما يقوم بمجهود بدني كبير في مكان مغلق وغير مهوى ودرجة الحرارة فيه مرتفعة، وإلا وقت يبدأ مسن ونحطوه ولا صغير نحطوه في بلاصة مسكرة وما فيها شهوة ودرجة الحرارة مرتفعة فيها وما نستفقدوه.
0: هوني وكأنه تعرض إلى ضربة شمس،
1: هيك هي هي هو الإجهاد الحراري ولا ضربة الحرارة، وبعدها تجي ضربة الشمس براتيكمون حتى في ضربة الشمس هذيك الدرجة الأولى الحاجة الأولى اللي
0: علاش دكتور نتعرضوها. انت حكيت زيادة وحكينا احنا على قسم الضوء وقلنا الكلمة زوريت مع شيخ مورا ومش ستان كونفور رو. راو ذي مش معناه احنا نحب نعيش الرفاهية، راو ذي حفاظا على صحة الإنسان المواطن، راو كما قلت تسخن الدنيا برشة في الدار يعني إجهاد حرارية ذي
1: هو الفدير، راو احنا نمشيوش التالي نمشيو القدام وتعودوا بهم، خاصة المسن اللي ما تقاش عنده مروحة ولا ما تقاش عنده كليماتيزور ويعرق ياسر متعرض ليسر تعكرات للصحة متاعه، وخاصة إذا كان عنده أمراض مزمنة.
0: نبعدوا على البحر ما بين الأحداش والأربعة
1: نبعدوا على التعرض لدرجات الحرارة مع التعرض للشمس والأشعة الشمس خلال فترة الذروة اللي هي من العشرة حتى الأربعة متاع العشية، وكان يلزم حتى الخمسة متاع العشية، وإذا كان قدر ربي وتعرضنا ليهم نلبسوا مظلة تبدأ ذات حواف واسعة، نلبسوا نظارات شمسية، نلبسوا دبش واسع فضفاض ألوان وفاتحة.
0: نظارات شمسية نأكدوا عليها مرة أخرى، نظارات شمسية ومش كل نظارة شمسية تحمي العين،
1: ينشر نظارة شمسية طبية تكون عطيها لك طبيب وتكون أنت زادة نظارة مشري معناتها مش منين يجي تشريها، تكون نظارة شمسية اللي البلار متاحة يتريتيك ليزولترا فيولي والأشعة متاع الشمس وفيهم لي فيلتر، يلزم ونستعمل واقي الشمس للبشرة، نشرب الماء أهم حاجة ونهز معنا دبوزة ماء كي نخرج البرة نهوي وديارنا نشربوا الماء نهوي والديار معناتها نسمى هذوما كل الإجهاد الحراري راهو يبدا تعرق كبير تلقى الانسان قشرته هكا كاسفه وعارق عرقه كبيره وفاشل وحتى يوصل تشنجات عضليه يوصل حتى فكره مشوش غيبوب يدخل حتى في غيبوبه وضربه الشمس
0: دكتورة. العكس هذه ضربه الشمس نحكيه على ضربه الشمس وحكينا على لدغة العقرب، خليني نختم بعجالة أيضا مع ضيف ثقيل آخر. احنا لو عنا ثلاثة ضيوف توحكين عليهم ثقال الظل اللي هم العقرب في الصيف ودرجة الحرارة الكبيرة برشا اللي ساعات ما ناخذوش احتياطاتنا، وأيضا الكلاب السائبة اللي ولات موجودة للأسف بكثرة في بلادنا رغم كل المساعي حتى نقلل من الخطورة متاعها، والكلاب ذي اللي تسبب داء الكلب مش فقط الكلاب حتى القطط في الدار تنجم تكون العدوى توصل حتى للإنسان.
1: أيوة الكلب يعدي للقط الثدييات بصفة عامة راهو وليد الثدييات راهي أي عضة نتاع مش كان شي كلب ولا قطة أي ثدي حتى راهو بقرة معزة حمار هذوما كلهم راهم يعرضوا الإنسان لخطر الإصابة بداء الكلب. راهو داء الكلب إذا كان وصل للإنسان ظهرت عليه عوارض داء الكلب ولا الحيوان راهو داء الكلب قاتل، الوسيلة الوحيدة للحماية منه هي في حالة التعرض للإصابة التلقي البروتوكولات اللازمة والتلقيح اللازمة، لكن قبل التعرض للإصابة راهو بإمكاننا الوقاية. أنا حسب ما شفته حسب ليكا اللي جاونا في الاستعجالي ولا في الإدارة الجهوية قبل نشوف أنه راهو يلزمنا وقاية من التعرض للخطر هذه الإصابة.
0: كيف يشاء؟
1: عدم الاقتراب من الكلب قطوسة حيوان ما تعرفوش ما تقربلوش ما تمسوش ما تعطي حتى كان باش تعطيه ياكل ما نقولوش ما تحنش عليه وتعطيه الشكل، أعطيه من بعيد وبحذر خاطر اللي قاعدين نشوفهم يقلك مديت القطاطس في الشارع ياكل خبشول يديا مديت الكلاب ياكل جري وقدام الدار
0: حطهم في المكان اللي يتجمعوا فيه من غير ما تحتك بهم انت
1: ما تحاولش تشدهم ما تحاولش تبوسهم صغار تلقاي قطوسه وجدتهم ومشيت وقيتها في التركينه شديتها وملست عليها وبستها لا راهو ما يصيرش زاد ما تستفزش الحيوان بالصراخ والعياط كس اهرب عقرب ولا ابعد شر ولا اللي هو الكلب يجم يرجع ليك انت. زيدة كيف كيف
0: تلقيح
1: زيدة تلقيح كلب ولا قطوسة والدة في تقاها في بلاصة ما تحاولش انك تجبد تلقى صغار بدأوا بعصا يجبدوا في صغارها من تحت منها ولا كلب يجبدوا في صغار ومن تحت منه هذية كله راهو يعرض. ونفهموا صغارنا سيرتو باش اي حيوان ما تعرفوش في الشارع في اي بلاصة ما تعرفوش ما تقربلوش.
0: التلقيح نقوم به هذه
1: حاجة اخرى بلي زيدة نحب نقولها عند انت ماشي في شارع ولا في اي بلاصة وتعرضت المهاجمة متاع كلب عدواني
0: شرس.
1: أي, اي شرس نيسي با حافظ سيختو احنا كيما نقوله حافظ على الاصابة وقت اللي تلبغب على الهدوء الهدوء ثم الهدوء ما تغزرلوش في عينه ما تحاولش انك تضربه ولا تعتدي عليه ما تحاولش تجري وتعيط قدامه احمي روحك وي حاول انك تحط حاجز بينك
0: وبينه
1: وحاول انك اذا كان لا قدر الله لا مفر الإصابة انك تحمي وجهك وعينيك ويديك وراسك اكثر حاجه
0: الاعضاء الحيويه في جسم الانسان
1: اماكن حساسه وقريبه للجهاز العصبي على خاطر فيروس داء الكلب راهو فيروس يصيب الجهاز العصبي واذا كان معناتها قد ما يبدا الاصابه قريبه للمخ قد ما تبدا خطوره نتاعها اكثر دونك هذا اش قاعدين
0: سمير حضرنا باساج نتاع اغنيه تلطف الاجواء شويه لانه امام ثلاثه قتل احنا الان امام الشمس الحارقه وامام العقارب والكلاب السائمة كل هذايا تاع رعب دونك ناخذوا نحتياطاتنا الناس الكل ردوا بين على روحنا ونقطه مهمه جدا كي حتى كي نربيو كلب ولا قطوس صغير بعجاله لابد انه نعملوا التلقيح نتاعو ونعملوا الكرني
1: نتاعو انا نحب نقول راهو اي مالك الحيوانات يلزم يتلهى بحيوانه ما يخليش سيب يلقح له يتلهى به يوكله زيدا ما يخليش يلوج على الماكلة في البوبيلات وفي الزبلة وإذا كان الإنسان تعرض للإصابة يغسلها لمدة 15 دقيقة تحت الماء الجاري يعمل لها مطهر ويتوجه لأقرب قسم استعجالي الأقسام موجودة المراكز التلقيح ضد الكلب على صفحة الفيسبوك للإدارة الجهوية يتلقي بعد الإسعافات والبروتوكول اللازم بعد ما يشوفه طبيب وهو اللي يقيم درجة الخطورة ويعطيه البروتوكول متاعه ويجزم بعد يستكمله في مراكز المتابعة
0: يرجع لطبيب يتابع زيدا
1: يكمل البروتوكول ما هوش مرة برك في الاستعجالي يكمل البروتوكول وراهي كيف كيف كل خبشة كل عضة كل لحسة على عين ولا على
0: كل
1: فم
0: كل ينقل الفيروس
1: لا حتى ولو ساعات لحس له فم ولا لحس له عينه ولو ما ثماش إصابة نمشي والقسم الاستعجالي ونلقحه
0: ناخذ احتياطاتنا وان شاء الله السلام للجميع اللي يسمعوا فينا الكل هذه كل النصائح اللي تقدمها الاداره الجهويه للصحه شكرا على حضورك بحضرنا دكتوره نورتنا كالعاده كم هائل من المعطيات والمعلومات اللي في الاخير اللي حمايه المواطن اللي يسمع فينا الان
1: وربي يسلم ان شاء الله ان شاء الله يتعدى الصيف على خير ونخرج سلامات
0: شكرا لك دكتوره هاديه بن عامر القبي على حضورك بحضرنا اليوم اللقاءات ستتكرر تقريبا كل اسبوع معنا هوني في الاستوديو نرجع لكم بعد قليل مثل نوعكم الرحله في استوديو

0: الستة دقيقة تفصلنا على السبعة. مرحبا بكم من جديد. مش نغيروا دائما نحاولوا أنه نبدلوا الأجواء والاستضافات. اليوم حبيت تكون بحذينا فنانة في الحقيقة أنا استضفتها في السابق وحكينا على المشاريع متاحة وتعرفنا عليها. مرورها كان في مهرجان منزل تميم، خذت جائزة، بدأت ترتقي سلم الفن شيئا فشيئا وعندها طموحات كبيرة. هلا بن حسين، استقبلوها. هلا، مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بالناس تفرج فينا الكل.
0: مرحبا. هكا
1: ولا هكا
0: أكل كاميرا هذيك الكاميرا. تحية لكل مستمعينا طبعا اللي اليوم مش نتعرفوا على هلا أكثر. ساعة هلا ولا شيمة؟ خلنا نذكروا أن ثم زوز أسامي. أنا نعرف هلا شيمة
1: اسمي الحقيقي في بطاقة تعريف. هلا
0: هلا ميكرو.
1: هذاك هو اسمي واللي نحبه برشا، معناها كان عطي ربي ما يزميش نبدله، لكن انا غالب ظروف.
0: مشيت في اسم شيمة فترة
1: انا بديت 2005 شاركت مهرجان منزل تميم، شاركت مساكن، بون خذيت جوائز، معناها انا هكا معناها الجوائز هذوكم هما اللي شجعوني باش نكمل، عرفت؟ خاطر اللجنه وقتها اسماء يعني كبيره في تونس، فهمتني؟
0: شكون كان في اللجنه في المهرجان وقت منزل تميم؟ وقتها كان يعتبر الشباب اللي
1: احمد عيسى وقتها وعلي بالعيد كانت زاده في اللجنه.
0: شكون كان ارائهم في الصوت؟
1: معناها كخذيت جايزة ما معناها يسمى معناها آراء بهية غير ما نحكي.
0: والحمد لله.
1: أما 2006 كنت هيلة، معناها 2006 باش نحكي لك القصة الصحيحة، معناها غنيت في عرس مع فنانة اسمها هيلة، دوبا بديت وقتها العروسات 2006. هي وقتها مشهورة وانا نحبها برشا، هيلة تونسية، فنانة تونسية اسمها هيلة، لفايدة في اللقب، لفايدة
0: كنقول لقب نعرفه.
1: اي اكيد انا نحب صوتها وهي فنانة عظيمة والعظمة لله. كاو مولا الفرقة خلي توزوز هالية الليلة، معناها ما تجيش هاي، تحب نبدلو شي ما ميسيرش يسر علي. قلت له ميسيرش على كلمة ميسيرش، ميسيرش بيري غدو مش نرجع هالية، يا خرجت شيما من وقتها. من
0: وقتها لفترة انك قررت انك ترجع للاسم الحقيقي بتاعك لانك تستبخت به، تقول انت هلا.
1: تخيل
0: هلا حسين،
1: تخيل
0: هلا حسين. حكينا وانت حكيت في وسائل التواصل الاجتماعي، في اذاعات، حكيت على اغنيه قاعده تحضر. الحكايه طولت شويه،
1: طولت
0: لانه تقريبا عندها عام الحكايه. كلمات صاحب الشعير، ولا
1: كلمات صاحب الشعير وتلحين سي محمد خبير، هو اللي لحن لي الاغنيه الدينيه حنان يا منان، ديجا موجوده هي في اليوتيوب. والله تاخر يعني نزول الاغنيه، مش معناها خارج على طاقتي انا، فهمت
0: يعني.
1: ساعات في الميدان
0: برش عام
1: لا مش عام، صدقني اكثر، خاطر تعديت نعم. وقتها تعديت في التلفزه وقتها تونسنا مع صابرين معاويه،
0: نتذكر، وقلت
1: لها الاغنيه شهرين اخرين ان شاء الله، خاطر ديجا صورتها انا، فهمتني؟ معناها مش مني انا، ثم
0: قلت الاغنيه ممكن تكون مش تضرب الاغنيه وقتها، قلت انت في صراحه
1: انا بالنسبه لي انا كلمات صاحب الشعير، تعرف صاحب الشعير ما يفدلكش يعني، فهمتني؟ ديما يكتب كلمه اللي تمس، وانت تعرف اغاني صاحب الشعير كلهم يعني ضربوا معي وعنده بصمته.
0: الاغنيه قبرت ولا نجم تشوفها؟
1: لا هي شوفها. لا هي قاعده تحضر توا، خاطر نقول لك علاش، على خاطر هو مش مني انا، راه ثم ناس ساعات تتعامل معاهم يبداو مش بروفيسيونيل، فهمتني؟ بالحق، معناها يوخر الموزع، ساعات ما يسش عليك تليفون، بالحق مصور اللي يصور لي الكليب مثلا 8 شهور ما يسش عليه التليفون. فهمت كيفاش؟ معناها والله مش مني انا،
0: ثم
1: اما عادي كلها دروس
0: المعامله كي تتعلم منهم حاجات هذوما.
1: اكيد طبعا طبعا نتعلم،
0: تتعلم منهم التجارب هذيا،
1: نتعلم يا وليدي.
0: نحسك هيلة مش واقفة، أما تستنى في حاجة كأنك في أغنية نجمة عند في المجال الفني، نقول إحنا أغنية الحظ يعني، كل فنان عنده أغنية يبدأ عنده ريبرتوار فيها 40 و 50 و 60 غناية، لكن يقول لك الغناية ذي هي اللي قدمتني للجمهور يعني، وكأنك تنتظر في أغنية تقدمك بالباهي في الوسط الفني.
1: كل فنان يقعد يستنى معناها في الغنية اللي باش تقدم به وباش يعمل اسم، فهمتني؟ كل فنان مش كان في دومين الغناء ولا حتى سبور حتى المسرح، فهمتني؟ ساعات مسرحي يقعد يعمل مسرح ومن بعد يعمل نص بوم.
0: صبرك طويل يعني يقولوا.
1: اكيد طبعا لدرجه ما تخيليش، صبوره لدرجه ما تخيليش.
0: وفي نفس الوقت قاعده في اتصال بشعراء بملحنين، قاعدة أكيد تبحث أي. على كلمات
1: أكيد
0: قاعدة
1: أكيد. أكيد.
0: أكيد. على ما يبدو يعني حس ما نشوف عندك صعيبة شوية في الانتقاء.
1: أنا نحب كنغني أغنية معناها نحسها ونكون أنا صادقة معناها أنا كنغنيها نكون أنا صادقة في إحساسي معناها مستني الغنية
0: سينو ما تغنيش ما تغنيش أي أغنية
1: من لا امبوسيبل امبوسيبل.
0: ثم شعراء وثم فنانين يقول لك الأغنية ذي نحب نفسخها من تاريخي برشا فنانين يقول لك يعني أي. صحيح يغني يرتزق بها الأغنية
1: أي.
0: أما كي تسأله يقول لك في ريبرتوار بتاعه يقول لك هذه مضبية راني ما غنيتهاش وليالي ما غنيتهاش
1: كبروا في مخه كبروا
0: لو كان ترجع يرجع به الزمن يقول لك ما نختارش الغنية هذية ما نغنيهاش وكانوا شاعر يقول لك ما نكتبش الكلمات هذية وكانوا ملحن يقول لك ما نلحنهاش الغنية هذية يمكن سير. ذكرني بداياتي يمكن كعلاش انت ممكن
1: سوء اختيار
0: ولا تسرع تسرع زي
1: تسرع أي.
0: هوني الحديث يجرنا ربما إلى علاقتك بالوسط الفني يعني
1: نحبهم الفنانين ونحبهم برشا
0: خاصة لما يزوج عليك التليفون
1: والله لا يقلقني نقعد ديما نحبهم ما عنديش مشكلة
0: علاقتك خاصة بالكل راهو نحكيو على الموزعين على الشعراء الفنانين زادة فنانين في بعضهم علاقة مش طيبة برشا هذا
1: ونحبهم
0: رغم هذا
1: تو يكبروا تو يكبروا
0: بشوي بشوي
1: تو يكبروا يتصلحوا
0: رغم اللي قلت صارت لك برشا عثرات مع برشا موزعين ولا
1: توكم نحكي على زملاء حتى مع زملاء انا مثلا دانيال مو كلمني زميل على عرس قال لي سمعت بك معناها في الحبس في بالي ما كنتش من هالشحا كيما هذه
0: بعد ما اتصلت على
1: البلتان نمر تروارا ومعي مو ديجا احنا تو نجدوا في بطاقة الاحتراف معناها من الوثائق المطلوبين بلتاني مرتر
0: وريه له لا وريه له
1: لا وش نوريه
0: له لا خلاه مش طاو مش طاو هذا يعني تعرفت كما نقولوا التحيل ابتزاز في المسار نتاعك حتى لتو علاقتك
1: طبعا هي اكيد اما كيما قلت لك كله دروس عادي انا علمك الدرس الدرس موش بهضرة هو
0: حكاية فعلا تتعلم بشوي بشوي
1: ثم الناس تعلموا بالملايين يا وليد انا عاد يعني زلنا وصلناش 500,000 كلهم اكيكا فك كدورة اكي
0: بشرة و 500,000
1: عادي
0: مش مشكلة
1: بسيط
0: برشا اسماء حتى لو كان نحكيوا على الجهة جهة صفاقس للأسف نقولوا هذه رو مش كان في الفن ما يلقوش حظهم تلقى أصوات متميزة ومتميزة جدا في الجهة الجهة والحمد لله ولادة ما نحبش نسمي الأسماء لكن طونك أنت بعيد على العاصمة راك بعيد على العين وبعيد على العين وبعيد على القلب نقولوا احنا يعني كيفاش تحكم على الوسط الفني على مستوى جهة صفاقس لهنا الفنانين الكل تقريبا يعرفوا بعضهم هنا في صفاقس لكن للأسف ما عادش خليك تعلق هالة وانت بنت الجهة ما يلقوش حظوة كبيرة مقارنة بالفنانين اللي بدأوا مستقرين في العاصمة.
1: شوف أنا من 2006 بديت نغني يعني عروسات ونغني حفلات خاصة فهمتني من 2006 نخدم حتى ل 2023 بريسك معناها فهمتني كوشي كل لي بريود اللي صارت فيها يعني أزمة معناها سواء ثورة ولا كورونا ولا وأنا زادة مريت بحادث يعني 6 شهور طلب مني 6 شهور نقعد مرتاحة ما نغنيش لكن من اللي جيت لصفاقس قسم من 2023 يعني ما يتعديوا على الصوابع فهمتني صفاقس هي بطبيعتها راهي بلي منطقة يعني صناعية منطقة نتاع خدمة شوف الفن مهضوم مش كان الفن حتى السبور حتى المسرح معناها لكن راهو كنا نجمو نقدم
0: طاقات موجودة
1: أكيد
0: الطاقات موجودة
1: أكيد مش على خاطر يعني البلاد تولدت فيها أنا وترعرعت فيها يعني بدنا نشكر فيهم أما هم راهم ممتازين ومن أقوى العازفين فما نجم يكون في العالم العربي
0: راهم توا خلي المستمعين بتاعنا سمعوك تتكلم يحبوا يسمعوك توا في حاجة نسمعه مثلا نخلي لك أنت الاختيار للي يحب يكتشف صوت هيلا نعرفك مغرومة برشا بكوكب الشرق أم كلثوم مش نحصر كان في أم كلثوم مش خليك أنت تختار شكون الفنان تحب تسمعه برشا وتغني له
1: أنا والله نحب أم كلثوم برشا بصراحة
0: معي على طول حطيتك أنا في الطريقة اللي تلوج عليها أنت أم كلثوم تحب تربي بصفة عامة بهاي خلينا نسمع شوية اختار لنا أنت أي مقطع من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم
1: أوكي. كان اليوم مبرمج باش يجي معايا عازف باش يرافقني لكن صار له ظرف واحنا ديما نحبوه
0: حتى ما نكتفي بالصوت.
1: بالصوت.
0: كاميرا.
1: الكاميرا من هوني.

0: تكسحها
1: ايش تحبني ما نحبيش
0: جت لنا حاجه من العتيقه من الريبرتوار نتاع كوكب الشرق وانت زاد عندك في الريبرتوار نتاعك اغنيه
1: عند من كلمات هدايه مدني هو شاعر مصري وتلحين محمد خبير وتوزيع رياض السلمي
0: باش قبل تسمعوا لنا شويه التسجيل هذايا التسجيل نتاع حنان يا منان فيصل تحيلي فيصل المرزوقي يلتحق بينا على مستوى الاخراج رحبوا به وخلينا نسمع شويه من حنان يا منان زاده تقريبا في نفس الإطار ذا

0: يا منان سمعناها بصوت الفنانة هالة حسين اللي بحذانا اليوم في الاستوديو. قاعدين طبعا قاعدين نكتشفوا في الخفايا بتاع البداية متاعها، شخصية قوية ما شاء الله. إذا يرجع عند برش الناس يحلوا تحليل نفسي يقول لك إذا ينطلق من صغرة فنان. طفولة متاعك فيش كانت هالة؟
1: طفولة متاع قبل ولا متاع تو؟
0: تو معاش مازال طفولة تو تعيش
1: أكيد.
0: طفولة تو
1: طبعا الإنسان يعيش برشا طفولة.
0: طفلة في جسد شاب تقول أنت تو؟
1: لا يعني الواحد ساعات يوصل لمرحلة يعني يرجع بالفطرة، يرجع يعني بريء، يتخلى على كل الأشواك وكل كل يعني يتسائل بينه وبين روحه.
0: طفولته كانت طفولته كانت صعيبة،
1: يتسائل علاش هو مثلا غلط في حاجات، ليش يعني هو الكل يعني أسباب من الطفولة. مثلا انا عشت في بيئه فيها برشا مشاكل، عشت في بيئه فيها جوية خصومات، كجيرين النهار كامل يتعاركوا ما فهمتش علاش.
0: من خصومات الجيران الخصومات الفلانين معاك بعد؟
1: لا والله لا مش هذا الموضوع. لا والله ياثر كله ياثر. راه وريت الطفل بريء، هو بالفطره يعني بريء.
0: الاجواء هذه كيفاش اثرت عليك؟
1: والله
0: صنعت منك شخصية قوية.
1: بابا قبل ديجا كان ديما يخلينا نلعب مع الأولاد كورة، وعرفت كورة ورمي ولاد الحوم، عرفت
0: جارح نقول واحد من الصغرة.
1: سبحان الله، معناها كبرت يقولوا لي حتى في الدومين يقولوا لي ذكورية برشا، وانا نحب اني نكون ذكورية بصراحة، خطر الدنيا هذه ما يلزم
0: خليك تتمرس أكثر.
1: اي طبعا.
0: هلا شنو تعليقك على فنانين خيروا الانسحاب وبعدوا ويبعدوا على المجال الفني؟ مرة فوزي بن قمرة، ثم رجع الآن شمس الدين باشا ينوي الاعتكاف. يقول بلا فيصل إذا كان ثم إمكانية نسمع التصريح بتاع شمس الدين باشا ونخليك تعلق عليه.
2: شغل بس نستحقها أنا عند ربي تكون باهية، وما نكونش منافق مع ربي، وإن شاء الله كنرجع ربي نقعد بحضة ربي غديك على طول، نعبد ربي ونحب ربي ونحب الحياة والاعتكاف بحليها مش تويك. أنا ناوي على هذية مش تويك يا ربي، سهل لي مش نعتكف عليك نرجع نشتح ونغني، مستحيل. استغفر الله العظيم، أنا بارد، إنسان آخر، عبد آخر، أنا عبد آخر.
0: هذا آخر تصريح الفنان شمس الدين باشا اللي يلوح ربما بأنه يبتعد على المجال الفني. آخر ما كان يتوقع في الساحة الفنية هو شمس الدين باشا، نعرفه حبه الكبير وغرامه بالركح واللي يعمل سيرسان. في آخر تصريح لي يقول لك أنا قريب أني نعتزل، يقول لك مش تو أما نخمم في اللحظة دي، واللي مروا بها أكثر من فنان هيلا في الوسط الفني.
1: مش مش نجم يعتزل.
0: علاش؟
1: مش مش نجم، خطر هي حاجة في في روحه، ومش بالسهل يعني باش يتجرد من موهبة عطاها له يعني ربي كيما يقول هو، فهمت؟ مش سهل. وأنا مضبية معناها الفنانين يراعيوا شوية مشاعر المراهقين، ثم صغيرات مثلا يحبوا يدخلوا يعملوا موسيقى، يحبوا يقرأوا، خطر راي الموسيقى راي مهمة جدا معناها في تركيبة الإنسان، سواء كانت فن ولا رسم ولا عزف ولا مسرح. هو منفس يخرج به الطاقة السلبية، خطر ما تعرف المراهقين مشتتين مش فاهمين معناها اش ثم الداخل. حتى
0: الفترة
1: متاع الحساس وانا مريت بها، انا مريت بها وكنت النجم ننساق للانحراف. دخلت نعمل بوزار بريفي، معناها عملت معارض
0: نحكيو عليها بعد بين قوسين.
1: لا حبيت
0: خرجت الفترة ذيك.
1: معناها الكلام اللي يقوله الفنان شمس الدين باشا راهو يأثر على الصغار اللي يحبوا. نجم يكون الوليد قاعد بحذا بوه ويسمع بوه التصريح متاع شمس الدين يقولوا هاي سمعت ولا هاوكا شمس الدين باشا باش يعتزل.
0: فوزي بن قمرة مشى في الاتجاه وما نجمش
1: أكيد. هو فوزي بن قمرة صوت ممتاز، أنا نحب صوته، لكن الاختيار، لكن عرفت كيفاش القرار اللي هو اختاره عشوائيا هكاكا ومن بعد رجع. أنا نحب نقول له فوزي بن قمرة يا ريتك تريثت شوية، خاطر وقتها أثر

0: في برشا شباب، وانت تو رجعت وهم كبروا مش باش نجموا يرجعوا. خلق على هو فوزي بن قمرة اسمه سابقه يعني، وغير رجع حتى في الثمانين اكيد الناس باش تسمعوا.
1: هي الكل
0: سمحني تشنجت شويه خاطر ما نحبش في الفن.
1: ثم برشا ناس مش موافقوك يعني برشا
0: عادي. لا ما يعني لا والله عادي عادي. راهو الفنان
1: مجال الفني،
0: الفنان راهو ما ينجمش يتجرد. الفنان راهو فنان نجمش يتجرد من الموهبه اللي عطاها له ربي.
1: ثم فنانين بعده وكملوا في المسار نتاعهم وما رجعوش. عايدة أبو بكر ما رجعتش للفن زيدا. ما رجعتش.
0: إيجا نقول لك.
1: مش بالضرورة تبعد ترجع.
0: عايدة أبو بكر تنجم تشوفها. ثم إمكانية كبيرة ترجع. وانت حي وانا حي.
1: ما نتخيلش.
0: تو تشوفها في دور.
1: ما نتخيلش. هي صرحت
0: قالت. ما تعرفش.
1: وخذت فترة زمنية طويلة برشا.
0: الإنسان
1: وعايدة...
0: ما تعرفش. الإنسان ريت الفكر متاعه راهو مش مستقر. راك ما تعرفش. لكن انا نحب نقول الفن والموسيقى والرياضه والسبور والامان والخير والحب والعطاء والانسانيه.
1: أما الفن قديم الفن الفن قديم اكثر مجال حساس في النقطه.
0: لا هو حساس
1: حساس برشا.
0: لا هو حساس المجال.
1: ملاعب الكره يمكن يعتزل لانه امكانياته البدنيه ما عادش تسمح له انه يوصل. الفنان يعتزل ويبعد اختيار منه هو معناه اختيار
0: ميدان برشا. ونقول استقم تنتقم.
1: على عكسهم هل انت مازلت شاده صحيح يعني رغم كل المشاكل اللي حكيت عليها وما لقيتش حظك يعني
0: عادي.
1: سواء في الحفلات ولا ولا غياب الانتاج لكن عادي. شاده صحيح مازلت تحب تواصل في المجال الفني.
0: اكيد اكيد مهما كان الثمن.
1: قداش خدمت في
0: اكثر من 14 سنه.
1: أكثر من 14 سنة.
0: أي كنت نمشي نغني عرس ومن بعد نمشي حفلة في أوتيل ولا في رستوران. خدمت برشا تعبت ياسر من الخدمة.
1: صورت فكرة. برشا فلوس.
0: صورت
1: برشا فلوس. 14 سنة صورت برشا فلوس أكيد.
0: صورت برشا فلوس. لكن أنا عندي مشكلة، عندي سوء التصرف في المال. أمي وبابا ما علمونيش نلمد فلوس.
1: لأنه 14 عام 14 توا مشوارك. حكينا أنه علاش العقبات خلتك ما تنتشرش بشكل كبير برشا. اما بالنسبه للفنان نتاع حفلات خاصه يعني في منظور الناس كل يقول لك يصور برشا برشا فلوس.
0: وليد يليد جيت لصفاقس 2008 وبعد رجعت خاطر الصفاقسيه هم اللي شجعوني على الانتاج. قالوا لي راك باش تقعد تغني يا روسيت وحفلات خاصه راك ما عندك وين توصل وانت ما تهونش يعني علاش ما تعملش اسم وعلاش ما تغنيش مهرجانات. معناها توانا السنه مثلا كنت نجم نقدم دوسي المهرجانات لكن ما حضرتش. كنا نحكيه قبيله ما حضرتش. والمهرجان يلزم اقل حاجه اربعه خمسه اغاني
1: طبعا
0: اقل شيء يعني هذا اقل حاجه.
1: حتى على مستوى الجهه غايبه عن المهرجانات.
0: ما قلت لك لازم انتاج خاص. لازم
1: لانه ثم اعتراف راهو بصوت هيلا يقول لك صوت متمكن.
0: لازم انتاج خاص.
1: نجم نسمع حاجه اخرى ناش نخليك على ذوق ولا نعمل بوز صغير وبعد كده نرجع؟
0: ما عنديش مشكله.
1: به
0: نسمعوا.
1: سمعنا اي حاجه اخرى في انتظار يلتحق بنا ان شاء الله ضيفنا بعد قليل.
0: الاغنيه هذه نحب الساعه الاولى نقدم تحيه للفنان شمس الدين باشا ونقول له راني نحب صوتك برشا فوزي بن قمره زيد كيف كيف رانا نحبوا صوتك برشا وراكم مدارس معناها وربي يوفقكم وربي يستركم. جيت باش نقول يا ربي هذه الاغنيه من كلمات والحان المؤلف حمادي الشريف. سامحني ديما ننسى الكاميرا
1: والميكرو زاده
0: بليز عرفتك الشعار كله هكا. من كلمات والحان سي حمادي الشريف اللي كتب سري في بالي تخبى واللي كتب صعيب دمع الرجال.

0: مالها هذي ان شاء الله تهبط ما عادش باش نقول الوقت تهبط في المسيب
1: حتى انت مصره زيد على انك تصور الاغاني بتاعك عن طريق الفيديو كليب
0: تطورت عاد بالذكاء الاصطناعي ان شاء الله زي ما عادش نصوروا ما
1: عادش
0: ريت الاغنيه اللي فيها تهبط للجنوب وخسرت
1: شفنا الكواليس بتاع التصوير بتاع الاغنيه في الجنوب والحريمة وجو ذاك بتاع الجنوب لكن نستنين الغناية أعلن عليها حتوني على موجتنا
0: قلت لك المصور ثم مشاكل دفي ما نحكيش على التفاصيل
1: أي مش ترجع مش مع
0: أكيد طبعا
1: مع نفس الأغنية
0: أي أكيد أي طبعا أي وبش نصورها ما لم يصورها عاد عصر السرعة
1: أي قررت أنت توش تصور عن طريق الذكاء الاصطناعي قررت يعني قرار
0: أي عادي معناها ما ثم حتى مش لا
1: ما كنتش تعود التجربة انك تمشي للصحراء ومع ايكيب ومخرج وتصور غادي
0: ما عادش نحب نتعب تعبت والله
1: الحل الاسهل معناه
0: اي حاجة سهلة
1: هلا اقتربت من الموت مرتين في ظرف 30 يوم في شهر اقتربت من الموت قلت لي
0: اي في شهر معناها
1: وانت في دقيقة ونص تحكي لنا بيعوجل شنو صار بالضبط
0: 2 فيفري 2013 تحرقت لي داري بالسخان عرفتوا الفيلة بوس الغاز تحرقت لي الدار معناها من ألطاف وانا راقدة في وسطها والضوء مقصوص وشبابك حديد والمفتاح ما ثماش والضوء مقصوص اي بالحق
1: وحدك
0: وانا ولدي وراجلي وقتها روح من الخدمة خلع علينا الباب معناها ديجا الحماية جيت في وقت قصير برشا 7 دقائق وقتها ديجا
1: عام تحية الحمايات
0: تحية للحماية تحية للتونس الكل والعوين الكل
1: اللي وقفوا معك
0: أي 7 دقائق جاءوا ديجا السقف طاح والكرلاج معناها طار واللافابويت وفي الدار فيها 3 بيبسغاز هذه هي لو دو فيفري 2013 رجلي روح من الخدمة وقضنا الفجر
1: هذه الحادثة الأولى
0: وقعدت 6 شهور ما مشيش وضريت معناها في إيديا والحمد لله يا رب
1: الحادثة الثانية
0: لله حطوا لي في بنعروس دم ويش دمي دم غلط اوريزمون
1: ثم في عمليه جراحيه
0: اي حطوا لي يعني دم
1: ترانسفير نتاع
0: دم غلط كهو معناها كان من الطف الله ثم مريضه بحذايا عيطت للطبيب وقتها و
1: مازلت تحب تعيش
0: شفت ولا شفت
1: هلا تو ان شاء الله بعد نرجع لك بعد قليل بعد رفع الاذان طبعا ونختم معاك نحب نسمع حاجه اخرى زاده في نهايه حصتنا من عمل البوست تو ونرجع نكمل مع هلا حسين ضيفتنا اليوم في استوديو صيف
2: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف

0: Studio Sif.
1: تسعة وعشرين دقيقة بعد السبعة نرجع لكم من جديد قبل صلاة الجميع. نرجع معكم باش نختموا طبعا مع الفنانة هلا حسينة اللي بحذانا اليوم في الاستوديو. باش نحكيوا على جانب آخر زادة بعد شوية، الجانب بتاع الرسم والجو ذاك، لأنك أيضا متألقة في المجال ذاك. أما حبيت نستقبل معنا في الخط الهاتفي تحت الكاسك هلا الشاعر الغنائي اللي في رصيده ما يقارب تقريبا إذا كان من إشغالة 300 أغنية تونسية وعربية طبعا، الشاعر بشير اللقاني. استقبلوا سي بشير، مرحبا بك.
2: تحياتي وليد، تحياتي لكل ضيفتك المصولة.
1: شكرا.
2: تحياتي لكل مستمعي إذاعة شخص الغراء. معنى شخص، كنقول شخص عندها تأثير في أسرع على حياتي راهو، فهمت؟
1: نعرف.
2: كيقول شاقص شاقص معناها شاقص معناها الحمد لله يا ربي، ربي ربي يسترها وربي من أحسن إلى أحسن.
1: عندك برشا مشيش لسفاقس،
2: لكن تصحيح وحويج بركة يا وليد.
1: أي
2: يا حصر 300 غنية هذيك تو 10 سنين تالي راهو تو 1398
1: يا ما شاء الله 1300 ثم 1000 باعوا عليا سي بشير سامحني
2: 1300
1: المعذرة سي المعذرة المعذرة
2: عادي عادي جدا
1: ما شاء الله 1300 أكثر من 1300 غنية تونسية طبعا. غنى له صابر السلطان هواك، أنا اخترتك من مليون، صبري على روحي، وثم أغاني
2: برشا برشا
1: طبعا
2: سيدي العزيز
1: تو نرجع لهم. أما خليني ساعة نخليك تحكي مع الفنانة بحذانا هلا حسين اللي
3: ما في باليش بالاتصال اقسم لك باللي في باليش.
1: هلا
3: مرحبا سي بشير.
2: مرحبا هلا مرحبا، صوت حلو ياسر. لا مجامله، لاني تعودت انا حتى بالاذاعه الوطنيه حتى بمنوعات الاذاعه الوطنيه، والمهندس الصوت معنا فايس مرزوقي يعرفني كلامي جليح، انا اقول هالشكل الكفيف يا كفيف باش ما يتيحش في اول حفره. لكن انت من بقية كانت وليد قلت ولا من اختياراتها تفهم، من اختيارات الفنان تفهم. انت كي غنيتك يا كابيلان تاع ام كلثوم، مش اي غنايه تاع ام كلثوم
1: صايبه،
2: غنيت هذيك بالذات ولا ظاهر على الذوق، والفنان والفنان قبل الصوت ذوق، لازم يختار الذوق، اختار القدوه نتاعو يمشي عليها، وهي ما قصرتش، ما اثر بصراحه اثرتني فهمت، لان اخترت غنايه صايبه واختارت غناية مش متاع أي إنسان معنا أم كلثوم ومعدرات، وخاصة الاختيار غنيتها بجد، والاختيار أنا مستني أول حاجة مستني بالاختيار،
1: اختيار ذوق عالي
3: بشير والله شهيدة نعتز بها. شكرا.
2: ما فنان ما قلتك فنان تحكم عليه من ذوق يا وليد.
1: صحيح صحيح
2: من ذوق، لأنه إذا اختار ذوق يعمل قدوة، وإذا عمل قدوة معنا بشمش على النهج والمنهج ذاك. صلي عني بي شفت حتى تبعتها في الأغزالي أنت من البارك قلت لي خليت حليت على الكتاب.
1: هاي شفت الكتاب شنو فيه بالضبط.
2: شفت المسيرة نتاعها، هاي مسيرة نتاعها مش سهلة،
1: هاي
2: فهمتني، لأن والمذنب الوحيد في المسيرة نتاعها هي هلا أحكي.
3: نعم هي صح،
1: أنا
3: المذنب الأولى،
2: هي المذنب، لأن صوت ما كلهم غنوا بالعروسات وكلهم غنوا في الحفلات الخاصة، لكن ماذا بيك وقتها
1: تعديت على مهرجان منزلة ميم زادة.
2: اي منزلة ميم انا حاضر اخي، ما يا اخي كنا متعداو النادي خالص ما من غادي.
1: اي
2: فهمتني. الور كما قلت لك ماذا بي واحد جوان دو لوتير لا غلياب.
1: صحيح صحيح، فاقت ماخر شويه يمكن شويه
3: ما تبقى سي بشير.
1: ما تبقى انت سمعت في سي بشير، اسمع زاد يا حناني منان زاد
2: سمعت. اي سمعت مصريه اخي، قلت لك خليت الكتاب يا وليد.
1: اي يعطيك الصحه نعرف.
2: الار قلت لك مصر براك الشعر، شعر تو انا كتبت كمون منين يا نانا وكتبت تقتل، لكن هذوك لا اعترف بهم، لكن يلزمني اعيش بهم كما كتبت حن وقتك يا رامي نتكلم وانا منكم ولا ليكم، هذوك اللي اعتز بهم.
1: انت يا سي بشير تو مثلا الكمون منين ذي انت ما الفتهاش انت هذبت فيها شويه لغناء المرحوم قاسم كافي
2: كلمه الكمون منين
1: كمون منين فقط اي
2: ما بين قوسين كلمات
1: وتلحين اه شمس عليك نور الدين الكحلاوي زاده قلت قلت هذوما في مسيرتك هما فقط مورد رزق اكثر منه احساسك انت
2: في الديوان نتاعي يا وليد
3: ما والله مازالوا راهم
1: مازالوا عنده جمهوره عندهم
3: والله في ذاكرتنا مازالوا
2: يا وليد قلت كلمة أنا قلت أشكر كل من علمني الإبداع اللي أقتدى به
1: أيه؟
2: وأشكر كل من علمني الابتذال اللي أقتدى منه
1: آه تقتيت من الابتذال لأنه في الفترة ذيك
2: وكلوني وكلتني يهبل ويخطر الخبز
1: يهبل صوفي صدق
2: صبر على روحي وخير من على الرأسي توريك على كمون منين أنا وعلى رأسي نفس المطر
1: زوز قسم كافي الله يرحمه
2: لكن الكمون منين أنا ما زالت أتوكى بخبز توا
1: تعيشك
2: الأخرى من اللي دفنوه ما زالوا
1: أي أي هذا نتأسفوا له زاد رواه لأنه ثم قصائد محترمة وحلوة لكن للأسف تبقى في الأدراج تسمعش باشي
2: أعوذ بالله من كلمتي أنا وحب علاش نقول هذا الهالة مش كلمة احنا مش كلمة على هالة أنا تبعت الأبنودي وبعد تبعت بيرم لكن زاد تبعت عبد الحميد سياسي وتبعت الناس هذوك فهمت
1: بس سي بشير خلي هالة من عاشتي إذا كانت تحب تغني حاجة من كلمات سي بشير عندك شي حاجة تحب تغني
3: فاجأتوني وزيد مرافق معي يعني عازف لكن غني
2: هذه
3: مقطع من والله لا سي بشير نعتذر سامحني انا اخترتك من مليون صبر باي اللي كتبها سي بشير الأغاني
1: بيان سور كلمات
3: ان شاء الله نكونوا مريقلين في الطبقه
2: عادي
3: ان شاء الله الناس كل كيفك يا سي بشير

0: أول مرة نغني.
1: برافو يا هلا.
2: أول مرة نغني. شو قولك حاجة مش أقولك حاجة مش في اللي يسمع فيها ولفقني وما وفقنيش. أنا صريح جدا يا ريت الصابر الرباع غناء بالحس نتاعك.
0: لا هو
2: صدق أنا شاعر أنا كتبها أنا كتبتها نعرف نعرف نعرف كيف كتبها لأنه هي تكون لغنية خفيفة فهمت لكن كتبتها أنا كتبتها برومانسية مستحيل في يوم أنساك أنا من غيرك عدم مش مزروبة فهمت ألور فما إحساس كتبتها ألور أنت بعتيت أكل إحساس صدقني والله بدون مجاملة يعرفون الناس كل أنا راني مصريح معناه إحساس ياريت الصابر الرباعي غنى بنفس
1: إن شاء الله إن شاء الله ما يتغشش
2: أنا رأي ويحترم
0: يمكن أنا الكلام اللي قاله هو هكا حسيته رو على فكرة سي بشير رو ساعات الشعر يكتب كلام معناها ومتروك حتى 20 سنة ويغنيها فنان آخر فهمت قصدي مليح لأنه الكلام هذاك للفنان هذاك
1: نجم تنسق أنت وصابر إذا كان يوفق لك صابر تنجم تعودها بطريقة
0: أنا نجم نعودها كوفر
2: نعطيك ميسي هي محسونة أقول لي عليها شيء محسونة رأي رومانسية مش متعصطيح كي تسمعها من هذه التون شيء آخر كي تسمعها في أرس شيء آخر
1: يشتحو عليه
2: يشتحو عليه وقتها محسونة أقول لي عليها شيء محسونة
0: أما رومانسية
2: فهمتني
1: فيها شوية شجن تقول انت هاي
2: هاي عندي مشكلة على تحت الزيت انا مش بجنب
1: هاي هاي سي بشير ان شاء الله نتمنى
0: سي بشير
1: هيلا راي
2: انا على امواج اثير الى الشخص الغراء وعد مني هدية كادو من عندي انا كلمات اغنية
0: عايشك
2: هيلا عايشك وبحول الله تنتواصل معها عايشك معنا بالداء وانا ان شاء الله يكون معنا ظل خفيف عليكم لكن عندك غنيه عندك غنيه جاهزه
1: تبكيش هلا هلا تبكي
0: شوف سي بشير الايمان بالله اقسم لك برب الكون اي انسان قلبه باهي وطيب ويحب الناس ويعمل الخير وعنده الكرم يسيرتو ويحس بخوه بخوه الانسان تاكد راهو مشي باذن الله باش يسلك في الدنيا وفي الاخره باذن الله
1: امسح دموعك هلا تبكيش
2: عمري ما ننسى انطلاقتي من نادي الشيطان نجم تاع الشخص
1: شكرا لك سي بشير يعطيك صحة شكرا على هذه
0: ما كنتش نتوقع
1: الاحساس هذايا نتاعك يعطيك صحة سي بشير ان شاء الله تقعدوا على اتصال ونشوفوا غنية سمحة ان شاء الله مع بعضنا ان شاء الله نورتنا بحضورك شكرا الشاعر الغنائي المتألق بشير لقاني شكرا لك شكرا الى اللقاء
0: علاش تقول لي يزيم البكاء
1: يزيم البكاء هلا بكاء يعني نعرف
0: ما تنجمش ترجع
1: احساس
0: نتاع دموعك تنجمش وخايب ترجع حمراء على فكره
1: هاي هلا نختم توا الحضور هذايا بجانب اخر كما قلت انت هاي بجانب اخر لو كان تعطينا اللوحه لانه
0: انا رسامه راني من 2000 مش 2000 1900
1: كاميرا طبعا تشوفوها
0: هذايا التابلو 27 جويليا هكا كملته 28 جويليا 1996
1: تخرج من بوزار انت
0: 18 سنه قريه بوزار اما تو معش نعمل كلاسيكي الرسم الكلاسيكي وليت نعمل لابستري يعني التكعيب يعني احساسي نخرج في التابلو نعمل اللي نحب عرفت حره
1: ومن طون قاعده مع الفن قاعده ترسم في نفس الوقت
0: نرسم على الاقل نشطه شويه في حضر في معرض ونرسم زاد عندي الاحتراف في البينتير سير فير وسير ميروار فهمتني
1: دونك اوكي شوفوها على مستمعي على سفيقس ومشاهدينا الصفحه طبعا شوفوا اللوحه
0: هذه اول تابلو عملته
1: قداش وقتاش قلت لي قداش
0: عمرك 96 عمري 18 سنه
1: ربي يوفقك يا حسين شكرا على حضورك معنا
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله الصوت هذا نلقاوه في اعلى المراتب لانه بشهاده برشا مختصين يقولوا صوت كبير وربي يعطيك على قد قلبك على كل
0: آمين
1: حال شكرا لك
0: آمين
1: نختم الباساج هذا مع هيلا مع صوت تحبه ياسر زاده هيلا خليك تسمع الصوت هذا

0: وطبعا مع هذا آخر كلمة طبعا اللي كنت كلمة الختام هلا.
1: كلمة الختام ربي يوفقني ويوفق الخلق الكل، ونشكر أمي ونشكر زوجي والناس اللي أمنت بصوتي هكا ودزت معايا، وإن شاء الله تونس ديما لاباس، وربي يحفظ الناس الكل وعيشك يا وليد. شكرا
0: شكرا لك. شكرا هلا، شكرا لك، يعطيك الصحة في مواعيد إذاعية إن شاء الله قادمة. نرجع لكم بعد نغم.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: استوديو سيف.
1: 7:53 دقيقة. شكرا للمستمعين الكل اللي معنا في المرافقة, طبعا تفاعلاتكم أحلى قاعدة توصلنا, طبعا شكرا لكم على المتابعة في هذه الأمسية اللي تواصل معكم إلى حدود 8:30 ليلا. حكينا على المهرجانات, مش حكيوا على مهرجان تأجل إلى موعد لاحق, نحكيوا على مهرجان عروس البحر بقرقنا بعد ما شفنا لفيش طبعا وشفنا التجهيزات والتحذيرات وثمانية خذت التكيات متاحة. المهرجان يتأجل ومش ياخذوا فكرة طبعا على كل هذا مع سيدة ضحى رمضان عن الهيئة المديرة. سيدة ضحى مرحبا بك.
2: عسلامة, مرحبا بكم, مرحبا بإذاعة بحرينا في قرقمة.
1: شكرا لك. المهرجان إذا تأجل تأجيل الدورة ذي إلى موعد لاحق, تحدد الموعد ولا لا؟ خلنا ناخذ فكرة ساعة على الأسباب ذي سيدة ضحى.
2: أولا قبل ما نحكيه على الأسباب نحب نقدم اعتذاراتنا كهيئة لجمهور مهرجان عروس البحر وأهالينا في قرقمة على تأجيل الدورة هذه, والحقيقة التأجيل هو احتراما للجمهور ولمستوى المهرجان ولعرقة المهرجان. هذا أولا. ثانيا الأسباب الحقيقة أهمها مادية, يعني بامتياز, معناها المال قوام الأعمال. يعني الأسباب تتمحور حول الأمور المادية أساسا, ولكن حتى اللوجستية عندها دور, والحقيقة الفضاء معناتها ما خلطش في وقت محدد.
1: مع أنكم سيدة ضحى نسقتوا مع الفنانين اللي مش يكونوا حاضرين في المهرجان, وحضرت حتى لفيش بتاع المهرجان الأولى الكبيرة.
2: الحقيقة البرمجة هي تخدمنا معناها باللي مويان دبار اللي موجودة, ولكن ما رأنا أنه جمهورنا في قرقنا, والحقيقة ما لومش على الجمهور أنه لم أو البرمجة لم تستجب لتطلعات الجمهور متاعنا. من وقتها احنا بدينا نخمو هل نجموا نبدلوا الكالندريين نتاع الفنانين, حكمت فينا زيادة, هل نجموا نبدلوا العروض, نأجلوا شوية. دونك قعدنا بين أخذ ورد إلى أن خذينا على ديسيزيون هذه أنه نأجلوا الدورة. إذا كان نجمنا نخلصوا أثناء طائفة 2016 نخدموا الدورة 31 لمهرجان عروس البحر, أنا باش نخدموا ديجا احنا مازلنا في اجتماعات, مازلنا في تنسيق مع السلطة المحلية لهنا, مع السلطة الجهوية, انه نلقاو حلول انه نجمو شي نخدمو سنة. ولكن
1: يعني سيدة ضحى, يعني سيدة ضحى, يعني الناس كل تستنى تقول الدورة ستتأجل الى تاريخ قادم واخر, يعني ثم امكانية زادة ان تتأجل للعام الجاي مش لسنة. اي
2: ثم امكانية بطبيعة الحال,
1: يعني يلغى المهرجان سنة.
2: احنا اني قلت لك معناتها مازلنا معناها في تنسيق مع الادارات المحليه والجهويه. اذا كان نجمنا نخدموا سنة حاجه باهيه, رانا باش نخلصوا نخدموا في نورا باش تكون عام جاي, وهذا كله احتراما للجمهور نتاعنا, لانه حتى الردود معناها الاراء اللي جاتنا بعد التاجيل كلهم لا ماجوريتي استحسنوا التاجيل للامانه.
1: يقول لك نعملوا حاجه باهية ونأجلوها خير ما نعملوا حاجه
2: بسابل, يعني اذا كان باش ندخلوا توا معناها باش ندخلوا بالسبرين تاع لا نخدموا باش ما ناجلوش, راه نجموا نحكيوا على جمعيه تندثر. معناها احنا هيت نحافظوا على الجمعيه وعلى لي بون سوفونير اللي يوصل لهم مهرجان عروس البحر, ونخدموا مخير الدورة الجاية مثلا.
1: هذا يعمل لكم مشكلة وإشكالية مع الفنانين اللي نسقتوا معاهم؟
2: لا الحقيقة لا, لبس متفاهمين
1: ثم تفاهم.
2: أي ثم تفاهم بطبيعة الحال.
1: والتحسين إذا كان مش يصير الدورة سنة مش تزداد معنا قائمة أخرى متاع فنانين أخرين إذا كان ثم إمكانية سنة؟
2: ما زال حتى شيء معناتها واضح. احنا باش نحاولوا ننسقوا مع العروض اللي طلبها جمهور قرقنا.
1: واضح. ثم عروض يعني طلبها الجمهور, ثم اسامي طلبها الجمهور بالاسماء.
2: ثم اسامي طلبها الجمهور.
1: واضح. وقتاش نجموا نعرفوا يعني القرار الاخير؟
2: الايام القليله القادمه او الساعات القليله القادمه.
1: الساعات القليله القادمه او في الايام الجايه ان شاء الله. يعطيك الصحه سيده ضحى.
2: شكرا لكم.
1: شكرا على هذه المداخله. شكرا لك. شكرا ضحى بن رمضان عن الهيئه المديره لمهرجان عروس البحر بقرقنا, اعطتنا الاسباب طبعا اسباب التاجيل. ننتظروا الساعات القادمه كما قالت ولا الايام القليله القادمه, مش تصير الدورة ذي سنة ولا تتأجل العام الجاي. نرجع لكم بعد الأخبار.

0: بعيد.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا،
3: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: مرحبا بكم. تطلق بلدية العين قريبا منصة فضاء المواطنة الخاصة بها لتقريب الخدمات أكثر من المتسكنين، وأكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكري بالمناسبة على ضرورة مواصلة تطوير خدمات البلدية والعمل على إنجاحها لما لها من دور محوري في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من مراكز الرصد الدولية والوطنية. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها ستواصل مع حلفاء واشنطن عزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا، وشددت على أن حماية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة عالمية. أعلنت وزارة البترول المصرية عن وقوع حريق على سفينة التعيير وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط شمال البلاد، فيما أكدت أنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، وحث على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف.

ويستعد للمشاركة المقبلة في مهرجان جوهانسبورغ السينمائي في جنوب أفريقيا. برافو، تحية لك زينب المالكي اللي توجت بهذه الجائزة كالعادة، قاعدة تشرف في السينما التونسية خارج الحدود. طبعا شوي نحكيه أيضا على عماد الوسليتي اللي خذا جائزة التحكيم أيضا في مهرجان كبير ومهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، إن شاء الله يكون معانا طبعا ونحكيه على هذا الإنجاز. تحية كبيرة لكل المستمعين الراضية. تقول تحية لعمر بن عطية وزوجته أمينة وتهنيه بالزواج، وأيضا تقول بنت أختها أصالة بن نسمية وزوجها مروان الوحيشي تهنيهم أيضا بالزواج. شكرا لك الروح الطيبة، نورتنا اليوم بالحضور. عم شو سمعوك أصالة؟ أنت طلبت غنية أصالة قد الحروف، نسمعوها ونرجع معكم ديما في محلى هذه اللمة ديما استوديو الصيف.

الثمانية وسبعة وعشرين دقيقة صارت وصلنا للتوقيت هذايا، وطبعا بالتوقيت هذايا نكون وصلنا نهاية فضائنا اليوم من استوديو الصيف. شرف الأسبوع القادم كالعادة ترجع السوار، نكون أنا السوار معاكم طبعا في مختلف المحطات والمتابعات الفنية الثقافية والرياضية. حكيت على عماد الوسليد، إن شاء الله المانع خير لأنه كان وين البرمج يكون حاضر معنا اليوم نحكيه معه على تتويجه في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته التاسعة. أخذ شهادة لجنة التحكيم اللي يخذها على عرضه المتميز البربش، هي اعتراف طبعا بموهبة المسرحي عماد الوسليتي والإذاعي أيضا زميلنا في الإذاعة الوطنية، وتتويج لمسيرة طويلة في التأليف والتمثيل والإخراج مونودراما البربش على مسرح الغد سردية الوجود بين بقايا الحياة. عمل يستحق في الحقيقة المتابعة والاكتشاف لمن لم يشاهده على خشبة المسرح، خاصة بعد تتويجه في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما. الإشراف الفني أيضا لفنان محترم هو إكرام عزوز، كان حاضر طبعا كمشرف فني على هذا العمل. ما تنساوش الليلة مهرجان صفاقس الدولي مسرح سيدي منصور، تلتقي مع الفنان لطفي بوشناق اللي سمعنا الأغنية في البداية، ونص المسابقة بتاعنا كان خاص بلطفي بوشناق، وهدينا زوز تذاكر لدخول سهرة الليلة اللي من المتوقع ومن المنتظر بالنظر إلى عدد كبير من جماهير، وأنه المسرح شكون مليان اليوم 100% ونكتشفوا ذي إن شاء الله في النقل الخاص كما تعودتوا إذا صفاقس تنقل سهرات مهرجان صفاقس الدولي. شكرا لكم على المتابعة لهذه الرفقة اللي طرقت معكم من الخمسة إلى حدود هذا التوقيت. شكرا فيصل مرزوق على مستوى الإخراج، قبل يسرى سمير تقطق كامل الفريق مع وليد الشاهد. يقول لكم نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الإذاعية. باي باي، إلى اللقاء، تصبحون على ألف خير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: عليكم في هذه الحلقة قصيدة أراك عصي الدمع، التي تعد من عيون القصائد في الشعر العربي، وهي للشاعر العباسي أبي فراس الحمداني. غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، وقد بدأها الشاعر بالأبيات التالية، نقدمها بصوت روان ناصر.
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر.

0: ذاكرة أغنية.
1: يعرف العالم العربي الشاعر العباسي أبي فراس الحمداني بسبب قصيدته أراك عصي الدمع، والتي تغنت بها أم كلثوم بعد 1000 سنة بثلاثة ألحان مختلفة. الأول من تلحين عبد الحمولي، وقد سجلته سنة 1926. التفتت أم كلثوم مرة أخرى إلى هذه الأغنية، فطلبت من الشيخ زكريا أحمد أن يضع لها لحنا جديدا، وهكذا كان ذلك في سنة 1944، أي بعد 18 سنة من غنائها لهذه القصيدة لأول مرة. وفي سنة 1965 أعادت كوكب الشرق غناء هذه القصيدة، وبتلحين جديد فيه كلاسيكية وحداثة معا، للموسيقار رياض الصنباطي، بعد أن أضافت إليها أبياتا ثلاثة للحمداني من قصيدته نفسها لم يتضمنها النص الذي غنته من تلحين عبد الحمولي. شذا عواد تتحدث في بعض الدقائق عن هذه القصيدة وعن صاحبها أبي فراس الحمداني الذي رحل مبكرا عن عمر 37 سنة.
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أسكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. قتيلك؟ قالت أيهم؟ فهم كسر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني وعندك بي خبر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. هذه القصيدة من عيون الشعر العربي، ومما زاد في انتشارها غناء كوكب الشرق لها، ولحنها رياض الصنباطي. كتبت في 60s القرن العاشر وغنيت في 60s القرن العشرين، يعني بعد 1000 سنة. كتبها الشاعر الأمير والفارس الأسير والتغليبي الجميل أبو فراس الحمداني، الحمداني ليس الحمداني، نسبة إلى بني حمدان. وهي واحدة من رومياته التي كتبها عندما كان أسيرا عند الروم، وهذه الرومية، هذه القصيدة هي الرومية الأم. قال عنها الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة أنها تعادل ديوان المتنبي. أيضا عارضها الشاعر محمود سامي البارودي الشاعر المصري. رغم أن أبا فراس لم يكن منشغلا بالشعر كانشغاله بالحرب، فقد كان فارسا مغوارا لا تلين له قناة ولا يعرف للهزيمة طريقا. كانت الحرب طعامه وشرابه، فلا تصفن الحرب عندي فإنها طعامي مذبعة الصبا وشرابي. ولكن رومياته التي كتبها في أسره ورواها عنه ابن خلوي أستاذه وصديقه وأكبر مصدر للمعلومات عنه، هو الذي روى عنه ديوانه، ولولاه لما وصلنا شعر أبي فراس. مهم، هذه الروميات هي التي ضمنت له الخلود الأدبي، هي التي قال فيها الثعالبي لو سمعتها الوحش أنست، أو خوطبت بها الخرس نطقت، أو استدعي بها الطير نزلت، وسميت أيضا بالأسريات. ابن شرف القيرواني سماها الأسريات نسبة إلى الأسر، ولم تكن جميعها إلى سيف الدولة، لكن معظمها كان إلى سيف الدولة. بعضها كان إلى أمه، بعضها إلى أصحابه، إلى أخيه أبي الهيجاء. مهم كانت حاشدة بالعاطفة الصادقة الجياشة والتصوير الدقيق ومرارة الأسر وألم الخذلان. فما أعذبه عندما يقول مثلا: بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. كمية الفخر والاعتزاز فيها ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. ويختمها: أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. أبو فراس لم يعمر طويلا ولم يمتع بالشباب. أبنيتي لا تحزني، كل الأنام إلى ذهابي. أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب. نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب. قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب: زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. رحل باكرا جدا عن عمر 37 عاما، وربما لو عمر أطول لأثر الشعر المزيد من القصائد العالية الرفيعة. رحم الله الحارث بن سعيد أبا فراس زين الشباب وفارس العرب وسليل الأمراء، الذي ختم به الشعر كما قال الصاحب ابن عباد: إن الشعر بدأ بملك امرئ القيس وختم بملك بأبي فراس.
1: ذاكرة أغنية. قصيدة أراك عصي الدمع كتبها الشاعر والأمير أبو فراس الحمداني في الأسر بسجون الروم. تدمج القصيدة بين الغزل والفخر، حيث يمتدح شجاعته ويعاتب ابن عمه سيف الدولة لتأخره في دفع الفدية، بينما تتخيل القصيدة حوارا مع محبوبته التي تلومه على تجلده. نظم الحمداني هذه التحفة الرائعة ليصف مزيجا من كبرياء المحارب ومرارة الأسر ولوعة الشوق. وقد خلدت كوكب الشرق أم كلثوم هذه الكلمات، حيث تغنت بها أول مرة سنة 1926 بتلحين عبد الحمولي.

0: ذاكرة أغنية.
1: أراك عصي الدمى، إحدى قصائد الشاعر أبي فراس الحمداني، غنتها أم كلثوم بألحان مختلفة، غنتها للملحن عبد حمولي. لم يلحن الحمولي هذه القصيدة خصيصا لأم كلثوم، فهي لم تدرك ولم تعرف، وإنما لحنها الحمولي للشيخ أبي العلاء محمد الذي غناها بصوته. ثم أذن للمطربة الشابة الواعدة أم كلثوم بأن تغنيها، وقد سجلتها أم كلثوم سنة 1926 أيضا على استوانة. لكن لا نعرف لماذا لم تقم أم كلثوم بتسجيل اللحن الثاني مع الشيخ زكريا أحمد سنة 1944، ويبدو أن هذه الأغنية غير موجودة. بعد 18 سنة من غنائها لهذه القصيدة لأول مرة سنة 1926، ومنذ أكثر من 80 سنة اليوم، هذه التحفة الأشهر أغنية أراك عصي الدمع للملحن رياض السنباطي التي تعود إلى سنة 1964، تحفة خالدة من روائع الشاعر أبي فراس الحمداني. الأغنية تعبر عن الألم والاعتزاز في ذات الوقت.

0: ذاكرة أغنية.
1: أبو فراس الحمداني واحد من أجمل شعراء العربية. ربما كان حظه السيء أنه جاء في عصر المتنبي الذي أخذ من الجميع حظهم في الشعر، لكن أبو فراس الحمداني كان متواجدا بقوة، وهو من أسرة لها علاقة بالحكم، فهو ابن عم سيف الدولة الحمداني. بل كانت النهاية السريعة لحياة أبي فراس بعد 37 سنة بسبب تصارعه على السلطة بينه وبين ابن أخته أبو المعالي ابن سيف الدولة. كان لأبي فراس أن قضى 6 سنوات أسيرا عند الروم، وهناك كتب قصائده الجميلة الرقيقة: أراك عصي الدمع، شيمتك الصبر. الفنانة إيمان عبد الغني تغني: أراك عصي الدمع.

الأغنية هي واحدة من أبرز القصائد التي نظمها أبو فراس الحمداني والتي غناها عديد المطربين ومنهم المطرب السعودي طلال مداح، فلنستمع إليها بس.

عكست قصيدة أراك عصي الدمع معاناة أبي فراس الحمداني وما لاقاه من حزن وألم وهو في سجن روم منتظرا تحرك ابن عمه سيف الدولة الحمداني لمد يد العون له ومساعدته بالخروج من السجن بعد أن كان أسيرا لدى الروم، حيث عبر فيها الشاعر عن اختلاج مشاعره وشوقه ولوعته لأهله ووطنه وحزنه على فراق أحبابه والبعد عنهم، مما أثار شجون سيف الدولة وحرك مشاعره وكان دافعا له لافتداء أبي فراس وإخراجه من السجن. نختم مع أم كلثوم وأراك عصي الدمع.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: حضراتكم سيدتي سادتي، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت ديون الصيدلية الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أكثر من 200 مليون دينار، ووفق نائبة رئيس النقابة الوطنية للصيدلية الخاصة ملك المدير، فإن المبلغ الذي تم تحويله لا يتجاوز 10% من إجمالي الديون، مضيفة أنه مبلغ ضئيل جدا. صادق مجلس النواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسة الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي، وذلك ردا على الانتقادات الكبيرة التي أثرها النواب إثر إعلانه أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف ضمن أشغال اليوم الثاني من الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا دعم تونس لجهد إصلاح الاتحاد الأفريقي بما يعزز نجاعته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة. في العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة، معلنا إطلاق إيران الليلة الماضية 5 صواريخ وتم إسقاطها جميعا. بدورها أكدت القيادة المركزية الأمريكية تغيير حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية، وأن مضيق هرمز ممر دولي والحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة للملاحة فيها. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
2: كافح الفساد خليها تنظف.
4: سهرانين.

0: حكايات
1: صيفنا حكايات
0: من ليلة جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: صيفنا سهريات
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش

0: والله قايد عبد اللطيف مس في عوض نقول مساء الخير. قلتي قايد عبد اللطيف توبيه هكا التشويشه. عسلامه تسعوا درجين على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. شنو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. أهلا وسهلا بكم في سهرانين وعودة للسهر وللسمرة مع شباب تونس، وهذم شباب تونس اللي نورونا في الاستوديو ليلة، ومحليهم الكشافة التونسية والقادة قايد عبد اللطيف اللي سمعتوه يشوش الديب اللي شعل الأوف هذيك من الفازات والمفاجآت متاع المباشر. مساء الخير قايد عبد اللطيف.
1: مساء الخير، مساء الورد. تحية ليك أخت سماح ولكل مستمعي إذاعة صفاقس ولكل القائمين على أعمال إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا ليك. أنسنا برشاش نحوي لك لباس.
1: الحمد والشكر لله رب العالمين. تحية كشفية صغة لكل المستمعين وليك أنت ذيك بصفة خاصة.
0: الله ينورك. أنسنا برشا قائد عبد اللطيف، شكرا ليك. بحضة قائد عبد اللطيف، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: مساء النور. مرحبا أختي العزيزة.
0: ميكرو لو تسمح.
2: محمد قسيس،
0: مرحبا. فوز الإمام سحنون،
2: شرفنا بحضور هذاك الليلة.
0: مرحبا. وأنستوني برشا قايد محمد، مرحبا بيك. قايد عبد العزيز، مرحبا.
2: مرحبا بيك.
0: أي ميكرو حاد.
2: مرحبا بيك مدام سماح، مرحبا بالزملاء قاد الأفواج. قايد عبد العزيز فريخة، فوج مركز كمون بقلمدة.
0: مرحبا.
2: فسعيدين بوجود بحذاكم.
0: مرحبا بيكم.
2: وفرحانين.
0: شبيك مبحاح حتى ولا مشيت المخيم ولا روحت؟
2: مازال اثر المخيم عندنا. احنا ما صرناش باش اللي روحنا.
0: اي تو ندخلوا بعد في التفاصيل. هو تعرف براتيكمون وانتم قياده تعرفوا اللي تلقى صوته مبحاح راهو راجع من المخيم هكا ولا؟
1: هكا وصح.
0: هكا هو القاعده العامه نتاع المخيم. على كل مرحبا بكم، مرحبا بالكشافة التونسية، مرحبا بكل افواج جهه صفاقس بالطبيعه. نحب تحيه كبيره للقايد مهدي شعري اللي ديما نسق معنا لقاء قايد الجهه. شكرا ليك قايد مهدي. كل القاده شكرا لكم على الحضور، انستونا برشا. ايام الصيف خفيفه ظريفه تجري معناها بسرعه غريبه. كل جمعه يجيو بحذانا مجموعه من الافواج تشرفونا برشا وتانسونا وتنوروا الاستوديو بالزي الجميل، زي الكشف المزيان برشا اللي فيه برشا رموز وبرشا شعارات وبرشا حاجات مزيانه. تو بعد حتى ندخل في برشا تفاصيل. اهلا وسهلا بكم، سهره ممتعه رائقه لكم كل مستمعينا الكرام، كل الناس اللي تسهر معانا في اذاعه صفاقس. نحب تحيه كبيره للزملاء اللي امنوا الحصه هذه. نبداو على مستوى ناقل الليله، جابني للاستوديو لهنا، جابني للراديو سعد مجيد علولو. تحيه لك سعد مجيد. تحيه سوفيانا في الستاندار.

0: سهرانين
1: سهرانين. أهلا وسهلا بكم من جديد في سهرانين وسهرانين معاكم حتى نصف الليل كما قلت مع الشباب مع الكشافة التونسية لإنسونا واللي هما موجودين معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالكشافة التونسية اللي تأنسنا في كل نهار أربعة في سهرانين سويعة مخصصة لكم من التسعة للعشرة. جميع الأفواج مرحبا بكم. مش نمشيو مع قائد عبد اللطيف زريلي. أهلا وسهلا قائد عبد اللطيف، مساء الخير مرة أخرى.
2: أنسنا
1: لبس
2: قائد عبد اللطيف زريلي، قائد فوج الحدائق للكشافة التونسية.
1: مرحبا، شنحويلكم وشنحويل القادة معك في الفوج
2: و... الحمد لله. أيوة. فوجنا يعني احتفلنا بمرور 20 سنة عن تأسيسه
1: ما شاء الله.
2: يعني تأسس يوم 6 جوان 2006. يوم 6 جوان 2026.
1: أيوة.
2: قمنا بالاحتفالات وركزنا يعني وخيرنا أن احتفالاتنا تكون هي قمنا بحملة تحسيسية حول السلامة المرورية.
1: نعم.
2: احتفالا بمرور 20 سنة عن تأسيس الفوج.
1: يعطيكم الصحة.
2: هذه محطة ما قبل النشاط الصيفي.
1: فوالا، معناها من الآخر الأنشطة تقريبا اللي عملتوا بها الكلوتير
2: قمنا بها كانت. نعم. يعني في المفترق الدائري مجيد أبو ليلة طريق تونس. وفي اليوم 7/6/2026 كانت في بوابة الاستخلاص متاع سيدي صالح.
1: سيدي صالح يعطيكم الصحة.
2: والحمد لله تمت بنجاح وإن شاء الله يعني ربي يوفق. خيرنا أن يكون نشاط ذات طابع يعني تربوي هادف اجتماعي، خاصة نحن داخلين على فصل الصيف ومش يكون ثم اكتظاظ يعني على الطريق. أيوة. يعني السريع.
1: نعم.
2: هذاك علاش سعينا كل السعي باش ننظموها في الوقيت هذاك احتفالا بمرور 20 سنة تأسيس الفوج.
1: برفي، وتقعد حاجة ما تتنساش، تقعد حاجة في البيت الحقيقة، معناها موضوع مهم جدا السلامة المرورية. أي به قائد عبد اللطيف، ومن بعد
2: توكلنا على الله.
1: أيوة.
2: نظمنا مخيمنا السنة بمدينة المنستير من يوم 15 جويلة اليوم 21 جويلة 2026.
1: صلاة بطول عمركم، شيتوا جيتوا،
2: أمشينا وجينا
1: لبيس. الحمد لله،
2: الحمد والشكر لله رب العالمين، رغم يعني العوامل المناخية وحرارة الطقس
1: سخونة الدنيا،
2: لكن الحمد لله ربي احنا الفضل لله عز وجل نعمل صغيرات اعتبارا صغيراتنا.
1: ميلة ميلة.
2: ومش اعتبارا، نحيا كلمة اعتبار نعملهم هم صغارنا.
1: أيه.
2: على خاطر كيف تشوف القادة، وتحية شكر يعني لكل القيادات المرافقة في هذا المخيم. يعني أثناء السير يعني للبحر كيف تشوف القادة يعني بباب السلماء يعني باش يرشوا على قبل ما يخرج الصغير يبل الكاسكات متاعه بالماء ويلبسها.
1: نعم.
2: وفي الطريق كيف كيف، ووقت اللي يجي وديريك نستقبلهم بالماء الزهر والعطر شيئا فوق راسهم باش يعني يعني الحمد لله يا ربي. أنا سعيد جدا بكل يعني القيادات وبكل الأعمال، يعني كيف نقول القيادات يعني دون استثناء قيادات جهة أسواق الكشافة التونسية.
1: أكيد. نعم.
2: لأنه يعني يعني نعمل على نفس يعني نفس الاتجاه ونفس الهدف
1: الأهداف. نعم نعم، يعطيكم الصحة. الأجواء داخل المخيم قائد عبد اللطيف، قديش كان العدد متاعكم؟
2: أجواء داخل المخيم كان يضم يعني 70 مشارك بالقيادات. كان هو يعني المخيم الإطار الرمزي متاعه هو كشافين بين المجرات.
1: آه.
2: بحكم احنا كيف كيف استغلينا يعني زيارة قصر العلوم بالمنستير
1: بي.
2: يعني مشكورين يعني على استقبال منينا، كيف كيف حضروا بحذانا أخر ليلة يوم 20 جويلية. وكانت يعني فرصة باش يشوفوا الصغار، يعني كانت يعني هي للمحمد صلى الله عليه وسلم يشوفوا القمر.
1: أي
2: يعني كيف تشوف الصغيرات فرحانين ويمارسوا في النشاط هذاك، يعني سيدي جا احنا هذيك هي فرحتنا وهيك هو نشاطنا.
1: نعم، يعطيكم الصحة ان شاء الله كل عام.
2: كانت العديد. نعم. يعني كيف كيف من أي. الزيارات يعني الميدانية، خرجنا يعني زيارة روضة البرقيبة، خرجوا يعني مدينة ألعاب، قاموا ببحوث يعني ميدانية، معامل تربوية، ورشات. نعم. سباحة بطبيعة الحال كيف كيف يعني يومية.
1: نعم.
2: والحمد لله يا ربي يعني الفضل لله ولتضافر جهود كل يعني القادة والقايدات. كيف كيف تحية شكر يعني لكل الأولياء.
1: أي.
2: يعني على ثقتهم في الكشافة التونسية بصفة عامة.
1: نعم.
2: وفي فوج الحدائق بصفة خاصة بطبيعة الحال. أهم شيء أنه يعني الحمد لله يا ربي صغيراتنا يعني مشاو لباس رجعوا لباس
1: الحمد لله.
2: إقامة يعني كانت يعني ذللنا كل المصاعب حتى تكون يعني إقامة مريحة. تغذية بطبيعة الحال يعني في المستوى الصحي بطبيعة الحال يعني زارتنا يعني غديك يعني الإدارة الجهوية للصحة العمومية، زارتنا القيادة العامة للكشافة التونسية، قيادة جهة السفاقس كيف كيف يعني تابعة كثب كل مخيمات الجهة، يعني في كل دورة تخرج قيادة الجهة وتزور كل المخيمات.
1: نعم.
2: وتطمن يعني على أحوال الصغيرات وتشوف يعني إذا كان ثم
1: قائد مهدي ميلا جيكم.
2: لا هو القائد مهدي يكلف شكون يزور.
1: أي.
2: وجاونا يعني فريق يعني من جهة سفاقس الكشافة التونسية، جانا القائد محسن عبد الملك والقائد فهمي شقرون.
1: نعم.
2: وبطبيعة الحال هي الزيارة كلها راهي زيارة يعني لرفع معنويات القادة، إذا كان يعني ثم أي مصاعب يعني باش يدخلوا، كيف كيف جهة المنستير زارتنا يعني المكلف بالأنشطة الجهوية بالنشاط باللجنة الجهوية النشاط الصيفي. قاموا بزيارتنا غادي مشكورين، والحمد لله يا ربي يعني مخيم يعني الفضل لله هذه بشهادة كل أولياء مخيم ناجح، ورب إن شاء الله يوفقنا ويوفق الجميع في مهامنا الكشفية.
1: أمين، يعطيكم الصحة، إن شاء الله كل عام وانتم بخير، الحمد لله على سلامتكم. الصغيرات استمتعوا وعملتوا بون كيف، حققتوا الأهداف متاعكم اللي رسمتوها خلال المخيم، كملتوا البرنامج على ما يرام، هذاك هو الفايدة،
2: هيك هو الأساس، والحمد لله.
1: الحمد لله،
2: الحمد لله.
1: صحة. تقييم بعد المخيم،
2: تقييم ما بعد المخيم
1: عملتوه ولا مازال؟
2: لا لمحمد رسول الله مازلنا،
1: مازلتوا هكا ولا
2: مازلنا؟
1: اكيد لابد التقييم بعد المخيم.
2: اكيد جدا.
1: نعم.
2: هذاك عملنا لقاء بالمشاركين والاولياء، يعني شوفوا انا مانيش في حاجه لتقييم مع الاولياء على خاطر يكفي التعليقات،
1: تقييم الاطار نتاع
2: هذاك التقييم، احنا ما احنا التقييم عندنا كل ليله راهو عندنا جلسه
1: تقييميه، اكيد هذيك الجلسات الليليه
2: كل ليله معناتها احنا راهو نقعدوا على 24 ساعه ونقعدوا في 3 سوايع كقياده مسيره.
1: نعم.
2: للمخيم
1: اكيد اكيد
2: كل ليله يعني عندنا التقييم، التغذيه، البرنامج الفني، كل شيء والحمد لله. لكن أكيد جدا يعني مش تكون جلسة تقييمية عامة للمخيم، بطبيعة الحال نشوفوا يعني النقاط الإيجابية ونثمنوها، وإذا كان ثم لقدر نقاط سلبية نسعى كل السعي باش يعني ندركوها في المحطات القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيكم صحة، إن شاء الله موفقين، كل عام وانتم بخير. قائد عبد الكريم
2: يعيشك، شكرا لك،
1: يعطيك صحة، شكرا ليك. أي فيصل، لا نسمع شوية موسيقى ونرجع مع قائد محمد مع قائد عبد العزيز، تفضل فيصل.

0: شكرا فيسول، يعطيك صحة. نوردو في آخر وأحلى أغاني محليها الغنية مزينة برشا، عجبتكم يا قادة؟ تعرفوها الغنية سمعتوها، عمل بوز برشا وضاربة برشا الغنية هذية. شكرا يا فيسول، يعطيك صحة بدنك. شكرا ليك. باش نمشيو مع قايد محمد القسيس وفوج الإمام سحنون. أهلا وسهلا بك قايد محمد.
1: وبيك أكثر.
0: مرحبا يا لباسة.
1: قايد محمد القسيس، قايد فوج الإمام سحنون بطبول بي. فوج تأسس من 1993.
0: أيوة.
1: بالنسبة لي أنا في التأسيس بتاعه كنت ملازم قايد فوج، وسنة أول عام عندي خطة قايد فوج.
0: أول عام. كيفاش كانت التجربة؟
1: ممتعة.
0: ممتعة.
1: مسؤولية.
0: إيه.
1: والحمد لله بفضل الله عملنا مخيم ممتاز. وهذا
0: أول عام قايد فوج وقايد مخيمة.
1: أول عام قايد مخيم وقايد فوج.
0: أيوة.
1: في نفس الوقت أنا قايد فرقة.
0: شنو اللي عندك؟
1: فرقة الزيتين الأشبال.
0: أشبال أي نعم. فرقة خاصة فيها جو ممتع الأشبال. رهوة.
1: بالليديات الصغار.
0: أي.
1: جو سمح. كيف الفرقة أخذت المشعل الذهبي. بالنسبة للمخيم كان في
0: قبل المخيم قايد محمد، احكي لي على النشاط متاعكم في وسط العام، الأفراد اللي عندك، شنو ربما الوحدات اللي عندكم، الأجواء داخل.
1: بالنسبة للفوج عندنا أشبال وزهرات وكشافة ومرشدات.
0: عندنا فما نشاط.
1: أي وعندنا الربطة. بالنسبة للنشاط متاعنا أسبوعين فهمتني.
0: وفما أقبال من الصغيرات، احنا نعرفوا أنه الحقيقة فما تحدي كبير، راهو توا نعيشوا في ظرف فيه تحدي كبير أمام الكشافة التونسية اللي هي جا فيها وقت، راهو عملت شوية ركيل معناها الأمانة حبينا ولا كرهنا بحكم هالتطور، معناها بحكم البورتابل اللي ولا ملازم الصغار والكبار، دونك الصغيرات بعدوا برشا، لكن توا قاعدين نشهدوا في عودة والحمد لله. ولو أنه نعرفوا أنه الكشاف التونسي بصفة عامة في كامل تراب الجمهورية حاضر في كل الأنشطة، حاضر في كل المناسبات، وتحية كبيرة ديما الكشافة التونسية.
1: بالفعل كفوج وكوحدات كنا شاركنا في كل الأنشطة الجهوية وشاركنا حتى في أنشطة وطنية.
0: نعم.
1: كيف النشاط متاعنا كما قلت لك أسبوعيا، ويكون بالسبت العشية لأنه نهار الأحد الأغلبية الصغيرات يقرأوا في الليتيت.
0: أي
1: وذلك مشكلة كبيرة اللي يكونوا يلزمنا نخلق وقت للصغير.
0: أي وقت للنشاط. أي نعم.
1: الفوج عمل اتفاقية شراكة مع زوز جمعيات.
0: نعم.
1: ثم حتى مدرسة خاصة.
0: باي.
1: عملت اتفاقية تؤمة مع فوج مركز كمون مع فوج الشاحية، لأنه احنا أولاد المنطقة غادي.
0: أي تبول بقريب معنا. أي في الحومة نقوله احنا.
1: يعطيك الصحة.
0: باي.
1: الفوج يضم ما يقارب 170 مشارك
0: ما شاء الله
1: والحمد لله. هذا هو
0: أجواء المخيم. كيفاش وقت مشيت وقت جيتوا؟
1: مشينا نهار 13 رجعنا نهار 20. أجواء سمحة ياسر.
0: نعم.
1: كانت
0: بالمكان قايد محمد
1: في جرجيس،
0: في جرجيس
1: مدرسة عددية بجرجيس سونتر فيل،
0: قريبة البحر ولا
1: غريبة؟ كنا 10 دقائق عاصقين، ما فماش حاجه كبيره ياسر. الطقس الحمد لله هما لمنا ياسر، ما كانش كيما جينا وقينا سخانه هذه.
0: سخانه اي نعم.
1: ثم شويه قصن ضوء، اما داركناه باجوانا الخاصه
0: اكيد،
1: البورتابل يشعل واجواء
0: والشموع. ما تقوليش السهره نتاع نار المخيم على الشموع،
1: هي تعديت على ضوء الهواتف الجوالة.
0: أي
1: الله غالبك يظهره مباشر فهمتني. عملنا برشا خرجات يعني تقريبا صغار ما يقعدوش في المركز العشية.
0: أي
1: مشينا جرجيس، عملنا خرجة بحرية، عملنا ليلة كامبينغ في مركز تخيم غاديك في جربة، عاشوا فيها الصغيرات جو الخلاء.
0: اي
1: طيبوا حدهم وشعلوا نار وحدهم وفهمتنا
0: بلا جو.
1: جو سميح، خليت انطباع سمح سيرتو للصغيرات اللي اول مره.
0: أي.
1: تخرج في مخيم صيفي.
0: الأولياء، فماشي أولياء أعطاكم ربما رد الفعل متاع صغيراتهم بعد ما روح، ولا كيفاش كان الاستقبال؟
1: باش نقول لك الأولياء كانوا فرحانين ياسر، والكمل هي من الرسائل على الفوج واللي على الهاتف الخاص اللي ما كانوش يتوقعوا ظهر مش يرجعوا بالجو هذاك بالفرحه هكية وبالعكس مطالبين ثمش امكانيه باش نعاودوا مخيم اخر في الصيف.
0: أي أي
1: الحمد لله, وفقنا الله كونوا خرجنا سلامات ورجعنا سلامات
0: الحمد لله. هذيك اهم حاجه, هذيك الفرحه الكبيره راهو نعرف اش معناها يبقى القايد هكا, معناها رغم الجو اللي هو فيه وغيره, لكن المسؤوليه معناها الحق ما تفرقش, معناها الكل القياد المسؤولين الملين يمشيوا لين يرجعوا لين يوصلوا لك الصغيرات لباس لما ليهم, هذيك هو
1: اهم حاجة
0: معناها.
1: باش اقل كونتاكت مع الولي في البورتابل, ماذا بين البورتابل
0: فما شكون خرج معاكم اول مره قايد
1: برشا خرجوا أول مرة ومستعدين باش يعودوا مخيم آخر. احنا كنا على طول نشاط تقريبا ديما لايف خدام باش نطمنوا شوية الأولياء, خاصة أكدنا عليهم باش ما يبعثوش زهرهم بالبورتابل خاطر وقتهم كامل مشرجين بالأنشطة الكشفية. الأولياء كانت ناوية باش تجي, نقول لك انا من مشاركين بتاعك ولي برك هو اللي جاء مش ماشيش بالذمه, قال لي قيد روحي قليل. على ثنيه عملت طلع فهمت.
0: يعطيكم الصحه, يعطيكم الصحه, ان شاء الله كل عام وانتم بخير, وديما نقولوا الحمد لله على سلامتكم الكلكم, وان شاء الله العام الجاي يا ربي
1: ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه, شكرا. اي فيصل, نسمع موسيقى ونمشيو مع قايد عبد العزيز.

0: سهرانين
1: سهرانين. شكرا لك فيصل. بعد شوية أكيد باش نمشيو لتغطية لمهرجان صفاقس الدولي. مش نعطيكم فكرة بتبيع ليلة سهرية الفنان لطفي بشناق زميلتنا زهور الحبيب مش تكون موجودة. نذكركم اللي هو مهرجان بدا نهار 21 جويلية تواصل حتى نهار 17 أوت. فكرة بعد شوية مع زميلتنا بعد أخبار العشر جماعة زميلتنا زهور. دونك نخذوها مباشرة من مهرجان صفاقس الدولي ومسرح سيدي منصور الجميل. مرحبا بكم الناس الكل. توا باش نمشيو مع ضيفنا سي مش نقولوا السيعد احنا في القياده نقولوا قائد عبد العزيز الفريخه فوز مركز كمون بجرمده. اهلا وسهلا بك يا قائد. مساء الخير مره اخرى وانستنا وشكرا لك على الحضور.
2: مساء النور يا قائد. يا قائد حتى انت تسلم معنا بما انك عندك تمهيديه.
1: اي
2: المباشر.
1: أيوه مرحبا بك.
2: بك أكثر. دونك قائد عبد العزيز فريخة فوج مركز كمون جرمدة. فوج تأسس 6 جانفي 1996 وإحنا عدنا الثلاثينية سنة نحتفلوا بالثلاثينية اللي خططنا له
1: بالصدفة. هذو 20 و30
2: بالضبط.
1: أي نعم أيوه.
2: برمجنا إحنا عملنا برنامج خاص بهذا الموسم خططنا له من أول عام. عملنا محطات كبرى للاحتفال بالتأسيس. خرجنا للشارع نسقنا زيادة مع وكنا بشاركة مع بلدية جرمدة.
1: نعم
2: تحية لبلدية جرمدة اللي كانت شريك الرسمي بتاعنا. عملنا يوم احتفلنا يوم 9 أفريل قدام بلدية للعموم واستقطبنا برشا عباد من برا. بالنسبة للنشاط الكشفي احنا على مر العام يبدأ من أول السيزون نشطوا في مدرسة ابتدائية جرمدة جديدة. تحية المدير اللي فتح لنا المدرسة واللي خذينا صغيرات هم صغيراتنا نشطوا ثم لشبال وزهرات لما الصغيرات كشافين المرشدات نشطوا في أماكن أخرى يتلمدوا في المدرسة في المقر في بلاي سخينة. وبالنسبة لنا احنا عدنا تقريبا 200 منخرط
1: ما شاء الله
2: ما بين أربع أقسام والرواد بطبيعة. وعدنا زادة جوالة والدليلات وعدنا مشلة متعقادة بهين شباب مغرومين. نجم نذكر سميم نعمل تحية تحية القادة عندي قائد مهدي الفندري ملازم قائد فوج. تحية القائد كارم معلول المقتصد قايد أمير
1: الفيدة في المقتصد شايد روحه
2: قايد أمير قايد باسم قايد تهاني زوجتي هي قايدة معنا في المرشدات حصلوا سلام منسيس قايدة نسمة قايدة فرح قايدة ياسمين قايد حصلوا قايد المفيد. دونك عملنا موسم استثنائي وخططنا وبرمجنا عملنا مخيم تحضيري في المحرس
1: نعم
2: مع القائد فوج اللي ما مسحنوا اللي عملناها تؤمة مع بعضنا
1: ديما بالشراكة
2: عملنا تؤمة مع بعضنا سنة وخدمنا مع بعضنا بالعكس وشرف لينا اللي خدمنا مع بعضنا ونجحنا الحمد لله. إن شاء الله ديما نتعودوا. زيد عملنا شراكة مع دار شباب جرمدة. تحية سي فيصل مدير دار شباب
1: نعم
2: اللي يفتحنا المؤسسة وخدمنا مع بعضنا برشا أنشطة متنوعة. وعملنا برنامج ثري عام كامل نشطه تقريبا أسبوعين وفي العطل نعمله أكثر من يوم. وبالنسبة وصلنا للمخيم الصيفي اللي هو تتويج للسنة الكشفية تتويج للنشاط الفرق اللي عام كامل نشطه. احنا الحمد لله الأفراد اللي نشطه عام كامل تقريبا هم اللي خرجوا معنا.
1: أي جميل جدا
2: ما خدمنا عليهم بخلاف اللي للأسف النمبر اللي محدود حبينا نكبروا في النومبر ما نجمناش. ما شاء الله العام الجاي. وعملنا مخيم ناجح بالشراكة مع فوج الإمام سحنون
1: في جرجيس
2: في مدرسة أعدادية جرجيس المدينة. مدرسة هايلة برشا تقريبا.
1: صح عليكم
2: المدير افتح لنا المدرسة سي سمير يرحم والديك والديه حلنا المدرسة ووفرنا كل شيء. معنا زيادة قائد جمال اسماعيلي اللي هو مسؤول على النشاط الصيفي في مدينة جرجيس اللي كان معنا. عملنا مخيم ناجح خططنا برمجنا تبارك الله من أول نهار لآخر نهار ثري معبي بالبرامج سباحة ألعاب نشاط سهريات الخارجية. مشينا الجربة عملنا ليلة في مركز تخييم عملنا رأس الرمل تقريبا شيخو بالحق. أنا لاحظ الأولياء للآن هما ياخذوا في الاثاث نتاعهم بعد ما خير يقايد انا ولدي معك عم يجي من اول ما يبدا نشاط من تو
1: الحمد لله
2: حاضر لنا برنامج فرحانين هما تقريبا كلهم يرجعونا ثم اللي يجي يقعد معنا ويرجعونا انا فرحان برشا فخور بالقاده اللي عندي بالنشاط اللي عملناه وان شاء الله تدوم النشاط ديما
1: ان شاء الله
2: احنا فوج مركز كمون القائد فوج اللي كان سابق وقائد مهدي الشاري
1: هو قائد جهه
2: تو حاليا تحيه لي اللي هو زاد عاوني بالبيك في شخصي انا وعاون الفوج بما انه هو قائد فوج سابق
1: اي
2: والدنيا تمشي هكا وان شاء الله احنا نكونوا زاد حلقه ربط مع افواج اخرين والحمد لله هكا وجبنا والحركه الكشفيه
1: الحمد لله يعطيكم الصحه وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير تو صوتك مبحح ما قلت ليش علاش
2: انا
1: غنيت برشا
2: وزيد عندي مجال التدريب الراني نسحق ديما الصوت
1: اي نعم اي
2: ديما الحمد لله احنا صوتنا
1: الواحد التعب والسهريه والصغيرات او حتى الاجواء داخل المخيم نعرفوا ديما حتى في الافق بيلا حكينا قلنا اذا كانت تلقى قايد راهو صوته تعب راهو مروح من المخيم معروف معناها
2: اول نهار ثاني نهار تلقى صورنا بح هيك علامة نجاح المخيم
1: الحمد لله ان شاء الله كل عام وانتم بخير يعطيكم الصحة يعطيك الصحة قايد عبد العزيز نستنا برشا حتى انت شكرا لكم على الحضور كلمة الختام ليك قايد عبد العزيز
2: نحب نشكركم برشا على الحضور وفرصة كبيرة مش تلاقينا هوني مع قادة زملائي قادتي الغالين ان شاء الله الحركة الكشفية من حسن إلى أحسن
1: ان شاء الله
2: احنا عندنا هدف واحد تربيتك النشأة على الأساليب الكشفية ويندمجوا في المجتمع ونحاولوا نوصلوا لهم برشا مواهب برشا هوايات نسقلوا لهم المواهب نتاعهم وانه يكون اخر ان شاء الله رجل ولا في وسط البلاد
1: فرد
2: صالح ان شاء الله نقولوا
1: نعم يعطيك الصحه شكرا عايشك. قايد محمد
0: شكرا نحب نخص بالشكر قايد جهتنا قايد مهدي الشاري اللي جانا للجرجيس وحكينا من بعضنا على تمشي شنين صعوبات مرينا بها بالنسبة للقدم تاعي نحب نشكرهم اللي بالحق كانوا قاموا بواجبهم فوق اللازم
1: يعطيكم الصحة
0: نشكر الأولياء اللي أعطوا ثقتهم فينا وبعض صغيراتهم ماذا بهم هما يحبوا يدخلوا معنا في النشاط الكشفي أبدأوا استعدادهم نشكر زوجتي اللي بالفعل ما يتعدى حسين بالسهل كان على حساب عائلتك
1: قايدة معك حتى هي
0: قايدة معي
1: يعطيك الصحة قايد محمد شكرا قايد عبد اللطيف نختم معك
3: شكرا لك على هذه الاستضافة
1: يعيشك
3: تحية لكل القادة الزملاء اللي حاضرين معنا نحب نوجه تحية شكر وتقدير لمدير المؤسسات التربوية اللي نشط فيه من الفوج المدرسة الابتدائية أحمد التليلي ومديرتها السيدة فاطمة جراد المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر مديرها السيد محمد الغضبان ومدرسة ابتدائية خاصة
1: نعم
3: نشكرهم بالحق يعني على احتضانهم يعني 20 سنة وإحنا نشطوا في المدرسة الابتدائية أحمد التليلي والمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر
1: نعم
3: شكرا لهم شكرا لكل القيادات دون استثناء ما نحبش نسمي باش ما ننسى حتى حد شكرا لهم على قيامهم بواجبهم على أحسن ما يرام تحملهم مسؤولية ومسؤولية يعني كبيرة وكبيرة جدا لأنه يعني اللي يعطيك صغير وراه يعطيك كبده
1: أكيد مسؤول
3: يعني وهذا شرف نعم. وأكبر يعني وسام يعلقه قايد الكشافة على صدره هو ثقة الولي فيه في شخصه في الكشافة التونسية بصفة عامة
1: قايد عبد اللطيف شكرا لكم أنستونا برشا احنا هكا وصلنا لنهاية الساعة الأولى فقط بقى معنا مازالوا ساعتين في سهرانين أخبار العشرة يا فيصل ونرجع بعد شوية إن شاء الله معكم في سهرانين تفضل فيصل
4: ظنيتك سنة ما بيبي

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا. وانا نفكر في السي ان اس اس
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس،
6: الأخبار.
7: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها: انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت المقبل، المصادقة على عقد قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم ميزانية الدولة. وفي العالم، شهيدان في غزة وحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية معظمها في نابلس. في إطار العمل على تطوير البنية الأساسية لمدينة صفاقس، عقدت بلدية المكان اليوم جلسة عمل حول انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة. ضمت الجلسة كافة الإدارات والشركات المتدخلة على غرار السناد واستاج والشركة الجهوية للنقل ووكالة التهذيب والتجديد العمرانية لتحديد وتنسيق أهم التصورات والتدخلات الميدانية وشبكات البنية التحتية التي يجب إنجازها وضبطها بصفة استباقية من طرف كل هيكل، وذلك قبل الشروع الفعلي في أشغال التهيئة التي ستتولى بلدية صفاقس إنجازها بكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطية. وستشمل أشغال التهيئة المقررة وفق التصورات الأولية أشغال الترصيف لعصرنة الممرات وتسهيل حركة الجولان والترجل في ظروف آمنة ومريحة، وتحديث شبكة الإنارة باعتماد تقنيات حديثة تدعم النجاعة الطاقية بالشارع وفق استراتيجية البلدية باعتماد الطاقة البديلة والمتجددة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن مراحل تقدم المشروع ومقترحات التصميم فور استكمال الدراسات اللازمة. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت المقبل إضافة إلى شهري سبتمبر وأكتوبر درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليلة، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. موجة الحر الأخيرة تسببت في اندلاع حرائق في عديد الجهات إلى جانب أسباب أخرى. وفي هذا السياق، أفاد كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيع بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية نتج بعضها عن الجهل، بينما كان البعض الآخر متعمدا تسبب في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات خلال هذه الصائفة.
8: منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف كانت في حدود تقريبا 12,000 هكتار تزامنت مع الموجة الحر هذه وعديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد النواقص في معناتها عدد الإطارات والعملاء اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت. الأسباب تقريبا 95% تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب تلقائي معناتها فوية، ولكن فما جانب آخر هو جانب غير مسؤول. احنا يتم رفع كل المخالفات والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم والقضاء باش يأخذ مساره.
7: في موضوع آخر، بلغت ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني لتأمين على المرض لكنام أكثر من 200 مليون دينار وفق نائبة رئيس النقابة ملك المدير، التي أشارت إلى أن المبلغ الذي تم تحويله لا يتجاوز نسبة 10% من إجمالي الديون ويعتبر مبلغ ضئيل جدا، معلنة قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من غرة أوت المقبلة إذا لم يتم احترام الاتفاق المتعلق برزنمة خلاص الديون المتخلدة بالذمة.
9: تحويل مبلغ صغير جدا 10%، المواطن يجي للصيدلية ياخذ الدواه عبر في طرف الدافع ونحن نقعدوا نستناو 4 شهور 7 شهور باش نخلصوا. اونتروتان شي عمل الصيدلي يخلص ومازال ما خلصش رقم دوين اكثر من 200 مليون دينار. مشكله هوني تقنيه كبيره واللي احنا نعيشوا فيها مع صندوق تاع فوترة، مشاكل تقنيه ومشاكل خلاص ديون. احنا اتفقنا في جانفي تحت اشراف رئيس الجمهورية وتدخل سيد الرئيس بلنا أننا نرجع في اتفاق جانفي تمت مع ترزنامة تقسيم مع ديون المتخلدة بالذمة متاع 2025 على 6 أشهر. الحق الاتفاق مشي في شهر جانفي، مشي في شهر فيفري، ومشي في شهر مارس، تم احترام الأجل. أفريل ما تمش احترام الأجل، في آخر جوان راسلنا، ولهذا معناتها احنا باش نعلقوا العمل نهار 1 أوت طرف الدفع وكلاسك المبلغ يكمل ونعاودوا نجلسوا باش ننظروا في جديد ونحطوا رزنامة واضحة.
7: إلى باردو، صدق مجلس النواب الشعب مساء اليوم على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وأكدت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026. وأضافت أن تصرف الدين العمومي يمثل خيارا استراتيجيا يخضع للمتابعة والرقابة، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. إلى أخبار العالم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 29 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وبالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية معظمها في نابلس، أكدت الأمم المتحدة اليوم أن عنف المستوطنين وضم الأراضي في الضفة يزدادان، وذلك بعد عامين من إعلان محكمة العدل الدولية عدم شرعية احتلال إسرائيل الضفة الغربية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب إيران بقوة، معلنا إطلاق إيران ليلة الماضية 5 صواريخ تم إسقاطها جميعا. في المقابلة أفاد التلفزيون الإيراني بأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة موفق السلطية الجوية في الأردن نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية وردت إلى مقر خاتم الأنبياء. وفي مضيق هرمز، أكدت القيادة المركزية الأمريكية تغيير حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية، وأن المضيق مبر دولي والحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة للملاحة فيها. قفزت أسعار النفط بنسبة 4% تقريبا اليوم وسط تزايد المخاوف من اضطرابات جديدة وإمكانية انقطاع الإمدادات لفترة أطول نتيجة تصاعد استهداف البنية التحتية النفطية السعودية إضافة إلى تراجع المخزونات الأمريكية. في باقي أخبار العالم، اتفقت نيجيريا وجنوب أفريقيا على خفض حدة التوتر الدبلوماسي والإعلامي بينهما وتعزيز الإجراءات الرامية لحماية المهاجرين وملاحقة المتورطين في الاعتداءات التي استهدفت أجانب وممتلكاتهم داخل مدن جنوب أفريقيا. ختاما، أعلن رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو انسحابه من العمل الحزبي وحل الحزب، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل موقفا أخلاقيا وليس استسلاما. تذكير بعناوين النشر: انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شرح ببرجيبة بصفاقس. نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت القادمة. المصادقة على عقد قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم ميزانية الدولة. نهاية النشر، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr. radiosfax.tr.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
10: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
12: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
5: سهرانين.
10: سهرانين.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: سهرانين سهرانين. مرحبا بكم في سهرانين العشرة ونص على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم كل مسامعين الكرام. مش نمشيو مباشرة توا المهرجان صفاقس الدولي كما قلت في دورته 46. معانا على الخط الهاتفي زميلتنا زهور الحبيب. زهور مساء الخير. أهلا وسهلا بك زهور. زهور زهرور السمحة.
1: مرحبا بيك. سامحني برشا حسك عليك.
0: مسالش مرحبا
1: بالمسرح المسرح لوي طلق بالسفاقس مسرح سيدي منصور.
0: مرحبا
1: عايشك بيك عايشك
0: أي زهور. الأجواء عندك والجو الصيف والسهريات صوت واضح واضح خمسة على خمسة
1: بالفعل. اليوم جمهور معناها حضور جماهيري كبير وأجواء طلبية مميزة يعيشها جمهور مهرجان سقس دولي في هذه أثناء سما سهرة استثنائية مع الفنان لطفي بوشناق اللي اعتلى ركح المسرح الصيفي واستقبال حار من الجماهير. نعم. وتصفيق متواصل. الحفلة انطلق بأغنية ياسين والآن هو في الأغنية الثانية لتوبيكا ومنذ اللحظات الأولى تفاعل الجمهور مع الأغاني مع الأغنية وكما نلاحظوا أنه موجودين عديد من مختلف الأعمار موجودين في المسرح. اليوم أجيال من التونسيين والعرب معناها موجودين من مختلف الأعمار. أمسية عنوانها الإحساس الأصالة والطرب. سهرة هذه اليوم
0: أكد
1: مرة أخرى مكانة لطفي بوشناق اللي هو يعتبر أحد أبرز الأصوات العربية كما نعرفوا.
0: نعم.
1: والترجم هذه الإقبال الكبير اللي تشهد الدورة 46 لمهرجان الساقس الدولي. سماح كما نعرفوا. لطفي بوشناق عنده جمهوره
0: أكيد.
1: وعنده جمهوره من مختلف الأعمار.
0: أيه.
1: ومن مختلف الأجيال ومن مختلف الأجيال يعني ناس كبار صغار. اليوم الناس الكلية جاو وبرش عبيد كنت معنا نحب نقولكم. أيه. المشهد.
0: أيه. نعم.
1: المشهد برش عبيد لتسين لباس تقليدي في رمزية. أيه. اللي يعرفوا الناس الكلية
0: مش متفاهمين مع بعضهم معناها هكيك.
1: أيه. اللي لاحظته معناها حتى. أيه. حتى جنراسيون جديدة الأجيال الجديدة لتسين لبسين يا إما فوطة يا إما بلوزة يا إما
0: محليها والله محليها التونسي يا زهور.
1: التونسي يعني اليوم يحب يبينوا الطابع التونسي الأصيل اللي احنا رانا توانسة ومتشبسين بتبينوا احنا توانسة.
0: أي.
1: ورمز ولطفي بوشناق ما ينجب كان يكون انه رمز للأغنية التونسية وهو كان مشرفنا في عديد المحافل الدولية باعتباره فنان تونسي عربي وصوت معناها قامة كبيرة من الأصوات التونسية والعربية أيضا.
0: نعم.
1: سماح كما نعرف انه المواعيد المهرجان تتواصل خلال الايام القادمه
0: اكيد
1: في سعرات متماهيش اقل تشويق كما نعرفوا.
0: نعم.
1: باش يكون الجمهور على موعد مع فنان الشامي في عرض شبابي ويعتبروا عشاق الانظار معنى الاغنيه العربيه المعاصره. وايضا عندنا الجو الجربي والمحفل وعشاق الجو الجربي مع المحفل الجربي اللي باش يحمل عبق التراث التونسي واجواء جزيره جربه.
0: نعم.
1: ايضا عندنا الجو القرقري والصناقسي مع عرض مرشد بوليله اللي باش يحتفي بالهويه الصناقسيه والقرقديه في امسيه تنبض بالاصاله والايقاعات المحليه. وايضا عديد السهرات باش يكون عندنا الراب باش يكون موجود مرتضى باش يكون عندنا لوردو ايضا كازو كيما نعرفوا سولد اوت ديجا
0: غدوة الليل
1: سولد اوت كازو ومرتضى قريب بعده باش يكون مرتضى عندنا الشامي عندنا مسرح باش يكون مع جعفر القاسمي وايضا عديد السهرات كيما سهرة الراب اللي باش يكون ثلاث فنانين راب باش يكونوا موجودين خلال الدورة هذه.
0: نعم.
1: وايضا في سهرة واحدة معنا باش تكون
0: اي سهرة مع بعضهم
1: عديد السهرات. أيوة. باش تكون موجودة وتخطيطا بصبر أرباعي.
0: نعم يعطيك الصحة يا زهور. شكرا ليك على الإطلالة هذه والمصافحة الأولى بطبيعة المسرح سيدي منصور. نعم.
1: أي. مسرح سيدي منصور باش مدوكم بعد قليل بمصافحة ثانية ان شاء الله بعد ليكا بعد ما يحفل الجوله خاطر توي كبير شويه طرديه مبدئيا الاغاني الهادئه بعد قليل نصور الجو باش يزيد يحفل مع لطفي بوشناق
0: اكيد والاغاني التونسيه المزيانه والجو التونسي مزيان وانت اشرت لحاجه سمحه برشا وبالحق محليها اكيد فما برشا ناس ربما يلتهموا هكا وربما يستلهموا خليني نقول انا من الافكار هذه اللبسه التونسيه اللي تكون حاضره في مهرجاناتنا التونسيه محليها وعلى سلامه تكونش سهرة بطابع طابع تقليدي وهيك الأجواء الكل. يعطيك الصحة على كل زهرورة على المصافحة هذية. نرجعو لك إن شاء الله بعد شوية مع الأحداث ونصف مصافحة أخرى. وتحية لكل يا سيدي جمهور مهرجان صفاقس الدولي وفي دورته 46. عاود نذكركم الدورة هذية انطلقت نهار 21 جويليا وتتواصل حتى لنهار 17 أوت. بقية سهرة ممتعة ورائقة للجميع.

0: سهرانين
1: سهرانين وسهرانين معاكم ومع فيصل وسماح. شكرا ليك فيصل على الاخراج المزيان برشا او كهزنا لطفي بوشناق حتى ولو انه احنا ما حضرناش لكن فيصل جاب لنا الاجواء. يعطيك صحه يا فيصل, شكرا ليك. مش نمشي توا في مصافحه, الحقيقه مصافحه جميله جدا والمنطقه ومدينه محليها هي هيت انا تعجبني برشا الحقيقه. احنا في صفاقس نمشي لها برشا قريبه منا, نمشي لها خاصه في الصيف باش نبحروا باش نعملوا جو مزيان برشا, اللي هي مدينة الشابة. ومعانا على الخط الهاتفي سي محمد الكسراوي مدير مركز الاستياف وتخييم بالشابة. سي محمد مساء الخير, أهلا وسهلا بيك.
2: مدام سماح وتحية ليك ولكافة مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس, وشكرا جزيلا على الاستضافة مدام سماح.
1: يعيشك, شكرا ليك سي محمد. إذا منطقة الدويرات ومنطقة الشابة
2: الدويرة فما الدويرات في تطاوين
1: الدويرات في تطاوين والدويرة في الشابة
2: الدويرة في الشابة
1: أي سي محمد, ومع كنتي باش نتعرفوا على المكان الجميل هذايا. هي بالفعل منطقة جميلة جدا جدا, الغابة والبحر وش تخيروا عليها يا جماعة هكا ولا
2: ومدام سماح ما بين المهدية والسقف.
1: نعم نعم. يا عيني يا عيني يا عيني على الأجواء السمحة المميزة المزينة برشا. أي نعم.
2: الحقيقة مركز الاستياف وتخييم بالشابة.
1: نعم.
2: هو يستقبل تقريبا معناها كل فئات المجتمع وخاصة الشباب منها.
1: أيه.
2: وخاصة الجمعيات والمنظمات اللي عندهم الأولوية بطبيعة في التمتع بخدمات هذا الفضاء. ثم كذلك العائلات ما نحرمهمش.
1: أيه.
2: تعرفوا العائلة باش تصيف في الصيف وفي البحر وبحر غابة معناها مكلف شوية بالنسبة. أيه. للعائلة التونسية.
1: نعم.
2: هذاك علاش وزارة الشباب والرياضة حطت على ذمة العائلات هذوما ألا ما عندهمش دخل كبير معناها باش حقهم.
1: أيه.
2: المشروع باش يتمتعوا بالبحر وباش يعملوا إقامة باهية ويتمتعوا هما وصغيراتهم بحدنا.
1: نعم.
2: إذن وتوا نحن عن نستقبلوا شباب من داخل ولاية المهدية. استقبلنا عملنا 7 دورات في المصايف الوطنية.
1: نعم, داخل المهدية معناها هم الأرياف متاع المهدية.
2: إيه الأرياف نتاع المهدية بدينا الشربان ودور الشباب المتنقلة الثلاثة ولاد شامخ والسواسي والمنصورة.
1: واضح.
2: كل واحدة منهم عملت دورة بثلاثة أيام بعدها.
1: نعم.
2: وباش نستقبلوا معناها وبعدها باش تكون عندنا شباب القصرين وشباب الجابس وشباب سيدي بوزيد.
1: وأكيد نعم سي محمد, معناها وجود الأجواء الشبابية هذية عنده ميزة خاصة جدا, معناها خاصة وأنهم يتلقاو شباب معناها من مختلف الولايات, ربما تكون مصافحة جميلة يتعرفوا على بعضهم هكا ولا سي محمد؟
2: نعم, يتعرفوا على بعضهم, زاد عندهم بالإضافة إلى السباحة وهي فترة يومية.
1: نعم.
2: يعملوا تنشيط ويعملوا التكوين ونعملوا إسعافات أولية وتشغيل وتكوين مهني زادة. هذوما كل عناصر متداخلة باش ينفعوا باش يستنفع الشاب التونسي ويكون هكاك جانبين, معناها جانب التكوين وجانب الترفيه.
1: نعم, يعني صيف ويتكون ويترفه ويعمل برشا جو. نعم,
2: كله مجانا هذا. أي. بالنسبة له مجانا لأن يعني الوزارة هي هي تتكفل بكامل المصاريف من إقامة والإعاشة.
1: نعم.
2: والنقل يعني الشاب من مناطق داخلية يجينا مجانا ويتمتع بكل خدمات المركز بصفة مجانية.
1: واضح وين نحب.
2: نعم. سماح.
1: نعم.
2: لأنه نحن في دور شباب كنا تعرف الشباب الوليدات اللي ينشطوا طيلة سنة تربوية كاملة.
1: أيه.
2: ما نجموش نعطيهم احنا منحة ولا نعطيهم نجموا نودوهم بالشباب المتميز هذا يمشي للمراكز الموجودة متواجدة في كامل معناها ربوع الجمهورية.
1: نعم.
2: باش يتمتعوا بالأنشطة معناها من خلال التعب اللي تعبوه طيلة سنة تربوية كاملة.
1: خرق العادة. خرق العادة سي محمد, وبالحق معناها هذه مبادرة جميلة جدا من وزارة الشباب والرياضة لكل شباب تونس اللي من حقهم زادة باش يمشيوا يتفرهدوا ويصيفوا ويعملوا بون كيف. قل لي سي محمد معناها المركز موجود مباشرة على البحر؟
2: والله هو خاصية معناها تعرف مدام سماح أنا عملت برشا ليزيشانج وقت التبادلات الخارجية.
1: أي
2: والله يا مدام سماح كل فخرة معناها ونعتز بهذا. ما فماش مكان أجمل من مكان معناها في الدويرة دي أنه مطل على غابة. نحن تقريبا في 13 هكتار يعني 130 ألف متر مربع في
1: محمية غابة. الغابة محمية ومحروسة
2: بطبيعة محمية ومحروسة وتطل على بحر. البحر هذا نوعين بتاع بحر، البحر الصخري والبحر الرملي. يعني يتمتعوا دي بلونجور الغواصين يتمتعوا برؤية جمال البحر من الداخل، وزيد باش يتمتعوا بالألعاب والكرة والبارتي الشاطئية.
1: نعم.
2: يعني فما صخري وفما شاطئي. هي هذه الميزة الفريدة متاع المركز. وبالطبيعة البيوت كلها تطل على غابة على الإخضرار وعلى الزرقية متاع البحر.
1: نعم.
2: يعني تشوف من البراكن المنظر الجميل هذا بالأخص في طلوع الشمس معناها تتمتع في
1: الإقامة
2: معناها.
1: نعم. سي محمد أنا نحب نسألك بالنسبة للأنشطة طيلة السنة معناها بخلاف الفترة الصيفية، معناها المركز شنو فيه من أنشطة ربما؟
2: والله مدام سماح يعطيك صحة على السؤال. احنا يعني الحقيقه معناها عملنا استراتيجيه، من عندي سنه عاده في المركز، عملنا استراتيجيه جديده انه ما نكتفوش باقامه معناها نستقبل المقيمين ونعملوا كل التعداد وياكلوا ويشربوا ويمشيوا. لا
1: نعم.
2: قلنا ديما لا، السنتر يولي معناها يولي نعملوا فيه مهرجانات كبيره.
1: صحيح.
2: نعملوا فيه ملتقيات علميه.
1: صحيح.
2: نتلهاو به معناها نعملوا عندنا مشروع نتاع قريه ايكولوجيه بدينا فيها.
1: صحيح.
2: وحلينا معناها انفتحنا على المحيط الخارجي. عندنا جمعيه احباء مدينه الشابه، عندنا صيانه مدينه الشابه.
1: جميل جدا.
2: عندنا المهرجان، عندنا زاد مهرجان دولي نتاع فنون تشكيليه.
1: نعم. حتى
2: نحكي كان تسمح مدام
1: تفضل ميلا تفضل سي محمد، المجال ليك نتعرف عليكم الليله بطبيعه.
2: اي
1: تفضل
2: المهرجان الدولي للفنون التشكيليه هذا باش يصير في السنه، باش يصير في المركز داخل المركز، وباش نستقبلوا فنانين على مستوى دولي تحت رئاسه بتاعه مدام ايمان زروت.
1: نعم.
2: اللي هي رئيسه المهرجان هذا. ونحب نقول للشباب التونسي الكل اللي مدام إيمان عملت في ليان، إذا فما ليان خاص بالشباب في صفحة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة، اللي يحب الشاب اللي يحب يتطوع ويجي يعاون ولا يجي كذا، هذا بالطبيعة بصفة مجانية معناها باش يشارك.
1: نعم.
2: باش يكون يا في التنظيم والاستقبال وإلا في التصوير وصناعة المحتوى وإلا التغطية الإعلامية ولا المرافقة اللوجستية والترشيد واستقبال الضيوف والجمهور. يعني يدخل ليان نتاع الصفحة، نعاود صفحة المهرجان الدولي للفنون التشكيليه بالشابه، وغادي فما مجموعه آليه تدخل وتجاوب تعمل استماره، وهكاك المدام ايمان باش تستقبل مجموعه من المتطوعين الشباب باش يشاركوا في المهرجان هذا. المهرجان هذا يضم مجموعه فنانين محترفين.
1: نعم.
2: وباش يعملوا باش يقوموا بتزويق وتزيين المركز، باش يزيدوا زينه وباش يخليوا اللوحات نتاعهم في الاخر نتاج ومخرجات العمل اللي باش يقوموا به باش يبقى في المركز.
1: باهي.
2: هذه حاجه.
1: أيه.
2: نحكيو على القريه تو الايكولوجيه
1: البيئيه. أيوة.
2: هذه. أيه. هي فما السلحفاة البحريه.
1: اي.
2: اللي في نفس الوقت متواجده بكثره في الشابه وجهه الغضاب من جهه الدويره. أيه.
1: ومازلنا كيفرينا سي محمد يظل الفيديو اللي قاعد يدور معناها.
2: اي
1: فوالا محليهم من السلحفاتات الصغيرات اللي خرجوا بالحق معناها.
2: عندنا فريد كامل مدام سماح، عندنا فريد كامل توا.
1: ما شاء الله.
2: وعملنا لهم كابان معناها بيت لوح من صيانه من جمعيه
1: صيانه
2: مدينه الشابه.
1: أيه.
2: مشكوره.
1: أيه.
2: واعطتنا عمله اهداء، اعطتنا كابان باللوح. أي. بيت باللوح.
1: بي.
2: وعملناها مركز معناها نتاع حمايه السلحفاة البحريه اللي بربي من خلالك مدام سماح لو تسمح.
1: تفضل.
2: يعني السلحفاة البحريه راهي مهدده بالانقراض.
1: نعم سي محمد.
2: من جره التلوث.
1: اي
2: راهو اذا كانوا نطيشوا ساشيات مجانا في الطبيعه.
1: أي.
2: راهو باش يمشوا للبحر. وكي باش يمشوا للبحر فكرون باش تاكلها ظنا منها انها حريقة.
1: أي نعم.
2: باش تاكلها وباش تتعفن معناها الأمعاء وكذا، ونخسروا معناها الثروة البيئية دي البحرية اللي عندنا نخسروها دونك
1: وفي المقابل يعني نعم وفي المقابل سمحني سي محمد قسيت على كلامك في المقابل يعطيك الصحة قاعدين نراو احنا في الانتشار الكبير للحريقة الحقيقة حتى اللي مشى للفوالا
2: هذيك من النتائج الخايبة السلبية للتلوث راهي مدام حتى الحرائق راهي نعم. سببها الأساسي هو راهو التلوث وهو في البلاستيك
1: نعم أكيد
2: راهو معناها خطير برشا معناها ردوا بالنا معناها باش نستحضروا احنا تو واش عملنا عملنا خلية نتاع الشباب صغار
1: باي.
2: وكبار في عماد الجربي مشكور معناها هذا مختص دكتور مختص في سلحفات البحرية لهين أطروا في الشباب وفي الأطفال باش نغرسوا فيهم منذ الصغر المحافظة على السلحفاة هذه ونتبعه رأي فما ناس تبات بالدلتين وثلاثة جادي في الشط يستناو
1: في تفقيس البيض هذه
2: يعني نجم يقعد ثلاثة جادي هو السهر
1: محلية ولا
2: اي باش يمنع باش يمنع
1: باش يمنعهم
2: صغيره كذا اكل ما تجمش تطلع ولا باش يمنعها
1: وانا نحب نضيف لك حاجه سي محمد وكنت معناها خذيت معايا جمعيه شباب تونسي وتحيه لهم زاد اللي هما يخدموا برشا على الموضوع هذايا انت قلت باش نعملوا تكوين ربما للشباب والكبار والصغار على اهميه السلحفات البحريه ومصاب زاد المعلومه ونعرفوا انه عندكم مرفأ وعندكم ميناء مزيان برشا في الشاب زاد
2: مصاب من أكبر الميناءات الموجودة
1: نعم توصل المعلومة للبحارة زادة اللي يلزم يوقع زادة كما نقولوا احنا التكوين متاحهم باش هما يكونوا أكثر وحيد يتعاونوا الحقيقة في المحافظة على السلحفات البحرية هذه يا سي محمد هي. نعم
2: صحيح جانب مهم هذا البحارة ضرورة لازم نفكروا فيهم وانت جبت الفكرة مدام سماح نولي ندخلوا في المنظومة
1: نعم أكيد
2: ونولي نتلهاو لأنه زادة مشكورة والله من خلالك نحب نشكر جمعية أليونس
1: أيه.
2: هي فيها دي ديزاينر ودي دي أرشيتكت متطوعين وعملونا فكرة متاع كابان خاطر باش نعملوا برشا كابان معناها بيوت متاع لوح متاع نتمر معناها منهم هذه البيت متاع السلحفات اللي عملونا الكونسيبسيون وديجا صحيح باش نخدموا عليها وحتى في مدعم من الوزارة إن شاء الله الشباب والرياضة مشكورة ديما الإدارة العامة للشباب باش دعمنا وباش نعملوها وباش تدخل وتشوف الحياة اليومية متاع السلحفات
1: والله جميلة الفكرة جدا نعم
2: أي. حتى توصل للمراحل اللي تتعدى بها وباش تكون توشابل فما حاجات يمسها الصغير كي يدخل لك البيت هذاك باش يمسها باش يعرف الشباك باش يحطوا شبكة وباش كذا معناها والتلوث وكل باش يتعدى على برشا مراحل حتى توصل هي بيدها باش تمشي تبيض في الرملة معناها
1: نعم
2: مرحلة كاملة وفي الأخير يعملنا يكتب لنا حاجة مدونة حاجة شنو استفاد من خلال الزيارة بتاعه للكابانة دي فأنت هذا مشروع عاملينه إن شاء الله وحارسين باش ننجو وتقريبا 70% من مشروع معناه إكزيكوتي معناه فأنت دونك وعندنا زاد ان شاء الله نهار لحد 9 اوت عندنا موعد مع التطوع باش نطفوا الغابه الكل نهار كبير باش نعملوه
1: نعم.
2: ونشكر جمعيه كلين اب تونس كلين اب اللي باش يجيو بحدانا ضيوف نهار 9 اوت نهار لحد وهنا نداء لكافه اهالي الشابه والسقفي يعني نعرف اني السقفية برشا يصيفوا بحدانا في الشابة
1: نعم ميلة عاد ميلة
2: يسمعوا فيها راه يجيوا مرحبين بهم يجيوا هذا الكل ومن أجل حماية البيئة
1: نعم.
2: ونغرسوا في حتى مذهبية كان يعملوا جاس الأولياء يجيبوا صغيراتهم افيك لي كاسكيت افيك مريولات وتو نعملوا عمى مع بعضنا ومشوى حوت مع بعضنا في الغابة
1: يا عيني
2: باش نغرموهم بالطبيعة وكيف كيف ان شاء الله عن الشابة تمشي عن جمعية حباء مدينة الشابة سيانة المدينة مهرجان فنون تشكيلية ذوما الكل باش يكونوا حاضرين كشافة تونسية بطبيعة زادة فرع الشابة باش يكون حاضر هذوما الكل باش يكونوا حاضرين باش نعملوا هاليوم التطوعي الكبير هذا النهار لحد ان شاء الله نذكر به النهار لحد 9 اوت هكاك مدام سماح معناها خرجنا شوية من إطار كونه مركز يبيت ويفطر ويعشي
1: صحيح
2: يكون معناه يدخل في سياق المنظومة كاملة بتاع المجتمع المدني
1: نعم.
2: ويحل ذراعيه للمجتمع المدني كل واحد يحب عنده فكرة مشروع عنده
1: نعم.
2: أي حاجة معناه إحنا كمركز نحاولوا باش نعاونوا وحاولوا باش ندعموا، وهذه كل في الاخر مدام سماح
1: نعم.
2: راهي مصلحة جماعية ومصلحة عامة،
1: نعم.
2: معناها حتى واحد باش يسمع حاجة في الاخر المصلحة للناس الكل،
1: يعطيك الصحة والله سي محمد،
2: نظفنا للناس الكل
1: صحيت،
2: إذا كان مسخنا راح نمسخوا للناس الكل
1: والله يا سي محمد، والله يعطيك الصحة يا سي محمد والله برافو والله برافو وشكرا لكم معناها بالحق. أنا في كل مرة يعطيك الصحة يا سي محمد، محليهم أبناء تونس اللي تحس بمعناها بي يحب الوطن متاعه يخدم الوطن متاعه بكل إخلاص ومن غير ما ينتظر مقابل، راهو معناها هذيك واجب راهو والله واجب. نعم
2: احنا هيدا الظاهر الظاهر ان الناس اللي تفسد والشباب اللي يفسد، لكن في الخفاء لانه الشاب اللي ينظف ولا يساهم في فن العمل التطوعي ما يوريش روحه برشا،
1: صحيح صحيح صحيح،
2: ما يحبش ما يحبش يظهر روحه، ما يحبش يظهر يقول لك انا عملت حاجه كما هيك وقمت سبعة بتاع صباح مش نظهر روحي راني جيت بالحق نحب ننظف ويؤلمني، لانه بالمناسبة زاد انفتحنا على الدولي فهمت،
1: نعم.
2: استقبلنا كشافة من بلجيكا اللي توا جمعتين التالي
1: يعطيكم الصحة،
2: كانوا انبهروا بالحقيقة بالفضاء انبهار كبير فهمت، أما الحقيقة فما شوية ديما شوية الأوساخ وشوية التسشيات وكل كل قالوا معناها خسارة كونه المكان هذا من أجمل ما شفنا كان شوية تكل أكل وسخ وكذا، ما لا غالب ما نجموش معناها حاجات ما غالب
1: هو ريتسي محمد معناها بالحق هم انبهروا كما قلت أنت وغيره، لكن قالوا يا خسارة بالحق احنا هذيك معناها توجعنا راه والله توجع المواطن
2: يعني صحيح نتوجع على الاخر يعني بيدي كي نمشي معاهم ورا حاجات بلار مطيش وسخ كاين يعني عملته معناها
1: صحيح الواحد كما نقولوا احنا بالحق الواحد يحشم في بقعة التوينس بصفة عامة هو يمثل تونس
2: مدام يزم النظافة دي والرأي رأي عقلية
1: عقلية نعم عقلية
2: منذ الصغر إذا كان يراه البو واللم حتى على خاطر ولدك ما طيش حاجة في الشارع
1: صحيح يا محمد،
2: قوة هي الانتماء كنا ما تمسخش دارك ما تمسخش الشارع لأنه هذا كان بتاعك كنا دارك بتاعك كنا الشارع بتاعك إذا كان
1: نعم.
2: تنفي حاجة اسمها الانتماء تولي ذاك معاش بتاعك ومتاع بلدي ومتاع ولاية ومتاع كذا وبعدها نقعد نلوج وفك الأسباب وهو البلدية ما تنظفش وهو كذا لا سفاسة لازمك انت بيدك تحط
1: مسؤولية مشتركة نعم
2: مشتركة الناس كل ما بعضنا
1: وسي محمد
2: ويعطيكم الصحة
1: العفو والله
2: قايمين بواجبكم زادة معنا من ناحية بقى الوعي في داخل الأسرة التونسية داخل أسرة التونسية لأنه والله مدام سماح نتألم بصدق
1: نعم
2: نتألم بصدق لأنه عندنا بلايس مزيانة برشا
1: صحيح
2: بلايس ماهاش موجودة في كل حتى في أنحاء العالم وبعدها ما تلقى كل أوساخ كل تفسد المنظر الجميل هذاك
1: الطبيعة نعم وسي محمد معناها ما ننساوش معناها وما يخفيش على العباد الكل وعلى العالم الكل احنا قاعدين نعيش على إيقاع التغيرات المناخية اللي هي مرتبطة ارتباط لصيق وثيق بالبيئة للأسف الشديد اللي هي وقعت تعصف عليها وتدخل فيها التدخل الجائر خليني نقول بأتم معنى الكلمة من طرف الإنسان معناها بالحق معناها برا وبحرا وجوا دونك وهذا هو النتيجة للأسف الشديد على كل
2: التغيرات المناخية زاد باش نعملها كبعد باش تبدا سوفيستيكي فيها معناها كل ما يلزم معناها من الآلات التصوير والكاميرا والمونتاج
1: نعم.
2: وكل وباش نعملوا نحاولوا باش السونتر المركز نتاع الدويرة يكون معناها نجلبوا به الباحثين والعلماء في البيئة وفي التغيرات المناخية لأنها مشكلة كبيرة في مش في تونس لكن في العالم
1: والله يعطيك الصحة يا سي محمد والله سعيدة بالمصافحة هذه
2: وادي زادة كيفك ماذا سماح ميرسي على الاستضافة
1: العفو يعطيك الصحة أنت زادة يعيشك تحية من خلالك بالطبيعة لكل العاملين معاك في المركز هذايا يعطيكم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق لكم شكرا يا سي محمد
2: الله يخليك مدام سماح وشكرا لك يعطيك الصحة يا مدام سماح على الاستضافة
1: يعيشك العفو شكرا نيلتك زينة إلى اللقاء بسلامة أي فيصل نرجع مع الموسيقى ونواصل معكم المشوار به نغم المهدية فيصل زيد معك هسيلو أي سهرانين معاكم ونغم المهدية حتى نصف الليل مش للصباح يا جماعة

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش.

0: شباب طريق المينا، مساء الخير ومرحبا بيك ومرحبا بالشباب.
1: مساء الخير ومساء النور لكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس، وليك انت خاصة أختي سماح.
0: يعيشك
1: سهرانين وأحلى سهرة معكم مع إذاعة صفاقس.
0: يعيشك فاتومة، شكرا ليك، تحية ليك بالطبيعة، تحية كل عاملين معاك في المركبة شباب طريق المينا. نعرفوكم على قدم وساق وأسمع وحبينا ولا كرهنا، واضح التعب في صوتك. ربي إن شاء الله كل عام وانتم بخير. بالحق عخاطر مسؤولية مش سهلة، اللي يواكب معاكم واللي عن قرب معناها يعرفش معناها أنشطة شبابية في المركب الشبابي اللي يستقبل تقريبا ما نعرفش أنا قديش وصل العدد متاعكم خلال تقريبا أربع دورات يا فاتومة هكا.
1: أربع دورات بنطلقت من 6 حتى 29، احنا يعني اختتامنا اليوم، لأن هم حكيت تقريبا في حدود 96 شباب، معنا بين من 38 فتاة و 58 من الشبان
0: من كامل ولايات الجمهورية التونسية. نعم،
1: الجمهورية التونسية على كل ولاية تقريبا يعني 4 من الشباب، يعني هذا هو منا. الحمد لله أنا سعيدة جدا بأنه ما تم حتى يعني حاجة خايبة، الناس كل روحة فرحانة.
0: احنا فاتومة بدينا من الأخر، لكن خليني نرجع معك من الأول للناس ربما اللي تسمع فينا أول مرة. دونك أعطينا فكرة على النشاط هذا، على الدورات، على كل شيء، تفضل كلمة.
1: نعم. المخيم الوطني هذا للفنون والتشكيلية والمجسمات هو لرابع دورة حاليا في ولاية سقف تحتضنه. هو يهتم خاصة بكل من له من الشباب عنده حب غرام بالفن التشكيلي خاصة.
0: نعم.
1: ويعني فن تشكيلي يعني كل ما هو رسم وكل ما هو في عالم الفن، سواء لوحات تشكيلية بالجسد أو بالفرشات أو باستعمال تقنيات مختلفة. فهذا العالم، وفي إطار ذلك هو الترفيه أصلا، مش معناها تقريبا يعني مش نرسم فقط، وهو لمسة للتعارف والإبداع، في تعارف الشباب في بعضهم أيضا.
0: نعم.
1: وفي صنع هيك العلاقات أيضا، فيها لوحة تشكيلية حلوة جسم بلادنا كاملة، يعني بالفكر وباليد وبكل شيء. احنا هذا هو الهدف اللي احنا نسمعه من خلاله، خلاف الفن والإبداع بالفرشات، أيضا أن نبدع في العلاقات متاعنا زادة وفي محبتنا في التطوع في كل ما عنده علاقة باللي يحب حاجة فيها حلوة لبلادنا. هذا هو تقريبا المجال اللي نخدم عليه. أيضا شوية ترفيه تحرك ومحب ونحوص شوية في بلادنا. نشوفوا بلادنا وتعرفوا على السقف، خلي الناس كل تعرف السقف. وانطباعات كبيرة في المدينة هذه وحبوها برشا ناس، عندها فكرة تقول لك السقف للعمل فقط. هذه معلومة ناخدوها أول ما يجيب جوني يقول لك السقف نخدمه وكهو.
0: نعم، فقط للتذكير فاتومة، وأنه الشباب اللي من مختلف الولايات ربما الناس اللي تسمع فينا أول مرة راهو نقولوا من التطاوين، من جابس، من عرش نقصرين، من
1: كل الولايات تسمع معتمدية أول ما تسمح.
0: نعم،
1: أنا الحمد لله على انتقاء حتى زبلانا يختاروا في شباب كافة المناطق، خاصة ما نقولوش ولايات، من مناطق هيك معتمديات مختلفة، يعني ما هوش من نفس المعتمدية أو كذا. هذه أحلى حاجة يعني اللي نحب ولادنا الكل، ولاد تونس كلها تشارك في المجال هذا.
0: نعم،
1: تقريبا كل الولايات جات، معنا ربما أنا أقول سليان الوحيدة اللي اعتذرت بحكم التنقل، هذاك هو تم يعني تعويضها بعض الشباب من ولايتنا نحن في آخر لحظة، طبعا خاطر هو كان في آخر لحظة، ولكن ناخذ ولاية تتعاود مرتين. تقريبا
0: أيوة. دونك كانت أربع دورات، كل دورة كان فوالا قديش تدوم الدورة وشنو فيها فوالا.
1: كل دورة هي تدوم 5 أيام.
0: نعم،
1: دونك ولكن هي كل دورة، الدورات بتاعنا خدينا في البداية الدورة الأولى والثانية، ختمنا على الهوية على الرمز الهوية التونسية، على الرمز وعلى كل ما هو علاقة يعني بالعادات والتقاليد متاعنا. كان في استضافة فنان تشكيلي كبير، أستاذنا الكبير محسن خلف.
0: نعم.
1: اللي قام بورشات مع شباب واستحسن الشباب اللقاء هذاك مع العمالقة في الفن التشكيلي وأبدعوا معاه. وأنجزوا لوحات رائعة رائعة جدا مع الأستاذة درة والأستاذة سونيا مع بعض. يعني كان عمل خلاف أيضا وزملائي الكل. فالدورتين الثانية اعتمد على الخط العربي، كل ما هو الهوية العربية الإسلامية واعتماد الخط. وأكثر حاجة أثناء خدمنا عليه هي الخط العربي أو الهوية الإسلامية، هو اللوحات

0: راقصة.
1: نعم.
0: يعني الرقص بمعنى الفن التشكيلي والمسرحي. خاصة الاختتام كان اختتام متميز جدا بحكم هكا خلاف المجسمات اللي تجسد أيضا كل ما هو عنده علاقة بالتراث متاعنا أيضا.
1: نعم.
0: فما اللوحات التعبيرية اللي كانت جميلة جدا اللي حب يشوف شوف عبر الفيسبوك.
1: نعم.
0: شوف قديش صورناهم ممتازين جدا. وشاركوا برشا شباب متطوع. احنا الهدف جات كان نشوفوا على المريول متطوعون ديما موجودون كلمة الشعار السناء اللي رفعته وزارة الشباب والرياضة هو المتطوعون شباب متطوعون.
1: نعم وفعلا جميل جدا. نعم.
0: فعلا كانت روح التطوع مسائدة جدا في كافة الشباب معنا ثم أساتذة تلامذة طلبة فئات المجتمع الكل تقريبا.
1: أيه.
0: لمسنا كل أنواع الناس حتى اللي ما يخدم بجملة بطالة معنا ما نحب نقول الكلمة. أيه.
1: أيه.
0: ولكن تلقاه ومستويات زادة مختلفة زادة مختلفة جدا زادة مع ذلك ما شفناش ولا حتى مشكلة صغيرة.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وربما بل بالعكس سمحني فتومة ربما حتى أي. مساهمتهم في الأنشطة هذه ترجعهم حتى ولو انحادوا هكا بين قوسين على الطريق. أي. ربما ترجعهم للطريق المعنى الصحيح.
0: أكيد أكيد أنا نقول لك هذا أكيد خطر هو التلاقح هذا واللقاءات الحلوة ما يخرجوا كانوا راهو مستفيدين.
1: نعم أكيد
0: مستحيل ما يستفيدوش راهو. أنا نأكد لكم أني ولادنا محلاهم بلادنا من خلال الناس هذوما محلاهم لأنه مثلوا بلدانهم بأحسن تمثيل.
1: أي.
0: يعني محلاها بالحق. أنا أقول لك نأكد لك لأني مش أول مرة نخدم في المجال هذا عمري كامل عديد ونخدم في المجال هذا ولا.
1: نعم.
0: مرة عنا هيك النوعية التفاعل السلبي مع بعضنا مستحيل. تونسي التوانسة الكل محبتنا لبعضنا موجودة راهي مهما كانت حجم الإشكاليات والمشاكل إن نجم نتجاوزوها بكلمة حلوة نجم نتجاوزوها بضحكة نجم نتجاوزها بشوية صعب هل نقول كما تقولون يعني في بطريقتنا نحن التونسية الشخصية. هذا هو يعني تقريبا خلافا من الترفيه كما قلت لك راهو يحب نأكد للناس اللي راهو مش كان رسموا عملوا لوحات مزيانة تو إن شاء الله مش تكون تجسد معرض في تونس في مش يكون فيها معرض في العمل الفني متاعهم.
1: إذا
0: رفعنا فما شوية شفر فما شوية البحر
1: متاعنا
0: قالوا يتوري جونا من سوسة جونا من نابل قلت شنو البحر لا عاد لا عاد يبدو هيك هيك يفرحانين قلت لا عاد بحر بحر الصقسي يقول ما أنا بحر يجي شافوه معنا يقول لك والله يحلو الحكاية معنا يعني هي تعبيرات شبابية حبيبتك دونك عدى وقيت حلو شوية قرقنا زادة شوية زيارة مدينة العتيقة انبهروا بك المستوى القهاوي العربي التقليدية متاعنا معناتها فما شباب يعشق يحب العادات متاعنا يحب العوايج راهو شبابنا ما يغركمش انكم تشوفوا يقولوا لي ما يعرفوش ما يحبوش القديم ما يحبوش التقليدي لا لا لا والله لا يحبوا انا نأكد لكم انهم يعشقوا كيف تقولوا هذه راهي يبدا يصور فيها يبدا يعشق فيها.
1: نعم.
0: يبدا يحب يعمل دي فوتو وفعلا انا لمستهم في اللوحات ربما نعطوا في التليفون ولكن لو كنا موجودين نوريك اللوحات الكل قديش لمسه الشباب حلوه ويوسعوا في بالهم باش يرسموا انتم تعرفوا اللي الرسم فيه برشا هكا قاعده هكا وهدوء مع شباب وصيف ويحب يحاوس وكذا ويقعد لك يعمل لوحه سي فريمون فورميدابل كما يقول
1: الفنان.
0: نعم
1: يعطيك الصحة. اي تفضل فتومة تفضل
0: الإطارات بتاعنا خاطر نقول شكرنا نشكركم
1: ميلا يستحقوا والله يستحقوا خذ راحتك ما تسالش. نعم
0: خلافة المناسقة العامة بتاع البرنامج مع سي محمد عود أيضا كانوا عنده مناسق في خلال الدورة الأولى معنا أيضا فما السيدة سونيا شويخ نشكر السيدة درة نشكر سي رمزي حمدي سي لطفي شفرود منتصر البيبي نشكر أيضا كريمة دربالي أيضا ليلى مسعودي وكل الشباب المتطوع خاصة وائل الكراي كان متطوع على طول الفترة هذيك ياسين الجد أيضا كان متطوع وليد الجد هذا مش شباب كلهم متطوعين جيلاني شحيدر هذه الرسام الأستاذة الرقصة احنا نحبش الرقص نحب التعبير الجسماني الجملة تكون أكثر تعبيرية كان قدم لوحات هو والسيدة أستاذة زادة عالية روعة مع أظن هم جاءوا تقريبا في برنامج مع مدام ريم وقتها هي الأخرى مع دكتورة بتاع أسنان أيضا هي تخدم معهم يعني قاعدة فاجئة بالمستوى التعليمي وأيضا مستوى العمل اللي قدموا فيه الشباب هذوما.
1: نعم.
0: أيضا إينا قيس حديث هذا كان هو يعني أنا أقول السرمني بتاعنا بس هو بالفعل يخدم الصحة حفيل برشا شباب. نشكر أيضا راديو إي تي في بانوراما اللي أمنوا طول الحدث. نشكر أكثر بطبيعة الدعم الرسمي والمؤسسة الأم والحاضنة الأم والمندوبية شباب الرياضة اللي فعلا كل الإطارات خاصة من السيد المندوب سي عمار النصري بالحق نشكره. علاش؟ على خطر لأنه مأمن كل الاختتام كل الدورات كان متواجد معنا. ما خديش كونجي ما خديناش كونجي احنا الناس الكل راحنا بعض على بعض على صغار وبعض على صغارنا الكل زاد الأخيين الكل في المندوبية الكل سي محسن سي صفوان سي حب الحليم الكل سي بقو طول مونت على قدمته واللي خدمته للشباب. احنا الكل ناسنا فرحانين لأن وليداتنا الكل أمننا النشاط الصيفي حتى شفر تقريبا اختتموا أو لامس مش هذا مش معناه رحنا اختتمنا رحنا كملنا لا لا احنا اختتمنا الأنشطة الوطنية شو دخلتها في الأنشطة الجهوية نتاعنا ولكن الأنشطة الوطنية تمت على أحسن ما يرام. كل سعادة جدا وشكرا كبير كبير كبير إذا أسرقت بالحق
1: العفو ولا العفو
0: راه والله خلاف أنا حكيت عليك برشا حكيت على الناس الكل والبارح أصلا أحمد كان بحذانا
1: أيه؟
0: يأمن بالحق
1: ريت الصور
0: الصور نعم فكانت الناس كل متواجدة الناس كل متكاتفة من أجل هالشباب من أجل بلادنا من أجل محبتنا لبلادنا من أجل حب وكل نقطة في السقس وفي كل نقطة في بلادنا كانت إذا عمت واجدة باش تأمن الناس كله تعرفنا نعيشوا لحظة بلحظة على كل شيء ما موجود في بلادنا وهيك هي أحلى حاجة وعشرة دايما هذيك هي ما تكون كان العشرة هكيك ولا لوح.
1: يعطيك الصحة فاتومة يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. برافو برافو لكل الشباب برافو لك انت كل الإطار العامل معك بطبيعة في المراكبة الشباب بطريق المينا. شكرا وأكيد المصافحات ما زالت معك متتالية
0: مازال أكيد لك لعنا ما أيامات مزيانة على خطوة نحكيو عليها
1: إن شاء الله
0: الأيام المقبلة إن شاء الله أكيد
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. ومن ننساش بالطبيعة في آخر لقاء متاعنا هذايا باش نوجه تحية كبيرة برشا ونقول ألف مبروك لصديقتي نجوى زفاف ولدها ولا بنتها شقلت لي
0: هديل هديل إن شاء الله شكون عرس نهار 31 جويلة العصر الرسمي
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: سنتلاقي نعم حفل الزفاف نتاعها إن شاء الله ألف مبروك لأختي وتربيها النهاية يا ربي
1: آمين يا ربي آمين. يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا لك فاطمة إلى اللقاء وعلى خير إلى اللقاء باي باي إلى اللقاء باي بسلامة بسلامة أي فيسو لايك.

0: سهرانين
1: سهرانين. نعم يا سيدي سهرانين ومازلنا مواصلين معاكم السهرة ومش نمشي وتوا مباشرة نرجع المهرجان صفاقس الدولي والمسرح سيدي منصور الجميل والأجواء الجميلة وفما القمرة يا جماعة أكيد زادتها جمال على جمال هكا والله يا زهرورة.
2: سمح بالفعل الأجواء ما زالت متواصلة أجواء متميزة بالفعل كان منذ قليل كان فرضي غنى أغنية أيضا بينك يا عبد الحق يا كمان سيد درويش أيضا الآن أصبح الجو تحول من طربي إلى الأجواء الراقصة وشوية وأجواء تونسية توا تحول تنقل من الجو الهادي الى الجو الحافل.
1: فقط لو تسمح زهور اكيد خلينا نذكروا انه الليله سهريه الفنان لطفي بوشناق في اطار مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. نعم ايوه
2: بالفعل هي دوره 46 مهرجان صفاقس الدولي وتحت شعار من سوريا تاريخ ومن بحرها فن. تعرف انت احنا تور حسب ما فهمنا مع حكاية مدير المهرجان أنه الصور هو لا يعني فقط الذاكرة أو الصور الرمز لصفاقس بل هو الصور هو مختلف جهات لصفاقس اللي كانوا صد منيع والصور منيع لحماية المنطقة والبحر فن ونعرف وإحنا الصبي القرقنة وأجواء محرس والفنون التسكينية من في محرس وغيرها في المناطق الساحلية وإذا نعرف أنه من خيرة إلى حدود اللوزة والشبنيانة معروفة بالفن ونسبة أيضا الفن مشكل مقتصر على المناطق الساحلية أيضا على مختلف معتمديات كما نعرف فن الفروسية في عقارب وغيرها من المناطق من معتمديات صفاقس فحاولوا أثناء المهرجان حاول يبين أنه مهرجان صفاقس الدولي لا يختصر على صفاقس مدينة بل هو منفتح على مختلف المعتمديات وهو ملك لصفاقس الكل ليس المدينة فقط. إذا كما نعرفوا الليلة كانت الأجواء إلى حد هذه اللحظة الجمهور متسلطن مع
1: صح
2: مفتوح لكن حتى حد مخرج كلهم قاعدين يستناو ويخبوا منه في أغاني كل مرة ويطلوا هو يستمع لهم وحتى في بعض الأحيان ينجم يغير البرمجة متاعه وربما
1: أكيد
2: الجمهور
1: في طار تفاعل بطبيعة مع الجمهور. نعم
2: وهناك تفاعل كبير لاحظناه ولا مثلها من خلال تفاعل وحديثه مع الجمهور تفاعل كبير جدا وتحس علاقة اللي تجاوزت علاقة الفنان بالجمهور بل أصبحت علاقة حتى مثل ما هو يغني بعض الأغاني الروحية هنالك علاقة روحية بين الجمهور ولطفي بوشناق وإذا كما قلنا احنا في إطار الانفتاح على مختلف العروض على مختلف الحضارات ومختلف الثقافات عندنا كارمن قريبا زادة بتكون موجودة أوبرا كارمن وإحنا تعرف أنه مهرجان صفاقس يحاول ينوع من العروض
1: ويحاول
2: يمثل مختلف الأذواق أوبرا كارمن وهي أوبرا عالمية بتكون على النسخة التونسية وكانت افتتحت مهرجان الجم سنة 2024 بتكون إن شاء الله حاضرة في مهرجان صفاقس قريبا يوم يوم يوم 31 جويليا باش تكون اوبرا كارمن عندنا ايضا عرض كلنا نغني وباش يكون الجمهور باش يغني هو يكون هو الفنان وهو المايسترو كلنا نغني مع جهاد سبارة ثم الشامي وعرض استحراز المحفل الجربي وما ادراك المحفل الجربي
1: يا عين
2: بالفعل وبعدها مباشرة عندنا عرض مرشد بوليلة وبعد عندنا عرض هو يجمع ما بين سنفرة وبلينغوس وستيلبات ثم عرض بوتشار المغربي وانا نحب ناكدوا على انه المهرجان صفاقس منفتح ايضا على المغرب العربي وكان عندنا الشيف مامي ومضوا ايام على ثاني حفله سهره الشيف مامي ثم عندنا مرتضى وعرض الزيارة أمينة باخت ومسرحية جعفر القاسمي وعرض الراب نوردي نوردو لتختتم بصابر الرباعي إذا احنا كان كما قلنا الشامي قريبا زاد الشامي مطلوب ما نبرع عديد الاتصالات يطلبوا في الشامي وإدارة مهرجان صفاقس لبت طلب الجمهور في انه يكون مبرمج عندنا ان شاء الله.
1: نعم يعطيكم صحة والحفلة بشكون هارت 3 أوت بالنسبة للشامي الناس اللي تبع فينا. يعطيك صحة زهرور على المصافحة هذه، إن شاء الله سهرة رائقة ممتعة. نحب تحية من خلالك لكل لجنة التنظيم لكل إدارة المهرجان بطبيعة، تحية لسيريذا زادة يعطي صحة نعم سيريذا دربيل، وتحية ليكم كلكم على المجهود هذي. إن شاء الله موافقين، إن شاء الله كل عام وانتم بخير. أكيد ما هوش سهل، معناها نعرفوا الواحد احنا يعمل عرس في داره ليلة بركة يبدأ داخل في بعضه، معناها نقول احنا والتحضيرات أقبل بقديش وانتم مهرجان كل ليلة عرس، معناها
2: بالفعل هكا ولا بعد قليل. بالفعل سماح، احنا بعد قليل هناك ندوة صحفية ان شاء الله بشكره موجودين وبشنتبوها وتلقاوها ان شاء الله. الندوة صحفية مع لطفي صحفية مع لطفي بشناقة ستكون في على صفحة رسمية اللي ان شاء الله بشنقلوها ربما في المباشر او يتم تسجيلها وتنزيلها على الصفحة ان شاء الله.
1: نعم يعطيك صحة زهور، شكرا ليك، بقية سهرة ممتعة ورائقة ليك ولكل الجمهور الموجود في مسرح سيدي منصور. إلى اللقاء.

0: سهرانين
1: سهرانين. احنا هكا وصلنا معكم لنهاية السهرة. كنا معكم ليلة في جولة مزينة برشا مع الكشافة التونسية، فوج مركز كمون، فوج الإمام سحنون، فوج الحدائق. كيف كيف كنا معكم زادة في مركز الاستياف وتخييم بالشابة، المركز دار المركب الشبابي سامحوني طريق المينا، ومع شباب ولاية الجمهورية الكل اللي كانوا حاضرين بحضنا في صفاقس. كيف كيف تمنا اللقاء متاعنا قبل شوية مهرجان صفاقس الدولي، نذكركم في دورته 46 اللي بدأ نهار 21 جوليا ويمتد حتى لنهار 17 أوت الليلة. الفنان لطفي بوشناق بقية الأيامات للمهرجان غدوة الليل. أحباء كازو، دونك كازو معاكم غدوة الليل وبرشة سهرات أخرى تلقاوها حتى لنهار 17 أوت. تحية سوفيان، تحية سعد مجيد علولو، فيصل المرزوقي. ابن بعد شوية في الأخبار، وأنا صباح رنا نقولكم على خير وفي الأمانة.

0: مرحبا بكم إلى هذا العرض الأخباري الأخير لنهار اليوم. أعلنت بلدية صفاقس انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحب بوركيبة، وعقدت أمس جلسة لتحديد وتنسيق أهم التصورات والتدخلات الميدانية وشبكات البنية التحتية التي يجب إنجازها وضبطها بصفة استباقية من طرف كل هيكل، وذلك قبل الشروع الفعلي في أشغال التهيئة التي ستتولى بلدية إنجازها بكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطي. طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة لاتحاد الشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة والغير مسبوقة في الكهرباء والماء. أعلنت نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة ملك المديرة أن ديون الصيدليات الخاصة لدى الكنام بلغت أكثر من 200 مليون دينار، وأن المبلغ الذي تم تحويله لا يتجاوز نسبة 10% من إجمالي ديون، مشددة على قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من ورة أوت المقبل إذا لم يتم احترام الاتفاق المتعلق برسنامة خلاص الديون المتخلصة خلد بالذمة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن الوزارة ستواصل المتابعة الدقيقة واليومية لبرنامج إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيميائية بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج في أفضل الظروف ودعم مردودية القطاع الفلاحي، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وإنجاح الموسم الفلاحي 2026-2027. في الثقافة، يسهر رواد مهرجان صفاقس الدولي الليلة مع سهرة شبابية للفنانة تونسي كازو، وبخصوص برنامج مهرجان عقارب للفرنسية تحيي الفنانة زينة سعد سهرة ضمن افتتاح المهرجان بعرض عروبيات. وفي مدينة اللوزة تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الحوت ليتواصل إلى 2 أوت القادمة في تظاهرة ثقافية وسياحية تهدف إلى تثمين الموروث البحري والتعريف بخصوصيات المنطقة. في العالم، نفى عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حزام الأسد وجود أي توجه لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق باب المندب، مؤكدا أن عملية الجماعة البحرية محصورة في حظر الملاحة السعودية وأن هذا الإجراء سيستمر حتى رفع الحصار عن اليمن. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديمة.

قد عرفوا الحب فباتوا مثلنا. كلما غرد كاس شارب الخمر سلحنا. كلما غرد كاس شارب الخمر سلحنا. كلما غرد كاس شارب الخمر.

بالله ويا خضر الروابي يا ضفاف النيل بالله ويا خضر الروابي هل رأيتن على النهر فتن غض الإهابي أثمرت

وحيا وحيا من بعيد أو قريب، وفي فيجي وأعيدي وفه وأعيدي وفه فهو حبيبي.

وفوا فهو حبيبي، فهو حبيبي يا حبيبي. هذه ليلة حبي.